رسالة اليمن الموحدة، فقد نفذ الصبر. عبر 12 محافظة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، تنقل اليمنيون في تظاهرة وطنية كبرى هي الأبخم منذ سنوات، ليوجهوا رسالة واحدة لقوى العدوان، مفادها نفذ الصبر. إنه التعبير الأبلغ عن التحول الاستراتيجي في الموقف اليمني من حالة الصمود والدفاع إلى حالة الهجوم والمبادرة. ما ميز هذه الهبة الشعبية غير المسبوقة هو عناصر ثلاثة: أولها التزامن والتنسيق في الخروج الجماهيري عبر كافة المحافظات في إشارة إلى قدرة تنظيمية عالية وتلاحم وثيق بين القيادة والشعب. ثانيها الوعي العميق بطبيعة الصراع، حيث أكدت البيانات جميعها على ارتباط المعركة اليمنية بمعركة الأمة ضد الهيمنة الأمريكية والصهيونية. أما عن ثالثها الانتقال من خطاب الشجب والإدانة إلى خطاب النفير والجهوزية، ومن لغة البيانات إلى لغة العدة والعتاد. في كل تلك الوقفات واللقاءات كان البيان الختامي يختم بالتفويض المطلق للسيد القائد العلم أبي جبريل يحفظه الله في اتخاذ ما يلزم من خيارات. إن المشهد الذي رسمته قبائل اليمن لا يحتمل التأويل، فالأمر لم يعد مجرد تعبئة واستعراض للقوة، بل هو إعلان واضح أن اليمن دخل مرحلة جديدة من الصراع عنوانها انفروا خفافا وثقالا، غايتها تطهير كامل التراب اليمني من دنس الاحتلال، وسيلتها النفير العام والتعبئة الشاملة، وإنذارها الأخير لقد نفذ الصبر. إذاعة صنعاء، صوت اليمن الكبير.

لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 3:07 سحرا بتوقيت المجاهد مع الله. إلا وقته قبل أن نغادركم.

في آخر الأخبار، رويترز: دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم روسي بالصواريخ البالستية، شكلها حازقة. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل.

نفي إيراني لعقد اجتماعات مع الوفد الأمريكي في الدوحة وإعلان عن مجموعة عمل. حيث نفى مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس وفد التفاوض الفني الإيراني كاظم أبادي صحة الأنباء التي تحدثت عن اجتماع بين الوفدين الإيراني والأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة. أبادي أوضح في تصريحة صحفية أن الوفد الإيراني لم يعقد أي لقاء مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن اجتماعات الوفد في الدوحة اقتصرت على لقاءات مشتركة مع الوفدين القطري والباكستاني في إطار متابعة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة بين الأطراف المعنية. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل متخصصة تتولى متابعة تنفيذ التفاهمات القائمة، إلى جانب مواصلة المشاورات والمفاوضات الفنية بهدف التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق. إعلام غربي: إيران تكسب معركة هرمز بعد تثبيت حقها في الاتفاق. حماس: قانون الاحتلال لتقييد الأذان في مساجد القدس والداخل الفلسطيني تصعيد خطير في الحرب الدينية. وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس مصادقة كنيسة كيان الاحتلال على مشروع قانون يهدف إلى منع وتقييد رفع الأذان في مساجد القدس والداخل الفلسطيني المحتل بالعدوان السافر على حرية العبادة وتصعيد خطير من قبل العدو في الحرب الدينية التي يشنها على المعالم والشعائر والطقوس الإسلامية في فلسطين. كل الأخبار تمهيدا لتنفيذها بعد أيام، صنعاء تناقش التحضيرات الأخيرة لأكبر عملية تبادل للأسرى. حيث أكد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس الحرص الكامل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لترجمة اتفاق الأسرى إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، مشيدا بالدور الإنساني التي تطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الملف.

رادار الأخبار. في رادار الأخبار، مسلح يطلق النار على بائعات في تعز بسبب 1000 ريال وسط استمرار الانفلات الأمنية. أقدم مسلح في مدينة تعز على إطلاق النار مباشرة صوب أحد بائعي القات في منطقة جولة الكهرباء، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. مصادر محلية أفادت أن خلافا نشب بين المسلح وبائع القات على مبلغ مالي ضئيل يقدر 1000 ريال فقط قيمة القات. تطور إلى قيام المسلح بإطلاق 3 طلقات نارية اخترقت ساق الضحية قبل أن يتم إسعافه على وجه السرعة من قبل المواطنين. وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الضحية من داخل المستشفى وهو يجهش بالبكاء، موضحا أن المعتدي يدعى محمد العردان، مشيرا بمرارة إلى استباحة دمه وإطلاق الرصاص عليه من أجل 1000 ريال فقط. تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجددا على حالة الانفلات الأمني المتواصل وتصاعد معدلات الجريمة في تعز في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل حزب الإصلاح الموالية للسعودية. رادار الأخبار. تصاعد التوتر البيني في شبوة، مقتل جندي بنقطة عسكرية بمديرية جردان في ظروف غامضة. هزت محافظة شبوة واقعة مقتل جندي داخل نقطة أمنية في حادثة جديدة تسلط الضوء على عمق الخلافات البينية والتصفيات الصامتة التي تعصف بالمحافظة المحتلة والتي تسيطر عليها فصائل التحالف، تحالف العدوان. الجندي لقي حتفه في نقطة النقعة الأمنية الواقعة بالقرب من منطقة عياد بمديرية جردان في ظل ظروف غامضة وملابسات لم تتضح تفاصيلها بعد، حيث لم تكشف الأسباب الدقيقة وراء الواقعة أو الهوية الرسمية للجندي القتيل. في السياق ذاته رجح مراقبون ومتابعون للشأن المحلي أن تكون هذه الحادثة امتدادا للتنافس المحموم والتوترات المستمرة بين الفصائل المسلحة المنتشرة في المحافظة التي تعكس بوضوح صراع النفوذ وأجندات السيطرة بين الأطراف الموالية لكل من السعودية والإمارات. تأتي هذه الجريمة في وقت تشهد فيه المحافظة الجنوبية حالة من الانفلات الأمني المتصاعد وتزايد ملحوظ في حوادث الاغتيالات البينية وتصفية الحسابات وسط صراع الأجنحة والمجموعات المسلحة المتنافسة. رادار الأخبار.

0: بعد تبني الرياض لعصابة فدغم. صنعاء تحمل السعودية مسؤولية جرائم التقطع بحق اليمنيين. وهنا يقول لك مكالمة مسربة بين سلطان حسين الذي قد من تراب التناوير وفدغم.
1: ألو
2: الشيخ بلغم.
3: الشيخ فدغم.
2: يا فدغم وياك صدام حسين المجيد.
3: صدام حسين المجيد
2: هاي البنية اللي عندكم مو بنتي ولا أعرفها.
3: مستحيل، أنا متأكد إن هذه ابنتك.
2: كنتوا تسوون هيج إلي وإلى سمعتي؟ مو صدام حسين اللي يخبي بنته.
3: بنتك يعني بنتك؟
2: الله يلعنك يا بلغم، يا قاطع طريق، يا سارق. أقول لك مو بنتي.
3: بنتك غصب عنك.
2: شوف يا بلغم، إذا أنت واقف ويا هاي البنية لأنك حبيتها فهذا موضوع ثاني، أما أنك تنسبها لصدام حسين المجيد أمانة لأقوم من القبر أنفضك أنت والسرق قاطعين الطريق اللي وياك. الله يلعن والديك يا عديم الشرف. عجيب، تحركت حميتك هسه حين قالت إنها عراقية، ما اهتزت لك شعرا لمن خطف السعودي بنت الجوف سميرة مارش. تخلون الواحد يطلع من قبره، يلعن أبوكم يا نصابين.
0: والعهدة على الذكاء الاصطناعي قبل أن نغادركم. أخبار على المنعطف. رويترز، تراجع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي يزيد ويبارك كرم عظيم. من حاو دحاحو الخبر هكذا مشوانا يجي ما ينعطف بالواحد.

0: مش هذا قال لك جماعة مسلحة تفرض سيطرتها على الممر البحري جنوب المندب؟ يا الله سمعناها خير. أخبار على المنعطف، كل واحد يشبح الراديو الذي عنده. يقول لك فرضت جماعة مسلحة الأربعاء سيطرتها على أهم الممرات البحرية قبالة السواحل اليمنية. أيوة، وبعد مسلحون شنوا علامات زوارق سريعة سلسلة هجمات في خليج عدن على مقربة من البوابة الجنوبية لباب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة.
1: كل بغيرها.
0: وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيانات لها بوجود نشاط غير مسبوق لمسلحين تحديدا قبالة الساحل الشرقي لليمن.
1: وبعد
0: يقول لك المسلحين نفذوا خلال الساعة الأخيرة سلسلة عمليات في الممر، أبرزها استهداف كابينة قيادة سفينة شحن بقذيفة RPG ما أدى إلى تعطلها، كما طارد المسلحون سفنا أخرى قبالة سواحل محافظة شبوة تحديدا.
1: أف أف أف. وبعد
0: تشهد المنطقة منذ مطلع العام عمليات استهداف سفن تجاوزت 5 عمليات، بينها اختطاف سفينة نفط إماراتية واكتيادها بطاقمها المصري إلى قبالة السواحل الصومالية
1: كل بغيرها،
0: حيث يطالبون بفدا مقابل الطاقم المصري. والله ما يتي قرش بدور ما يلهط، ولو طاقم مصري ما حد قال له. ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، كما لم يعرف بعد إذا كان لحركة الشباب الصومالية التي تنشط بقوة على الضفة الأخرى من الخليج دور، أم أنها ضمن الصراع المتصاعد بين الفرقاء الخليجيين حول الممر البحري، خصوصا بعد النجاح السعودي بطرد القوات الإماراتية من الضفة اليمنية لخليج عدن بعملية ضد فصائلها مطلع العام، وقرار أبو ظبي الرد بالسيطرة على اللسان الصومالي
1: كل بغيرها، وأذانه ونخرته وحواجبه
0: خلينا في اللسان. وقرار أبو ظبي الرد بالسيطرة على اللسان الصومالي على خليج عدن وباب المندب عبر اتفاق مع الانفصاليين في إقليم أرض الصوماء.
1: ظهر لك والله ما ظهر لك.
0: لكن توقيت تصاعد العمليات يشير إلى تطور لافت قد يعقد مسار الملاحة في المنطقة.
1: قل للمليحة ذي الخمار الأسودي،
0: لا سيما مع تهديد اليمن بإمكانية إغلاق المضيق الحيوي ضمن ترتيبات التصعيد مع السعودية التي يعبر غالبية نفطها إن النفط السعودي النفط السعودي يمر منه
1: إلا

0: أخبار على المنعطف.
1: يعلم الله من عطف.
0: ذعر في عدن مع تسليم السعودية مدينة عدن المحتلة لدولة الظل.
1: دولة الظل إن الإمبراطورية البريطانية الإمبراطوري راعيز مع الخبر وبعدها بردم لك بردم.
0: ذعر في عدن مع تسليم السعودية المدينة لدولة الظل ونشر قوات سوداء في شوارعها.
1: قل بغيرها.
0: خيمت حالة من الذعر على أجواء مدينة عدن المحتلة معقل حكومة التحالف على قولتهم تحالف العدوان جنوبي اليمن مع تسليم السعودية المدينة لقوات جديدة.
1: ما قصدي قل لي جديد جديد لا عاد كل انتقالي قصدي كل بالي.
0: مصادر محلية اسمع بيقولك مصادر محلية أفادت أن سكان مدينة عدن المحتلة تفاجأوا صباحا بانتشار مكثف لقوات جديدة ترتدي الزي الأسود بالكامل.
1: شكلها ظلمت مع الطفاء. اسمع وخلينا نكمل الخبر احنا وحقك التدخلات الخارجية. هيا انا يعاقينا وبعده.
0: وتداولت منصات جنوبية صور ومقاطع لتلك القوات وهي تقوم بعمليات تفتيش غير مسبوقة للمركبات في كافة مديريات محافظة عدن المحتلة.
1: إلا اسمع قال لك
0: والقوات الجديدة لا ترفع أي علم ولا تحمل أي شعارات.
1: سعما تقول لا لي ولا لكم ولا للبضاء.
0: وأبدت نخب جنوبية مخاوفها مما وصفتها بدولة الظل السعودية خصوصا بعد فشل السعودية بإدارة الوضع عبر القوات المعروفة
1: المعروف اللي دائما أنا داري.
0: وجاء قرار السعودية نشر القوات الجديدة مواكبة مع مونديال كأس العالم.
1: ضحكتني وأنا مريضة. وهذا
0: جاء قرار السعودية نشر القوات الجديدة في شوارع عدن المحتلة عقب يوم من التوتر إثر محاولات اقتحام سجن البحث الجنائي.
1: يعلم الله على من بيدوروا يا ولد.
0: وتحدثت تقارير عن اشتباكات حول المعتقل الذي يحوي عشرات المساجين.
1: شكلهم اشتوا يضايروهم من أجل الفوضى. اللي قال لك
0: وجاء الهجوم على المعتقل بالتزامن مع تلويح المجلس الانتقالي بإجهاض اتفاق السعودية
1: يفعلوا عملية قيصرية للمعادم اتشبعوا.
0: وقال لك ما بإجهاض اتفاق السعودية ومن وصفهم بالحوثيين.
1: ويحين اتفقوا ولا قالوا لنا
0: بشأن الأسرى.
1: ها وهذا
0: ونشر المتحدث الرسمي للانتقالي أنور التميمي بيانا باسم المجلس من مقر إقامته في أبوظبي.
1: هاد يا بيهاد امرأة يقول لك في كريتر في التواهي في الشيخ عظمى يا أخي في المنصورة أقل شيء.
0: قال لك نشر المتحدث الرسمي للانتقالي أنور التميمي بيانا باسم المجلس من مقر إقامته في أبوظبي يعلن فيه رفضه الاتفاق أصلا
1: من أبوظبي. هكذا هكذا الدول من أبوظبي ولا فلا عد به. قالوا رئيس المجلس العليمي لقطع غيار الخونوة المرتزقة من مقر إقامة في الرياض، إنه من بيحطم المناطق المحتلة. أنا داري.
0: ولم يعرف بعد ما إذا كان انتشار القوات الجديدة السوداء والتي غالبا ما ترتدي ملابسها ما يعرف بقوات مكافحة الإرهاب لملاحقة ثارين من سجن البحث الجنائي، كانت تقارير قد تحدثت عنهم في وقت سابق، أم خشيت اتساع رقعة الهجمات على السجون لتهريب السجناء. وانتشار هذه القوات وما خلفه من حالة ضعر في عدن وفق خبراء يكشف مدى تدهور الوضع في المدينة التي تعيش ما يشبه الفوضى في ضوء تسريبات الفضائح المتصاعدة من أقبية سجونها ومقراتها.
1: فضائح عايش،
0: فضائح دعار ومخدرات.
1: بنقول لك النص نصف في الرياض ونصف في أبو ظبي. ما تشتي سرجوها
0: ما عاد بالله.

0: رادار الأخبار،
1: وما كل ما
0: يوافيكم به الرادار قد يكون وقد لا يكون.
1: يعني لا بنأكد ولا بننفي. الإخوان يا جنة يتولنا الجزء الأخير من ليالي الإخوان، قصي ليالي الحلمية ونهجع.
0: أخي بيقول لك الإخوان تكشف ترتيبات يمنية لأكبر مناورة لإغلاق المندب. قل بغيرها، يقولوهم أنا ما دخلني. يقول لك كشفت جماعة الإخوان المسلمين إن عاد مسلمين بعد ما حدث في غزة. أيا ما هو لا صدق، ما هذا والله ما عنده حجة. أيا ما هو ترتيبات لأكبر مناورة في اليمن تحاكي إغلاق باب المندب.
1: جلس قاعي ومكني اسمع الخبر لناي وبعدها لنا.
0: نشر موقع تشيبا انتلجنس
1: انه موقع يعني هذا ايوه هذا، وما نشر
0: هذا الموقع تدير قيادات في الجماعة
1: ان جماعة من؟ اخي جماعة الاخوان اللامسلمين
0: ومقيمة في بريطانيا.
1: ايوه
0: تقرير يزعم فيه تحضير من وصفهم بالحوثيين.
1: ايوه
0: لمناورة ضخمة في البحر الاحمر.
1: ان يعني الواقع الواقع اسمع،
0: وزعم الموقع ان المناورة المرتقبة تحاكي عملية اغلاق باب المندب
1: بالتواير. اي غلقوا بس بالتوائر بغير دوائر. اسمع ما بيقول الخبر.
0: هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الجماعة
1: إن جماعة المرشد. المشكلة ما بلا رشاد ولا مرشد إلا رشاد العليمي في الرياض.
0: يقول لك إنها ترتيبات لمناورة تحاكي إغلاق المندب، ومع أن قيادات في من أسمتهم بالحوثيين لمحت إلى إغلاق مضيق باب المندب في خضم التصعيد ضد السعودية، إلا أنه لم يعلن رسميا عن المناورة المزعومة.
1: يا أخي في الأول والأخير حكي، ومن قال حكي غلط قصي غلط.
0: والحديث عن إغلاق باب المندب يعكس رغبة الإخوان
1: إن عاد شي معهم رغبة، وأردوغان موجود
0: في ضوء التقارير الأمريكية عن تجارب.
1: أي حين تجاربوا؟
0: يقول لك بين فروع الجماعة
1: إن جماعة الإخوان حق تركيا مع واشنطن
0: المزغني، وتحديدا يقول لك جماعات من هنا وهناك.
1: باقي تقول لنا عالم عجيب.
0: ما لهذا الموقع بلخفج له؟
1: عاد احنا نفعل مناورة قد غلقنا باب المندب في عمليات اسناد غزة. جاي يقول لي الاخوان المسلمين وموقع في واشنطن هنيت لها. من هي؟
0: مرت اردوغان. رادار الاخبار.

مع تلقيها تحذيرات الوسطاء. أيوة ما بشحلاه هذه الأيام من البلس الشوكي، تحديدا البلس الغيماني. مساع سعودية لاحتواء التصعيد مع الحوثيين، كل بغيرها. يقول لك ان سعودي بدأت مساعي لاحتواء التصعيد مع صنعاء، وذلك عقب اتياب اللغة العربية عجم، الا ما هذا انا معها الصدق، عقب تلقيها تحذيرات من مغبة انهيار الهدنة. قال لك ان مصادر قبلية اكدت استدعاء السفير السعودي لدى اليمن ان سابر ما شيء آل جابر. قال لك سابر سعودي استدعت السفير السعودي، هذه في عدن، هذه لبس القوات أسود في أسود. أيوة محمد آل جابر سابر. السفير السعودي استدعى حمد بن فدغم، وهذا الذي ما باسمه فدغم، قصتك من بلغم. يقول لك زعيم التصعيد الجديد بالجوف، المصادر تحدثت عن وصول فدغم الى العبر في طريقه الى السعودية. يا مروح بلادك مع بلة. واستدعاء فدغم جاء بالتزامن مع تحركات سعودية على نطاق دولي لاحتواء التصعيد في اليمن، حيث زار وزير الخارجية السعودي أينو ذيك الذي بغير شناب إلا لا معز شنب صغيري. إنا قصتك فيصل بن فرحان. إي وانسى العاصمة الصينية وما سر يفعل سر التيفون. إنا وسر فجأة هكذا. أيوة سر بشكل مفاجئ، شكله عيبع محمد بن سلمان ساعة البواتي أبو كاس. الضحكم مشي من التقرير. وأفادت مصادر أن تثبيت التهدئة في اليمن ورغم الاستقرار في البحر الأحمر وباب المندب كانت على رأس أجندة الوزيز السعودي. الوزيز ولا الوزير؟ قصتك من وزيزة الذي التقى مسؤولين صينيين على راسهم نائب الرئيس الصيني إنا شنق بانك بذاته وشحمه ولحمه. بس قل لي كيف دريت باسمه؟ أنا داري. وجاء درق السعودي للبوابة الصينية في اليمن وسط تقارير عن تلقيها تحذيرات من الوسيط العماني بخطورة التصعيد في اليمن. الرجال مأنس ويهيا أن توضع صدورهما المسائل. وتشهد العلاقات اليمنية السعودية توترا غير مسبوق في ضوء تلويح صنعاء بالخيار العسكري. ما شو خيار عسكري؟ ما بلا قشمي. لإجبار السعودية على تنفيذ التزاماتها بشأن استحقاقات السلام ومحاولة المملكة تسعير قضايا بغية المناورة للتملص من التزاماتها. وأنا بين قول المب يحركوا فدغام والبلغام والذي إليه. واستدعاء فدغام من بلغام؟ فدغام بلغام مشتيت، الذي تلقى مؤخرا دعما سعوديا ماليا وعسكريا مؤشر على قرار السعودية التهدئة. إنه يهدئوا بالمرتزقة عتشيحك. في ضوء تلويح اليمن برد أكبر إنه كون اسمعها والقطاوي طائرة احنا وحكك اللغاجة. نكتفي بهذا القدر من الأخبار، لكننا ما زلنا في المسار الإخباري. أخبار لا ربع.

0: الظلام يخيم على أحياء مدينة أربيل وانقطاع الكهرباء منذ 24 ساعة.
1: يا دوب مرت علي.
0: كمين لحرس الثورة الإسلامي يتمكن من قتل 7 عناصر تسللوا من إقليم كردستان إلى مدينة بيرانشهر في إيران. ما بشحلها من رفع الحصة الأمنية.

ما هو هذا؟ أقول لك اعتقال أشهر رجل أعمال في مصر، النال الماء يخلو يدرزك. الله ما أعلم، شكل سريف على عملية الزايدة بعدوا لها المرارة. الله يسمعنا خير. تحذير عماني للسعودية بشأن الهدنة مع اليمن. خليها على الله بس. ويقول لك وزارة الموارد البشرية السعودية تعلن عن تسهيلات جديدة للمغتربين. عادي ضيقت عليهم مزرعة قد أدفع على التسهيلات الجديدة. تسهيلة في أي عادي تولهم من الإنجليز وحذاري من شربة السنة. عراق جيل واشنطن، وزير الخارجية الإيراني مخاطبا واشنطن: إذا لم تسكتوا حيوانكم الأليف إيران ستلقنه درسا قاسيا. ونشهد. سرقة مسافر قادم من السعودية في مطار عدن، الناس سرقوه. بسرعة لا فعله. يقول لك دول العالم تستعد لتلقي زلزال إلكتروني هائل. الله يسمعنا خير. لا رحمه الذي اخترع الذكاء الاصطناعي. إنا ما افعلوا أخي مدري كيف. الصدق ما عطينا صدق شيء. وقيادي جنوبي يقول لك بارز: يكشف دعم السعودية لمشروع الانفصال. ومن أي حين كانت السعودية مع وحدة اليمن أصلا؟ الشي نظر يا نظر،

يقول لك سكرتيرة عفاش تحسم جدل ميرا، ميرا بالزنجبيل. أيوة، يقول لك حسمت إحدى أبر السكرتيرات أبناء الرئيس الأسبق. إن سكرتيرات أبناء، إن كان كل واحد مع سكرتيره ولا كيفه؟ أبناء الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح عفاش الجدل الدائر والمثار حول انتساب ميرا إلى معززة ما أعلنته من نتائج وتنتسب وإن وإنكار وجاء ولا خبر زعلجن. بعد سكرتيرة أبناء الرئيس الأسبق ما تحتكمش، سار من كل شيء أحسنه حتى الزعيم. دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. والوش من الوش أبيض، مع الله يا مؤمنين مع الله. وما نصلي على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد. شحنوا قلوبكم صلوات أيامه ساعة استجابة.

بإذن الله وإجابة الدعاء عودوا إلى الله، وكل واحد يصحح نفسه. يا الله ارحمنا بالغيث الهني المدرار، يا الله ارحمنا وانظر إلينا بعين رحمتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

الله أكبر الله

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح.

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحانه.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله، الثقة بالله، الدرس الأول. وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أنه يجب أن نتأمل كثيرا في كتاب الله، فنرجع إلى القرآن الكريم كم ورد في شرح تفاصيل ذلك الموقف الرهيب، كيف تناول القرآن الكريم الحديث عن جهنم حتى صورها وقدمها بصورة كاملة، تشخيص كامل لجهنم حتى كأنك تراها. ثانيا أن الخلود في جهنم هو الشيء الذي يخيف جدا. لو أن البقاء في جهنم حتى 1000 سنة 5000 سنة وهناك أمل في الخروج منها لكانت المسألة ما تزال هينة، لكن الخلود هو الشيء الذي تؤكده الآيات الكريمة، من دخل جهنم لا يمكن أن يخرج منها أبدا. ثالثا أن المسألة من أساسها هو أنك عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث، والله في يوم القيامة تحدث بأنه سيكون تمييز الناس على أساس خبيث وطيب. الخبيث كله يجمعه فيركمه فيجعله في جهنم جميعا، يجعل الخبيث مقره جهنم، مقره جهنم، لأن مسألة الدخول إلى جهنم لا تقاس بالأعمال، فينظر كم جزاء هذه المعصية وهذه المعصية وهذه، وتجمع ويقال ستبقى فيها مثلا 10 سنوات أو 1,000,000 سنة أو هكذا. أبدا، المسألة هي أنك عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث، تتحول إلى إنسان خبيث، ترتكب المعاصي، تقترف الآثام ومعصية بعد معصية، والإنسان إذا خبثت نفسيته يرمى به في جهنم، وجهنم بكلها لن تكون قادرة على أن تغير من نفسية الخبيث. ولذلك قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو يمكثون في جهنم مليارات السنين ثم يخرجون منها إلى الحياة لعادوا إلى العصيان ولعادوا إلى الآثام، لأن نفوسهم قد خبثت. وهذا حالة خطيرة جدا، يجب أن نحذر على أنفسنا من أن تخبث، من أن تقسو قلوبنا، فنصبح بشكل لا نستطيع أن نفارق الآثام. رابعا أن حالة الروتين المتجدد، يعني عندما يتعامل الإنسان مع الهدى بدون تفاعل بل بشكل روتيني، حالة الروتين المتجدد تساعد على أن تصبح الكلمات لا أثر لها في نفسك فيقسو قلبك، لأنك تترك للأشياء الأخرى المجال لأن تترسخ في نفسك، لأن تعمل على أن يقسو قلبك. علينا أن نحذر من حالة الروتين، نحضر كل يوم، نستمع للدرس يوميا، ولكن دون أن نحاول أن نطبق ما نسمع، دون أن نحاول أن نتأثر بما نسمع، دون أن نحاول أن نستجيب لما نسمع. فيحضر الإنسان يوميا ويستمع درسا بعد درسا فلا يتأثر ولا يتفاعل ولا يطبق ما يسمع ولا يبتعد عما نهى الله عنه من الأشياء التي سمعها فيقسو قلبه. خامسا أكد أنك أنت وأنت ترى نفسك بأنك لا تزيد إيمانا من كل كلمة تسمعها حتى ولو من طفل، فاعرف بأنك متعرض للخطورة التي تعرض لها بنو إسرائيل، أنه سيطول عليك الأمد. وهكذا كلمة بعد كلمة وأنت لا تزداد إيمانا فيكسو قلبك وتخبط نفسك، وحينئذ لا ينفع فيك شيء. سادسا قال: يحاول كل واحد منا أن يعرض في قائمة واحدة ما ذكره الله عن جهنم، واعرض في قائمة أخرى ما ذكره الله عن الجنة، أعرض في قائمة ثالثة أهوال يوم القيامة، وسترى الشيء الذي يزعجك، الشيء الذي يخيفك، الشيء الذي يشد رغبتك. عسى أن يساعد هذا الأسلوب في أن تخشع قلوبنا لذكر الله. وهذا نشاط المفترض أن نطبقه جميعا، أن تأتي بآية من خلال عودتك للقرآن، تكتب الآيات، تدون الآيات التي تتحدث عن جهنم وعن أوصاف جهنم، وورقة ثانية تكتب فيها الآيات التي تتحدث عن أوصاف الجنة وعن الآيات التي تحدثت عن الجنة وعن أوصاف الجنة، ورقة ثالثة تكتب فيها الآيات التي تحدث الله فيها عن أهوال يوم القيامة، ثم تعود إلى هذه الورق التي كتبتها، فسوف تجد أن جهنم صورها الله لك في القرآن بشكل متكامل. عندما تأتي لتتأمل فيها في الآيات التي تحدث الله عن جهنم، تحدث عن لهبها، عن أبوابها، عن مغالقها، عن حال أهلها فيها، فصورها صورة متكاملة. عندما تقرأ هذه الآيات بشكل متكامل ومضبوط، ترى أو تشعر كأنك ترى جهنم، وتحاول أن تخشع قلبك لما تقرأ. عسى أن يساعد هذا الأسلوب في أن تخشع قلوبنا لذكر الله، في أن نقاوم القسوة التي في القلوب، في أن نزداد إيمانا من كل ما نسمع. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه، طبعا بعد قول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل أي شيء أكبر شهادة، أعظم شهادة هي شهادة الله، شهادة الله على توحيده، شهادة الله على صدق وعده ووعيده، شهادة الله على أنه سينجز ما وعد به أولياءه، شهادة الله بأنه رحيم بعباده. فكل ما يرشدهم إليه ويهديهم إليه هو من منطلق رحمته. شهادة الله بأنه القائم بالقسط، ويريد منك أن تكون من القائمين بالقسط لتكون من أوليائه، لأن أولياءه هم من ينطلقون في الحياة وفق هدايته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. كونوا قوامين بالقسط، كما أن الله هو من هو قائم بالقسط ودبر شؤون هذه الحياة على أساس القسط. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغه هذا القرآن فهو نذير لكل البشر جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. وفيه ما يكفي من المواعظ، فيه الإنذار الكافي، الإنذار عن عواقب الإهمال في الدنيا، عن عواقب التفريط في الدنيا، عن عواقب المعاصي في الدنيا، عن عواقب نسيان الله حتى هنا في الدنيا، والإنذار عن العاقبة الشديدة في القيامة من شدة الحساب، وعن العذاب الشديد في جهنم. لأنذركم به، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ كم تتكرر هذه العبارة، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ثم ينطلق ليتحدث عن أي شيء كما قال هنا لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ أي مسلمون أنفسكم له باعتبار أنه لا إله إلا هو، فليس هناك إله آخر يمكن أن تسلموا أنفسكم له أو يدفعكم اعتصامكم بذلك الإله الآخر إلى أن لا تسلموا أنفسكم لله. لا إله إلا الله، فهو الذي يجب أن تسلموا له أنفسكم وتعبدوا له أنفسكم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهو القرآن وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هكذا يكون أنبياء الله وهكذا يكون أولياء الله، يتوكلون على الله من منطلق إيمانهم القوي بالله وثقتهم القوية بالله. هذا بلاغ للناس، القرآن الكريم بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. لاحظ كيف التركيز على أن يجعل وليعلموا أنما هو إله واحد من أهم المقاصد القرآنية، هو رابع غاية من الغايات الأربع في هذه الآية وهو الغاية الكبرى داخل هذه الغايات الأربع. وليعلموا أنما هو إله واحد، نعلم في قرارة أنفسنا، ليس مجرد خبر نسمعه يطرق آذاننا فقط، بل نعلم في قرارة أنفسنا أنما هو إله واحد، هو الله، فلنعبد أنفسنا له ولنلتجئ إليه ونتوكل عليه ونثق به وليتذكر أولو الألباب. هنا نقطة مهمة جدا أكد فيها أن الله تعالى كرر في القرآن الكريم قوله لا إله إلا هو في آيات كثيرة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، لا إله إلا هو، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. تتكرر هذه الكلمة من أجل أن تترسخ في نفوسنا، حتى أنها رابع غاية من الغايات الأربع، لأنه قال هذا بلاغ للناس، أي القرآن الكريم، هذا بلاغ للناس، غاية من غايات القرآن، بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فغاية من الغايات المهمة وليعلموا أنما هو إله واحد. فعلينا أن نرسخ في قرارة أنفسنا هذه الآية لا إله إلا هو، لا يوجد إله في هذا الدنيا نأله إليه إلا الله، هو خالقنا، هو رازقنا، أعمارنا بيده، الجنة بيده، النار بيده. لكي تكون للإيمان ولترسيخ هذه الآية نتائج في الواقع، ألا نخاف إلا منه، وألا نرغب إلا فيما عنده، ألا نبحث عن رضا إلا رضاه، أن نحاول أن نتقرب منه هو وحده. فنحن بحاجة إلى أن تترسخ هذه الآية في قرارة أنفسنا ليكون لها مثل هذه النتائج. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. موضوع هذا الدرس هو حول فهم ألوهية الله سبحانه وتعالى. تترسخ في أذهاننا مسألة ألوهية الله، ماذا تعني؟ متى ما آمنا بأنه هو وحده إلهنا إيمانا واعيا وليس فقط مجرد كلام، سنتقيه، سنسلم أنفسنا له، سنثق به، سنتوكل عليه، نلتجئ إليه، نرغب فيه، نخاف منه، هذه هي ثمرة الإيمان بأنه لا إله إلا هو، إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. ولأهمية الإيمان بألوهية الله على هذا النحو تصبح كلمة الإقرار، هذه الكلمة في الوحدانية هي بطاقة الدخول في الإسلام، وهي الذكر الذي يجب أن يردده الناس جميعا، وهي الذكر الذي يجب أن يتردد في الأذان وهم يؤذنون وينادون للصلاة، كلمة لا إله إلا الله يقول المؤذن في الصلاة، لا إله، يقول المؤذن للصلاة لا إله إلا الله، وفي داخل الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هي الشهادة التي تدخلك في الإسلام، وهي الشهادة التي تشهد بها وأنت في اللحظات الأخيرة من عمرك، فأنت تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الشهادة بوحدانية الله سبحانه وتعالى لأهميتها هي التي تجعلك تكفر بكل من يبرز لك إلها في هذه الدنيا غير الله، وإن كان هوى نفسك، قد يبرز الهوى إلها لك، ويبرز الخوف إلها لك، ويبرز الطواغيت آلهة لك، وتبرز الدنيا إلها لك، وتبرز المطامع كلها آلهة لك. فعندما تكون مقررا في نفسك ألوهية الله وحده فسوف تقهر كل من يبرز في هذه الدنيا إلها غير الله لك. ألم يقل الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أنت أيها الإنسان يمكن أن تتخذ هواك إلها لك، كذلك من تطيعه من دون الله فأنت قد عبدت نفسك له، من تطيعه في معصية الله تصبح قد عبدت نفسك له، فكأنك اتخذته إلها. ألم يقل الله لبني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ سمى طاعتهم للشيطان عبادة لأنهم أطاعوه في معصية الله، وكل من يوجب عليك أن تطيعه في معصية الله فقد جعل نفسه إلها لك، فإذا أطعته فكأنك عبدته وكأنك جعلته إلها. والإمام الناصر في البساط أكد هذه المسألة بشكل كبير فيما يتعلق بتفصيل العبادة، أنه جعل من ضمنها الطاعة، فمتى ما أطعت غير الله أصبحت مشركا، جعله شركا تطيعه في معصية الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. من الذي يرزقكم؟ من الذي صوركم في الأرحام كيف يشاء؟ من الذي سخر هذا العالم لكم؟ هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. أليس هذا يعني أنك متجه إلى ترسيخ الإنشداد القوي به، واتصالك القوي به، وثقتك العظيمة به؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إذن فعندما ترجع إليه وتتوكل عليه وتثق به، هو من يملك رزقك، هو من يملك أن يرزقك، هو من يملك السماوات والأرض التي فيها ومنها رزقك، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو، فالجأوا إليه وادعوه مخلصين له دينكم، مخلصين له في الدعاء. الدعاء كما ورد بأنه مخ العبادة، لكن الدعاء إذا ما ترافق معه عمل، الدعاء الذي لم يترافق مع تقصير وإنما مع عمل. إذن عندما ترسخ لا إله إلا الله في نفسك تصبح في واقعك متجه إلى الله، تصبح أنت واثقا بالله، تصبح معتمدا على الله، تصبح مؤلها لله وحده، وأيضا تكفر بكل من يبرز لك إلها في هذه الدنيا غير الله، حتى هوى النفس، لأن هوى النفس يمكن أن تتخذه آلهة لك. لكن إذا رسخت نفس في نفسك ألوهية الله، ورسخت معنى لا إله إلا الله في نفسك، تكفر بكل من يبرز في هذه الدنيا آلهة لك. فلتحصين نفسك من العبودية لغير الله، حصن أو ذكر أو رسخ، عفوا رسخ في نفسك معنى لا إله إلا الله. نكتفي بهذا المقدار. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أيضا أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى عاشوراء وفي فاجعة كربلاء نجد أن هناك الكثير من الدروس التي تتبين بها عاقبة الإنسان في الدنيا، وعلى ذلك تكون عاقبته في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. هناك الكثير من الدروس، سنتحدث عن بعض منها، كيف تكون نتيجة سلوك الإنسان في هذه الحياة إن كان متمسكا بالحق، إن كان عاشقا للحق، إن كان متمسكا بأسس الهدى والحق، ويستشعر المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وكيف هو حال من عشق الدنيا وأعرض عن الله وابتعد عن هدى الله سبحانه وتعالى. في ذهاب الإمام الحسين من مكة إلى العراق في بداية شهر محرم وفي نهاية شهر ذي الحجة وبداية شهر محرم، التقت قافلة الإمام الحسين في الطريق إلى العراق بقافلة رجل كان عبارة عن رجل تاجر لديه أموال كثيرة، ذهب ليحج ثم عاد من الحج، وهو يعرف الإمام الحسين، والإمام الحسين يعرفه، اسمه زهير بن القين البجلي. في يوم من الأيام شاءت الأقدار أن تحط قافلة زهير بن القين في طريقها إلى العراق في جهة مقابلة لقافلة الإمام الحسين، فأرسل الإمام الحسين إلى زهير بن القين رسولا ليأتي إليه ليحدثه، لكنه رفض أن يأتي، فأنبته زوجته وقالت: ألا تجيب رسول ابن بنت رسول الله؟ فاستحى زهير بن القين وذهب إلى الإمام الحسين. كان زهير بن القين يريد أن يبقى محايد، لا يريد أن يتدخل في الصراع ما بين الحق والباطل، لأن الكثير من الناس كانوا ينظرون وكأن الصراع بين الإمام الحسين وبين يزيد، وكأنها مشكلة، إما ينظرون إليها باعتبار أنها مشكلة على مصالح على الملك، البعض يحلل ويقول أنها مشكلة بسبب أن هناك خلافات بين هذه الأسرة وهذه الأسرة، وهكذا تأتي تحليلات الكثير من الناس، وبسبب هذه التحليلات يبتعدون عن نصرة الحق، فتكون الضربة كبيرة حتى على هؤلاء الذين ظنوا أنه لن ينالهم أي شر وأي سوء من الباطل. عندما وصل زهير بن القين إلى الإمام الحسين أقنعه الإمام الحسين بوجوب المسؤولية عليه وعلى غيره، وكان زهير لا يريد أن يسمع هذا الكلام وكأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية، لكن الله فتح قلبه وانشرح صدره وعرف أنه لا بد أن يتحمل مسؤولية، وأنه لا يجوز أن يعشق أمواله وتجارته ويعرض عن الله وعن الجهاد في سبيله، وخاصة مع سيد شباب أهل الجنة الحسين بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كيف سيلقى خير من هذا الإنسان ليجاهد معه؟ فعاد إلى معسكره، إلى قافلته، إلى زوجته، وأخبرها أنه قد عزم على أن يذهب مجاهدا مع الإمام الحسين، فكانت تشجعه على ذلك، وانطلق زهير بن القين مع الإمام الحسين ليجاهد في سبيل الله، وقدم مواقف عظيمة من أعظم المواقف، في ساحة كربلاء في تصديه لجيش يزيد ومواجهته لهم، وقتل الكثير منهم حتى لقي الله سعيدا حميدا شهيدا. وهكذا تكون حال أو نهاية الإنسان المؤمن إذا كان في قلبه أرضية صالحة للحق، ولم يعشعش فيها الباطل بشكل كبير، ولم تتدنس تلك النفسية بمعصية الله سبحانه وتعالى. على النقيض من ذلك، كان هناك من عشق الدنيا وعشق المنصب وعشق المال، فانتصرت عليه نفسه وسقط في ذلك الاختبار. من أولئك عمر بن سعد بن أبي وقاص الذي كان واليا على منطقة تسمى الري في ما يسمى الآن إيران. كان عمر بن سعد عاشق للمنصب، فعزل عن المنصب وترك في بيته، ولكنه كان دائما يظهر تحسره على ولاية الري ويعلن استعداده أن يقدم أي شيء لكي يعود واليا على الري. عندما ولي عبيد الله بن زياد على الكوفة وعلى البصرة وأمر أن يواجه الإمام الحسين وأن يقتل الإمام الحسين إذا رفض البيعة ليزيد، كان عبيد الله بن زياد يبحث عن رجل يكون لديه الاستعداد الكافي لمواجهة الحسين الذي تعرف الأمة كلها فضله ومقامه ومكانته، بمعنى أنه يجب أن يكون لدى من يواجه الحسين شيء يتغلب على نفسيته، يتغلب على إيمانه، يتغلب على علاقته بالله، وذلك الشيء متوفر عند عمر بن سعد وهو عشق المنصب. أرسل إليه عبيد الله بن زياد ووعده بملك الري، ففرح عمر بن سعد، لكنه قال له أنه لن تحصل على ملك الري إلا إذا خرجت لتقود أهل الكوفة لمواجهة الحسين. فقال عمر بن سعد اعفني من ذلك، فقال له عبيد الله بن زياد أعفيناك من مواجهة الحسين وأعفيناك من ملك الري. فطلب عمر بن سعد أن يمهله حتى يفكر في الأمر، وهنا دخل الشيطان في نفسيته، لأن لديه أرضية صالحة للباطل، فيه دنس في تلك النفسية. عاد عمر بن سعد إلى البيت وقعد طوال الليل يفكر في الأمر أيهما يفضل، لأنه الآن بين خيارين أحلاهما مر وعاقبتهما سيئة. كان الأفضل له أن يعشق الحق وأن ينطلق مع الحق وأن يتخلى عن الدنيا وعن المنصب الذي ربما لن يدوم فيه طويلا وسيرحل إلى جهنم. فكان يردد بيتين من الشعر وهو حائر في أمره، يقول: فوالله ما أدري وإني لقائم أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني وفي قتله العار الذي ليس دونه حجاب وملك الري قرة عيني. بمعنى أنه يتصارع مع نفسه، يريد ملك الري، ولكن ملك الري ربط بمواجهة الحسين، بمعنى أن ملك الري ربط بجهنم، بالوقوع في سخط الله سبحانه وتعالى. ولكن لأنه لديه تاريخ في الباطل والانحراف، انتصرت عليه شهواته ونفسه، وذهب إلى عبيد الله بن زياد ووافق على مواجهة الحسين، فتم تجميع الجيش له، وأرسل قبله رجل يسمى الحر بن يزيد الرياحي، رجل ليس عاشقا للمنصب بشكل كبير، وليس في قلبه أسس للباطل. خرج الحر بن يزيد، كانت مهمته أن يحاصر الإمام الحسين في الصحراء حتى يصل عمر بن سعد، فحاصره في الصحراء. وحين وصل عمر بن سعد قال الحر لعمر: ماذا تفعلون مع بنت رسول الله؟ قال: إما أن يبايع وإما أن يقتل. لم يكن الحر يظن أنهم يريدون قتل الإمام الحسين بل ربما يكون هناك مفاوضات والوصول إلى حل. فقعد يخير نفسه بين الجنة والنار، فقال له أحد أصحابه: يا حر، لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدلت عنك، ولكني أراك اليوم جبانا. فقال: والله ما أنا بجبان، وإنما أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لن أختار على الجنة بديلا. ثم ركب فرسه واتجه نحو الإمام الحسين، وكان أول شهيد من أصحاب الإمام الحسين لأنه انتصر على نفسه وفاز بالرفعة والذكرى الحسنة في الدنيا والجنة في الآخرة. أما عمر بن سعد الذي نصحه حتى الإمام الحسين وقال له: ولقد وعدوك بملك الري، والله لن تصلها ولن تذوق خبزها. وفعلا استشهد الإمام الحسين ونفذ عمر الجريمة وعاد إلى الكوفة، فرفضوا أن يولوه على الري، وترك كالكرت الحارق. وبعد 6 سنوات قتل عمر بن سعد، فلم يصل إلى المنصب الذي عشقه في الدنيا، ولم يسلم جهنم في الآخرة. فهؤلاء 3 الشخصيات، زهير بن القين والحر بن يزيد وعمر بن سعد، يقدمون لنا دروس في كيف تكون عاقبة الإنسان المؤمن، وكيف تكون عاقبة الإنسان العاشق للمنصب، العاشق للدنيا، الذي ينطلق مع الباطل متخليا عن منهج الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول والنبي الكريم ذي الخلق العظيم محمد وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، وهذا قبس من نور آية. نلتقي على نوره اليوم بعون الله وتوفيقه، وسنقبس اليوم بإذنه من آيات إحدى السور المكية القصار، هي سورة الهمزة. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة، في عمد ممددة. صدق الله العظيم. أسمعتم وعيد الله وتهديده؟ إنه وعيد حق وتهديد يقين، لأنه يأتي من رب العالمين. إذن فهو حكم بالويل والهلاك والخسران في الدارين، لمن؟ لكل همزة لمزة. لماذا؟ لأنه لئيم مغرور أناني، يعتز بالتفاهة ويشمخ بالقزامة، ويتعالى بالدونية ويفخر بالزيف، ويعتمد على الزائل، وهو مع ذلك يستهين بالناس ويلمزهم بالصفات السيئة وينبزهم بالألقاب المؤذية. فلكل شخص عنده صفة، ولكل فرد عنده لقب، حتى أولاده وأهله وأقرباؤه يخترع لكل واحد منهم لقبا ويصور حركاته وما أشبه ذلك، فهذا الأبله وهذا السبهلول وذاك البسباس وما أشبه ذلك. ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ إنه يحسب أن كل من سواه من الناس أقل منه حذقا وأدنى منه منزلة وحظا، فهو يهمزهم ويسخر منهم ويستحقر أعمالهم وأقوالهم ويسفه آراءهم ويغلط أفكارهم ويستهزئ حتى بملابسهم وحركاتهم. فالناس وكلهم عنده بلهاء، وهو وحده الذكي القادر، وهو وحده الحاذق الماهر، وهو وحده الذواق الأنيق، وهو وحده الناجح الفالح، مع أنه عار من كل ذلك. إنه باختصار يهمز ويلمز كل جمال وكمال وكل حق وصواب، وهو بهذا يسعى ليزلزل كل مستقر، ويهز كل ثابت، ويفسد كل صحيح، ويحطم كل سليم، ويعيب كل صواب، لتبقى له المصالح ممنوحة والأسباب مسموحة. ثم هو مع ذلك يوصد أبواب النجاح على الناس، ويشح بكل عطاء، ويبخل بكل خير إلا عطاء الإضرار بالناس. وفوق ذلك كله، فإنه يواجه الناس برأيه سرا، ولا يقيم الأفعال إلا في الظلام، وينسل في الخفاء كالحية الرقطاء، ويتسلل في الظلام كالثعلب المكار، فيدس دسا، ويتوسل بالخداع والإغراء، ويسفه وينسف في الغياب، ويتمتع بجيفة الاغتياب، ويذم وينم ويخص ويعم كل قريب وبعيد، وكل جميل وجديد ومفيد. إنه مفسد في مصوح المسدد، ومحطم في ثوب المرمم، وصاد عن الخير بعصا المرشد. هذه هي أخلاقه، وهذا هو ديدنه، وهذه هي بعض معاني ومفاهيم الهمزة اللمزة. فيا لها من كلمة رائعة معجزة. ثم من هو هذا الهمزة اللمزة؟ لقد أثبتت الأيام أن كل من افتخر بالمال استصغر الرجال، ومن كنز الفلوس استهان بالرؤوس، ومن غره ثراه سخر من سواه، ومن أحب نفسه كره غيره. وهي حقيقة مستخلصة.

بدل له حرصا وشحا، ملوثا بأوحاله، مثقلا بأثقاله، ساهرا على مخازينه وأقفاله، مدفونا في أرقامه ودفاتره، مشتتا يعد شارده ووارده. وهذا الذي جمع مالا وعدده، أي أحصاه عدا، هو أيضا يعدد مجالات استثماره، فهو سمسار عقارات وعمارات، وهو مساهم في شركات، وهو متورط في المهربات، وهو موزع أرصدته في البنوك والمصارف، وهو أيضا يراقب أسواق البورصة والسكوك، ويتقلب في أسعار العملات وترتيب الأولويات. يفعل كل ذلك ظنا منه أنه كلما تكاثرت أمواله وكلما تعددت مجالات الاستثمار تعددت حصون أمانه، وتوسعت دائرة حصانته وضمانه، وتكاثرت أعداد أنصاره وأعوانه. مسكين، لقد غره المال وأغراه وأغواه الطمع وأرداه، فغفل عن ذكر ربه، ونسي حتى أن الذي وهبه المال سينهبه، وأن من ملكه سيهلكه، وأن الذي أعطاه سيعطله، وأن الذي استخلفه على المال واستودعه قادر على أن ينزعه. إن المال عارية مستردة، والحياة فترة محددة. نعم، لقد نسي هذا وتناساه، وأصبح يظن أن المال دائم ويديم له البقاء، وأنه يصونه ويصد عنه الفناء، وأنه سيخلده على طول المدى. يحسب أن ماله أخلده، وحينما يحسب الإنسان هذا الحسبان فإنه يبتعد عن الرحمن ويسلم قياده للشيطان الذي يعده الفقر ويأمره بالعدوان ويزين له البغي والطغيان، فإذا به في سبيل المال يحطم القيم وينبذ الفضائل ويتقد حسدا ويتطاول للإطلاع على أسرار الناس وخفايا أمورهم ليعد لهم الكمائن المحبطة والشباك المعرقلة عن النجاح، بل ليوصد دونهم كل أبواب الفلاح. يعمل كل هذا ليخلو له الجو وحده، وليبقى كل من حوله خدمة له وجندا، بل إنه ليحاول أن يصبح لله ندا، وأن يأتيه كل إنسان عبدا. فويل لهذا الهمزة اللمزة، لقد جاء شيئا إدا، وهد الحياة هدا. فلا بد أن يلقى الجزاء الأشد. فما هو هذا الجزاء؟ إنه من جنس العمل. لقد كان يحسب أن ماله أخلده. كلا أيها الغافل، ها أنت قد جئت إلى الله فردا، ثم ماذا؟ ها هو الله الذي حاولت أن تكون له في عباده ندة، يلقى كل همزة لمزة بالجزاء الحق الذي يناسب فعله. لقد نبذ الحق والفضيلة، وحطم وهدم كل خير، وها هو الله يقول كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. إنه النبذ والذل في نار تحطمه وتحطم آماله، ثم هي نار موقدة تتوقد كما كان يتقد فيه الحق الحقد والحسد والمكر، ثم هي النار التي تطلع على الأفئدة. نعم، فلا سر يخفى ولا وسواس يستتر تماما، كما كان يحاول أن يطلع على أسرار الناس وخفاياهم، ثم ماذا؟ إنها عليهم موصدة، مغلقة، مقفولة، لا خروج لهم ولا منفذ ولا باب تماما، كما كانوا يوصدون عن الناس وعن الخير كل الأبواب والأسباب بمكرهم ورباهم وأطماعهم واحتكارهم وهمزهم ولمزهم. ثم ماذا؟ في عمد ممددة، أعمدة ملقاة، فهم بها ملصقون ومعها ممتدون خاضعون أذلاء تماما، كما ألصقوا الناس بالحاجة ومددوهم أمام أبوابهم المعمدة، وكانوا يعتمدون على غير الله. وإن الله لا يرضى أن يستعبد الإنسان الإنسان. إنه الجزاء العادل من الله، الذي لا يظلم الناس شيئا ويجازي كل نفس بما كسبت، والذي يجزي كل سيئة بمثلها. فويل لكل همزة لمزة، ونعوذ بالله أن نقترف هذه الصفة المقززة، ونسأله النجاة منها، فإنه

ماضي وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمي

عدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت.

هي فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: اسمع يا قريش.
3: ماذا يا ولي بلخ؟
2: إن كنت تشفق على أبيك فأخبرنا بمكان يحيى بن زيد، وإلا تالله لأفقأن عينيه وأقطعن أذنيه ولسانه أمامك الساعة.
4: لا لا تبالي، لا تبالي بتهديد هذا الطاغية يا بني.
2: ها ماذا قلت يا قريش؟
3: في ماذا يا ولي بلخ؟
2: أرأيتم قريش بن الحريش يتبالى ويتغابى ويستغبي؟ أيها الجلاد، ابدأ بقلع عيني الحريش بن عبد الرحمن.
3: كلا أيها الأمير، كلا. أنا
2: انتظر أيها الجلاد. أنت ماذا يا قريش؟
3: سأدلكم على مكان الإمام يحيى بن زيد.
4: قريش، ما على هذه المبادئ ربيتك؟
3: سامحني يا أبي، فمشهد تعذيبك فوق الاحتمال.
4: ولدي لا لا،
2: خمموا فم الحريش بن عبد الرحمن. من البر بوالدك يا قريش أن تنقذه مما هو فيه من العذاب.
3: حسنا يا والي بلخ، سأدلكم على مكان الإمام، فأرسل معي من يأتيك به.

0: أنا يا إخواني شديد الإيمان بوفاء الحريش بن عبد الرحمن، ولعله يدفع ثمن وفائه وإخلاصه بملاقاة أشد أنواع التعذيب وأقسى أنواع المعاناة. أسأل الله أن يلطف به ويثبته.
1: علينا يا إمام أن نفكر سريعا في طريقة تخرجنا من هذا المخبأ.
2: ألا تدري يا سيدي محمد بن عبد الله أن حرس طاغية بلخ وعيونه وجواسيسه يحيطون بنا كما يحيط السوار بالمعصم؟
0: إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟
2: اسمعوا اسمعوا، هناك من يفتح الباب.
0: من؟ قريش؟ هل أصاب أباك مكروه؟
3: هل الجميع يستسلم؟ هل جميع الجنود شاهرون سيوفه؟ قيدوهم.
4: سامحني يا إمام، سامحني.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: ومضى جنود الطغيان بأنصار الحق والعدل مكبلين بالسلاسل والأغلال. كان في مقدمتهم إمام الأمة يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. مضى خط مستقيم من الإباء والعزة والقوة إلى والي بلخ الطاغية عقيل بن معقل الليثي. وهناك رأى الإمام أمامه واليا ترتفع فيه البلاهة والخسة والدناءة إلى قمة الهرم، والذين من حوله في هوان وذل لا ينحدر إلى قرارته ذل ولا هوان. طاغية بلخ يتباهى ويتبجح بإذلال أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته وأنصار الحق والعدل، ومنتهى دنياه أن يظفر برضا والي خراسان الطاغية نصر بن سيار. لذا على الفور أرسل الإمام يحيى بن زيد إلى ذلك الوالي الذي استقبله بغلظة من لا يرعى لله حرمة ولا لرسول الله قربة، فقد أودعه السجن مثقلا بالسلاسل والأغلال، وأرسل يزف البشرى إلى والي العراق الطاغية يوسف بن عمر.

0: الآن أيها القائد الحارث بن الجهم، انشرح صدري وذهب همي، وأصبحت على يقين برضا الخليفة الوليد بن يزيد.
1: لا أراك الله يا سيدي بعد اليوم لا همّا ولا غما، وسدد خطاك لإرضاء الخليفة.
0: لا يرضي خلفاء بني أمية شيء سوى رؤية رؤوس آل البيت وبني هاشم تتساقط رأسا بعد آخر.
1: إذن فمن حقك رضاهم ورفع منزلتي، فمن سواك قدم رأس أكثرهم علما وفكرة وشجاعة ومكانة في قلوب الأمة زيد بن علي.
0: فعلا استطعت القضاء على ألد أعدائهم وأشد ثورة زعزعت أركان الخلافة الأموية وأقضت مضاجع خلفائها.
1: وبعد القضاء على زيد بن علي، ها أنت بسجن ابنه يحيى قد قضيت على شخصية لا تقل شأنا عن شخصية أبي، فليس بكثير عليك أن تمنح منصب وزير الخليفة.
0: لا تبالغ يا حارث، بحسب الآن رضا أمير المؤمنين.
1: ما أشد قناعتك وأكثر رضاك باليسير من متاع الدنيا، وما أروع زهدك في الجاه والمنصب يا والي العراق.
0: أرجو أن حديثك هذا نابع عن حسن ظنك بي يا حارث.
1: نعم نعم يا سيدي، كيف لا، وأنت لا تنتظر من الخليفة جزاء ولا شكورا، وقد جعلت البكاء والنواح والعويل يدخل كل بيت من بيوت بني هاشم.
2: عليك يا عيسى، أنت ثقة لا تقبل الشك بأنني لا أفرق بين أبناء الحبيب الشهيد زيد مهما اختلفت أمهاتهم.
3: ما الذي دفعك إلى حديث كهذا يا زوجة أبي؟
2: مناداتك لي بزوجة أبي، عليك أن تناديني يا أمي حتى لا أفقد سماع هذه الكلمة فيما لو استشهد أخوك يحيى.
3: وهل شككت في يوم من الأيام أنني أرى فرقا بينك وبين أمي؟ أنت أمي، وأنت أم حنون رؤوم لكل من ينتمي إلى آل البيت.
2: أنا واثقة من صدق مشاعرك يا عيسى، فليس لي بعد استشهاد أبيك وزج أخيك يحيى في سجون طغاة بني أمية من مؤانس يقاسمني الهموم والأحزان إلا أنت يا بني.
3: أمي خففي عنك، فما عهدتك إلا جبلا من الصبر والعزيمة والثبات في وجه كل الهموم والأحزان وأمام كل الأحداث والمصائب.
2: ولكن المصائب توالت علينا ونزلت علي كالسهام والرماح حتى أصبحت في وحشة تشبه وحشة المقابر في ليلة ظلماء.
3: أماه، أنت تعلمين أن ما من شدة إلا ويتلوها الفرج، فلتكن ثقتنا بالله واعتمادنا عليه أساس جهادنا ضد شر طغاة الأرض حكام بني أمية.
2: ثقتي بالله لم تتزعزع قيد أنملة، واعتمادي عليه راسخ رسوخ الشم الرواسي يا بني، ولكن عاطفة الأمومة أراها أحيانا هي الغالبة على الصبر وقوة الاحتمال.
3: لا تلامي يا أماه، ولكن عليك أن تتذكري أن الصراع بين الخير والشر، بين العدل والظلم، بين الحق والباطل صراع مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ومن شأن أنصار الحق والخير والعدل أن يتحملوا سطوة الطغاة وجبروت المستكبرين.
2: حماك الله يا عيسى، كم أنا سعيدة وفخورة حين أسمع حديثا منك ينمو عن سعة في العلم وعمق في الفكر.
3: لا عجب في ذلك يا أمه، فأنا ابن الإمام الشهيد زيد بن علي، وأنا أخو الإمام المجاهد يحيى بن زيد.
2: فعلا، فقد وجدت في حديثك نفس الإمام الشهيد ونبرات صوت الإمام المجاهد. ترى كيف حالك الآن في سجون الطغاة يا ولد الحبيب؟

0: وعليكم يا رفاق السجن أن تعلموا أن السجين هو سجين ظلمه وطغيانه واستكباره وجبروته، هو سجين حبه للدنيا وزينتها، لهذا ترونه في مذلة وخنوع لولي نعمته، فهو دائما يسعى لرضاء العبد، أما نحن فنسعى لرضاء رب العالمين. فعليكم بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا. قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله العلي العظيم.
1: لم أرى سيدي والي العراق قلقا بعد سجن يحيى بن زيد إلا اليوم.
2: أصابني بعض القلق لتأخر جواب الخليفة الوليد بن يزيد عن رسالتنا المبشرة له بإلقاء القبض على يحيى بن زيد.
1: لعل تأخر ذلك خير يا سيدي الوالي.
2: المصيبة أن الأخبار التي تأتينا من والي خراسان نصر بن سيار تفيد بأن جميع من مع يحيى بن زيد في سجنه قد بايعوه وأعلنوا له الولاء.
1: لو كان الأمر مقتصرا على المسجونين معه لهان الأمر. وكأن والي العراق لا يدري أن أكثر أهل خراسان والعراق يدينون لأهل البيت بالولاء ويكنون لهم المحبة سرا وعلانية.
2: أرى الحارث بن الجهم الكلبي قد شرد بذهنه بعيدا.
1: لا إنما يا سيدي كنت أفكر في أمر يحيى بن زيد مع المسجونين.
3: سيدي الوالي.
2: ما الأمر أيها الحاج؟
3: رسول مولاي الخليفة الوليد بن يزيد يستأذن بالدخول.
2: فليدخل فورا.
4: السلام على والي العراق سيدي يوسف بن عمر.
2: وعلى رسول الخليفة السلام ورحمة الله وبركاته.
4: لقد أمرني الخليفة أن أبلغك رسالة.
2: تفضل، فأنا في أشد الشوق لسماع رسالته.
4: إنه يأمرك أن تؤمن يحيى بن زيد وأصحابه وأن تخلي سبيلهم، فإنما هو رجل هرب واستخفى.
2: ماذا أسمع؟ أبلغ أمير المؤمنين أنا على السمع والطاعة، والآن سأبعث رسالة إلى والي خراسان نصر بن سيار آمرا له بتأمين يحيى بن زيد وإطلاق سراحه.
1: والله ما أمر الخليفة بإخراج يحيى بن زيد من السجن إلا مخافة أن يتفاقم سخط الأمة على بني أمية لكثرة ما نكلوا بآل بيت رسول الله.
3: مولاي والي خراسان نصر بن سيار.
5: ما الأمر أيها الحاجب؟
3: نطلب الإذن لدخول السجين يحيى بن زيد.
5: حسنا فليدخل. اسمع يا يحيى.
0: أنا أسمعك يا والي خراسان.
6: لا أخفيك أنني ووالي العراق وجميع ولاة الأمصار كنا ننتظر أمر الخليفة بقتلك وصلبك.
0: لطالما تعرض دعاة الحق والعدل لسيف طاغية أو مصلبة ظالم مستكبر.
6: ما أشد عنادكم يا بني هاشم، ومع هذا ها هو خليفة المسلمين الوليد بن يزيد قد أمر بتأمينك وإطلاق سراحك. واسمعها مني نصيحة يا يحيى قبل أن يحل بك سخط خليفة المسلمين. اتق الله واحذر أن تثير الفتنة، فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.
0: وهل في أمة محمد فتنة أعظم مما أنتم عليه من سفك الدماء وأخذ ما لستم له بأهل؟
6: لو سمعك الخليفة الوليد بن يزيد لحول أمره بإطلاق سراحك إلى قتلك تعذيبا وصلبا، أما أنا فلا أملك إلا تنفيذ أمره. أيها الحراس
5: حلوا وثاقه وأطلقوا سراحه بأمر الخليفة.
7: لم يكن أمر الطاغية الأموي الجديد الوليد بن يزيد بتأمين الإمام يحيى بن زيد وإطلاق سراحه نابعا من صحوة ضمير أو من إيمان بعدالة، بل جاء أمره نتيجة الوضع المتهالك في قصور الخلافة الأموية بدمشق، حيث بدأ الخلاف يدب والصراعات تتفاقم بين الأحفاد بعد موت الطاغية هشام بن عبد الملك. لهذا آثر الوليد بن يزيد السلامة بتحاشي الصراع مع الإمام يحيى بن زيد عليه السلام وأنصاره، خاصة وقد بلغ سخط الأمة على ولاة بني أمية أشد، في حين زاد حب الناس للإمام يحيى وتنافسوا على مبايعته والتعهد بالخروج معه واعدين له بالنصر. وهنا أدرك ولاة بني أمية ذلك التزايد في عدد الأنصار الذين بلغ عددهم 70 رجلا. وأينما حل الإمام يحيى بن زيد تعقبه ولاة بني أمية واحدا تلو الآخر ينوون

0: اوقفوا التحرك يا انصار الحق.
1: ما الامر يا ابن رسول الله؟
0: الا ترى غبار حواثر الخيل المتجهه نحونا؟
1: بلى يا سيدي اراه، يبدو انه جيش ضخم في عدده وعدته، فبماذا تامر؟
0: سننتظر قربهم منا، فقط اريدك ان تبلغ اخي المجاهد محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية أن يتراجع إلى المؤخرة ويحل محله أخي من الرضاعة الفضل مولى عبد القيس.
1: لا أراه سيدي سيوافق على تراجعه، فهو حريص على أن يكون في المقدمة.
0: هذا أمر وعليه تنفيذه، فأنا أريد أن أستبقي النفس الزكية لما يخدم جهادنا.
1: حسنا. يا سيدي، يبدو لي أن قوام عدد جيش العدو يقدر بعشرة آلاف رجل.
2: مقابل مئة رجل منا.
3: اسمع يا يحيى بن زيد،
0: ماذا تريد ومن أنت؟
3: أنا مولاك والي نيسابور عمرو بن زرارة، أما ماذا أريد فمنعك من مغادرة نيسابور وإلى السيف.
0: اسمع يا عمرو بن زرارة، إني أدعوك أنت وجيشك إلى تقوى الله.
3: هل سمعتم يا قوم؟ كلب بني هاشم يحيى بن زيد يدعونا لتقوى الله. لقد خاف من قوة جيشنا وضعف أصحابه.
4: أما آن الأوان لمواجهتهم يا سيدي؟
2: كلا يا أخ الجهاد، فأنا لا أريد مواجهتهم.
0: أكرر يا ابن زرارة، إنني أدعوك إلى تقوى الله وحقن دماء المسلمين.
3: أسمعتم يا قوم؟ كلب بني هاشم يحيى بن زيد يستجدي القبول بعدم المواجهة. أين شجاعتكم التي تدعونها يا كلاب بني هاشم؟
4: تم تنفيذ الأمر يا سيدي، وأصبح المجاهد الفضل في مقدمة المجاهدين. لقد بالغ الطاغية في السب والشتم يا سيدي، فمرنا بالانطلاق.
0: حسنا فعلت بتنفيذ الأمر يا يزيد. للمرة الأخيرة يا ابن زرارة أقول انصرف عني، فإني لا أريدك ولا أريد ولايتك، فإنما أنا ماض أريد بلخ، فتنحى عني.
3: أتنحى عنك أيها الجبان؟ والله لا يكون ذلك أبدا، إلا أن تستسلم صاغرا، وإلا لا مهرب لرأسك من سيفي.
0: عباد الله، إن الأجل محضرة الموت، وإن الموت طالب حفيظ لا يفوته هارب ولا يعجزه مقيم، فأقدموا رحمكم الله إلى عدوكم والحقوا بسلفكم. الجنة الجنة، أقدموا ولا تتكلوا، فإنه لا شرف أشرف من الشهادة، فلتقر أعينكم ولتنشرح للقاء الله صدوركم.
1: لقد انطلق الإمام يحيى بن زيد كالسهم، فإلى الجهاد يا أنصار الحق.
5: ها أنت أمامي صغيرا ذليلا يا يحيى.
0: اتق الله يا رجل، واعلم أنك تقاتل ابن رسول الله.
5: ابن رسول الله، تبا لك ولعنة الله عليك وعلى أبيك، فاستعد إني قاتلك، فأنا أقوى فرسان ابن زرارة.
0: ما أسوأ عقيدتك يا عدو الله، فاستعدت أنت، فجهنم في انتظارك.
5: سنرى من سيقتل من يا يحيى.
6: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الشهادة فصل من فصول الحياة النابضة بالحياة، فهي بداية حياة حقيقية يسعد بها الشهداء بعطاء الله العظيم الذي أهداه إلى أعظم عباده، إلى الشهداء الكرماء الذين نقشوا المجد في تاريخ اليمن الكبير، فكانوا وما زالوا هم أريج الوطن وتاريخه الذي كتب بالدم الغالي. وفي سبيل الله كان المسير، وكانت نقطة التحول في حياة كل الشهداء العظماء الذين عانقوا فجر الحرية وسطروا بدمائهم أغنية العشق المقدس للوطن، فسلام الله عليهم أجمعين.

الأخلاق هي الثبات على الموقف والإصرار في المضي على درب بناء الوطن والدفاع عنه. فمهما تعرض الإنسان للتهديدات، لأن المجاهد الحق هو ذلك الثابت الذي لا يحيد عنه، فكان شهيدنا كالجبل الأشم لا يتزعزع ولا يميل قيد أنمله. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل عبد الرحمن علي الشامي.

هكذا هي حياة الشهداء، خطاء لا ينضب وكرم لا ينتهي وشهادة عيد لكل من أراد الوصول إليها، لكن الوصول طريقه وعر، ولا تجنى الشهادة إلا بالتضحيات الجسام، تضحية الروح والجسد، والغياب المادي للإنسان، لكن روحه موجودة وحاضرة على أرض الواقع. إنها الشهادة في معناها السامي والعميق، فهي فجر يضيء لكل من رحل في ركابها ومضى على نهج الشهداء الأبرار الذين رسموا ملامح الحياة الكريمة لهذا الشعب اليمني العظيم الساكن أعماق التاريخ.

الشهداء هم مهر اليمن، وهم معينه الذي لا ينضب، وهم رحيق الكرامة وذاكرة المسك وعطره الذي لا ينتهي، وهم صفحة التاريخ الأكثر إشراقاً في تاريخ اليمن قديمه وحديثه. هم أريج المجد وروح الحياة وألق القادم وعزة الماضي، وكيف لا، وهم من علموا الدنيا بأسرها كيف يدافع عن الأوطان، وكيف يصنعون المجد في أبهى صور.

سامعين الأكارم، استشهد الشهيد البطل عبد الرحمن الشامي لأنه إنسان ثابت على موقفه باغتيال ظن العدو أنه أسكت صوت الحرية والكرامة والصمود. رحيل هذه الأرواح كانت إذانا برحيل قوافل الشهداء الذين ضحوا من أجل كرامة الإنسان والوطن أرضا وتاريخا عظيما. فسلام الله على الشهيد البطل عبد الرحمن علي الشامي.

0: الإمارة.
1: هناك الشهداء الذين يشهدون على ثبات هذا الشعب، على صموده، على إصراره في موقفه الحق وفي تمسكه بقضيته العادلة وعلى مظلوميته.

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ زوجة الشهيد البطل عبد الرحمن الشامي الحديث في مراحل حياته العطرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا زوجة الشهيد العقيد الضابط الأمن السياسي عبد الرحمن علي الشامي، الذي اغتيل في عام 2013 في يوم 24. والحديث عن الشهداء العظماء الذي سطروا هذا التاريخ بدمائهم، تحققت الانتصارات العظيمة في بلادنا، سقطت ورقة الخونة والمنافقين الذين يعني رهنوا البلاد الأجندات الخارجية، انكشفوا على حقيقتهم جميعهم، فتجسدت هذه الدماء العظيمة التي سقطت في هذه الفترة بانتصارات، بفتوحات، بسقوطهم، بانكشاف يعني وجوههم الحقيقية الذي كانوا يتغنوا بالوطنية الدفاع على الوطن وعلى الحماية وبالروح والدم نفديك يا وطن، وهم كانوا هذه مجرد شعارات زائفة، وكان الواقع هو شراء الذمم وجعل البلاد يعني حديقة خلفية لمملكة الشر. فنحمد الله ونشكره، يعني في هذه الفترة الزمنية كانت حكومة الوفاق، وهي حكومة النفاق اللي كان يديرها حزب الإصلاح، وتمت في هذه الفترة اغتيالات كثيرة للسياسيين، للمفكرين، العلماء، للضباط، لأنهم كانوا يحملوا مشروع سقوط اليمن من بعد ما سقط حكم عفاش الذي كان يعني يرهن البلاد لهم، وكان تحت أوامرهم، كان ينفذ مشاريعهم الخاضعة لهم، ولا سيادة ولا كرامة، فسقطت اليمن من أيديهم، فأصبحوا يعني خلاص يريدوا أن يقسموا اليمن مثل ما حصل في ليبيا، في العراق، في سوريا، في بعد الربيع العربي، كيف أنهم دمروا البلاد، كيف أنهم سيطروا على يعني حققوا مشاريعهم فيها من الانقسامات، من التفكيك، من كل شيء، من السيطرة على الثروات. في هذه الفترة احنا كنا ساكنين في شارع تونس، وهذه الفترة سمي شارع تونس بشارع الموت، اغتيل فيه بأول شيء بدأوا بالشهيد عبد الرحمن الشامي الذي هو زوجي، وبعدها بالشهيد سلام الله عليهم جميعا الدكتور عبد الكريم جذبة، وبعدها بالدكتور أحمد شرف الدين، وكثير من السياسيين والعسكريين. يعني في نفس الفترة كانوا يتابعوا، يعني ما كان نسمع يمر أسبوع له وفي اغتيال، يمر أسبوع له في اغتيال. كان هذه الحركة القائمة، الانفجارات، لا ننسى انفجارات السبعين العرضي، يعني في كل مكان كانت يعني بداية سيطرة القاعدة وداعش، هذا ما كانوا يريدوا أن ينفذوا في بلادنا. ولولا هذه الدماء الطاهرة الزكية التي ضحت والتي حملت هذا المسؤولية العظيمة على أكتافها، كان في هذه الفترة الشهيد عبد الرحمن يعني كانت في هذه الفترة تشترى الذمم، تشترى الضمائر، يشترى الموقف السياسي من أجل أيش؟ أن ينفذوا هذا المشاريع الهدامة الذي كانت هي من خلفها أمريكا وإسرائيل ودول الخليج، والمنافقين كانوا غير المنفذين. الشهيد عبد الرحمن تعرض إلى تهديدات عديدة، تعرض إلى ضغوطات منهم، إلى معاملات سيئة، ولذلك صمد. يعني كان في عمله منضبط، كان في عمله يعني يجسد معنى الوطنية، وأنه كله من أجل الوطن، من أجل الحفاظ على ديننا، على وطننا، على ليش هذا الخونة يبيعوا الوطن بهذه السهولة. فكان يتعرض للتهديد، يتعرض إلى المضايقات منهم كثير. ففي هذه الفترة يعني سبحان الله عظيم. يعني أنا عشت معه من البداية، كان يعلمني، كان يفهمني، كان يشرح لي الكثير من القضايا السياسية، يشرح لي الكثير من القضايا الدينية، من المذهب الزيدي، من يعني من نناصر، من نوالي، من نؤيد. فسبحان الله العظيم، فكانت يعني مرحلة كأن الله بيهيئني لهذا الموقع اللي أنا فيه، أنني يعني أتحمل هذه المسؤولية وأني أفهم وأني، فلها الحمد لها الشكر. يعني كان يعني كنا نقضي كل حياتنا، يعني أغلبية أوقاتنا في قراءة الكتب، المعرفة، يعني نفهم ما هي الأحداث، ما هي المخططات الخبيثة للأعداء، ما يتآمروا به على بلادنا. فهذه كل الفترة ولله الحمد لها الشكر، يعني نعمة من الله عز وجل أنه اصطفاه يعني شهيد لإخلاصه، لإيمانه، لتفانيه في هذا الطريق.

0: فسلام الله على الشهداء جميعهم، يعني الذين قدموا دماءهم وأرواحهم رخيصة من أجل الله سبحانه وتعالى، رفع راية الإسلام من أجل اليوم ما تعيشه بلادنا من كرامة، من عزة، من استقلالية في الرأي، كل بفضل هذه الدماء العظيمة. يعني خرجت اليمن من تحت مظلة الهيمنة،
1: وفي الختام رسالة.

اليوم الياس يكبر وبطل إن شاء الله يطلع في الانتقام من هؤلاء العناصر الخبيثة التي أرادت أن تدمر بلادنا التي أزهقت كثير من الأرواح والدماء الطاهرة بسبب أفعالهم الخبيثة الذي أرادوا من خلالها تحقيق مشاريع أمريكا وإسرائيل في بلادنا. فلولا هذه الدماء العظيمة الطاهرة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من انتصارات، من عزة، من كرامة، من استقلالية في الرأي، من هذا المشروع القرآني العظيم الذي اليوم ينتشر في بلادنا، اليوم الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور لمعرفة القرآن الحقيقي، القرآن العملي المتحرك في واقعنا. ما الفائدة أن احنا بنقرأ قرآن وواقعنا غير كتاب الله عز وجل؟ فأتى هذا المشروع القرآني لتحريك الناس، لتحريك الناس بحركة القرآن الكريم. فلها الحمد ولها الشكر على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الهداية. وهؤلاء شهداءنا العظماء ما نحن في ذكراهم إلا لنفتخر، إلا لنرفع رؤوسنا بما بذلوا، بما فعلوا، بما كانت مواقفهم عظيمة جدا. فلله الحمد وله الله الشكر والمنة على كل شيء.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرء والحفاظ.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء. تعرض اليمن للكثير من المؤامرات من أجل إخضاعه والسيطرة عليه، وخاصة من جارة السوء ومملكة الشر التي أوجدها الاستعمار البريطاني ككيان يستطيع من خلاله تمرير أجندته وأطماعه الاستعمارية في منطقة الجزيرة العربية بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام. وفي إرشيف إذاعة صنعاء هناك الكثير من البرامج والوثائق الصوتية التي توثق ما تعرضت له بلادنا من مؤامرات في ستينيات القرن الماضي.
8: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد إلى الشعب الأخ السيد عبد الوهاب شيبان بعد أن قضى فترة في السعودية. افتضحت له خلالها أكاذيب الرجعية السعودية والاستعمار، وتبين له أن الحكام السعوديين يطمحون إلى احتلال اليمن فقط والسيطرة عليه، ولا يقدمون الملايين حبا في سواد عيون أحد من أبناء هذا الشعب. مرحبا يا أخ عبد الوهاب،
9: حياك الله وبياتي.
8: يمكن تشرح لنا قليلا عن انطباعاتك في السعودية خلال بقاك هناك؟
9: لا، قد جاسيت أنواع العذاب الأهوال والمقاسات وإجبار الملك فيصل لنا على أن نلتحق بالمعارك لقاتل إخواننا اليمنيين.
8: أيوة.
9: ونحن ذوي حقوق وأولاد وأرحام من نساء وأطفال، لو هبت الريح على بعضهم لأشفقت العين من الغمض. فنحن تبرعنا من هذا، فأوجب علينا حصارنا في جدة.
8: أيوة.
9: وأخيرا قطع مقرراتنا وجرى بنا من الإهانة ما جعلني سأطلب الالتحاق ببيروت، ثم سجنت في بيروت فعدت إلى جدة وسجنوني في جدة.
8: أيوة.
9: ثم استعنت بإخوان لي أوفياء يمنيين.
8: نعم.
9: فأخرجوني بخفية متسلل إلى ظهر الباخرة، وزودوني بأربعة رجال إلى أن أوصلوني إلى محافظ الحديدة، فوصلت إليه وأكرمني وعزني وشرفني، ثم أعطاني سيارة خاصة صحبة أربعة من الجنود كتشريف لي إلى عبس بن ثواب. لا أستطيع أن أصف لكم حتى ذلك.
8: نريد أن نعرف هل شعور هؤلاء الموجودين في السعودية، هل تعتقدون إنها عندما تقدم ما تقدمه من أموال الشعب المحروم في نجد والحجاز يعني لوجه الحق، يعني وهي تحارب يعني عن حق، أو أنها معتدية وتريد أن تضرب هذا الشعب، أنها يعني أيضا طامعة في احتلال اليمن؟
9: والله عندي حقائق كثيرة وكثيرة، ولكن سأوافيكم بها في المناسبة الأخرى. سلطان بن عبد العزيز وخالد بن عبد العزيز تقربا إلى الملك وقالوا يجب أن تحول سياستك حول اليمن. فقال لهم إن وليلتحق خالد بنجران ويلتحق سلطان بيزة،
8: يعني ويبقوهم متولين الحرب،
9: يبقوهم متحول الحرب. يعني بمعنى هذا أنا ما قصدت لا أتدربهم لا أقل ولا أغل.
8: ونترككم إذا كنتم تريدون أن توجهوا كلمة إلى هؤلاء الأخوة الذين لا يزالون فارين في السعودية.
9: ولن أنسى في هذه المناسبة أن أدعو إخواني المقرر بهم في السعودية، أدعوهم بالعودة إلى حضيرة إخوانهم في اليمن الأم والانتماء إلى صفوفهم لخير وشر. فللوطن حقوق وواجبات على كل إنسان تمرغ بتربته أيام طفولته وتغذى بخيراته، وحب الوطن من كرم المحتد، وليتقوا الله في أولادهم وأرحامهم وكل حق لهم في اليمن، فهم يعلمون جميعا أنه سيأتي في القريب العاجل اليوم الذي سيسقط فيه عرش فيصل أو يموت بعلته التي يشرف منها على الممات ما بين يوم وآخر. ونظرة من الجميع إلى نتائج ذلك وما سيحدث، فكأني بالكل وقد سقطوا صرعى في أيدي الجيش السعودي الناجم على سياسة الملك فيصل حول اليمن واليمنيين، أو يسلموهم إلى الحكومة الجمهورية اليمنية. هذا هو المتوقع، وحديث كل واحد منا كان همسا وسرا وجهرا. وإلى متى نمشي في الظلام أيها الإخوان الأعزاء على إخوانكم في الوطن؟ فلنترك الطمع جانبا، ولنا عبرة بما قد مضى، ومن الواجب الذب عن كرامة وطننا والدفاع عنه بكل ما عندنا من إيمان وقوة. وأود أن أقول لإخواني في جدة والطائف، في جازان ونجران، أن اليمن اليوم غيرها بالأمس، رغم تكالب الأعداء عليه ورغم مؤامرة السعودية بعشرين مليون من الريالات السعودية التي تصرف شهريا في شكل 700,000 جنيه من الذهب الأحمر عدا الأسلحة والمؤن الأخرى، كما قال الأمير سلطان بن عبد العزيز في مؤتمره الذي عقده معنا بوزارة الدفاع بجدة ثالث شهر محرم، والذي وجه فيه تلكم الإهانة التي يندى لها الجبين وتأبى كل نفس شريفة أن تتحملها. ولعلكم لن تنسوها، وليس ثمة شيء من تلكم الإشاعات والبلبلات المغرضة التي توجهها الدعايات والأبواق الفيصلية من أن في اليمن عنصرية وضائفية، فالكل يعيشون وحدة واحدة في أمن وأمان وإطمئنان واستقرار ورخاء كأسرة واحدة. كل ذلك ليتحقق أهداف فيصل والاستعمار، لتفكيك وحدة الصف العربي وسفك الدم العربي ليبقى فيصل والاستعمار. ولكنه سينتهي فيصل في القريب، ويبقى الشعب العربي في عموم الجزيرة العربية وسائر البلدان العربية. وإني لآسف على السنوات التي تجرعتها في السعودية تحت ضغط سلطاتها، وهذا مني كنصيحة أخوية قبل أن تقعوا في الفخ. وهذا هو ما أوعدت بتوجيهه إليكم على مواجهة أثير مذياع صنعاء الحر، كما أسأله تعالى أن يحقق للشعبين العربيين في اليمن والسعودية ما ينتظرانه من سقوط عرش العمالة الفيصلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: كانت هذه أيها الأخوة هي الكلمة التي وجهها السيد الأخ عبد الوهاب شيبان العائد من السعودية
1: هنا صنعاء
0: من الإرشيد.
4: جاءت بمدفون الصدور وعيون شر مستطير، تبدي عداوتها كسوءتها وتنفخ في النفير، مجنونة تهري وتنذر بالنكال وبالثبور، مخمورة بالمال توغل في الحرام وفي الفجور، هي جارة السوء التي تشجى بحبل من سعير.
0: جارة السوء، جارة السوء، مسلسل في حلقات يكتبها جمال عبدالله الرميم.
5: أقول يا رب.
6: سم يا سمو الأمير.
5: سم الله عضوينك يا سمو الشيخ. أقول إن إحنا اليوم في بلاد غير بلادنا، ورض ما هي برضنا، وجيناها فزعة لإخواننا اليمنيين نحررهم من العفافيش والروافض.
6: صادق بالله، بس ما هي بفزعة، هذه أرضنا وأصلنا وفصلنا، وجيناها وايب وحق.
5: أي بالله، الإخوة الإماراتيين أصول من هذا المكان، أرض مارب الأجداد، بس إحنا السعوديين ما لنا فيها لا مغرم ولا مغنم.
6: العاد ليش جينا الجميع؟
5: فزعة مثل ما قلت لكم، والواجب الأول على صاحب الأصل والفصل.
6: تكفى وأنا أخوك، بس أقول يعني إن
5: ما فيها قول يا شيخ، إحنا على ويش متفقين؟
6: أي متفقين على البر واليو، اليو عليكم والبر علينا.
5: اي والتكاليف كلها علينا نحن، حنا المملكه.
6: لا عاد اريد اطمن منك على شيء واحد مهم قوي.
5: ها وش هو؟
6: انت متاكد انكم ضربتوا كل الاهداف المطلوبه في اليمن؟
5: افا عليك يا شيخ، افا عليك، ما انتم كنتوا تضربون معنا بطائراتكم.
6: اي صحيح، بس انتم اللي وضعتوا بنك الاهداف
5: بمساعده عملائنا اليمنيين، والعالم كله يعرف ان احنا دمرنا 95% من الاهداف جيش وسلاح
6: وصواريخ
5: كلها يا سمو الشيخ.
6: يعني احنا الان نحارب نيابة عنكم، سيطرون على مارب واليوف وصعدة وصنعاء اولا،
5: ومعاكم جنود من الشرعية وحق هادي كبش فداء إذا لزم الأمر.
6: وبعدين
5: بعد ما تسيطرون أنتم على هذه الأماكن لصالحنا، نجي إحنا نسيطر على عدن لصالحكم.
6: هذا اللي كان ودي أتوكد منه،
5: وحنا نضمن بقاء اليمن خاضع أهلنا، وأنتوا تضمنوا بقاء عدن نايمة ما تنافسكم في دبي أبد.
6: وأمام الجميع حنا مع الشرع وضد التوسع الإيراني من خلال الحوثيين.
5: نعم أي بالله، وضد الجيش العائلي من خلال العفاشيين.
10: والحين أطمن جنودنا البواسل أن الجيش والليان اللي مع الحوثيين وصالح وكل سلاح اللي معاهم اتدمر بالكامل.
11: الله أكبر الله أكبر،
5: يعني ما باقي إلا شيء يسير، ونحن نعتمد عليكم في تحرير اليمن أخواتنا وعزوتنا، وسيكتب التاريخ أسماءكم بأحرف من نور.
10: ونضيف وأقول إنكم ما أنتوا في معرك،
5: إي
10: ترى أنتوا في مقناص.
5: إي بالله في مقناص.
10: وريد أول شيء ترفعون علم الإمارات فوق سد مارب.
11: أبشر يا شيخ، ترانا نرفعه الحين.
10: إي أنا ما عندي في ذلك شك.
5: نعم نعم ما في ذلك شك.
10: اليوم حنا في صحن الين، وباكر ننتقل بعدتنا وعتادنا ومعانا الخونة، أقصد رجال الشرعية.
5: أي شرعية.
10: وهنيك نحتفل مقدما بالانتصار.
5: أي ما في ذلك شك. أي والله أي بالله.
10: بسم الله. والحين أسترخصكم أروح ألتقي بالله بالميندات والضابطات اللي معانا.
5: معاكم حريم
10: ميندات
5: والله واجل نروح الجميع.
10: لا لا لا لا لا سمو الأمير، خليك مرتاح، ترى أنا أقوم بالواجب.
5: إيه ما عليه، روح التق، هذا واجب وحنا ما عندنا واجب.
10: قلت شيء؟
5: لا ما قلت شيء، روح أنت، باكر نجيب مرتزقة ونلتقي مثل ما بتلتقون.

0: يمن الصمود من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها الأحبة، تواصلنا معكم مستمر حول مستجدات الأحداث، مستجدات العدوان على أرض اليمن، على أرض العروبة. معنا وعلى خط الهاتف الناطق الرسمي لوزارة الدفاع. أهلا ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم وشكرا على التواصل. نحن في الحقيقة نمسك بزمام المبادرة ونطمئن الجميع بأن الموقف لا يقلق أحد وليس كما يروج له الأعداء عبر إعلامهم المهووس.
0: إذن نحن نسأل بإلحاح، ماذا عن تجمعات الأعداء في منطقة مارب؟
1: نعم، هناك تجمعات كبيرة وعتاد حديث من دول العدوان والجماعات المرتزقة من العرب والأفارقة، وطبعا جميعهم في مرصدنا ولا نقلق أيضا من وجودهم.
0: يراهنون على تدمير الجيش واللجان الشعبية وما تملكه اليمن من سلاح، ما حقيقة ما يقال؟
1: لا نريد أن نخوض المعركة الكلامية كما يفعلون، لأننا كما قلت نرصد الوضع بدقة ولدينا إجاباتنا العملية في واقع الميدان. طبعا هناك تواجد لقواهم في مأرب فعلا،
0: طيب،
1: لكنه تواجد مؤقت ولنا فيه نظر.
0: نعم نعم. ماذا عن الخيارات الاستراتيجية المعلن عنها؟
1: كما يعلم الجميع فالمعركة لم تبدأ بعد، على الأقل بالنسبة لنا، كون العدوان حتى اللحظة يعتمد على الطلعات الجوية وقصف المنازل والمشاريع الخدمية والمدارس وغيرها. نحن نحتفظ بكل أوراقنا حتى الآن، بينما استخدم العدو كل أوراقه ولم يبقى لديه سوى ورقة الميدان.
0: إذن ما هي الأدوات التي استخدمها العدو حتى الآن؟
1: استخدام أوراق المال وشراء المواقف المؤيدة ابتداء من الأمم المتحدة ودول الأطلسي والإعلام الخارجي والاستخباراتي.
0: نعم.
1: استخدام ورقة الطيران والتفوق الجوي المرتزقة جامعة الدول العربية.
0: نعم.
1: معظم دول الخليج وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وكذلك العملاء.
0: صحيح.
1: وقبل هذا كله الحصار الجوي والبري والبحري.
0: إذن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع، شكرا جزيلا لك على بقائك معنا في برنامج يمن الصمود. شكرا جزيلا لك والنصر قريب بإذن الله تعالى. يمن الصمود من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، مستمرون معكم أيها الأحبة، أيها الأحرار، أيها اليمنيون.

0: كيف تشوف الوضع يا سمو الأمير؟
1: والله انتو أدرى، الجنود جنودكم والمعركة معركتكم، وإحنا مجرد سند وعوة.
2: هذه معركتكم انتو، انتو اللي تريدون السيطرة على مارب واليوف، مو احنا.
1: وحنا بديل عنكم في عدن، من تعينكم على عدن.
2: هي وعلى سقطرة بعد.
1: العاد موقفنا الجميع.
2: بس انتم متوكدين ان كل شيء تم قصفه؟
1: افا عليك يا شيخ، افا عليك.
2: الياش كله؟
1: اي، واللجان وتجمعاتهم بالكامل.
2: وسمو الامير،
1: ايه؟
2: والصواريخ، الصواريخ انتم متوكدين منها؟
1: عندك شك انت يا سمو الشيخ؟
2: ما في ذلك شك على قولك.
1: وللتأكيد اكثر اذكرك بأن الطيارين اللي معنا هم من أكفأ الطيارين في العالم، في العالم.
2: أنتوا عندكم أكفأ الطيارين؟
1: إيه، وأفضلهم بعد.
2: لا عاد في ذلك شك.
1: ما أقول طيارين يا سمو الشيخ، أنا أقول اللي عندنا.
2: منهم؟
1: إيش بلاك يا سمو الشيخ؟ من إسرائيل وأمريكا. هي خلاص، هذا سر.
2: الحين أنا مطمن.
3: أقول يا سمو الشيخ،
2: وش تريد؟
3: الجماعة يسألون متى يكون المقناص.
4: شفت يا سمو الأمير، شفت مقدار الشياعة اللي عند جنودنا؟
1: هي مطمئنين لأن احنا قمنا بالواجب. هي
3: وش قلتوا؟
4: أقول ما نستعجل، خلونا الحين نحتفل بتدشين المقناص.
3: أقول يا شيخ، حنا رفعنا العلم على سد مارب.
4: والله والنعم، والله والنعم. كيف رفعتوه؟
3: حاجة بسيطة، خلال دقائق.
4: دحين نروح نشوف وش يقولون في إعلامهم. قوموا.

0: من أعجب المضحكات ما يدعيه العدو عن رفع علم أحدى بلدانه على سد مأرب. هناك تبدأ مطلة على السد في مكان يقيم فيه النازحون ومتفق عليه من الجميع يكون محمي، ومن الجميع أيضا يعني كذب وقلة أصل.
1: إحنا قليلا أصل؟
2: هي في اللي قاعد هي اللي قالت.
3: أنا أقترح نبدأ المقناص الحين.
1: هي أعلن للجميع الاستعداد والانطلاق.
3: تحت أمرك طال عمرك.
2: هي والله عاشوا عاشوا عاشوا النشامة عاشوا.
1: إيه بالله نشامة، إيه بالله نشامة.

0: يا سمو الشيخ، يا سمو الامير، يا ويلي يا ويلي، ما يردون.
1: توكد منهم، هم احياء.
0: وش تقول؟
1: اقول ما في نفس.
0: وش هو هذا اللي جال؟
1: صاعقه من السماء.
0: الجنود كلهم انذبحوا.
1: والشيخ، والشيخ انذبح يا ويلي.
0: والامير بعد مات
1: يا ويلي. والمقناص اللي جينا له،
0: هذا هو المقناص؟
2: ما في ذلك شك.
3: جارة السوء، جارة السوء، مسلسل في حلقات، يكتبها جمال عطل الرميم. من الإرشيف،
4: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
3: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
3: من الإرشيف،
6: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظكم، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكو ولا تقول ما ينقص من قدركم. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء الكرام في هذه الحلقة، وهي الحلقة التاسعة من سلسلة ذكرى ثورة عاشوراء. نعالج في هذه الحلقة، نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة، وهي عن إجراءات عبيد الله بن زياد وتنفيذه انقلابا مضادا أو ثورة مضادة ضد الثورة الكوفية التي قادها مسلم بن عقيل. كان من أبرز أيضا إجراءات بن زياد أنه كان يطلب حضور قيادات الكوفة وزعمائها، وهو إجراء أراد من خلاله اختبار طاعة هؤلاء الزعماء ليكتشف من خلاله الثوار منهم. ثم جاء إلى الخطوة الحاسمة، وهي القبض على هانة بن عروة المرادي وقتله. التجأ مسلم إلى هانة، كان هانة يتغيب عن مجالس بن زياد، اكتشف ابن زياد عن طريق جاسوسه أخبار هانة وما يخطط له. ابن زياد يسأل عن هانة وعن سبب تغيبه، فيقال له إنه مريض، لكن عيونه تخبره أنه يجلس في كل عشية على باب داره. أمر رجلين من قيادات أهل الكوفة، أسماء بن خارج الفزاري ومحمد بن الأشعث الكندي، أن يأتي هانئا ليحضراه معهما حتى لا يصيبه جفاء السلطان كما يزعم، لأن السلطان لا يحتمل الجفاء، فما زال بهانة حتى أقنعاه بالحضور. ويبدو أن ابن زياد قد بذل لهما ألا يمسه بسوء، لأن أسماء بن خارج الفزاري بعد أن قبض ابن زياد على هانة وضربه حتى أدماه، اتهمه أسماء بن خارج الفزاري بالغدر، وقال له: سائر اليوم أمرتنا أن نجيئك بالرجل حتى إذا جئناك به وادخلناه عليك هشمت وجهه وسيلت دمه على لحيته وزعمت أنك تقتله. فلهز به ابن زياد وتعتع به، أي لكزه على قفاه وطرده من المجلس ثم حبسه على ذلك. ما إن وصل هان القصر حتى أحست نفسه بالشر. ابن زياد عندما رآه قال لشريح القاضي، شريح القاضي شريح الكندي يقول، قال له: أتتك بحائن الرجلة؟ فلما وصل إليه بادره: لماذا هذه الأمور التي تتربص بها في دورك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين؟ واتهمه بإحضار مسلم وجمع السلاح والرجال في الدور حوله. حاول ابن هان أن ينكر ذلك في أول أمر، ابن زياد أخرج الجاسوس الذي كان يتردد عليه، فظهر لهان أن القضية أصبحت واضحة. وعندئذ صارح هان بن زياد وقال له: اذهب من هذه البلاد لأن المسألة أصبحت متعلقة بالإمام الحسين. الإمام الحسين في طريقه إلى الكوفة كان يظن هانا أن قومه بمستوى الحدث، لم يعلم هانا بأن المجتمع الكوفي قد اخترق لمدة 20 سنة، وتضليلات البلاط الأموي والمعاوية، وقد استطاع أن يثخن في أفئدة وفي وعي وفي عقول الكوفيين 20 سنة، والدعاية الأموية والتثقيف الأموي الخاطئ والباطل يشتغل. أيضا لأن هناك تفريط من أهل الكوفة، تفريطا من أهل الكوفة، التفريط الذي وقع عندما كانوا يسمعون التوجيهات من الإمام علي عليه السلام، يسمعون تلك التوجيهات وتلك التعليمات وتلك الثقافات العظيمة، وهي كالدرر تخرج منها، يسمعونها وكأنها بعر، يتعاملون معها وكأنها لا شيء. التفريط منذ ذلك الحين أنتج ثمارا مرة. الآن هانا ابن عروة ينتظر من مدحج ومن مراد ومن يعني أولئك الحلفاء المتحالفين معه أن يقوموا بنصرته وأن يخرجوه من ذلك القصر، لكنهم لم يفعلوا. ابن زياد ضرب هانا ابن عروة فشجه في رأسه. هانا كان يراهن على مكانته في مدحج وأحلافها وعلى سنه وعلى شرفه في الكوفة، وقد جاء بعض رجال مدحج بعد أن قبض على هانا وعلى رأسهم عمرو بن الحجاج، وقد بلغهم أنه قتل. أمر ابن زياد شريح الكندي القاضي، وهذا موقف خطير جدا، موقف اتخذه شريح، موقف سيء جدا، عندما أمر أن يخرج شريح إلى الثوار ليقول لهم إن هانئ ابن عروة في أمان وأنه لم يمس بسوء. هذا كلام خطير لأنه ليس هو الواقع. يقول عندما وهو الذي قد رآه، هو الذي رآه يعني، فطمأنهم شريح بأنه لا يزال حيا، فقال زعيمهم عمرو بن الحجاج: فأما إذ لم يقتل فالحمد لله. ثم انصرفوا، عادوا وتركوا هانا تحت مخالب ابن زياد. الفشل عند قتل القيادة، عندما تقتل قيادات، قيادة بمستوى هانا ابن عروة المرادي، هذا يدل وقد علمتنا الحوادث أنه عندما تقتل القيادات الخطيرة يكون هناك الفشل، لا سيما إذا لم يكن هناك من يملأ المكان، من يملأ الفراغ الذي بعده. لم يكن هناك أحد يملأ الفراغ الذي كان يشكله هانا بن عروة المرادي في الكوفة، فبمجرد أن قتل وضربت الثورة الكوفية في مقتل، ولا سيما كما قلنا وهناك ثقافات تتغلغل في أوساط الكوفيين وفي أوساط المجتمع الكوفي، وهو المجتمع القلق والمضطرب، والمجتمع الذي فرط في الإمام علي عليه السلام وفي الإمام الحسن عليه السلام. ابن زياد يستمر في إجراءاته المضادة للثورة، متحصن في القصر، يدير المعركة بسلاسة وبشدة من داخل ذلك القصر. سمع مسلم بن عقيل بالقبض على هانا، تحرك ودعا الذين بايعوه، فاجتمع له 4000 رجل وأقبل إلى القصر. فلما بلغ زيادا إقباله تحرز في القصر وغلق الأبواب، ثم فعل ثم واصل إجراءاته ابن زياد. استخدم الأشراف للقضاء على ابن عقيل أدوات الشر، هم المشايخ، شيوخ الكوفة وشيوخ القبائل، هذه الأدوات الخطيرة التي استخدمها النظام الأموي في إطفاء جدوة الثورة الكوفية، ثورة الإمام، ثورة مع مسلم بن عقيل. ابن زياد أدخل معه في القصر أشراف الكوفة وكانوا حوالي 20 شيخا. حاصر ابن عقيل ومن معه قصر ابن زياد، فطلب ابن زياد من أولئك الأشراف أن ينزلوا بين الناس وأن يحذروا أقوامهم، وأنهم إن لم ينصرفوا فإنهم سيحرمون من العطاء ويساقون إلى الثغور ليحاربوا مددا طويلة ولا يعودوا إلى أهلهم، وأنهم سينالون العقاب الشديد، وأن جند الشام قادم عما قريب إليهم. وكان أشد الناس مدحجا، لكن ابن زياد سخر أحد زعمائهم الذي هو كثير بن شهاب الحارثي ليرقب ويرهب، نزل في أوساط مدحج يرقبهم ويرهبهم، وذكرهم بالسياسة التنكيلية لابن زياد ولأبيه إن لم ينصرفوا، مثل أخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقي منهم بقية إلا أذاقها بالوبال. هذه الحرب النفسية التي أدارها ابن زياد من داخل القصر وعبر هؤلاء الأدوات فعلت فعلها في المتجمهرين مع ابن عقيل، فبدأ البعض بالانصراف، لا سيما ونحن نعلم أن النظام الاجتماعي كان يرتبط بالعطاءات، نظام العطاء، عطاء الجند وعطاء المقاتلة وعطاء ديوان العطاء، يعني ديوان الجند وديوان العطاء وديوان، فكان الناس يرتبطون بالعطاءات، يأخذون مرتبات من الدولة، وكانت هذه العطاءات بمثابة سيوف مسلطة على رقاب هؤلاء الناس. أدار ابن زياد معركة إعلامية خطيرة لقتل المعنويات للمقاتلين مع مسلم بما أشاعه الأشراف في أوساطهم، وكان أيضا قد أمر أولئك الأشراف قبل أن يدخلهم في قصره، أمرهم أن يذهبوا في أنحاء الكوفة يخذلون الناس عن القتال مع ابن عقيل ويخوفونهم الحرب وعقوبة السلطان. وسرعان ما سرت تلك الشائعات في تلك النفوس المضطربة والقلقة، دعايات نفسية خطيرة محبطة، كانت المرأة تأتي ابنها أو أخاها فتقول انصرف فالناس يكفونك، ويجي الرجل إلى ابنه أو أخيه فيقول غدا يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر. فما زالت تلك الشائعات التي أنتجت داخل القصر على يد ابن زياد والمقربين منه تثبط العزائم وتقتل المعنويات، فتسلل بعضهم وتلاحق الآخرون، وأخيرا قتل ابن زياد مسلما، وبهذا قضى على ثورة مسلم في الكوفة تماما. والإمام كل هذا يحدث والإمام الحسين لا يعلم بشيء منه. تفرق الناس عن مسلم، أدرك أهل الكوفة الفشل والخوف والغدر، وهذا هو شأن المجتمعات القلقة والمضطربة التي لا تمتلك اليقين الراسخ، والتي قد خلخلت الثقافات الخاطئة والاستهداف الخطير والحروب الناعمة إذا صحت العبارة، التي أدارها معاوية بن أبي سفيان ضد مجتمعات الشيعة والمحبين للإمام علي والأهل بيته حتى لم يجد أحدا ينصره. مسلم يتحرك في الكوفة وليس هناك ثان له، لا أحد ينصره، كلهم تركوه وكلهم هربوا وفروا حتى تسكع في شوارعها ولم يجد لا مأوى ولا ملجأ. أخيرا اختبأ لدى امرأة وأفصح لها عن هويته قائلا أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني، أو كذبني هؤلاء القوم وغروني. كان ابن زياد ومعه في القصر لم يعد يسمعون الجلبة خارج القصر، وهم محاصرون داخل القصر ولا في المسجد، فتحسسوا ذلك ورموا بالنيران لعلها تضيء لهم مكامن القوم، فتبين لهم أنهم قد انصرفوا. هذه اللحظة هي التي كان ينتظرها ابن زياد. ابن زياد هو يعلم بمجتمع الكوفة، هم خبزه وعجينه، يعني خبزه وخبز أبيه من قبله، أي كان يدري بنفسياتهم المجبولة على التخاذل والغدر، لأنه هو الذي هو وأبوه من نجح في الوصول بهم إلى تلك الحالة. الحالة الثقافية والتضليل الذي استمر لمدة 20 سنة في الكوفة هي التي أنتجت هذه الأوضاع الخطيرة. عندئذ أمر ابن زياد مناديا ينادي بأن برئت الذمة من رجل من الشرطة والعرفاء والمقاتلة، صلى العتمة إلا في المسجد، فلم يكن غير ساعة حتى ملأوا المسجد، خطب فيه معلن حالة الطوارئ واستعدادا للقبض على ابن عقيل. ضمن هذه الإجراءات: 1. برئة الذمة من رجل وجد في ابن عقيل في داره. 2. من جاء به فله ديته. 3. تسليط قائد الشرطة على دور أهل الكوفة لتفتيشها. 4. بعث قوات من الشرطة للمرابطة على أفواه سكك المدينة وأبوابها. 5. تهديد قائد الشرطة إن لم يأتي به. كانت هذه الأوامر كافية في اكتشاف مخبأ ابن عقيل لدى تلك المرأة عن خبر سربه ولدها. ولدها جاء إليها في عشية ذلك اليوم وعلم بوجود مسلم بن عقيل مختبئا في دار أمه، وكان مولا من موالي محمد بن الأشعث. ما لبث محمد بن الأشعث أن ذهب ليخبر ابن زياد، أمره ابن زياد عندئذ أن يأتيه به في تلك الساعة، وأردفه 70 رجلا معه كلهم يقاتلون ابن عقيل الذي قاومهم حتى طردهم من الدار. أخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطران القصب ثم يقلبونها عليه، فقاتلهم ببسالة حتى جرح وأدمي، لكن ابن الأشعث أمنه وثق بأمانه مسلم الذي لم يحترمه ابن زياد بل سخر به. ولما ظهر له غدر القوم أوصى ابن الأشعث أن يكتب إلى الحسين، مسلم بن عقيل يوصي ابن الأشعث أن يكتب إلى الحسين بأن يرجع هو وأهل بيتي ولا يغره أهل الكوفة، فإنهم قد كذبوهما وغروهما. غير أن الخصة تتمثل في رجل اسمه مسلم بن عمرو الباهلي والد قتيبة بن مسلم، الذي طلبه مسلم ماء، قال أعطني ماء، حلف مسلم هذا بن عمرو الباهلي ألا يعطيه قطرة ماء. ابن حريث كان حاضرا، أرسل غلامه وجاء بماء في قلة، فلما أخذ يشرب أخذ مسلم بن عقيل يشرب امتلأ القدح دما ولم يستطع أن يشرب. أما المهانة وضعت النفوس فينبئها موقف ويخبر عنها موقف ابن سعد ابن أبي وقاص، عم عمر بن سعد بن أبي وقاص، بلغت بأهل الكوفة منتهاها في الذلة والمهانة. ودليل ذلك أن ابن زياد تلفت في الحاضرين عند ابن زياد لما رأى أنه قد أصبح بات قاب قوسين أو أدنى من الموت، وأن ابن زياد سيقتله، نظر إلى الحاضرين فرأى فيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص، وكان أقرب الجالسين إليه نسبا لكونه قرشيا. دعاه ليكلمه سرا، فخاف، استأذن من ابن زياد، أذن له ابن زياد وقال لا تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمك. كان معه فجلس معه حيث ينظر ابن زياد إليه. ولما أوصاه ابن عقيل بقضاء دينه، قال عليه دين في الكوفة، وهذا يبين لنا عظيم هؤلاء المجاهدين العظماء، وصل إلى الكوفة ولا يبتغي سلطة، هو بل استدان أموالا.

0: الخائن. فإذا كانت هذه حالة بن سعد بن أبي وقاص فاتح العراق وقائد القادسية، فما بالك بغيره؟ ماذا ينتظر من غيره سوى ومن سواه ذلة ومهانة؟ هذا هو الوضع الذي كان قد وصل إليه المجتمع الكوفي في ذلك الحين. وبهذا يتبين لنا انطفاء ثورة مسلم وحركة مسلم في الكوفة بسبب الإجراءات المضادة التي اتخذها عبيد الله بن زياد، وبسبب الحالة القلقة التي كان عليها المجتمع الكوفي، وكذلك حالة التضليل الثقافي الذي كان الكوفيون قد أشبعوا به. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعين في هذه الأثناء نتعرف إياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ مراد البصلاني. أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحك بكل خير.
1: أسعد الله صباحك، سلام عليك،
0: كل التحية لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: إن شاء الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. الطقس متوقع خلال 24 ساعة بإذن الله تعالى، المناطق الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، حارة نسبيا نهارا، وهطول أمطار متفرقة يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية. المناطق الصحراوية أجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة، تتراوح درجات الحرارة عموما ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية. المناطق الساحلية وأرخب القطرة أجواء حارة وصحوة إلى غائمة جزئيا، وهطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرة، والرياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرة حتى تصل سرعتها إلى 40 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج. وعليه ينبه المتجردين الأرصاد والإنذار المبكر الأخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرة من اضطراب البحر وارتفاع الموج. أيضا المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة، وينصح في الإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة. أيضا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من الصواعق والتواجد في مجاري السيول أو عبور أثناء هطول الأمطار وبعدها. درجة الحرارة العظمى والصغرى المتوقع لبعض المدن اليمنية صنعاء 32-15 درجة، عدن 38-29، تعز 33-19 درجة، الحديدة 36-29، إب 32-3 درجة، صعدة 33-19 درجة، مارب 42-27، المحويت 31-19 درجة، عمران 32-13 درجة، حجة 33-22، وأخيرا في البيضاء 32-15 درجة. هذا كل ما لدينا أعزائي المشاهدين، نشكركم على حسن الاستقبال ومتابعتكم، دمتم سالمين.
0: شكرا جزيلا لك الأخ مراد البصلاني من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر.
1: شكرا أيضا وصلكم.

البداية بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. صنعاء تبحث مع الصليب الأحمر اللمسات الأخيرة لصفقة الأسرى، وتطالب الأمم المتحدة بوقف التصعيد الاقتصادي السعودي. نفير قبري مسلح وعار في عدة محافظات، إعلانا للتعبئة الشاملة وتفويضا مطلقا لقائد الثورة لانتزاع حقوق الشعب اليمني. وحماس تتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتندد بمشروع قانون منع الأذان. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني لا صحة لمنح الوكالة الدولية حق تفتيش المواقع المستهدفة. إلى التفاصيل. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى اللواء الركن حسين محمد المسوري عن عمر ناهز 84 عاما، حفلت جلها بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى نجلي الفقيد محمد وعبد الله وبقية أفراد الأسرة وذويه بمناقب الراحل ومسيرته النضالية والعسكرية والقيادية، ونوه بالسجل الوطني للراحل والأدوار المهمة التي قام بها خلال مسيرته المهنية والمناصب التي تقلدها في المجالين العسكري والأمني. وعبر الدكتور بن حبتور عن بالغ العزاء وعميق المواساة لنجلي الراحل وأفراد الأسرة وآل المسوري كافة بهذا المصاب، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أمس مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء كريستين شيبولا التحضيرات الجارية والترتيبات اللوجستية لعملية إطلاق سراح الأسرى المرتقبة. وثمن أبو راس دور اللجنة الدولية مؤكدا التزام صنعاء بتقديم كافة التسهيلات لإنجاح الاتفاق وترجمته على أرض الواقع، فيما أشادت شيبولا بالتعاون الحكومي القائم مؤكدة استمرار دعم اللجنة للشعب اليمني. في سياق متصل، التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بمدير مكتب المبعوث الأممي في اليمن محمد الغنام لبحث مجالات التعاون المشترك. وخلال اللقاء أكد أبو راس حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والمستدام ورفضها استمرار العدوان والحصار والاحتلال، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة، وفي مقدمتها استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولية والضغط لوقف التصعيد الاقتصادي الذي يمارسه النظام السعودي. ومن جانبه أكد الغنام التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعيها لتحقيق السلام. شهدت محافظات صنعاء وإب وريمة وذمار والحديدة وصعدة وحجة زخما شعبيا قبليا حاشدا تمثل في نكوف وقفات مسلحة كبرى لأبناء مديريات مناخة وبلاد الروس وحزم العدين وبلاد الطعام وعتمة ومربع السلخانة بالحالي والظاهر الحدودية ونجرة، استجابة لدعوة قائد الثورة وتأييدا لمضامين خطابه بمناسبة العام الهجرية الجديدة، حيث أعلنت القبائل النفير العام والتبعية الشاملة وفتح مراكز التدريب العسكري لخوض معركة استكمال تحرير كامل التراب اليمني وطرد المحتل الأجنبي وإنهاء العدوان والحصار المستمر منذ 11 عاما وانتزاع الثروات الوطنية النفطية والغازية المنهوبة ومواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة، مؤكدين تفويضهم المطلق للقيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة، ومجددين الالتزام بمعادلة وحدة الساحات والجهوزية التامة للتصدي لأي
تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف قطاع غزة أو أي ساحة من ساحات محور الجهاد والمقاومة. كما باركت الحشود الانتصارات الاستراتيجية الكبرى التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كسر غرور وطاغوت قوى الاستكبار العالمي. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب أكثر من 10 آخرين أمس جراء تواصل جرائم العدو الصهيوني في قطاع غزة. وفي السياق السياسي، اتهم الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم العدو بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر التدمير ومنع دخول المساعدات وتوسيع السيطرة خلف الخط الأصفر، مطالبا الوسطاء والدول الضامنة باتخاذ موقف حاسم لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم، مؤكدا جهوزية الحركة لتفاهمات المرحلة الثانية المؤدية لانسحاب كامل لقوات العدو من القطاع. ومن جهة أخرى، أدانت حركة حماس مصادقة الكنيسة الصهيونية على مشروع قانون تقييد رفع الأذان في مساجد القدس والداخل المحتل، واصفة إياه بالحرب العنصرية على المقدسات ومخططات التهويد الفاشية التي لن تفلح في طمس هوية الأرض. واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث نفذ عمليات تفجير وقصف مدفعي واستهداف بمسيرات طالت مناطق في جنوب البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن جيش العدو فجر أمس كمية كبيرة من المتفجرات في محيط بلدة رشاف بقضاء بنت جبيل، كما نفذ عملية تفجير في بلدة بيت ياحونة. وأضافت أن المدفعية العدو قصفت أطراف بلدة بيت ياحونة بالتزامن مع عمليات تمشيط لأطراف الحي الشرقي للبلدة، كما شنت مسيرة معادية غارة ثانية استهدفت مدينة النبطية الفوقى. في سياق متصل، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في بيان لها عن مواجهتها قيودا تحد من حرية حركتها في مناطق انتشارها، بما في ذلك إغلاق الطرق بسبب الحواجز والأنقاض وعوائق أخرى. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التفاهمات الأخيرة حققت مكاسب اقتصادية وتجارية هامة لبلاده، أبرزها استمرار صادرات النفط وتخفيف القيود المالية، مشيرا إلى أن مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد السيد علي الخامنئي الأسبوع المقبل ستكون مناسبة لإبراز وحدة الشعب وتماسكه. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس وفد المفاوضات النووية الإيراني محمد باقر كاليباف أن التقارير التي تتحدث عن منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحية الوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف هي ادعاءات كاذبة. وأوضح في تصريح إعلامي أن المفاوضات التي جرت في زوريوخ أسفرت عن تسريع الإفراج عن الأموال المجمدة وتعليق بعض العقوبات. وفي السياق ذاته، قدمت إيران احتجاجا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي، حذر فيها مندوبها الدائم أمير سعيد إيرواني من التهديدات الصريحة لوزير حرب الكيان الصهيوني إسرائيل كاتس باستهداف قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى خامنئي، معتبرا إياها إرهاب دولة وانتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة. من جانبه، شدد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن طهران سترد فورا وبقوة على أي تهديد، وأن واشنطن تعهدت بكبح سلوك الكيان الصهيوني وتتحمل مسؤولية خروجه عن طاعتها. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. صنعاء تبحث مع الصليب الأحمر اللمسات الأخيرة لصفقة الأسرى، وتطالب الأمم المتحدة بوقف التصعيد الاقتصادي السعودي.
نفير قبلي مسلح وعار في عدة محافظات إعلانا للتعبئة الشاملة وتفويضا مطلقا لقائد ثورة لانتزاع حقوق الشعب اليمني. حماس تتهم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتندد بمشروع قانون منع الأذان. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني لا صحة لمنح الوكالة الدولية حق تفتيش المواقع المستهدفة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح حلقوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار يونس جغمان وميسون الرديني طه سلامة. نضم معلومات محمد المتوكل. وهندسة صوتية يحيى مهدي. من المكتبات محمد سنهوب. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بكم.

فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إلى كل روح تعتصرها قسوة الأيام، وإلى كل قلب يقف مذهولا أمام اشتداد الأزمات وتراكم الضغوط، حين تبدو الظروف المحيطة كجدار صلب يضيق على الأنفاس، حين تبدو الظروف المحيطة كجدار صلب يضيق على الأنفاس، وتبدو الأوضاع وكأنها عاصفة لا تبقي ولا تذر. هل شعرت يوما أن الأرض بما رحبت قد ضاقت عليك؟ حين تتكالب عليك قسوة الظروف من كل جانب، ضيق في الرزق، تعثر في السعي، أو أوضاع عامة تسلب من القلوب استقرارها، في هذه اللحظات القاسية يميل الإنسان بطبعه إلى الانهيار الداخلي ويستسلم لليأس، ظنا منه أن هذه الظروف الصعبة هي التي تمتلك الكلمة الأخيرة في حياته. لكن في مدرسة الثقافة القرآنية الصافية تتجلى أعظم حقائق الوجود. الظروف مخلوقة، والله هو الخالق المدبر. الأمان الحقيقي لا يعني أن تعيش في بيئة خالية من المشاكل والأزمات، بل الأمان هو أن تمتلك ثباتا داخليا ما يجعلك تبتسم في وجه العاصفة، موقنا أن من أثار هذه الرياح قادر على إخمادها في ثانية. تأمل هذا اللجوء العظيم ليعقوب عليه السلام حين حاصرته أقصى ظروف الفقد والخوف، فقال: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. حين تضعف كل الحمايات الدنيوية وتنهار الحلول البشرية أمام قسوة الواقع، يبرز الحفظ الإلهي كطوق نجاة لا ينقطع.

في أعماق كل إنسان مشكاة لا تنطفئ، مهما اشتدت رياح الخيبات ومهما طالت ليالي الانتظار، هذا القلق الخفي ليس سوى يقينا بأن بعد كل عسر يسر، وأن الروح التي تتألم هي ذاتها الروح التي تسعى لتحتضن نورا جديدا. لا تخف من عتمة الأيام، ففي قلب الظلام يولد الفجر، ومن شقوق انكساراتنا يتسرب الضوء ليصنع منا لوحة أكثر جمالا وصدقا ونضجا. حين توقن أن رزقك وفرحك وتفاصيل غدك هي في ودائع الخالق، ستتلاشى من قلبك كل رشفة قلق. الطمأنينة الحقيقية ليست في أن تمتلك مفاتيح كل شيء، بل في أن تسلم أمرك للذي يملك كل شيء. فإذا أغلقت في وجهك أبواب الأرض، تذكر أن مدبر الكون قادر على أن يفتح لك في صخر المستحيل طريقا يسوق إليك فيه الفرج.

تتجلى عذوبة العطف الإلهي حين ينظر الله تعالى إلى قلبك المتعب المليء بالندوب، فيسوق إليك جبره في اللحظة التي تظن فيها أنك هالك. هو سبحانه وتعالى يفرح بدمعة افتقارك، يحب أن يسمع أنين لجوئك إليه، لا ليعذبك حاشاه، بل ليطهرك ويرفعك ويلبسك أثواب الرضا، ويخبرك أن من أودع قلبه في ودائع الرحمن لن يذوق طعم الخذلان أبداً.

إن ضاقت بك الدنيا بما رحبت فلك في معية الله متسع وعوض. العشق الحقيقي لخالقك هو أن تهرع إليه في كل حال، وأن تجد في مناجاته لذة تنزيك كل مرارة، وأن تشعر بعطفه يحيط بك كنسيم بارد في يوم شديد الحرارة. من ذاق طعم هذا اللطف الرباني أدمن الوقوف ببابه تعالى، ولم يرجو الأمان من غيره.

من حق الإنسان أن يطلب الطمأنينة والسعادة ويسعى خلفها ويجعلها غايته في كل أمر، وأن ينأى بنفسه عن كل ما يعكر صفو مزاجه، وأن يختار ما يحيط به بعناية فائقة، لأنه يعيش حياة من مسؤوليته الخاصة، ولأنه إذا أمضى به الزمن لن يندم إلا على عمر لم يعشه كما يجب.

ولا تيأسوا من روح الله. المؤمن لا ييأس من رحمة الله تعالى ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يجعل قلبه ملتفتا إلى مسبب الأسباب الكريم الرحيم، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل له بعد عسر يسرا. اللهم اجعلنا من المتفائلين والمستبشرين برحمتك يا رب العالمين. تمسك بكل عمل صالح كأنه حبل النجاة الأخير، فإنك كلما أفلت واحدا نقص من اجتماع قلبك وبركة وقتك وضياء بصيرتك بقدر خسارته، وواحدا فواحد حتى تنفلت الحبال جميعا بعدما أرخت يدك قبضتها وغفل القلب عن جدوى هذه الدروب الممتدة إلى السماء. لا تسأل وقتئذ عن كربة التيه ووحشة الأيام وعن تضرعات الإنابة التي نسيت عباراتها ودموع الخشية التي جفت منابعها وهمهمات الإرادة التي لا تنطلق بعدها. هذه هي وصية الموجوعين الذين ذاقوا الحرمان بعد العطاء والجفاء بعد الوصل والبعد بعد القرب، فإنك لو ذقت ما ذاقوا لتمنيت أن تبكي دما ولا تبكي لقسوة قلبك.

إذا لم تقد حياتك سيقودها غيرك. كل صباح تستيقظ فيه وتبدأ يوما جديدا، لكن هناك سؤال لا يسأله إلا القليل: من الذي يقود هذا اليوم؟ هل أنت من يقرر كيف سيقضي ساعاته؟ أم أن هاتفك ورسائل الآخرين والإشعارات والظروف هي التي تقودك؟ الحقيقة التي قد تكون مؤلمة هي أن الإنسان إذا لم يضع خطة ليومه فسوف يعيش داخل خطط الآخرين.

عندما تجد نفسك تستيقظ مبكرا لكنك لا تعرف ما أول مهمة ستبدأ بها، تنتقل بين التطبيقات، ترد على الرسائل، تشاهد بعض المقاطع، ثم تلتفت إلى الساعة فتجد نصف يومك قد مضى دون أن تجيز ما يقربك من أهدافك. وهنا لا تكمن المشكلة في قلة الوقت، بل في غياب القيادة. القائد الحقيقي لا يبدأ يومه بردة فعل، بل يبدأه بفعل. هو الذي يحدد أولياته قبل أن يفرض الآخرون أولوياتهم عليه. يدرك أن كل دقيقة يمنحها لشيء غير مهم هي دقيقة سرقت من حلمه الكبير. ولذلك فهو لا يسأل بماذا سأشغل وقتي اليوم، بل يسأل ما العمل الذي أنجزته اليوم؟ كيف سأقترب خطوة من الحياة التي أطمح إليها؟ لا تدع يومك يكون سلسلة من الاستجابات لما يطلبه الآخرون.

اصنع لنفسك وقتا تعمل فيه على أهدافك ولو ساعة واحدة بتركيز كامل. النجاحات الكبيرة لا تأتي من إنجازات متفرقة، بل من التزام يومي ثابت يحميه صاحبه من التشتت. تذكر دائما الفرق بين شخصين يملكان الإمكانيات نفسها ليس في عدد ساعات اليوم، فكلاهما يملك 24 ساعة، ولكن الفرق في من يقود هذه الساعات. أنت قائد حياتك، فلا تتنازل عن هذا المنصب لأحد.

قبل أن تنام في كل ليلة جهز ورقة أو دفترا واكتب 3 مهام فقط لليوم التالي. رتبها حسب الأولوية واجعل أول مهمة هي الأقرب إلى هدفك الكبير. وفي الغد لا تفتح أي تطبيق تواصل قبل أن تجهز المهمة الأولى. إذا راقبت يومك بالأمس فمن الذي يقوده اليوم؟ فعلا أنت أم الظروف؟ من لا يخطط ليومه سيجد نفسه يعيش دائما داخل خطط الآخرين.

لا تسمح للظروف أن ترسم يومك، بل ارسم يومك بنفسك، ثم تعامل مع الظروف بحكمة. القيادة تبدأ من إدارة نفسك قبل إدارة الآخرين.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم
1: لحضرتكم موجزا للأنباء. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس في لقاءين منفصلين بصنعاء مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستين شيبولا الترتيبات الجارية لعملية إطلاق سراح الأسرى المترقبة، ومع مدير مكتب المبعوث الأممي محمد الغنام سبل تحقيق السلام وضرورة الضغط لوقف التصعيد الاقتصادي السعودي واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي. شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى زخما شعبيا وقبليا حاشدا أعلن فيه أبناء القبائل النفير العام والتعبئة الشاملة وفتح مراكز التدريب العسكري استجابة لدعوة قائد الثورة وتفويضا له في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة لكسر الحصار وانتزاع الثروات الوطنية ومساندة محور المقاومة في غزة ولبنان وإيران. وفي فلسطين المحتلة استشهد 3 مواطنين وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء تواصل اعتداءات العدو الصهيوني في قطاع غزة، فيما اتهم الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الاحتلال بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار خلف الخط الأصفر، مطالبا الوسطاء والدول الضامنة باتخاذ موقف حاسم لإلزامه بتنفيذ البنود المبرمة المؤدية للانسحاب الكامل. وفي لبنان واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت قواته عمليات تفجير واسعة وقصفا مدفعيا طال بلدتي رشاف وبيت ياحون بالتزامن مع غارة شنتها مسيرة معادية استهدفت مدينة النبطية الفوق جنوب البلاد. ودوليا نفى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف صحة التقارير التي تتحدث عن منح مفتشي الوكالة الدولية صلاحية الوصول للمواقع النووية التي تعرضت للقصف، مؤكدا أن المفاوضات في زيورخ عجلت بالإفراج عن الأموال المجمدة. وفي السياق قدم طهران احتجاجا رسميا لمجلس الأمن الدولي محذرة من تهديدات الكيان الصهيوني باستهداف قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى خامنائي، معتبرة إياها إرهاب دولة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقا للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلاه فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
9: بينكتب رسالة حب واعتذار.
8: لمن؟
9: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
8: ما رأيك تغني لهن؟
9: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي برجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
8: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
9: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
8: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
9: كلام في محله.
10: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعين عبر أثير إذاعة صنعاء، وفي هذه الفترة الصباحية المباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى سنكون على مع معركة الاكتفاء الذاتي التي وضعنا وحشرنا فيها العدو، وأصبحنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أمام التحدي، وبدأت اليمن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات الزراعية بفضل الله سبحانه وتعالى، منها القمح، ومنها الحبوب بشكل عام، ومنها البن أيضا، والسعي لزراعة الفواكه بشكل عام، وبإذن الله سبحانه وتعالى نصل إلى مرحلة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في كل المنتجات الزراعية.

يعد العمل الزراعي عملية طويلة الأمد تتطلب معرفة وصبر من خلال إدارة وخدمة زراعية سليمة تضمن للمزارع نمواً صحياً وإنتاج ثمار عالية الجودة تلبي رغبات المنتج والمستهلك. وضمن سلسلة بلدة طيبة نخوض رحلتنا اليوم مع التفاح من قلب مدينة السلام، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة. تنمو شجرة التفاح كواحدة من الزراعات المهمة في مناطق حوض صعدة، حيث تمتاز هذه المحافظة بمناخها الملائم الذي يخلق الظروف المثالية لنمو الشجرة. وهناك مناطق جبلية في محافظة إب وذمار تمتاز بتضاريخ ومناخ مناسب لزراعة هذا المحصول الغذائي والاقتصادي الهام. يستخدم التفاح في إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية الغذائية مثل عصائر التفاح والمربيات والمخبوزات، مما يجعله عنصراً أساسياً في الصناعات الغذائية، إضافة إلى أنه يدخل في صناعة المكملات الغذائية والمستحضرات الصحية ومنتجات العناية بالبشرة، كونه يعزز من القيمة الصحية والجمالية. التفاح غني بمجموعة من الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين سي وفيتامين اي، مما يعزز مناعة الجسم ويعزز صحة البشرة. يعتبر مصدراً ممتازاً للألياف الغذائية التي تسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. يحتوي على مضادات أكسدة قوية التي تحارب الجذور الحرة وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. فعند إضافة التفاح إلى النظام الغذائي لا يعود بالنفع على المستهلك فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز دخل المزارع ودعم الإنتاج المحلي، بمعنى أنه يحقق صحة جيدة للمستهلك واقتصاداً قوياً للمزارع والمجتمع. ويبقى على أفراد الأسرة أن يجعلوا التفاح المحلي جزءاً من غذائهم اليومي ويستمتعوا بمذاقه الرائع وفوائده الصحية المتعددة. تقدر مساحة الأراضي المزروعة ما بين 4 إلى 5 آلاف هكتار. تختلف هذه المساحة حسب الظروف المناخية والسياسات الزراعية ومعدلات الإنتاج المحلية. ويبلغ حجم الإنتاج سنوياً من 15 إلى 20 ألف طن، وتتفاوت الإنتاجية وفقاً للعوامل المناخية والممارسات الزراعية وظروف السوق. على الرغم من التحديات التي تواجهها الزراعة في اليمن بسبب العدوان والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية ونقص الموارد، إلا أن التفاح يبقى محصولاً مهماً يسعى المزارعون إلى الاستمرار في إنتاجه. التفاح اليمني. يواجه التفاح اليمني تحديات مثل المنافسة وجودة المنتج، لذلك الاهتمام والعناية بالعمليات الزراعية والتسويقية هي السبيل لمواجهة هذه التحديات، ويتطلب ذلك مجموعة من الممارسات الزراعية لضمان الحصول على إنتاج عالي الجودة وتحقيق أرباح مناسبة. وتبدأ رحلة الممارسات الزراعية للتفاح من تحضير الأرض، حيث يقوم المزارع بحراسة التربة وتسميدها لضمان توفير العناصر الغذائية اللازمة، ويتم اختيار أنواع وأصناف التفاح بعناية.

بعد تجهيز الأرض يأتي موعد زراعة الشتلات، يليها مرحلة الرعاية التي تتطلب جهداً كبيراً من المزارع، من خدمة وري إلى مكافحة الآفات لضمان نمو صحي وإنتاجية عالية وجودة ممتازة للثمار. التربة جيدة التصريف والغنية بالمواد العضوية وإضافة السماد العضوي يحسن خصوبة التربة، وهذا ما تتطلبها أشجار التفاح خلال مرحلة النمو. تزرع الشتلات في الأراضي الدائمة قبل تفتح البراعم خلال يناير وحتى فبراير، بحيث تكون الجذور مغطاة بالتربة، وللسماح بالنمو الجيد والتهوية المناسبة يتم التباعد بين الأشجار بترك مسافة كافية من 4 إلى 5 أمتار. خلال سنوات توسع زراعة التفاح في العقد الأخير من القرن العشرين، تم زراعة أصناف متعددة دون النظر إلى نوعية الأصناف، فكانت النتيجة ظهور أصناف ذات ثمار غير متجانسة بالشكل واللون، ومثلت هذه الأصناف مشكلة تسويقية كبيرة. فكان على مكتب الزراعة بمحافظة صعدة مع الجهات المعنية العمل على إيجاد حلول تلبي رغبات المستهلكين وتحقق الفائدة للمزارعين. أثمر هذا العمل بإدخال أصناف جديدة تمتاز بالمذاق السكري وتجانس الثمار في الحجم والشكل واللون، وأصبح اليوم بإمكان المزارعين أن يطعموا الأشجار القديمة بهذه الأصناف التي ستعمل على تحسين الإنتاج والحصول على ثمار جيدة.

0: من العمليات الزراعية التي يهتم بها المزارعون إزالة جميع الأزهار من الغرس في السنة الأولى والثانية من الزراعة لإعطاء المجموع الخضري فرصة للنمو وتشكيل هيكل قوي للشجرة. مراقبة رطوبة التربة وعدم الإفراط في الري يعتبر بالغ الأهمية تجنباً لحدوث تعفن لجذور الأشجار الذي يحدث غالباً بسبب التربة المبللة جداً بالماء، في حين أن تنظيم الري يسهم بعدم تبلل التربة، وينصح الري للأشجار في أوقات الصباح الباكر أو المساء لتقليل التبخر. من المهم إجراء تحليل للتربة لتحديد الاحتياجات الدقيقة من الأسمدة العضوية والمعدنية لضمان توفير العناصر الغذائية اللازمة للتربة واحتياج النباتات.
1: فحص بالنسبة للتربة الزراعية مهمة جدا بالنسبة للمزارعين، نأخذ جميع العناصر سواء الملوحة أو الأسل الهيدروجيني أو العناصر الكيميائية أو العناصر الفيزيائية، العناصر الصغرى والعناصر الكبرى، وهذه تعتبر مهمة بالنسبة لعملية أخذ الفحوصات بالنسبة للمزارعين لغرض معرفة كيفية ما هي العناصر الموجودة في التربة لغرض يعني عملية التسميد. أحياناً يقوم المزارع بزيادة كمية اليوريا وزيادة كمية النيتروجين وبدون أي استشارة فنية، وأثناء عملية التربة لما تجي تحلل التربة يكون فيها نسبة النيتروجين عالية، وبالتالي يعمل عملية زيادة المجموع الخضري ويعمل زيادة في يؤثر على النبات. لكن عند معرفة العناصر الغذاء العناصر الموجودة في النبات في التربة يتضح للمزارع ما هي المكملات اللي بالنسبة تضيف للتربة أو للنبات لغرض الاستفادة من كمية، بدل ما تروح تشتري بأسمدة كثيرة تشتري بحسب احتياجاتك وحسب احتياجات النبات وبمقننات معروفة. أحيانا يكون نسبة الكلوريد عالية أو نسبة البيكربونات أو نسبة، وبالتالي نحتاج إلى عملية إيش معالجة على أساس إضافة بعض العناصر اللي تكون تعمل على تحسين خصوبات التربة.
0: تقليم التربة يتم للتحكم بشكل الشجرة، ويساعد التقليم الإثماري في تحسين جودة الثمار وزيادة الإنتاجية بإزالة الفروع الميتة أو التالفة والفروع المتشابكة في فصل الشتاء عندما تكون الشجرة في حالة سكون. مراقبة الأشجار بانتظام لكشف أي علامات من إصابة بالآفات أو الأمراض يجنب المزارع الكثير من التكاليف، وعند ظهور علامات مرض تستخدم مبيدات بالطرق العضوية للحفاظ على البيئة.
2: استعملوا السمادات، استعملوا لك الحديدي، الحديدي بعد ما يجي نشيف علق حفرة عند الساق هذا ويدي لها الحديدي وبعدها يجي لك بالسمادات يدي لها سمادات يدي لها الذبيل، هذا ما عاد شيء ما عاد يستخدموه الناس ولا قليل، يستخدموا المبيدات الغازات الأسمدة الحديدي.
0: مع قدوم موسم الحصاد يخرج المزارعون إلى حقولهم حاملين معهم السلال لجني الثمار، وعادة ما يكون الحصاد في أواخر الصيف عند ظهور علامات النضج من تغير لون ولزوجة في الثمار، وهذه اللحظات تمثل فرحة الإنجاز لجني ثمرة جهودهم المبذولة طوال الموسم. ممارسات حصاد ثمار التفاح تحتاج إلى تعامل خاص من قبل عمال الجني للحصول على ثمار جيدة، وهذا عادة يتطلب عمالة ماهرة في الجني والتعبئة والتغليف، مع الاهتمام باستخدام أدوات الجني السلال، المقصات، السلالم لضمان عدم تلف الثمار أثناء عملية الجني.
3: أيضا عملية التداول من القطف المزارعين نفسهم ما قبل الحصاد وما بعد الحصاد، ما بعد الحصاد يتمثل في القطف والفرز والتدريج، وهذا أحيانا يتم عشوائي لأن التفاح يعني حساس، فاكهة حساسة، بمجرد يعني ضربة أو يعني إذا كان كأوراق غضلة يحصل رضوض، وهذه ما يعني بتحدث آثاره وما تشوفش آثاره إلا لما تطرحها داخل المخزن ولا لما تسوقه، وصار قد في تعفنات وفي تلاحظ الكدمات والجروح داخل لها. هذه تعمل على إتلافه طوالي عدو ما يسوقش لفترة طويلة.
0: يتعامل عمال جني ثمار التفاح بعناية لتجنب حدوث خدوش للثمار وتلفها، فيلاحظ قطع الثمار بعناية بدلاً من سحبها لتجنب تلف الشجرة، حيث توضع الثمرة على راحة اليد ويتم لفها برفق وسحبها. انتزاع حامل الثمرة بسهولة هي علامة من علامات نضج الثمار، أما إذا تم الجني بعشوائية فقد يتم نزع الدوابر الثمارية التي تمثل براعم إثمار للمواسم القادمة، وبالتالي تنخفض إنتاجية أشجار التفاح في الموسم القادم.
4: أيضاً محصول التفاح الذي يتميز بزراعته في محافظة صعدة وينتج أكثر من 22 ألف طن، ينتج طبعاً على موسمين، وهو الصنف الوحيد صنف أنا الذي ينتج على موسمين، موسم يمتد من شهر 5 إلى شهر 7، وأيضاً الموسم الشتوي الذي يمتد من شهر 11 إلى شهر 1 تقريباً. ما يتميز به محصول التفاح أن له القدرة لتغطية الاحتياج المحلي، طبعاً لا يصدر أطلاقاً محصول التفاح المحلي، لكن له قدرة في تغطية الاحتياج المحلي من الاستهلاك الداخلي للبلد، والذي نتمنى عبر قناتكم الموكرة في منع حصول أو دخول التفاح الخارجي إلى الأسواق المحلية لتعزيز قدرة التفاح المحلي، وأيضا كما يقوم به المزارعون والتجار والمصباء في تخزين ذلك التفاح. فحاليا كل الثلاجات المركزية أو البرادات أو مخازن التبريد في محافظة صعدة مليئة بالتفاح.
0: تجمع الثمار في صناديق أو سلال وتنقل إلى مناطق التبريد بعد فرز الثمار وتدريجها وفقاً للصنف والحجم ودرجة الجودة، مع الحرص على عدم خلط الثمار الرديئة مع الثمار السليمة لتقليل تلف الثمار وزيادة فترة التخزين وضمان تحقيق عوائد مناسبة. تعبئة وتغليف التفاح بعناية في صناديق وعبوات مناسبة مع وضع علامات الوزن، المصدر، الصنف، درجة الجودة والمعلومات الأخرى الضرورية تسهم في الحفاظ على الجودة مع تقديم خيارات وفرص تسويقية أكثر. يحظى التفاح اليمني بشهرة واسعة بفضل جودته ونكهته الفريدة، لذلك ينقل ويوزع إلى أغلب الأسواق المحلية في مختلف محافظات البلد، ويحتاج إلى رطوبة معتدلة إذا تم تخزينه لفترات طويلة، لذلك يخزن في مكان بارد وجاف للحفاظ على جودته. يجب على المنتجين تحديد الأسواق المستهدفة، سواء كانت أسواقاً محلية أو صادرات، أو تجهيزها للصناعات الغذائية لإنتاج الخل والعصائر المركزة ومربى التفاح وغيرها من الصناعات، ويعتمد ذلك على جودة المنتج وكميته. ويمكن أن يتجه المزارعون نحو استخدام تفتيتات الزراعة العضوية والتجارة الإلكترونية لزيادة الوصول إلى الأسواق الواسعة وتحسين الربحية.

0: مكان.
1: التفاح أنواع والمواطن أنواع، وأحلى الأنواع هنا في بلد الخيرات. عناصر غذائية عالية، أحماض أمينية شفائية، ومذاقات تشتاقها النفوس.
2: مهرجان خيرات اليمن الأول تنظمه أمانة العاصمة صنعاء، وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، بالتنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والثروة السمكية، من 24 وحتى 29 من أغسطس الجاري. المكان شارع حدة، ملعب نادي وحدة صنعاء، والدعوة عامة.

0: صباح اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة وفي إطار هذه المعركة التي يعيشها الشعب اليمني، وهي معركة الحصار الممتدة إلى اليوم. لكن كيف استطاع هذا الشعب أن ينتصر في هذه المعركة؟ فمن بساتين صعدة إلى معركة الاكتفاء الذاتي بفضل الله سبحانه وتعالى، كان التفاح اليمني يجسد ثورة أو ثمار ثورة 21 من سبتمبر والتحول نحو الاقتصاد الانتاجي. معنا للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع مدير عام التسويق في أمانة العاصمة المهندس الزراعي رمزي الروحاني. أهلا وسهلا بك مهندس رمزي.
1: حياكم الله،
0: كل التحية لك. بداية، كيف تقرؤون دلالة يعني نجاح زراعة التفاح بهذا الشكل ضمن توجه الاكتفاء الذاتي الذي تقوده القيادة الثورية والسياسية؟
1: بصفة عامة مؤشر مهم على قدرة الزراعة اليمنية على إنتاج المحاصيل نوعية ذات قيمة اقتصادية عالية، ليس فقط في المحاصيل التقليدية كما كان سابقا، وإنما يعزز بالتوجه للاكتفاء الذاتي عبر إنتاج أصناف جديدة منافسة للمستورد الخارجي.
0: ما هي المحاصيل التقليدية؟
1: كان هناك تفاح ذات جودة ضئيلة وتفاح صغير جدا.
0: يعني ما الذي يميز التفاح اليمني اليوم من حيث الجودة؟
1: بحسب ما تم تجاربه في زراعة في صعدة بحجم متناسق وجودة جيدة وقدرة منافسة للأصناف المستوردة في الشكل والطعم.
0: يعني المختلف الشكل، ولا يعني إيش الخطوات التي اتخذوها لتحسين هذه الجودة؟
1: في الأصناف الذي منافسة للمستورد الخارجي.
0: يعني هل كان الخلاف في البذرة، في الأسمدة، في الزراعة، في كيف استطاعوا تحسين هذه الجودة؟
1: في نوعية الحجم الثمرة
0: في البذرة نفسها يعني.
1: أيوه.
0: نعم مهندس رمزي، كيف أسهمت ثورة 21 سبتمبر في دعم القطاع الزراعي وتوسيع في زراعة الفواكه بشكل عام؟
1: شوفي، من أبرز إسهامات ثورة 21 سبتمبر أنها قامت بخطاب زراعي رسمي في عادة الزراعة إلى الواجهة الاهتمام باعتبارها ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
0: نعم، إذن يعني اليوم حجم الإنتاج الذي هو موجود اليوم مقارنة بما قبل الثورة،
1: كان هناك يعني نستورد بحدود يوصل إلى 15,000 إلى 20,000 طن سنويا، لكن الحمد لله بفضل الله عز وجل الآن في اكتفاء ذاتي نوعي للتفاح.
0: 20,000 طن فقط في التفاح؟
1: 20,000 طن، أيوة، كان يتم استيراده.
0: والآن كم حجم الانخفاض؟
1: الآن في اكتفاء ذاتي وتغطية للسوق المحلي كامل.
0: يعني هل ما زال هناك استيراد لهذا المنتج؟
1: لا لا لا، لنا بفضل الله عز وجل لنا أكثر من سنتين إلى 3 سنوات في هذا الخصوص.
0: يعني تم إيقاف الاستيراد تماما لمحصول التفاح.
1: نعم.
0: بالنسبة بصفتك يعني مدير عام التسويق في أمانة العاصمة، كيف يتم التسويق؟ يعني عادة أي شخص يمتلك مشروع أو يمتلك مثلا مزارع يعني يعاني من كساد البضاعة وعدم توزيعها خاصة إذا كانت بكميات كبيرة، ما هي الآلية التي بتتخذوها لتسويق المنتج بشكل كامل، يعني بحيث يضمن المزارع الكسب ويضمن المستهلك وصول المنتج بهذه الجودة؟
1: في هناك عدة يعني عوامل الذي قام بها الدولة، ومنها إنشاء جمعيات وإنشاء أسواق مخصصة لهذا الصنف من التفاح والرمان وغيره من الأصناف، والحمد لله أن وعي المزارع قام بعملية تخزين التفاح، إذا كان هناك كساد في الأسواق يتم تخزينه إلى أن يتم فرصة ناجحة لعملية التسويق.
0: نعم.
1: ويتم إخراج.
0: نعم، الآلية التي يتم إيصال المنتج فيها من المزرعة إلى السوق.
1: والله كان هناك سابقا يتم هضم المنتج المحلي من خلال التعبئة الخاطئة بعملية السلال، ويكون هناك تالف لحدود 30% من عملية الإنتاج، ولكن بفضل الله والقرارات التي تم اتخاذها لتقليل الفاقد، حيث أن هناك يكون هناك يعني مسح السلة ألا يكون هناك تالف، والحمد لله بفضل الله عز وجل هناك مؤشر كبير جدا لنجاح هذه العملية وتجاوب كبير من قبل المزارعين في هذا الخصوص.
0: نعم مهندس رمزي، كان هناك يعني ضمن خطابات السيد القائد توجيه بأنه إذا كان هناك فائض يتم عمل مثلا مصانع لصناعة مثلا الطماطم، صناعة الصلصة أو العصير من المنتجات، هل وصلنا إلى هذه المرحلة يعني إنتاج مثلا عصائر؟
1: الحمد لله في هناك ما يسمى بالصناعات الغذائية المنزلية، وفي توسع في هذا، والحمد لله رب العالمين في توسع في كذلك في عملية التبريد والتخزين للمنتج هذا، مما يؤثر مما يزيد من عملية زيادة التسويق التفاح.
0: نعم، من يتحمل هذه المسؤولية يعني تبريد تخزين نقل؟
1: والله في هناك أسواق وجمعيات التي تقوم بهذا العملية وإرشادات للمزارع، وفي وعي كبير جدا من قبل المزارعين في هذا الخصوص.
0: نعم يعني لابد أن هناك من تحديات وصعوبات خاصة في ظل العدوان والحصار، يعني كيف يستطيع اليوم المزارع بشكل عام وخاصة مزارعي التفاح في مواجهة هذه التحديات؟
1: والله هناك تحديات في عمليات قضية التهريب، في معنا تهريب قليل ضئيل جدا نحصله في بعض البساطات بعض السوبر ماركتات، ولكن إن شاء الله في الأيام القادمة سيتم انتشال هذا الظاهرة ووصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال وعي المستهلك ومن خلال وعي المسوقين بهذا الخصوص، على أنه المنتج اليمني ممتاز جدا عضوي غير لا يقارب المنتج الخارجي،
0: يعني ممتاز من ناحية الجودة والسعر.
1: نعم بيوصل الخارجي الآن لحدود 3000، بينما المحلي يوصل إلى 300 ريال، فرق كبير جدا ولا يقارن بالسعر ولا بالشكل ولا
0: الكيلو الواحد.
1: نعم
0: مهندس رمزي، يعني هنا نتحدث عن الفارق السعري بين المنتج الخارجي والمنتج المحلي، دائما سعر المنتج المحلي بيكون أقل بشكل كبير، لكن هل يستطيع المزارع من خلال هذا المبلغ أن يغطي تكاليف الزراعة، الأسمدة، الاهتمام بالأشجار؟
1: نعم اللهم لك الحمد، يعني فيه يكون هناك كساد، ولكن يعني الأشهر قليلة جدا، بينما يكون طول السنة الحمد لله بفضل الله يوصل إلى حدود السلة الواحدة توصل إلى 13 كيلو توصل إلى 13 ألف، يعني بحدود أن الكيلو بألف ريال، وهذا ما يكون له رفع للقدرة المزارعين لعملية الزراعية.
0: نعم تحدثت عن دور المستهلك، يعني من خلال وعي المستهلك نستطيع القضاء على ظاهرة تهريب بعض المنتجات الخارجية، أهمية الوعي خلال يعني خلال هذه المرحلة بالتحديد في دعم المنتج المحلي وعدم قبول المنتج الخارجي في الأسواق اليمنية.
1: في بعض المستهلك عادوا حتى الآن لم يوصل إلى مرحلة الوعي بفضل شراء المنتج الخارجي المهذب، تمام، وهذا إن شاء الله مع الأيام القادمة يعني يوصل الوعي إلى عنده ويفضل المنتج التفاح اليمني.
0: نعم.
1: هذا يدل وسيسهم في دعم المزارع المحلي ويشجع التوسع في الإنتاج ويساهم في بناء الاقتصاد.
0: نعم مهندس، اليوم نتحدث أيضا عن يعني ممكن توضح لنا الفارق في الجودة، يعني مثلا التفاح الخارجي بيكون معبأ مغلف، لكن هل فيه مواد حافظة أسمدة غير معروفة بعكس المنتج المحلي؟ يعني ما هو الفارق أصلا الذي يخلي المستهلك يأخذ المنتج المحلي ويترك المنتج الخارجي؟
1: أكبر حاجة يعني أكبر شيء في هذا الخصوص أو الشكل الجوهري على أنه المنتج المحلي يكون هناك عضوي، لا يوجد فيه لا أسمدة ولا مواد كيميائية ولا، أما الخارجي قد يكون هناك عدة مواد كيميائية يضربوها يتم تغليفه بمواد شمعية، وهذا يؤثر على صحة المستهلك،
0: نعم.
1: ويكون هناك تداعيات للمستهلك. أما المنتج المحلي فهو يعني آمن 100%. هذا الذي يشكل ما بين الخارجي والمحلي.
0: نعم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب الآن المنتج المحلي، كثير من المنتجات مثلا المانجو والعسل والبن وصلت إلى الدول الخارجية، وصلت إلى الأسواق العالمية. اليوم التفاح اليمني أين محله وأين موقعه في الإعراب في الأسواق الخارجية؟
1: التفاح اليمني يمكن أن يكون مؤهل للمنافسة الخارجية إذا استمر في تحسين الجودة والتعبئة والفرد والمعايير الصحية. أما المتطلبات التصدير فتشمل الثبات بالمواصفات مثل الخارجي والتزام سلامات الغذاء. وهناك الحمد لله في سلاسل تبريد مناسبة جدا وشهادات مطلوبة للأسواق المستهدفة في الخليج وغيرها.
0: يعني هل وصل أم أنكم يعني ما زلتم تعملون على أن يصل إلى الأسواق الخارجية؟
1: لا تم تجربة بعض الأصناف والحمد لله رب العالمين في خير. يعني في الأيام القادمة سيكون هناك تسويقه إلى المنتجات للأسواق الخارجية.
0: نعم. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى هناك نجاح لهذا المحصول، محصول التفاح، وكان هناك حصاد بفضل الله قبل شهر أعتقد لمحصول القمح. دخول اليمن هذه المرحلة، مرحلة الاكتفاء الذاتي، كيف ينعكس اليوم على عودة المزارع إلى الأرض، عودة هذه العلاقة التي كانت موجودة من قبل لكنها تم استهدافها وتم اغتيالها بالكثير من الطرق؟
1: نعم، هناك النجاح التفاح ينعكس مباشر على دخل المزارعين من خلال رفع العائد الاقتصادي، وكما يسهم في تنشيط التنمية الريفية عبر تشغيل الأيادي العاملة وتحريك الأسواق المحلية وتحفيز الأهالي على الاستثمار الأراضي. وهناك توسع كبير جدا بعد عملية قرار حظر الاستيراد الخارجي، وهناك يعني دعم للمنتج اليمني، وهناك يعني دور وزارة الزراعة في عملية الإرشاد والتوعية ممتازة جدا ولها أهمية كبيرة في هذا المجال.
0: نعم مهندس رمزي، يعني تحدثت عن التسويق للمنتجات المحلية، هناك الكثير من المعارض التي أقيمت خلال فترات سابقة لعرض المنتج المحلي بأفضل جودة وبأفضل طريقة يمكن أن يروج لها، مع أن المنتج المحلي لا يحتاج في الحقيقة إلى الكثير من الترويج لأنه يعني يعرف عن نفسه. هل هناك أسواق أقيمت لهذا المحصول، محصول التفاح، أو أن هناك يعني نية لإقامة مثل هذه المعارض؟
1: من ضمن خطط وزارة الزراعة أنها تكون هناك معارض سنوية لجميع المنتجات الزراعية، ومن ضمنها التفاح. قام السنة الأولى بمعرض ممتاز جدا تخلل بالنجاح، وهناك كان هناك التفاح لا يكون إلا في محافظة الصعدة، والحمد لله الآن تم توسع في محافظة زمر والكل. يعني في الوعي للمسوقين والمزارعين بدأ يعلى وينافس صعدة.
0: يعني الآن المنتج المحلي يزرع فقط في محافظتي صعدة وذمار؟
1: كان هناك صعدة والآن في توسع لذمار.
0: التفاح تقصدون؟
1: نعم أيوه التفاح.
0: نعم. إذن مهندس رمزي، رسالتكم للمزارعين الذين خاصة المزارعين الذين لديهم نية باقتلاع شجرة الكات واستبدالها بأشجار مفيدة؟
1: رسالتي أن دعم المنتج الزراعي اليمني ليس مجرد شراء سلعة للمحلية، بل هو دعم للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي ولصمود الأسرة الزراعية والريفية. وعلى المزارعين مواصلة تحسين الجودة والتوسع المدروس، وعلى المواطنين أن يمنحوا المنتج المحلي ثقة وفرصة ليترسخ في السوق ويصبح منافسا حقيقيا تجاه ما يتم تهريبه من تفاح خارجي
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك المهندس رمزي. إذا كانت لديك أي إضافة

إذن مستمعينا الأعزاء، لم تعد المعركة اليمن تقتصر فقط، المعركة اليوم تقتصر فقط على ميادين الدفاع عن السيادة والاستقلال. وفي المعارك العسكرية امتدت اليوم إلى المعركة إلى جبهة البناء والإنتاج والتنمية. القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية كان أحد أهم ميادين الصمود الوطني بفضل الله سبحانه وتعالى، والتحرر الاقتصادي من الحصار تجسد ذلك بصورة واضحة.

0: في النجاحات التي تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى، سواء في محافظة صعدة بزراعة التفاح، في محافظة الجوف بزراعة القمح، والكثير من المبادرات التي ظهرت باقتلاع شجرة الكات وزراعة البن بدلا عنها من قبل المزارعين. بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل وجود هذا الوعي لدى المزارع اليمني بأهمية زراعة منتجات وثمار لكون لها العائد المادي، وتكون أيضا مساهمة في الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. سنصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى كسر هذا الحصار الذي فرضه علينا العدوان داخليا، كسر هذا الحصار بالزراعة، بالاهتمام بالأراضي الزراعية، بالعودة إلى الحقول الزراعية والمدرجات الزراعية بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه التحولات جاءت، يعني التحولات في الاهتمام وفي الوعي جاءت بعد ثورة 21 سبتمبر بفضل الله سبحانه وتعالى، توجيهات القيادة الثورية والقيادة السياسية واهتمامها بالجانب الزراعي أثمر لنا هذه الثمار التي نحتاج أن نحافظ عليها وأن نزيد عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. من المهم جدا على المزارع أن يهتم بجودة هذه الثمرة حتى يكون المنتج المحلي منافس وأفضل حقيقة من المنتج الخارجي، وهو أفضل بطبيعة الحال. يعني الأرض اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى أرض طيبة، اللهم أنه يحتاج إلى بعض الاهتمام بالأسمدة، نوعية هذه الأسمدة وتحسين جودة الأسمدة، وأن تكون هذه الأسمدة من مواد عضوية طبيعية لا تضر بصحة المواطن. المواطن أيضا عليه دور في أن يشتري من المنتج المحلي. أيضا التجار ورؤوس الأعمال لهم الدور الأكبر في دعم المنتج المحلي، سواء بشراء هذه المنتجات من المزارعين وتسويقها وإيصالها إلى الأسواق بالشكل الأنسب، أو باستثمار واستصلاح الأراضي الزراعية، وأن يكون فيها مجموعة من العمال ومن يقومون على زراعتها وجني ثمارها بإذن الله سبحانه وتعالى. من خلال هذا التعاون والتكاتف المجتمعي، وأيضا بدعم من القيادة الثورية والسياسية، سنصل إلى مرحلة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. المهم أن لا نتوقف وأن نستمر في العمل مهما كانت الصعوبات. يعني اليوم المسؤولية على الجميع، لا تقتصر فقط على جهة معينة. حتى الأم في بيتها، من يستطيع أن يزرع مثلا الطماطم، النعناع، الكبزرة، أي محصول يعني يمكن زراعته في البيت وبأواني بأدوات بسيطة، بفضل الله سبحانه وتعالى سيتم، يعني ولو كانت هناك محاولات فاشلة، لكن إذا أراد الإنسان بنية صادقة أن يتعلم كيف يزرع وكيف يجني ثمار هذه الزراعة سيصل. المسؤولية على الجميع، من المهم تكاتف الجهود حتى نصل إلى كسر الحصار بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: الزراعة حل مهم، هي كما كررنا العمود الفقري للاقتصاد الوطني. الموسم الزراعي القادم يجب أن يحظى باهتمام كبير جدا من الجميع، وأن يكون هناك عناية بكل جهد حسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. في المقدمة القمح.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى زخما شعبيا وقبليا حاشدا أعلن فيه أبناء القبائل النفير العام والتعبئة الشاملة وفتح مراكز التدريب العسكري استجابة لدعوة قائد الثورة وتفويضا له في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة لكسر الحصار وانتزاع الثروات الوطنية ومساندة محور المقاومة في غزة ولبنان وإيران. وفي فلسطين شهد قطاع غزة تصعيدا ميدانيا وقصفا مدفعيا وبحريا كثيفا طال خان يونس ومخيمي البريج والتفاح، حيث ارتكب العدو الصهيوني 17 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين بينهم قاصران ووالد شهيد خلال حملة مداهمات واسعة. ومن جانبها أعلنت أجهزة أمن المقاومة الفلسطينية تنفيذ حكم الإعدام بحق عميل أدين بالارتباط مع مخابرات العدو والتسبب في ارتكاب مجازر واغتيال قيادات بارزة آخرهم قائد هيئة أركان كتائب القسام الشهيد عز الدين الحداد. وفي لبنان واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت قواته عمليات تفجير واسعة وقصفا مدفعيا طال بلدتي رشاف وبيت يحون بالتزامن مع غارة شنتها مسيرة معادية استهدفت مدينة النبطية الفوقة جنوب البلاد. دوليا أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اختتام لقاءات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مؤكدا إحراز تقدم إيجابي بشأن مذكرة تفاهم إسلام أباد والاتفاق على مواصلة النقاشات بعد مواكب تشييع مرشد الثورة الإسلامية الراحل. وفي السياق نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف السماح بمفتشي الوكالة الدولية بالوصول إلى المواقع النووية المقصوفة، مؤكدا أن حوار زيوريخ عجل بالإفراج عن أموال طهران المجمدة. من جهته شدد نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي على أن السيطرة على مضيق هرمز تخضع حصرا للقيادة الإيرانية لا للقيادة الأمريكية، مؤكدا أن الأمن الإقليمي يتحقق بإنهاء التدخل والانسحاب الأمريكي من المنطقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
6: قمامة الجيران الطيبين.
7: مالها؟
6: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
6: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله، مع تحيات
8: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معاً نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: المراقب للمشهد خاصة الأحداث الأخيرة، ومع تلقيها تحذيرات من الوسطاء، هناك تحرك سعودي لاحتواء التصعيد مع صنعاء، حيث أرسلت سلطنة عمان عبر وسطائها رسائل تحذيرية إلى المملكة لاحتواء الوضع وتحمل مسؤولية مغبة عدم الإيفاء بما تم الاتفاق عليه بوساطة عمانية، إلى جانب طبعا الكل يعلم كل الاضطرابات الداخلية والاحتقان الذي تسعى إليه جارة السوق أينما ولينا وجوهنا وجدنا أياد سعودية آثمة، وكلما وجدنا بلبلة في مكان ما إن بحثنا سنجد أن خلفها أيضا جارة السوق التي لم تحترم الجوار يوما. وطبعا على الأخوة المواطنين أن يتنبهوا دائما لكل التحركات التي تسعى لإثارة النزعات وإثارة النعرات، وطبعا جهاز الأمن والمخابرات كذلك يهيب بجميع المواطنين داخل الجمهورية بضرورة الانتباه إلى كل ما يحقق مآرب العدو فينا. جهاز الأمن والمخابرات يعمل على مدار الساعة، لا يعرف النوم ولا يغيب عنه تغيب عنه اليقظة، يرصد كافة التحركات المشبوهة، يجمع المعلومات الدقيقة صغيرة كانت أو كبيرة، وهذا كله لحماية أمن الوطن والمواطن طبعا من أي مخاطر داخلية أو خارجية. ويؤكد كذلك جهاز الأمن مسؤولية أن الأمن مسؤولية وطنية مشتركة، المواطن ورجل الأمن وجهان لعملة واحدة، وأن التعاون خاصة من مواطنين الأعزاء هو الركيزة الأساس في تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات. نحن في معركة وعي، يجب علينا أن نعي تماما في كل قصة ما هي مغازيها ومن الذي وراءها، وعليه يدعو الجهاز كافة المواطنين شرفاء إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط أو تحرك يثير شبهة أو يهدد السلام العامة، وذلك عبر الرقم المخصص والمعروف للإبلاغ السريع والسري، اتصلوا على الرقم 100 أو 199 وتأكدوا ستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، سيتابعونها بدقة وجدية عالية، وتعاونكم واجب وطني، وسلامة الوطن مسؤوليتنا جميعا، لأن المستهدف الأول والأخير أنا وأنت وأنتي، نحن جميعا، كما يدعو جهاز الأمن والمخابرات اليمني الجميع إلى أخذ هذا الكلام بعين الجدية والاهتمام والمسؤولية ونشر هذا الكلام لكل من لا يعي أو لكل من لا يدري أو لكل من يغفل إن هذا الأمر من مسؤوليته قبل أن تكون من مسؤولية جهاز الأمن والمخابرات. حمى الله الوطن، حمى الله مواطنينا، حمانا الله ورد كيد أعدائنا في نحورهم.
1: العدوان مستمر، وإن كان هناك في هذه السنوات الأخيرة على مدى تقريبا 3 سنوات خفض للتصعيد، لكن العدوان من تحالف العدوان الأمريكي السعودي مستمر على بلدنا، ويحتلن مساحة كبيرة من البلد بشكل مباشر، ويستمر في الحصار والحرمان للشعب اليمني من ثروته الوطنية، وبالإصرار أيضا على الاستهداف لاستقلاله ولكرامته. المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي وحسن والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني.

ولكن إذا لم أقول الآن الموت بأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثر الحكومة هذا في الضرب المقاطع عليه.

القبيلة هي صمام أمان هذا الوطن، رجالاتها يعون تماما المؤامرة الأزلية التي اعتدنا أن تقحم القبيلة في كل شيء. لهذا هناك أعراف، هناك سنن سنتها قبولنا اليمنية، وهذا ما يؤكده على لسان شاعرهم الفذ في القبيلة، في القبيلة سنة وفيها الصايب، ومن يخالفها كسرنا نابه، ولا يخالف عرفها لا عايب، ومن تحكم ما يغلق بابه، وسعود عايب يا ذري بن طالب، من قبل يتعشى بك تغدابه، والحرب واجب يا رجال الواجب، المملكة وذنابها لعابة، قولوا لحضرنا يقول للغايب، وكل صاحب يهتري بصحابه، ما عاد شيء حاسب وانا بحاسب، كم ذا وهي تحسب لنا الحسابة، لا الهدنة أوت للمواطن راتب، ولا سلمنا جارنا ورهابة، والحل من رأي ورأي الغالب، تجرح وهي حل البلا واسبابه، والجيش يتوكل يحرر مارب، والفرط يحرق في بقيق أعصابه، وإحنا معانا الله والله غالب، والحرب ثم الحرب يا شبابه. شاعرنا أمين الجوفي لو يدرك أن كل حرف كتبه في قصيدته هذه كانت بمثابة بالستي في عقر دار العدو والجار الإرهابي.

طبعا مستمعينا، إذا عدنا للوراء وتذكرنا، يا لا تشابه الأحداث. حشدوا باسم دماج، حشدوا باسم حاشد، حشدوا باسم عمران، حشدوا باسم الدفاع عن صنعاء، وانتهت كل الحشود. اليوم يحشدوا باسم فدغم، ويقيننا المطلق بأنها جنت على نفسها براقش، ويا نار اشتعلي ويا جحيم تسعري، فمن يحنج الجمجمة حقه يجنبها، هكذا قال الشاعر.

0: ونعادي صنعاء من خندق أمريكا وإسرائيل والسعودية ليس معارضا بل خائنا ومرتزق وعميل. ليس كل من هاجم صنعاء يقال عنه معارض، وليس كل من شتم قيادتها يحسب صاحب رأي، وليس كل من رفع صوته ضدها يمنح صفة الوطنية. كلنا يعلم الوطني الحقيقي ماذا يريد ويحدد في انتقاداته ويعطي الحلول، هذا هو الناقد الحقيقي. أما ما يحدث على أرض الواقع وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي التي تسخر لهكذا فتن، هناك من يختلف طبعا مع صنعاء في الفكرة والسياسة والرأي، وهذا أمر طبيعي ومقبول. لكن هناك صنف آخر أكثر قذارة وانحطاطا وسقوطا، صنف جعل من خلافه مع صنعاء جسرا للعمالة وممرا للخيانة وبوابة للارتزاق وطريقا مفتوحا نحو أحضان أمريكا وإسرائيل، طبعا عن طريق الوسيط المهلكة السعودية وآل سلول. هنا تسقط الأقنعة كلها وتنتهي كل الأعذار وتحترق كل الشعارات الكاذبة، لأنك عندما تختلف مع صنعاء ثم تجد نفسك في نفس الخندق مع أمريكا وإسرائيل والسعودية ضدها، فأنت لم تعد مختلفا ولم تعد معارضا ولم تعد حتى صاحب رأي، بل أصبحت خائنا مكتمل الأركان ومرتزق رخيص وعميل مأجور وبوق العدوان وذيل ذليل في مشروع تدمير اليمن. الاختلاف مع صنعاء لا يعني أن تستقوي بالعدو، الاختلاف مع صنعاء لا يعني أن تفتح أبواب الوطن للطائرات الأمريكية، الاختلاف مع صنعاء لا يعني أن تصفق للعدوان السعودي جرائمه وتشجع عليها، الاختلاف مع صنعاء لا يعني أن تبرر الحصار والتجويع والقصف والدمار، الاختلاف مع صنعاء لا يعني أن تتحول إلى خادم مجاني أو مدفوع الأجر في غرفة عمليات الأعداء، ومن يفعل ذلك لا يملك شرف الاختلاف بل يحمل عار الخيانة على جبينه إلى الأبد، كما هم قذرون أولئك الذين جعلوا من خصومتهم مع صنعاء تجارة موسمية ومزادا سياسيا وسوقا مفتوحة لبيع الضمير ومشروعا استثماريا في الدم اليمني. يتحدثون عن الحرية وهم عبيد للراتب الخارجي، يتحدثون عن الجمهورية وهم يسجدون للسفارات، يتحدثون عن الوطن وهم يقبضون ثمن تمزيقه، يتحدثون عن الكرامة وهم يلمعون وجوه القتلة، يتحدثون عن الإنقاذ وهم لا يعيشون إلا على استمرار الخراب. هؤلاء لا يريدون لليمن أن ينهض، بل يريدونه منهكا مقسما جائعا محاصرا مكسورا، لأن قوتهم لا تأتي إلا من ضعف البلد، وثروتهم لا تأتي إلا من فوضى الوطن، ومكانتهم لا تصنع إلا من بقايا الخراب. إنهم تجار حروب وسماسرة مآس ومرتزقة مواقف وباعة أوطان بالجملة والتجزئة. صنعاء ليست طبعا ملكا منزها عن الخطأ، لكن خصومها الذين احتموا بأمريكا وإسرائيل والسعودية أقدر من أن يتحدثوا عن الخطأ أصلا. لن أسهب كثيرا، فضيفنا عبر الهاتف الدكتور المحلل السياسي الدكتور الأكاديمي طبعا محمد الحيفي. صباحكم خير دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
0: حياكم الله
1: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة،
0: سررنا بذلك. طبعا سيدي الكريم، ونحن نتحدث عن هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها صنعاء، نؤكد أنه قد تنتقد وقد تعارض وقد يختلف معها، لكن لا يمكن لأي حر شريف أن يجعل من هذا الخلاف مبررا لفتح أبواب اليمن للغزاة أو لتمهيد الطريق للعدوان أو لتزيين القتل والحصار والدمار. ونحن لا نريد أن نعطي دكتور محمد لدعاة الفتنة الداخلية أكبر من حجمهم، نحن نتحدث عن شيء أكبر من ذلك بكثير، لكل من تسول له نفسه أن يأتي من خلال القبيلة وأعرافها وسننها وأسلافها لينخر الوطن من الداخل. من خلال المشهد الأخير الذي تابعناه وقد تجاوز حتى حدود جغرافية اليمن، لاحظنا أن هناك من انتفض، هناك من انتفض لأجل حمية كاذبة، لأجل حمية انكشف زيفها، لأجل حمية لم تعترف، لم تلتزم بأسلاف القبيلة أصلا منذ الأساس حتى اللحظة التي ذهبوا فيها إلى مطارح الريان، وبعد ذلك جاءت الأوامر من أسيادهم لرفع المطارح. كيف ترون المشهد خاصة بعد أن دخل في الأمر قبائل من العراق ودخل في الأمر قبائل وعشائر أيضا من سوريا؟ فهل هم فعلا يمثلون القبائل العربية أم وراء الأكمة ما وراءها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نحن الآن حاضرون في النكف الجبلي لقبيلة بني الحارث من أجل التعبية العامة، واستجابة للسيد القائد حفظه الله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. هذا أولا. طبعا
0: حيا الله الرجال.
1: طبعا يا سيدتي، كل ما يحدث اليوم في هذا البلد، ماذا يحدث في هذا البلد؟ هذا البلد طبعا يسطر أحداث تاريخية لا تكتب فقط على أساس التاريخ في الورق وبالحبر الأسود، ولكنها ستكتب بالذهب، وهذا مهم جدا. أي بمعنى، عندما نتكلم عن القبيلة اليمنية وهي أصل العرب عبر التاريخ، والكل يعرف ذلك، وهذه القبيلة العظيمة الذي لا ترضين، لا ترضى الضيم لا لغيرها ولا لها حتى. واليوم ما يحدث هو كما يريده من يريده السعودي لكي يفر ويهرب من الاستحقاقات والالتزامات الذي طبعا يجب عليه دفعها لهذا البلد، كونه يقوم بدفع التريليونات للولايات المتحدة.
0: هذا يعني أن القضية بدأت صغيرة ولكن أخذت أبعاد أخرى، لنكتشف في الأخير أن وراءها السعودية.
1: شيء أكيد، وهذه هي الإشكالية التي تعاني منها اليوم السعودية، كون الحلف الذي هي منضمة إلى المشروع الأمريكي الصهيوني قد تلقى هزائم متوالية ومتوالية عددية، ليست فقط هزائم ثلاث أو أربع أو خمس، ولكن كل معركة يخوضها الأمريكي والصهيوني وحلفائه في ولكن لن نقول حلفاء، أذنابه الذين يقومون بتنفيذ المشروع وهو إقامة إسرائيل الكبرى. اليوم السعودية عندما عرفت بأن اليمن قد وصل وحقق الانتصار، والانتصار الذي ماذا؟ الذي لا يمكن لأحد أن يغير المعادلة مع هذا البلد العظيم، خاصة بعد أن أوجد القاعدة الأساسية للقاعدة الصناعية العسكرية. اليوم لا نطلب من هذه الدول، خاصة الكيانات أو عفوا الكيانات مثل السعودية والإمارات وغيرها، لا نطلب منهم أن يأتونا بشيء، نريد حقوقنا الذي هم أصلا أخذوها بالقوة الأمريكية الصهيونية الغاشمة على هذا البلد العظيم، وبأموال من؟ وبأموال الأمة الذي تنهب من مصادر الطاقة. اليوم هذا الحصار الذي قام في هذا البلد، من هو السبب؟ هو السبب السعودي، السعودي الذي لم يؤمن إلى هذه اللحظة بأن اليمن أصبح حرا مستقلا صاحب قرار وسيادة، فلا يأخذ ولا يضع في باله بأن اليمن أو ما يحدث اليوم من النكفات القبلية حسب توجيهات السيد القائد لاتخاذ القرار المناسب لفك الحصار. اليوم 12 عام حصارا على هذا البلد ولم يرفع، وما زال يعاني هذا الشعب. أيضا نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء، العاصمة التاريخية الإنسانية الذي قبلت كل اليمنيين من كل الطوائف ومن كل المحافظات، ولم تقم على أساس بالقتل كما يحدث من قبل المرتزقة، أذناب أذناب أو كما يقولون في المثل اليمني ختام ختام الجرافي. هؤلاء المرتزقة الذين طلبوا من السعودية وطلبوا من الحلف الأمريكي الصهيوني بما سمي بعاصفة الحزم أن يوضع هذا البلد تحت البند السابع وأن يحاصر جوا وبحرا وبرا. لماذا؟ لأن هذا الشعب قد أخذ على عاتقه وهو الأهم عاتقه الاستقلال، السيادة، طبعا عدم التبعية لأي كان ولو حتى على مستوى أمريكا والكيان الصهيوني. وقد جرب هذا البلد بجيشه وقبائله ومواطنيه وكل من هو يريد أن يكون إنسانا حرا مستقلا ليس تابعا لا للسعودي ولا للأمريكي ولا للصهيوني. والكل يعرف ماذا حدث في المحافظات الجنوبية المحتلة. تخيلي هناك مسؤولون يقولون أنهم مسؤولون في المحافظات الجنوبية بما يسمى حكومة الشرعية، عندهم الاستعداد للتطبيع مع الكيان الصهيوني لينهوا الحرية اليمنية كاملة. يريدوا إرجاعنا إلى أين؟ إلى الحظيرة الأمريكية الصهيونية السعودية. وتخيلي من هي السعودية هذه ومن هي الإمارات؟ هذه دولة الإمارات اليوم هي محتلة أصلا وتريد أن تكون دولة احتلال. هذه هي الإشكالية الكبيرة التي اليوم تعاني منها الأمة العربية والإسلامية. هذا ما يحدث اليوم لشعوبها. وفي سؤالك عندما تطرقتي في سؤالك اليوم قبائل من العراق وقبائل من سوريا، تمام، فلنأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. هذه القبائل هل تعرف ما هي القضية القائمة في هذا البلد؟ 10 سنوات حرب. هل وقفت القبيلة العربية مع اليمن أو أدانت ما كان يحدث من مجازر داخل هذا البلد أو على مستوى أخواننا الفلسطينيين الذين يبادون؟ القبيلة اليمنية الوحيدة هي التي قامت بعملية الإسناد لأخواننا الفلسطينيين في فترة الإبادة أثناء الإبادة من قبل الكيان الصهيوني الأمريكي العربي العربي ومن أخص دول الخليج وخاصة السعودية وقطر والإمارات والبحرين الذين يقومون بتمويل الحرب، حرب بإنهاء النظام في إيران، في اليمن، في كل مكان. يريدون تدمير هذه الأمة من أجل ماذا؟ اليوم القبيلة العربية تتكلم على أساس نكفة القبيلة العربية. ما هو السبب؟ إذا كانت هذه المرأة بنت سطام حسين طبعا كما هو معروف فقد تم أخذ الـ DNA وأيضا المحاكم موجودة. إذا أرادوا هناك العمل القانوني والشرعي يذهبون إلى ماذا؟ إلى النكف.
0: ألم يكن الأولى لقطع دابر المتآمرين منذ البداية بشكل قانوني؟ طالما أنها ادعت هذا الأمر فكان على أعتقد أنه كان يفترض ترحيلها وهناك تبحث عن أولا إثبات نسبها وبعد ذلك تبدأ رحلة البحث عن أملاكها
1: وأملاك.
0: نعم بدأ الأمر وكنا قد قطعنا دابر المتآمرين يعني وسلمنا وجع الرأس، لكن لن نعطي هذا الأمر حقا. نحن نبحث عن أبعاد أكبر، يعني عندما تأتي عشائر سورية الجولان جنبهم لماذا لم تحترك تتحرك للجولان مثلا؟ كذلك بعض القبائل في العراق واضح أن إسرائيل خلف المؤامرة.
1: ليس فقط إسرائيل، الأمريكي بكل ما أوتي من قوة
0: تحديدا في هذا التوقيت
1: هذا اليوم هي حربا ناعمة على هذا البلد. لم يستطيعوا أن يحققوا انتصار عليها عسكريا، ذهبوا إلى الحرب الناعمة، وهذه نوع من الحرب الناعمة. اليوم القبيلة العربية عندما تنتفض لن تنتفض لأجل القضية الفلسطينية، لم تنتفض من أجل نفسها وتحرير نفسها، لم ينتفضوا في العالم العربي وخاصة في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي إيران إلا أحرار الأمة العربية والإسلامية. عندما يتكلم اليوم أنهم أعلنوا النكب على من؟ أعلنوا النكب على الشعب اليمني؟ والله هذا شيء عجيب. اليمن يعاني من ماذا؟ من العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي لأكثر من 12 عام إلى هذه اللحظة التاريخية، ولم تقف القبيلة العربية مع هذا البلد. ولكن أنا في اعتقادي بعد أن عرفت السعودية بأن اليمن اليوم سيتحرك من أجل ماذا؟ من أجل إنهاء الحصار وأيضا إنهاء دابر المرتزقة وكذلك حتى على مستوى السعودي. اليوم السعودي يهرب إلى الأمام، يهرب بماذا؟ يهرب بالداعي الجبلي. ها هل هم قبائل؟ قتلوا 500,000 يمني، 500,000 غارة جوية على هذا البلد 10 سنوات، وهذا البلد مقفل من الأمم المتحدة، من أمريكا، من كل الدول وخاصة العربية. وقد دفعت السعودية 500 مليار لترامب في الفترة الأولى في عام 2016 عندما فاز بالانتخابات لكي تحقق الانتصار على هذا البلد، ولم تستطع. أتت أمريكا بقضضها وقضيضها من أجل ماذا؟ من أجل إنهاء هذا البلد منذ أن اجتمعت طبعا الجامعة العربية، والذي قالوا ماذا يريدون؟ يريدون إخراج من؟ إخراج لمن من الحضن الفارسي إلى الحضن العربي. اليوم أين الحضن العربي؟ اليوم الحضن العربي يبحث عن أهلي وعن إخوانه في ماذا؟ في تحقيق انتصار ولو للشرف والكرامة، أو فقط الوقف مع إخواننا الفلسطينيين الذين يبادون أمام مرأة وعين القبيلة العربية التي تدعي اليوم بأنها نكفت على أساس من؟ على أساس قضية، هذه قضية مدنية أولا وأخيرا. هناك المحاكم وهناك القانون وهناك الشرع، فليذهبوا إلى المحكمة. أما أن تأتي القبيلة اليمنية اليوم كما يقولون، أو بعض القبائل وخاصة هذا طبعا المرتزق مدغم، اليوم يجمع القبيلة العربية من أجل النكف، من أجل لماذا؟ من أجل القضية الفلسطينية، من أجل حقوق المواطن اليمني اليوم الذي يموت جوع، الذي لا يسلم مرتبه أي موظف أو أي جندي أو أي شيء. اليوم هذا الانتفاض من مدغم، هذا المرتزق مدغم، سيحقق ماذا لهذا البلد؟ سيحقق لها الدمار، وسيعيد السعودي إلى هذا البلد. والقبيلة العربية التابعة لدول الخليج والمال المدنس الخليجي الذي يدفع من أجل تحقيق رغبات هذه الدول في إقامة إسرائيل الكبرى. وهنا نقول هيهات هيهات. وهذا الذي يحدث اليوم في اليمن إلا دليل قطعي على أن اليمن محقا في ماذا؟ في مطالبه من قبل الكيان السعودي الذي أعلن الحرب على هذا البلد من داخل واشنطن، وقال بالحرف الواحد لهم 6 أشهر وهم ماذا؟ يجلسون مع الأمريكان ليتفاهموا في هذه الحرب التي ستقوم على اليمن. ودخل غدرا، والقانون الدولي الأمم المتحدة اليوم المفروض أن تتكلم على ما يحدث في اليمن، وهي كانت مسؤولة على أساس أنه سيتم نقل البنك المركزي وسيأتي بكافة المرتبات لكل موظف في اليمن، ولكن هذه الأمم المتحدة وهي شريك في هذا العدوان على هذا البلد وعلى هذه الأمة، ابتداء من القضية الفلسطينية وانتهاء بالحرب الإيرانية. اليوم العالم يريد إنهاء محور المقاومة الذي وقف، وخاصة الخليجية وخاصة السعودية، هي تعتبر نفسها قائدة الأمة العربية والإسلامية، هذه الدولة التي تشحد الأمن من الكيان الصهيوني هي ودول الخليج معها والدول العربية، حتى على مستوى النظام العربي الرسمي في الجامعة العربية. يدين من؟ يدين محور المقاومة، يدين المقاومة الفلسطينية، يدين المقاومة اللبنانية، هذه القبيلة العربية الذي الكل يعرف بأن هناك حربان في العصر الجاهلي قامتها من أجل ماذا؟ من أجل حقوق الآخرين. حرب داعش والغبرة، حرب البسوس، هؤلاء أي حرب البسوس كانت قائمة في غزة، ولم يتحرك أي عربي كما يدعون بأنهم قبائل عربية. أصر العروبة في القبائل اليمنية اليوم الذي قامت بعملية النكف والتعبئة العامة من أجل أخذ حقوق هذا الشعب وشعوب الأمة العربية والإسلامية المضطهدة من قبل الطاغي والشيطان الأكبر الأمريكي والصهيوني، وهذه الدول الخليجية الذي دمها دم إيبستين لا تستطيع أن تكون عربية على الإدراك، وإنما هم بدو رحل يريدون فقط أن يعيشوا الحياة، وهم لا يؤمنون بالآخرة، والله إنهم لا يؤمنون بالآخرة وليسوا مسلمين، والله ينتفوا من الإسلام وينتفوا من العروبة. أخوانهم يقتلون في كل مكان ويجوعون في كل مكان. إذا أخذنا اليمن، إذا أخذنا فلسطين، في لبنان، في العراق، في العراق يا سيدي، القبيلة العراقية اليوم الذي يقولون بأنهم يدعون النكف ضد من؟ يقومون مع المقاومة العراقية الذي حررتهم من داعش والقاعدة. لم يكن لهم دور. هذه القبيلة العربية اليوم الذي تنتفض ضد اليمن هي قبيلة داعش وقبيلة القاعدة، يريدون إنهاء هذا البلد الذي قرر أن يكون حرا ومستقلا.
0: نعم، لكن سيدي الكريم، هذا الأمر من ورائه مؤامرة كبرى جدا، وهذا ما تثبت لنا الأيام يوما بعد يوم أكثر وأكثر. اليمن معادلة صعبة جدا، والتحركات التي انتفضت لها جارة السوء اليوم بعد أن وجدت أن لعبتها انكشفت، لكن نحن نتحدث عن ذلك الخطر المحدق باليمن من الشمال. نجد تلك المجاميع المسلحة التي تتوافد من القرن الأفريقي، لدينا وسلحتها طبعا جارة السوء، لدينا من الغرب القرن الأفريقي الصوماليا لاند وتجهيزات عسكرية إسرائيلية هناك وقبة حديدية، وأيضا لدينا من الشرق كانت فتنة فضغم وما يسميه داعي القبيلة، ومن الجنوب طبعا الانتقالي بأذنابه ومرتزقته. كيف تقيمون الوضع؟
1: طبعا أولا يجب على الجميع أن يعرف مهما كانت هذه التحشيدات التي تقوم اليوم لم تكون كما كانت التحشيدات في 2015 عندما قام العالم بما فيها الأمم المتحدة، قامت أمريكا وبكل ما تملكه من قوة وحاصرت هذا البلد وأدخلته في حرب 10 سنوات وفتحت 40 جبهة لهذا الشعب العظيم، هذه القبيلة العربية الأصيلة اليمنية الذي استطاعت أن تنتصر في 40 جبهة واستطاعت أن تنتصر في البحار على الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت بعملية النكب مع إخوانهم الفلسطينيين في عملية الإبادة التي تمت فيما سمى طبعا في غزة. قامت هذا البلد يستطيع أن يحقق كل الانتصار بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المشروع القرآني الذي أرساه السيد الشهيد القائد السيد حسين والذي اليوم يقود هذه المعركة العظيمة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ومن وراءه القبيلة اليمنية والجيش اليمني العظيم والشعب اليمني العظيم على مستوى كل المحافظات والمرتزقة. هم يعدون ويعرفون بأنهم 10 سنوات لم يقدموا شيء لا لأنفسهم ولا حتى لمموليهم، وهم يعرفون اليوم أين هؤلاء المرتزقة. اليوم هؤلاء المرتزقة في شارع الهرم في مصر أو في تركيا أو في سوريا أو في الإمارات، طبعا بلاد الدعارف في العالم، وتعلن جهارا نهارا. هذه هي الإشكالية. اليوم هؤلاء المرتزقة الذي قالوا بأنهم سيدخلون صنعاء، والله إن صنعاء بعيدة عليهم كبعد الشمس

0: أين سيكون؟ والسعودية هي تعرف اليوم تريد الحماية، تريد ماذا من هذا الشعب؟ تريد أن تسلب حريته الذي استطاع أن يحققها خلال 10 أعوام، واستطاع أن ينتقل من قوة داخلية إلى قوة إقليمية وليست ببعيدة، وقد قال بوتين ذلك. لا تستهينوا بالقوة اليمنية، ليست فقط قوة إقليمية، بل ليس مستبعد أن تكون قوة عالمية. والله هذا من فم رئيس روسيا الاتحادية بوتين بعد الانتصار العظيم خلال 8 سنوات، وجاءت أمريكا وضغطت على السعودية وحلفائها فيما سمي بعاصفة الحزم بما فيها الكيان الصهيوني على أساس الهدنة. إلى هذه اليوم 4 سنوات وهم يتلاعبون بهذا الشعب، ولكن الشعب اليوم هو الذي هو صاحب القرار، وهو الذي اتخذ القرار وبلغ القائد بأنه مفوض وليتخذ أي قرار، والشعب اليمني والقبيلة اليمنية ستحقق الانتصار بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش اليمني العظيم الذي يواجه أقوى قوة على مستوى الأرض وهي الولايات المتحدة الأمريكية بقوة الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر الجميع في ذلك أن يسمعوا خطاب السيد في بداية الحرب في عام 2015 عندما قال أنتم تستعينون بأمريكا والكيان الصهيوني ونحن سنستعين بالله، وقد استعنا بالله والجهود كائنة. والله أنهم لن يحققوا شيء وسيكونون أين؟ سيعيشون في مزابل التاريخ الذي في تركيا والذي في مصر والذي في الإمارات والذي في السعودية والذي في كل مزبل في هذه الأمة الذي تقوم بماذا؟ قامت وللأسف الشديد بإدانة محور المقاومة، لأنه يريد الحرية لمن؟ للأمة. لا نريد منهم أن يشاركوا في الحرب مع محور المقاومة، ولا نريد منهم شيء، فليتركوا محور المقاومة ليأخذ حرية الأمة ككل، الأمة الإسلامية والعربية، وإقامة فلسطين، فلسطين الدولة العربية المنهوبة المسلوبة من من؟ من الذي صنعها بريطانيا وأمريكا، وهذا الكيان الذي هو قاعد متقدم للأمريكان. هزم شر هزيمة، هزم شر هزيمة. بعد طوفان الأقصى، عندما جاء طوفان الأقصى هزمت أمريكا، هزم الكيان الصهيوني. اليوم تم استباحتهم في البحار وفي الأرض وفي السماء وفي كل مكان، والكل يعرف ذلك.
1: نعم سيدي الكريم، طبعا عندما نتحدث عن الخطر المحدق باليمن، اليمن طبعا أحد أبرز أو أضلع هذا المحور، محور المقاومة، لذا تحاك ضده دائما المؤامرات، خاصة في هذه المرحلة المفصلية بين المعركة، معركة بين الحق والباطل. إيران اليوم تتحدث من موقع قوة، ربما مع المناوشات الأخيرة بين إيران وأمريكا والتكرار الأخيرة طبعا
0: آخر عملية تمت في نعم عندما هجموا على طبعا الجزر الإيرانية،
1: نعم وما عقبها طبعا من تداعيات أوصلت إيران إلى أن أوجعت أمريكا ذلك الوجع الذي أعادها إلى طاولة المفاوضات، والتي من خلالها طبعا تؤكد دائما على توحد محور المقاومة وعدم الفصل في الملفات، وتأكيدها على أنه لا عودة لتنفيذ لا عودة للمفاوضات إلا بتنفيذ البند 13. عندما نربط بين الأحداث نجد أن الكل يعزف على سيمفونية واحدة، وخيوط اللعبة بيد إسرائيل هذا الكيان، ومن ورائه أمريكا طبعا. إن اشتد الأمر بين أمريكا وإيران تمادت السعودية، وإن وصلوا إلى طاولة المفاوضات أو إلى تهدئة نوعا ما أو خفض التصعيد، تسعى السعودية إلى خفض التصعيد. يعني نتائج ذلك، هل هناك أمر تستقرؤونه؟
0: طبعا أولا ارتباط السعودي بالمشروع الصهيوني الأمريكي، وهو إقامة إسرائيل الكبرى الذي السعودية هي جزء لا يتجزأ من هذا المشروع، وكذلك على مستوى دول الخليج والنظام العربي الرسمي بما فيه

0: الجامعة العربية التي هي في القاهرة، الذي تسمى يعني طبعا القاهرة قاهرة المعز، أليس كذلك؟ قاهرة المعز. اليوم النظام العبري يتحكم في الجامعة العربية ابتداء بكل الأنظمة العربية، هذا واحد. اثنين، طبعا انتصار محور المقاومة أدى إلى أن النظام العربي اليوم ليس له محل تجاه عند المواطن العربي اليوم، الذي لم يقدم للقضية الفلسطينية الذي هو بجانبها في قلبها في عاصفة الصراع، ولكنه قدم لمن؟ للكيان الصهيوني. طبعا الأمريكي اليوم هو كان يريد من إيران أولا الاستسلام وإنهاء محور المقاومة، وعلى هذا الأساس قامت الحرب، ولكن العالم تفاجأ بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمشروع الصهيوني الكبير الذي كانوا يريدوا إقامته وهي إسرائيل الكبرى. استطاع محور المقاومة أولا أن يدمر مفاصل هذا المشروع على مستوى من؟ على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وكافة عضلاتها التي كانت موجودة، خاصة القواعد الأمريكية في الخليج، وأيضا على مستوى الدول التي قامت بعملية مساندة للكيان الصهيوني، خاصة الأردن. وأيضا لا ننسى اليوم هناك اليوم لعبة دولية، اللعبة الدولية الجديدة نحو محور المقاومة، أنه ماذا؟ أنه استطاع أولا أن يحقق شيئين مهمين لم تستطع الأمة العربية منذ 500 عام إلى يومنا هذا. أولا أن يكون مضيق هرمز في يد محور المقاومة، باب المندب في يد محور المقاومة. استطاع محور المقاومة طبعا أن يوجد حربا لا متماثلة، وهي الحرب الهجينة. طبعا هم يعتمدون على الحرب القديمة التي هي الطيران المأهول والقوات المدرعة والدبابات. استطاع محور المقاومة أن ينهي أعمال هذه القوة العسكرية الذي امتلكتها الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى كافة الأجيال الحربية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها الجيل الخامس والسادس بالنسبة للطائرات F-35 أو الطيران الشبحي. واستطاعت لمن أن تكتشف وكانت ستسقط طائرة F-35 في إحدى المرات في إحدى الهجمات، وقد أعلنها الرئيس المشاط في التلفزيون، وهذا مهم جدا. أيضا استطاع محور المقاومة أن يكون له القوة الصاروخية على مستوى الفرد الصوتي الذي لا تمتلكه إلا دول معدودة بالأصابع الخمس في يد واحدة، ليس على مستوى الأيدي كاملة، على مستوى 10 أصابع، ولكن على مستوى الخمس. اليوم التهديد الكبير على محور المقاومة يأتي من الأمة العربية والإسلامية الذي قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني سمعا وطاعة للطاغوت الأمريكي، وتخوض الحروب بدلا عن أمريكا وعن الكيان الصهيوني. وما يحدث في لبنان إلا دليل قطعي، عندما تم أخذ الحكومة اللبنانية إلى أين؟ إلى واشنطن للتفاوض مع من؟ مع الكيان الصهيوني. تخيلي السفيرة اللبنانية بنت مروان حمادة الذي أبوها شرب مع الجنود الصهاينة المأسورون شاهي في الجنوب اللبناني عندما تم تسليمهم، ابنة من؟ ابنة مروان حمادة الذي جعل لبنان وكان من ضمن من قام بالتصويت على البند السابع، وهلم جر.
1: إذن هم يتوارثون الخيانة
0: طبعا
1: جيلا بعد جيل.
0: واليوم ما يحدث في اليمن كما تم وضع اليمن تحت البند السابع، من أولئك المرتزقة اليوم الذين يعتبروا أنفسهم بأنهم يتمتعون في الدول الخليجية وفي الدول الخارجية، سواء كانت إسلامية أو في سويسرا أو في أمريكا أو في أي مكان. هم أصبحوا اليوم قمامة هذا البلد، وهم منبوذون من قبل من؟ من قبل طبعا الممول لهم، لأنهم لم يستطيعوا أن يحققوا أي انتصار، لم يستطيعوا أن يسقطوا صنعاء، ولم يستطيعوا أن يسقطوا هذا البلد الحر الذي يريد الحرية لنفسه ولشعبه ولأمته. هؤلاء جميعا اليوم الخطر، هم يعرفون بأن أمريكا لم تستطيع أن تحقق انتصار ولن تحقق انتصار، وهذا هي المشكلة اليوم فيما يحدث اليوم. إيران استطاعت أن تجعل أمريكا أن تقعد على طاولة المفاوضات وأن تترك مائدة المفاوضات إيران متى تشاء، كما عمل اليمني مع الأمريكي في معركة البحر الأحمر. كما أيضا يجب على الجميع أن يعرف بأن الشعب اليمني اليوم قد قرر ودون رجعة بغض النظر عن ما يحدث في في في أماكننا، سواء كان على مستوى المحافظات المحتلة أو على مستوى هذا مدغم أو القبائل العربية الذي لم تنكف من أجل قصة شعر أو من أجل يعني بنت. وإحنا نحن لا يعني طبعا نريد أن يكون لهذه البنت حق، سواء كانت بنت سلطان حسين أو غير بنت سلطان حسين، ولكن أن ينكفوا اليوم عندما تم الإعلان على أساس أن هذا الشعب يريد استحقاقاته من السعودية. السعودية الذي
1: التوقيت فضح المؤامرة
0: طبعا. وفي نفس الوقت حتى على مستوى القانون الدولي، نعم. تخيلي هذا البلد في عملية الإسناد مع أخواننا الفلسطينيين، هو كان ماذا؟ القانون الدولي يسمح لطرف ثالث بالدخول لكي يوقف الحرب من أجل عمليات الإبادة التي تتم. إذا لم نتكلم فقط عن الدين وعن الأخوة وعن الإسلام وعن قضية هذه الأمة، لم تتدخل مصر، الجيش المصري العظيم، الجزائر وغيرها يقولون بأنهم وقفوا في مجلس الأمن. وقفوا في مجلس الأمن ماذا؟ ماذا قدموا للفلسطينيين؟ جرائم إبادة.
1: قدموا لها معبر رفح المغلق حتى
0: لم يقدموا، قدموا أكياس الموت. دخلوا القاطرات من معبر رفح بأكياس الموت، ولم يدخلوا بالماء والدواء والجنود، أولئك الأبطال الذين في جسر الكرامة الأردني، وكذلك ذلك الجندي المصري العظيم الذي وقف ولم يستطع أن يرى أخوانها الفلسطينيين يبادوا أمامه، فقام بقتل الصهاينة وقاموا بقتله. تخيلي الحكومات العربية سواء كانت في الأردن أو في مصر يلغون هذه الأشياء. أولئك الشباب أو أولئك الضباط الأردنيين الذين خرجوا عبر طبعا عبر جسر الكرامة وقتلوا الصهاينة، أليس كذلك؟ هم هؤلاء الأحرار عندما يقومون بهذه العمليات. اليوم اليمن أنا في اعتقادي بأنه قد قرر أخذ حقه بيده. إذا لم تعقل السعودي وتعي بأن اليمن هو جغرافيا متلاصق معها، وأي أحداث تقوم في المنطقة لا يصير يظن السعودي بأنه سيسلم مما يحدث.
1: نعم، نقول المعادلة بسيطة جدا، عزكم من عزنا وذلكم من ذلنا، ونعكس تلك المقولة التاريخية التي هي سبب كل بلاء لنا ولهم، ونقول أيضا لأهلنا في الداخل، الوطن لا يمكن أن يكون مرتع للعبث أو الاستهتار، وندعو جميع أحبتنا وإخوتنا أن نقف وقفة حازمة صارمة ضد كل من يسعى لزرع الفتنة أو الفوضى من خلال الحديث وتسخير السوشيال ميديا بما يخدم العدو ومشروع الفاشل، وأيضا لمن يعين على تأجيج الوضع الداخلي نقول له اتق الله، أنت في موقع مسؤولية، لا تعين أعداءنا علينا. أحبتنا طبعا وصلنا إلى ضيف الكريم المحلل السياسي الدكتور محمد عبد الله الحيفي إلى نهاية لقائنا هذا، لأنه حان موعد ثانيات نشرتنا في هذه الدقيقة. شكرا لكم دكتور.
0: ولكم الشكر على الاستضافة.
1: إلى اللقاء.
0: في أمان الله وحده.
1: في يد الله.

طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وافيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. نفير قبلي مسلح وعارم في عدة محافظات إعلانا للتعبئة الشاملة وتفويض المطلق لقائد الثورة لانتزاع حقوق الشعب اليمني. أمن المقاومة ينفذ حكم الإعدام بحق عميل متورط باغتيال قائد أركان القسام، والعدو يرتكب 17 خرقا لاتفاق التهدئة بغزة. طهران تؤكد سيادتها المطلقة على مضيق هرمز ورفضها القاطع لتفتيش مواقعها النووية، وتعلن تقدم مفاوضات الدوحة. التفاصيل. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى اللواء الركن حسين محمد المسوري، مشيدا بمناقبه ومسيرته النضالية والعسكرية والأدوار القيادية المهمة التي تقلدها في المجالين العسكري والأمني، معبرا عن خالص التعازي والمواساة لنجلي الفقيد وكافة آل المسوري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن محمد الغنام لبحث مجالات التعاون المشترك. وخلال اللقاء أكد أبو راس حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والمستدام ورفضها استمرار العدوان والحصار والاحتلال، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة، وفي مقدمتها استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي والضغط لوقف التصعيد الاقتصادي الذي يمارسه النظام السعودي. ومن جانبه أكد الغنام اغتنام الأمم المتحدة بمواصلة مساعيها لتحقيق السلام. شهدت محافظة صنعاء وإب وريمة وذمار والحديدة وصعدة وحجة زخما شعبيا وقبليا حاشدا تمثل في نكوف و وقفات مسلحة كبرى استجابة لدعوة قائد الثورة وتأييدا لمضامين خطابه بمناسبة العام الهجري الجديد، حيث أعلنت القبائل النفير العام والتعبئة الشاملة وفتح مراكز التدريب العسكري لخوض معركة استكمال تحرير كامل التراب اليمني وطرد المحتل الأجنبي وإنهاء العدوان والحصار المستمر منذ 11 عاما وانتزاع الثروات الوطنية النفطية والغازية المنهوبة ومواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة، مؤكدين تفويضهم المطلق لقيادة الثورة بل للقيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة، مجددين الالتزام بمعادلة وحدة الساحات والجهوزية التامة للتصدي لأي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف قطاع غزة أو أي ساحة من ساحات محور الجهاد والمقاومة. أعلنت أجهزة أمن المقاومة الفلسطينية تنفيذ حكم الإعدام بحق عميل مدام بارتباطه مع مخابرات العدو الصهيوني وتسببه في ارتكاب مجازر واغتيال قيادات بارزة، كان آخرها قائد هيئة أركان كتائب القسام الشهيد عز الدين الحداد. ميدانيا ارتكبت قوات العدو 17 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر قصف مدفعي وبحري طال خان يونس ومخيمي البريج والتفاح، مما أسفر عن استشهاد
فلسطينيين. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة أسفرت عن اعتقال 15 مواطنا وتدمير منشآت زراعية وهدم منازل في بيت لحم ونابلس وسلفيت وجنين والخليل وطول كرمة. سياسيا أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية مصادقة الكنيست الصهيوني على مشروع قانون تقييد رفع الأذان في القدس والداخل المحتل، واصفة إياه بالحرب العنصرية المفتوحة لطمس الهوية الإسلامية. واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث نفذت قواته عمليات تفجير واسعة وقصفا مدفعيا طال بلدتي رشاف وبيت ياحون بالتزامن مع غارة شنتها مسيرة معادية استهدفت مدينة النبطية الفوقاء جنوبي البلاد. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر كذب التقارير التي تتحدث عن منح مفتشي الوكالة الدولية صلاحية الوصول للمواقع النووية التي تعرضت للقصف، مشددا على التزام بلاده بقرار منع التفتيش والاقتصار على محطة بوشهر ومفاعل طهران. كما كشف أن مفاوضات زيوريخ عجلت بالإفراج عن الأموال المجمدة وتجميد العقوبات، مؤكدا أن الثأر لقائد الثورة الشهيد يتحقق بالقوة وتحرير القدس. وفي السياق السيادي شدد نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي على أن السيطرة على مضيق هرمز تخضع حصرا للقيادة الإيرانية لا لقيادة سانتكوم الأمريكية، مؤكدا أن الأمن الإقليمي لن يتحقق تحت مظلة أمريكية بل بإنهاء التدخل والانسحاب العسكري من المنطقة. دبلوماسيا أعلنت الخارجية القطرية اختتام لقاءات منفصلة بالدوحة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مؤكدة إحراز تقدم إيجابي بشأن مذكرة تفاهم إسلام أباد على أن تستأنف النقاشات عقب انتهاء مواكب تشييع مرشد القائد الثورة الإسلامية الراحل.

0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها شنت ضربة انتقامية مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات مسنودة ضد منشآت مجمع الصناعات الدفاعية في كييف والبنية التحتية للمطارات العسكرية بمقاطعات دنيبر ووتفيسك وبولتفا وتشيركاسي وتشيرنوغروف. وأوضحت الوزارة أن الهجوم جاء ردا على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت البنية التحتية المدنية داخل الأراضي الروسية. كان ذلك مستمعينا الكرام هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. نفير قبلي مسلح وعارم في عدة محافظات إعلانا للتعبئة الشاملة وتفويضا مطلقا لقائد الثورة لانتزاع حقوق الشعب اليمني. أمن المقاومة ينفذ حكم الإعدام بحق عميل متورط باغتيال قائد أركان القسام، والعدو يرتكب 17 خرقا لاتفاق التهدئة بغزة. طهران تؤكد سيادتها المطلقة على مضيق هرمز ورفضها القاطع تفتيش مواقعها النووية، وتعلن تقدم مفاوضات الدوحة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بالنشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
5: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أنا عبد القادر محمد عباس، كنت موظف في القطاع الخاص متقاعد، وانا عندي سلم معاشي من اسر عمه امريكا معي. ارجع كل العمال في القطاع الخاص ان يامنوا على التامين الاجتماعي علشان يروحوا على حياه كريمه بعد التقاعد.

0: لأن رجال القبيلة يدركون أهمية وجودهم كصمام أمان لهذا الوطن، ولأن الوطن أيضا لا يعيش ولا يتنفس إلا بأبنائه وقبائله، نجد التحرك القبلي الحاشد من كل حدب وصوب استعدادا للمعركة القادمة إن لم يتعقل أعداؤنا ويكفون عن مضايقة هذا الشعب في أمنه وأمانه وقوته. هناك نكف قبلي، هناك وقفات مسلحة في كل مكان من في شبر وكل شبر في هذه الجغرافيا الحرة من وطننا الحبيب. بلاد الروس توفينا بهذه الوقفة القبلية المسلحة بأكثر من 20 وقفة في بلاد الروس محافظة صنعاء، وإعلان الجاهزية والاستعداد لخوض أي معركة والوقوف إلى جانب القيادة واستمرار دورة العسكرية طبعا طوفان الأقصى. هذه الرسالة الصوتية تشرح لنا الصورة أكثر من خلال مراسلنا إبراهيم القربي. ماذا لديه؟
1: تحية لكم مستمعين الأعزاء، أجمل التحية في مستهلكنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء، حيث نظم أبناء مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء وقفة قبلية، وذلك بالتنسيق مع التعبئة العامة. هذه الوقفة القبلية المسلحة تأتي استجابة لدعوة قائد ثورة السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وإعلانا للجهوزية والنفير العام لإنهاء العدوان والحصار، وكذلك التأكيد على ثبات الموقف من أعداء الإسلام والتصدي لطغيانهم وتعزيز وحدة الصف تجاه أي تصعيد أو تطورات، معلنين الجهوزية الكاملة لتنفيذ كل الخيارات التي تفرضها المرحلة حتى إنهاء العدوان وكذلك رفع الحصار واستعادة الحقوق.
2: النظام السعودي الذي يراكم المؤامرات على أبناء شعبنا، ومن هذه الأرض التي قام بها أبناء بلاد الروس، نحييهم ونقول لهم أنهم قاموا بالواجب الذي يدل على وطنيتهم وعزتهم وإبائهم.
3: قبيلة بلاد الروس تعلن نكفها واستعدادها وجهوزيتها تنفيذا لتوجيهات سيدنا وقائدنا في فك الحصار ومواجهة العدوان ومواجهة المرتزقة والخونه
4: كف حرب إلى يوم القيامة على عشان السعودي والحملاء واليهود والنصارى، نأتي واجبنا حتى آخر قطر من دمائنا.
3: استعداد واستنفار وجهوزية لمواجهة العدوان، وإن شاء الله نحن على ذلك بإذن الله بأننا نتصل على مثل مجال العدوان وسنحرر باقي الأراضي التي لا زالت تحت رأس العدوان. يا قائد الشعب ما نفعل، العمل يرجع لكم كله، أنت العمل والنجاة والحل، وأنت الذي قد في عقله شعب اليمن سيفك المشتل والدرع والرمح والنبلة.
4: نؤكد ثبات موقفنا الداعم لأبناء غزة ولبنان، ونبارك انتصار إيران على أمريكا وإسرائيل.
5: نحن النفير العام ضد المرتزقة والخونة وكل معتدي، ونفوض سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ونقول نحن معك يا سيدي اضربنا أينما شاء.
1: وهكذا مستمع الأعزاء، فإن هذا الاحتشاد القبلي الواسع والزخم الشعبي يجسد تلاحما مصيريا بين الجانبين الرسمي والشعبي، يضع الأعداء أمام حقيقة واحدة مفادها بأن القبيلة اليمنية لا تقبل المماطلة وفيما تمتلكه من رصيد جهادي ضارب في أعماق التاريخ، باتت اليوم أشد بأسا من فرض معادلة الردع، وتأكيدا للتحرك الجاد نحو الخيارات الاستراتيجية لانتزاع الحقوق المشروعة، كما أن هذا الاستنفار الشعبي يمثل رسالة تؤكد بأن القبيلة اليمنية كانت وما تزال وستظل الركيزة الأساسية لمعركة الدفاع عن الوطن والذود عن الوطن، وتشكل الاستجابة الواسعة نموذجا حيا وفق الأعراف القبلية الأصيلة، وتأكيدا على حصانة الجبهة الداخلية لخوض معركة السيادة والاستقلال والخلاص من قوى الاحتلال. لكم في الختام مستمعينا الأعزاء أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي إذاعة صنعاء، تحيا اليمن، دمتم ودام الوطن، بألف خير.
6: نحن قادمين بإذن الله ومعنا الثقة بالله لكي نحرر من أعداء الله الخنازير والقرود أمريكا وإسرائيل وأذنابهم السعودية والإمارات والمرتزقة.
7: الجبهة عز والنزال شرف، ومقاتلة المحتل فخر يبقى مدى الأزمان، وسيأتي اليوم الذي ترفرف فيه راية النصر عما قريب، وسيندحر الغزاة مقتولين مأسورين مطرودين، فأين المفر لمن تهاون في قتال المعتدين؟ أين السبيل لمن تخاذل عن نصرة المستضعفين؟ الوقت لا يزال متسعا أمامكم، فلا تضيعوا الفرصة من أيديكم وتحرموا أنفسكم لذة النصر والقصاص من المجرمين.
8: يقدم نصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ.
7: مع تحيات شبكة النمري للإنتاج الفني.

0: وعلى ذات سياق الوقفات والاستعدادات التامة لخوض معركة إنهاء العدوان والحصار، وعلى النهج الحسيني هيهات من الذلة نظمت المنظومة الصحية وقفة استجابة لقرارات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محافظة ذمار من خلال مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة. مراسلنا هناك محمد صالح الكليبي وفينا بالتفاصيل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، اليوم بالتحديد من القطاع الصحي نلتقيكم في وقفة احتياجية نظمتها المنظومة الصحية بمحافظة دمار تحت شعار هيهات من الذلة واستجابة لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله في خوض معركة تحرير اليمن وإنهاء العدوان والحصار. ها هم أبناء محافظة دمار بكافة مكوناتهم سواء الاجتماعية أو الخدمية، كلهم في استنفار واستعداد وجهوزية عالية. وفي هذه الوقفة التي نظمها القطاع الصحي ألقي بيان عن هذه الوقفة ألقى الدكتور طارق الخيواني مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان، حيث قال:
2: الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بيان المنظومة الصحية بمحافظة دمار انطلاقا من واجبنا الديني والوطني والإنساني واستجابة وتسليما لتوجيهات السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ترفع المنظومة الصحية الرسمية والشعبية بمحافظة دمار جاهزيتها القصوى في خوض معركة إنهاء العدوان والحصار والاستمرار في تعزيز الجبهة الصحية. وتأتي هذه الوقفة تزامناً مع ذكرى عاشوراء الثورة الحسينية التي جسدت أسمى معاني التضحية والصبر والثبات، ورسخت قيم العزة والكرامة ورفض الظلم والطغيان والاستكبار لتظل مدرسة الحسين نستلهم منها الشعوب الحرة معاني الصمود والوفاء للمبادئ. وسنظل نكرر شعار هيهات من الذلة في كل عصر وفي كل زمان. وإن المنظومة الصحية بمحافظة دمار وهي تشارك في هذه الوقفة الكبرى تؤكد أن الكوادر الصحية كانت وستظل في مقدمة الصفوف تؤدي واجبها الإنساني والوطني بإخلاص، رغم ما تعرض له القطاع الصحي من استهداف مباشر وما خلفه العدوان والحصار من معاناة ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والبنية التحتية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية. وإذ تدين المنظومة الصحية استمرار تحالف العدوان الأمريكي والسعودي، استمرار الحصار والاستهداف لبلدنا العزيز لأكثر من عقد من الزمن، والذي نتج عنه الكثير من الآثار الكارثية لبلدنا العزيز على صحة وحياة مواطنين الأعزاء. وبهذا فإننا نؤكد أن هذه الممارسات لن تزيد أبناء اليمن إلا صموطا وثباتا وتمسكا بحقهم المشروع في الدفاع عن وطنهم وعن قضاياهم المركزية. كما تؤكد المنظومة الصحية جهوزيتها الكاملة ورفع مستوى الاستعداد والاستنفار وتسخير كل الإمكانيات المتاحة للقيام بواجبها الوطني والإنساني بما يعزز صمود الجبهة الصحية ويضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف الظروف والتحديات. وتهيب المنظومة الصحية بكافة منتسبي الجيش الأبيض في الجانب الرسمي والشعبي بالتالي: 1- رفع أعلى درجات الجاهزية والاستنفار للمشاركة في معركة تحرير الوطن ورفع الحصار. 2- التوجه نحو المراكز التدريبية للقوات التابعة العامة للالتحاق بدورات طوفان الأقصى المستوى الأول والمستوى الثاني. 3- المسارعة في المشاركة في الدورات الخاصة بالإنعاش القلبي والرئوي التي ستقام في المستشفيات العامة والخاصة. 4- نجدد العهد والوعد لقيادتنا الثورية ولشعبنا اليمني العزيز أننا حاضرون لنقدم دماءنا في سبيل الله وفي سبيل إنقاذ الأرواح وفي سبيل قضيتنا المركزية. كما أن الإعداد يعتبر تجديداً للعهد بالمضي في طريق العزة والكرامة. ونسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر لليمن والكل أحرار الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من أهل الله، هيهات من أهل الله، هيهات.
2: وكتب الله أجور الجميع وشكر الله سعيكم.
4: شكراً.
1: من الوقفة التي نظمها القطاع الصحي بمحافظة مار، كنا معكم بهذه الرسالة. ها هو القطاع الصحي كغيره من القطاعات الحكومية والخدمية وكذلك المدنية، يعلن النفير العام والجهوزية العالية لأي طارئ لكي يرفع العدوان على هذا الشعب العظيم والحصار. من محافظة مار هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.
5: هيهات مما الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. نتعلم من ذلك أن لا نخشى الطغاة ولا نخشى الجبابرة لو كانت إمكانياتهم كيفما كانت. أن لا نخشى الموت، أن يكون الموت في سبيل الله بالنسبة لنا سعادة، ولا أشك ذلك لأنه شهادة ومصير إلى الله وإلى الخير عنده.

ازدواجية المعايير، عندما نتحدث عنها تبرز طبعا أمامنا عدة وجوه. أولها الوجه السعودي، حينما ننتقد السعودية بمنشور من صفحة ما، عندما تنتقدها أنت وأنت في بلدك، تقوم السلطات السعودية بانتظارك حتى تذهب لأداء الحج أو العمرة، فتقوم بإلقاء القبض عليك واحتجازك ومحاكمتك وأنت زائر للمشاعر المقدسة وبيت الله الحرام، الذي يفترض أن كل من دخل بيت الله فهو آمن. هذا البيت الذي جعله الله للناس جميعا، وهذا وفقا لما طبعا ليس كلامي ولا كلام أي جهة معادية لهذه المملكة، لكن وفقا لما نشرته منظمة العفو الدولية وشهد شاهد منهم. المفارقة أن السعودية تصف تحرك إيران لاستهداف سفن معادية لها تمر عبر مضيق هرمز بأن ذلك عدوان وقرصنة، مع أن تلك التحركات تدخل في إطار الدفاع المشروع عن أمنها ومصالحها. وهذا ليس ادعاء بلا سند، بل إن منظمة العفو الدولية نشرت تقريرا بتاريخ 29 يونيو من هذا العام يوثق حالات قالت فيها إن السلطات السعودية احتجزت زوارا للبلاد بسبب منشورات لهم على السوشيال ميديا، بعضهم أثناء زيارتهم أو عند مغادرتهم المملكة. السعودية تسجن زوارها بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمة العفو الدولية قالت اليوم إن زوار السعودية بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة وأداء الشعائر الدينية مثل الحج والعمرة يواجهون خطر الاحتجاز والخضوع لمحاكمات بالغة الجور والحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها وصلت إلى الإعدام، بما في ذلك منشورات نشرت قبل دخولهم المملكة. وقد وثقت منظمة العفو الدولية والقصد حالات 9 أشخاص على الأقل، ينحدر معظمهم من بلدان في الجنوب العالمي والشرق الأوسط، ألقي القبض عليهم في السعودية أثناء زيارتهم لهم بين 2022 وأواخر عام 25 بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان 4 من 9 في زيارة لأداء الحج أو العمرة، فيما كان 5 الآخرون في زيارات سياحية أو عائلية. فاحتجزت السلطات السعودية بعض الزوار بعد وقت قصير من وصولهم إلى البلاد، فيما اعتقلت آخرين أثناء إقامتهم وآخرين أثناء محاولة مغادرة المملكة. وفي الحالات التي جرى توثيقها استجوبت السلطات السعودية الزوار بشأن منشورات كانوا قد نشروها على وسائل التواصل، وأخضعتهم لاحتجاز تعسفي مطول ومحاكمة بالغة الجور، أو أخرت تمكينهم من الحصول على الدعم القنصلي. وفي الحالتين منعت السلطات السعودية المحتجزين من مشاركة أي معلومات مع ذويهم المقيمين خارج البلاد. ومسؤولة حملات معنية بالشرق الأوسط الشمال أفريقيا أيضا لدى منظمة العفو الدولية في الوقت قالت في الوقت الذي تروج فيه السعودية لنفسها كوجهة سياحية عالمية وتستثمر بكثافة في قطاع السياحة ضمن رؤية 2030، فإنها تعتقل في الوقت ذاته زوار المملكة وتحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير. فأشخاص يسافرون إلى السعودية لأداء الحج أو العمرة قد لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر أو لزيارة أحبائهم، يجدون أنفسهم فجأة ومن دون أي إنذار وسط كابوس حقيقي منفصلين عن عائلتهم، وكل ذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. فخلف الصورة التي تحرص الحكومة السعودية على تسويقها لنفسها باعتبارها دولة منفتحة على العالم، يهيمن مناخ من الخوف تفرض حملة قمع شديدة داخل البلاد. مسؤولة الرصد والمناصرة في المنظمة صرحت أيضا أن القمع المستمر الذي تمارسه السلطات السعودية ضد حرية التعبير لمواطنيها والمقيمين على أراضيها امتد اليوم ليطال الزوار الأجانب أيضا.
فخلف الصورة التي تحرص الحكومة السعودية على تسويقها باعتبارها دولة منفتحة على العالم، يهيمن مناخ من الخوف تفرض حملة قمع شديدة داخل البلاد. وتدعو منظمة العفو الدولية والقسط الدولي إلى ممارسة الضغط على السعودية لوضع حد لحملتها على حرية التعبير التي تستهدف الزوار والمقيمين على حد سواء، والإفراج فورا عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير. كما ينبغي لوزارات الخارجية أن تضمن تحديث إرشادات السفر الخاضعة بالسعودية، بحيث يكون المسافرون على دراية بالمخاطر التي قد تترتب على نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي في حال زيارتهم البلاد، لا سيما في ظل سعي المملكة إلى استقطاب مزيد من السياح واستعدادها لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم عام 2034، أليس كذلك؟

مرت سنوات على اتفاق خفض التصعيد الذي انبثق منها ما تسمى خارطة الطريق للحل في اليمن، وبرغم أنها غير مرضية للشعب اليمني إلا أن النظام السعودي ظل يراوغ ويماطل ويرفض تنفيذها عاما بعد آخر، مستغلا طبعا انشغال اليمن بجيشه العظيم في معركة الإسناد للأخوة في غزة ومتلاها من عدوان ظالم وغاشم على إخواننا في لبنان.

الذكاء المراوغ في خلق ما يلهي الشعب اليمني، ولكن ما لا يدركه أو ما لا تدركه جارة السوء أن الشعب اليمني بات يتمتع بوعي عالي جدا، ببصيرة عالية جدا، بفهم لمجريات الأحداث، ولديه نظرة ثاقبة لما يعني للأفق المراد من ورائه، زرع تلك النعرات وتلك الفتن وتلك المشاكل الجانبية التي تحاول إلهاء هذا الشعب عن هدفه الحقيقي وحقوقه المستحقة لدى المملكة، خاصة مع الأحداث الإقليمية في المنطقة. ولكن لا يعلمون أن للشعب اليمني أولويات، ومن أول أولوياته انتزاع حقوقه وتثبيت سيادته.

مستمعينا الكرام، طبعا في هذه الدقائق الأخيرة التي نعيشها من زمن فترتنا المفتوحة هذه، نعلم أنه قد يضيق صدركم بما يقولون، ولكن يظل الأمل في الله سبحانه وتعالى مشتعلا وحاضرا في كل الملمات والمهمات. فقط كل ما نحتاجه أن نكون على دراية ووعي. أكرر مرة أخرى، محبة وليس طبيقا الوطن لا يمكن أن يكون مرتع للعبث أو الاستهتار. ندعوكم جميعا أخوتي الأعزاء أن تقفوا وقفة حازمة صارمة ضد كل من يسعى إلى زرع الفتنة أو الفوضى من خلال الحديث واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي بما يخدم العدو ومشروع الفاشل، سواء في قضية من القضايا الثانوية أو حتى من القضايا المصيرية التي يخوضها الوطن. وزارة الداخلية تهيب بكم جميعا التعاون معها على الرقمين 100 و199 للإبلاغ عن أي أمر قد يثير الشك، لأن ببلاغ صغير منكم قد تنقذوا أرواحا وقد تنقذوا بلدا أيضا بكامله. نحن نراهن على وعي شعبنا ونراهن على شعوره الغيور على وطنه وأبناء وطنه أيضا، لأنه المستهدف الأول والأخير أنا وأنت وأنت، نحن جميعا مستهدفون. وحتى نصل إلى مرحلة النصر علينا

أن ننصر أنفسنا من خلال الوعي الكامل لمجريات الأمور والأحداث، وأن لا نترك للشيطان سبيلا، شياطين الإنس قبل شياطين الجن. هذا ما أردت أن أختم به هذا اللقاء الأثير الذي امتد مع حضراتكم منذ صبيحة يومنا هذا الخميس 8:30 حتى هذه اللحظة التي نودعكم فيها، والتي شرف فيها طاقم العمل الأثير اليوم في فترتنا المفتوحة. تحية اليمن، إعدادا وتقديما أماني عامر وسماح القوم، كل التحية لكم منا. هي لكم أيضا من الإذاعة العامة للأخبار ميسون الروديني ويونس جغمان. لكم أيضا من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من النظم والمعلومات لكم التحية من محمد المتوكل. كذلك هي لكم من المكتبات والتنسيق محمد سنهوب. لكم أيضا من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي. لكم كل التحية أيضا ممن أدار دفة هذا اللقاء إخراجا عبد الله حسين الوشلي. شكرا لكم، إلى اللقاء، كنتم مع تحية اليمن.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، إليكم موجزا للأنباء. أعلنت قبائل محافظات صنعاء وإب وريما وذمر والحديدة وصعدة وحج النفير العام والتعبئة الشاملة وفتح مركز التدريب العسكري لخوض معركة استكمال تحرير كامل التراب اليمني وطرد المحتل الأجنبي وإنهاء العدوان والحصار المستمر منذ 11 عاما. استنكرت حركة حماس والمجاهدين التصريحات الصادرة عما يسمى مجلس السلام بشأن عدم وجود مكان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في قطاع غزة، مما يكشف مجددا عن دور هذا المجلس المنحاز للعدو ويكشف خطورة المخططات التي تستهدف الحقوق الوطنية والثابتة للشعب الفلسطيني. قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي محيط قرية عبدين في ريف درعا بسوريا. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله اليوم إن القوات المسلحة الإيرانية على هبة الاستعداد للدفاع عن سيادة البلاد وحماية شعبها وسيادتها، محذرا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من مغبة الإقدام على أي خطوة عدائية أو سوء تقدير تجاه إيران. استهدفت القوات الروسية منشأة الصناعات الدفاعية في كييف باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، حققت إصابة مؤكدة. هز انفجار كبير مدينة دنيبرو جنوب أوكرانيا ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة

حزنا ويا حسرة من يخسر من يخسر.

أستغفر الله من أكاف لا مست بها محارم الله في الأستار والكلالي أستغفر

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل. الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في ذكرى عاشوراء وفي فاجعة كربلاء نجد أن هناك الكثير من الدروس التي تتبين بها عاقبة الإنسان في الدنيا، وعلى ذلك تكون عاقبته في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. هناك الكثير من الدروس، سنتحدث عن بعض منها، كيف تكون نتيجة سلوك الإنسان في هذه الحياة إن كان متمسكا بالحق، إن كان عاشقا للحق، إن كان متمسكا بأسس الهدى والحق، ويستشعر المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وكيف هو حال من عشق الدنيا وأعرض عن الله وابتعد عن هدى الله سبحانه وتعالى. في ذهاب الإمام الحسين من مكة إلى العراق في بداية شهر محرم وفي نهاية شهر ذي الحجة وبداية شهر محرم، التقت قافلة الإمام الحسين في الطريق إلى العراق بقافلة رجل، كان عبارة عن رجل تاجر لديه أموال كثيرة، ذهب ليحج ثم عاد من الحج، وهو يعرف الإمام الحسين، والإمام الحسين يعرفه، اسمه زهير بن القين البجلي. في يوم من الأيام شاءت الأقدار أن تحط قافلة زهير بن القين في طريقها إلى العراق في جهة مقابلة لقافلة الإمام الحسين، فأرسل الإمام الحسين إلى زهير بن القين رسولا ليأتي إليه ليحدثه، لكنه رفض أن يأتي، فأنبته زوجته وقالت: ألا تجيب رسول ابن بنت رسول الله؟ فاستحى زهير بن القين وذهب إلى الإمام الحسين. كان زهير بن القين يريد أن يبقى محايد، لا يريد أن يتدخل في الصراع ما بين الحق والباطل، لأن الكثير من الناس كانوا ينظرون وكأن الصراع بين الإمام الحسين وبين يزيد، وكأنها مشكلة، إما ينظرون إليها باعتبار أنها مشكلة على مصالح على الملك، البعض يحلل ويقول أنها مشكلة بسبب أن هناك خلافات بين هذه الأسرة وهذه الأسرة، وهكذا تأتي تحليلات الكثير من الناس، وبسبب هذه التحليلات يبتعدون عن نصرة الحق، فتكون الضربة كبيرة حتى على هؤلاء الذين ظنوا أنه لن ينالهم أي شر وأي سوء من الباطل. عندما وصل زهير بن القين إلى الإمام الحسين، أقنعه الإمام الحسين بوجوب المسؤولية عليه وعلى غيره، وكان زهير لا يريد أن يسمع هذا الكلام، وكأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية. لكن الله فتح قلبه وانشرح صدره، وعرف أنه لا بد أن يتحمل مسؤولية، وأنه لا يجوز أن يعشق أمواله وتجارته ويعرض عن الله وعن الجهاد في سبيله، وخاصة مع سيد شباب أهل الجنة الحسين بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كيف سيلقى خير من هذا الإنسان ليجاهد معه؟ فعاد إلى معسكره، إلى قافلته، إلى زوجته، وأخبرها أنه قد عزم على أن يذهب مجاهدا مع الإمام الحسين، فكانت تشجعه على ذلك. وانطلق زهير بن القين مع الإمام الحسين ليجاهد في سبيل الله، وقدم مواقف عظيمة من أعظم المواقف في ساحة كربلاء في تصديه لجيش يزيد ومواجهته لهم، وقتل الكثير منهم حتى لقي الله سعيدا حميدا شهيدا. وهكذا تكون حال أو نهاية الإنسان المؤمن إذا كان في قلبه أرضية صالحة للحق، ولم يعشعش فيها الباطل بشكل كبير، ولم تتدنس تلك النفسية بمعصية الله سبحانه وتعالى. على النقيض من ذلك، كان هناك من عشق الدنيا وعشق المنصب وعشق المال، فانتصرت عليه نفسه وسقط في ذلك الاختبار. من أولئك عمر بن سعد بن أبي وقاص الذي كان واليا على منطقة تسمى الري في ما يسمى الآن إيران. كان عمر بن سعد عاشق للمنصب، فعزل عن المنصب وترك في بيته، ولكنه كان دائما يظهر تحسره على ولاية الري، ويعلن استعداده أن يقدم أي شيء لكي يعود واليا على الري. عندما ولي عبيد الله بن زياد على الكوفة وعلى البصرة، وأمر أن يواجه الإمام الحسين وأن يقتل الإمام الحسين إذا رفض البيعة ليزيد، كان عبيد الله بن زياد يبحث عن رجل يكون لديه الاستعداد الكافي لمواجهة الحسين الذي تعرف الأمة كلها فضله ومقامه ومكانته، بمعنى أنه يجب أن يكون لدى من يواجه الحسين شيء يتغلب على نفسيته، يتغلب على إيمانه، يتغلب على علاقته بالله، وذلك الشيء متوفر عند عمر بن سعد وهو عشق المنصب. فأرسل إليه عبيد الله بن زياد ووعده بملك الري، ففرح عمر بن سعد، لكنه قال له أنه لن تحصل على ملك الري إلا إذا خرجت لتقود أهل الكوفة لمواجهة الحسين. فقال عمر بن سعد اعفني من ذلك، فقال له عبيد الله بن زياد أعفيناك من مواجهة الحسين وأعفيناك من ملك الري. فطلب عمر بن سعد أن يمهله حتى يفكر في الأمر، وهنا دخل الشيطان في نفسيته، لأن لديه أرضية صالحة للباطل، فيه دنس في تلك النفسية. عاد عمر بن سعد إلى البيت وقعد طوال الليل يفكر في الأمر أيهما يفضل، لأنه الآن بين خيارين أحلاهما مر وعاقبتهما سيئة. كان الأفضل له أن يعشق الحق وأن ينطلق مع الحق، وأن يتخلى عن الدنيا وعن المنصب الذي ربما لن يدوم فيه طويلا وسيرحل إلى جهنم. فكان يردد بيتين من الشعر وهو حائر في أمره، يقول: فوالله ما أدري وإني لقائم أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني وفي قتله العار الذي ليس دونه حجاب وملك الري قرة عيني. بمعنى أنه يتصارع مع نفسه، يريد ملك الري، ولكن ملك الري ربط بمواجهة الحسين، بمعنى أن ملك الري ربط بجهنم، الوقوع في سخط الله سبحانه وتعالى. ولكن لأنه لديه تاريخ في الباطل والانحراف، انتصرت عليه شهواته ونفسه، وذهب إلى عبيد الله بن زياد ووافق على مواجهة الحسين، فتم تجميع الجيش له، وأرسل قبله رجل يسمى الحر بن يزيد الرياحي، رجل ليس عاشقا للمنصب بشكل كبير، وليس في قلبه أسس للباطل. خرج الحر بن يزيد، كانت مهمته أن يحاصر الإمام الحسين في الصحراء حتى يصل عمر بن سعد، فحصره في الصحراء. وحين وصل عمر بن سعد قال الحر لعمر: ماذا تفعلون مع بنت رسول الله؟ قال: إما أن يبايع وإما أن يقتل. لم يكن الحر يظن أنهم يريدون قتل الإمام الحسين، بل ربما يكون هناك مفاوضات والوصول إلى حل. فقعد يخير نفسه بين الجنة والنار، فقال له أحد أصحابه: يا حر، لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدلت عنك، ولكني أراك اليوم جبانا. فقال: والله ما أنا بجبان، وإنما أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لن أختار على الجنة بديلا. ثم ركب فرسه واتجه نحو الإمام الحسين، وكان أول شهيد من أصحاب الإمام الحسين لأنه انتصر على نفسه، وفاز بالرفعة والذكرى الحسنة في الدنيا والجنة في الآخرة. أما عمر بن سعد الذي نصحه حتى الإمام الحسين وقال له: ولقد وعدوك بملك الري، والله لن تصلها ولن تذوق خبزها. وفعلا استشهد الإمام الحسين، ونفذ عمر الجريمة وعاد إلى الكوفة، فرفضوا أن يولوه على الري، وترك كالكرت الحارق. وبعد 6 سنوات قتل عمر بن سعد، فلم يصل إلى المنصب الذي عشقه في الدنيا، ولم يسلم جهنم في الآخرة. فهؤلاء 3 الشخصيات، زهير بن القين والحر بن يزيد وعمر بن سعد، يقدمون لنا دروس في كيف تكون عاقبة الإنسان المؤمن، وكيف تكون عاقبة الإنسان العاشق للمنصب، العاشق للدنيا، الذي ينطلق مع الباطل متخليا عن منهج الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول والنبي الكريم ذي الخلق العظيم محمد وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، وهذا قبس من نور آية. نلتقي على نوره اليوم بعون الله وتوفيقه، وسنقبس اليوم بإذنه من آيات إحدى السور المكية القصار، هي سورة الهمزة. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة، في عمد ممددة. صدق الله العظيم. أسمعتم وعيد الله وتهديده؟ إنه وعيد حق وتهديد يقين، لأنه يأتي من رب العالمين. إذن فهو حكم بالويل والهلاك والخسران في الدارين، لمن؟ لكل همزة لمزة. لماذا؟ لأنه لئيم مغرور أناني، يعتز بالتفاهة ويشمخ بالقزامة، ويتعالى بالدونية ويفخر بالزيف ويعتمد على الزائل، وهو مع ذلك يستهين بالناس ويلمزهم بالصفات السيئة وينبزهم بالألقاب المؤذية. فلكل شخص عنده صفة، ولكل فرد عنده لقب، حتى أولاده وأهله وأقرباؤه يخترع لكل واحد منهم لقبا ويصور حركاته وما أشبه ذلك، فهذا الأبله وهذا السبهلول وذاك البسباس وما أشبه ذلك. ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ إنه يحسب أن كل من سواه من الناس أقل منه حذقا وأدنى منه منزلة وحظا، فهو يهمزهم ويسخر منهم ويستحقر أعمالهم وأقوالهم ويسفه آراءهم ويغلط أفكارهم ويستهزئ حتى بملابسهم وحركاتهم. فالناس وكلهم عنده بلهاء، وهو وحده الذكي القادر، وهو وحده الحاذق الماهر، وهو وحده الذواق الأنيق، وهو وحده الناجح الفالح، والذي يجزي كل سيئة بمثلها. فويل لكل همزة لمزة، ونعوذ بالله أن نقترف هذه الصفة المقززة، ونسأله النجاة منها، فإنه إذا سئل أجاب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ، ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: اسمع يا قريش.
3: ماذا يا والي بلخ؟
2: إن كنت تشفق على أبيك فأخبرنا بمكان يحيى بن زيد، وإلا تالله لأفقأن عينيه وأقطعن أذنيه ولسانه أمامك الساعة.
4: لا لا تبالي، لا تبالي بتهديد هذا الطاغية يا بني،
2: ماذا قلت يا قريش؟
3: لماذا يا ولي بلخ؟
2: أرأيتم قريش بن الحريش يتبالى ويتغابى ويستغبي؟ أيها الجلاد، ابدأ بقلع عيني الحريش بن عبد الرحمن.
3: كلا أيها الأمير، كلا. أنا
2: انتظر أيها الجلاد، أنت ماذا يا قريش؟
3: سأدلكم على مكان الإمام يحيى بن زيد.
5: قريش، ما على هذه المبادئ ربيتك؟
3: سامحني يا أبي، فمشهد تعذيبك فوق الاحتمال.
5: ولدي، لا لا،
2: خمموا فم الحريش بن عبد الرحمن. من البر بوالدك يا قريش أن تنقذه مما هو فيه من العذاب.
3: حسنا يا والي بلخ، سأدلكم على مكان الإمام، فأرسل معي من يأتيك به.

0: أنا يا إخواني شديد الإيمان بوفاء الحريش بن عبد الرحمن، ولعله يدفع ثمن وفائه وإخلاصه بملاقات أشد أنواع التعذيب وأقسى أنواع المعاناة. أسأل الله أن يلطف به ويثبته.
1: علينا يا إمام أن نفكر سريعا في طريقة تخرجنا من هذا المخبأ.
2: ألا تدري يا سيدي محمد بن عبد الله أن حرس طاغية بلخ وعيونه وجواسيسه يحيطون بنا كما يحيط السوار بالمعصم؟
0: إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟
2: اسمعوا اسمعوا، هناك من يفتح الباب.
0: من؟ قريش؟ هل أصاب أباك مكروه؟
3: الجميع يستسلم، فجميع الجنود شاهرون سيوفه، قيدوهم.
4: سامحني يا إمام، سامحني.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: ومضى جنود الطغيان بأنصار الحق والعدل مكبلين بالسلاسل والأغلال. كان في مقدمتهم إمام الأمة يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. مضى خط مستقيم من الإباء والعزة والقوة إلى والي بلخ الطاغية عقيل بن معقل الليثي، وهناك رأى الإمام أمامه واليا ترتفع فيه البلاهة والخسة والدناءة إلى قمة الهرم، والذين من حوله في هوان وذل لا ينحدر إلى قرارته ذل ولا هوان. طاغية بلخ يتباهى ويتبجح بإذلال أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته وأنصار الحق والعدل، ومنتهى دنياه أن يظفر برضا والي خراسان الطاغية نصر بن سيار. لذا على الفور أرسل الإمام يحيى بن زيد إلى ذلك الوالي الذي استقبله بغلظة من لا يرعى لله حرمة ولا لرسول الله قربة، فقد أودعه السجن مثقلا بالسلاسل والأغلال، وأرسل يزف البشرى إلى والي العراق الطاغية يوسف بن عمر.

0: الآن أيها القائد الحارث بن الجهم، انشرح صدري وذهب همي، وأصبحت على يقين برضا الخليفة الوليد بن يزيد.
1: لا أراك الله يا سيدي بعد اليوم لا هما ولا غما، وسدد خطاك لإرضاء الخليفة.
0: لا يرضي خلفاء بني أمية شيء سوى رؤية رؤوس آل البيت وبني هاشم تتساقط رأسا بعد آخر.
1: إذن فمن حقك رضاهم ورفع منزلتي، فمن سواك قدم رأس أكثرهم علما وفكرة وشجاعة ومكانة في قلوب الأمة زيد بن علي.
0: فعلا استطعت القضاء على ألد أعدائهم وأشد ثورة زعزعت أركان الخلافة الأموية وأقضت مضاجع خلفائها.
1: وبعد القضاء على زيد بن علي، ها أنت بسجن ابنه يحيى قد قضيت على شخصية لا تقل شأنا عن شخصية أبي، فليس بكثير عليك أن تمنح منصب وزير الخليفة.
0: لا تبالغ يا حارث، بحسب الآن رضا أمير المؤمنين.
1: ما أشد قناعتك وأكثر رضاك باليسير من متاع الدنيا، وما أروع زهدك في الجاه والمنصب يا ولي العراق.
0: أرجو أن حديثك هذا نابع عن حسن ظنك بي يا حارث.
1: نعم نعم يا سيدي، كيف لا، وأنت لا تنتظر من الخليفة جزاء ولا شكورا، وقد جعلت البكاء والنواح والعويل يدخل كل بيت من بيوت بني هاشم.
2: عليك يا عيسى، أنت ثقة لا تقبل الشك بأنني لا أفرق بين أبناء الحبيب الشهيد زيد مهما اختلفت أمهاتهم.
3: ما الذي دفعك إلى حديث كهذا يا زوجة أبي؟
2: مناداتك لي بزوجة أبي، عليك أن تناديني يا أمي حتى لا أفقد سماع هذه الكلمة فيما لو استشهد أخوك يحيى.
3: وهل شككت في يوم من الأيام أنني أرى فرقا بينك وبين أمي؟ أنت أمي، وأنت أم حنون رؤوم لكل من ينتمي إلى آل البيت.
2: أنا واثقة من صدق مشاعرك يا عيسى، فليس لي بعد استشهاد أبيك وزج أخيك يحيى في سجون طغاة بني أمية من مؤانس يقاسمني الهموم والأحزان إلا أنت يا بني.
3: أمي خففي عنك، فما عهدتك إلا جبلا من الصبر والعزيمة والثبات في وجه كل الهموم والأحزان وأمام كل الأحداث والمصائب.
2: ولكن المصائب توالت علينا ونزلت علي كالسهام والرماح حتى أصبحت في وحشة تشبه وحشة المقابر في ليلة ظلماء.
3: أماه، أنت تعلمين أن ما من شدة إلا ويتلوها الفرج، فلتكن ثقتنا بالله واعتمادنا عليه أساس جهادنا ضد شر طغاة الأرض حكام بني أمية.
2: ثقتي بالله لم تتزعزع قيد أنملة، واعتمادي عليه راسخ رسوخ الشم الرواسي يا بني، ولكن عاطفة الأمومة أراها أحيانا هي الغالبة على الصبر وقوة الاحتمال.
3: لا تلامي يا أماه، ولكن عليك أن تتذكري أن الصراع بين الخير والشر، بين العدل والظلم، بين الحق والباطل صراع مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن شأن أنصار الحق والخير والعدل أن يتحملوا سطوة الطغاة وجبروت المستكبرين.
2: حماك الله يا عيسى، كم أنا سعيدة وفخورة حين أسمع حديثا منك ينمو عن سعة في العلم وعمق في الفكر.
3: لا عجب في ذلك يا أمه، فأنا ابن الإمام الشهيد زيد بن علي، وأنا أخو الإمام المجاهد يحيى بن زيد.
2: فعلا، فقد وجدت في حديثك نفس الإمام الشهيد ونبرات صوت الإمام المجاهد.

0: هو سجين حبه للدنيا وزينتها، لهذا ترونه في مذلة وخنوع لولي نعمته، فهو دائما يسعى لرضاء العبد، أما نحن فنسعى لرضاء رب العالمين. فعليكم بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا. قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله العلي العظيم.
1: لم أرى سيدي والي العراق قلقا بعد سجن يحيى بن زيد إلا اليوم.
2: أصابني بعض القلق لتأخر جواب الخليفة الوليد بن يزيد عن رسالتنا المبشرة له بإلقاء القبض على يحيى بن زيد.
1: لعل تأخر ذلك خير يا سيدي الوالي.
2: المصيبة أن الأخبار التي تأتينا من والي خراسان نصر بن سيار تفيد بأن جميع من مع يحيى بن زيد في سجنه قد بايعوه وأعلنوا له الولاء.
1: لو كان الأمر مقتصرا على المسجونين معه لهان الأمر. وكأن والي العراق لا يدري أن أكثر أهل خراسان والعراق يدينون لأهل البيت بالولاء ويكنون لهم المحبة سرا وعلانية.
2: أرى الحارث بن الجهم الكلبي قد شرد بذهنه بعيدا.
1: لا إنما يا سيدي كنت أفكر في أمر يحيى بن زيد مع المسجونين.
3: سيدي الوالي،
2: ما الأمر أيها الحاج؟
3: رسول مولاي الخليفة الوليد بن يزيد يستأذن بالدخول.
2: فليدخل فورا.
4: السلام على والي العراق سيدي يوسف بن عمر.
2: وعلى رسول الخليفة السلام ورحمة الله وبركاته.
4: لقد أمرني الخليفة أن أبلغك رسالة.
2: تفضل، فأنا في أشد الشوق لسماع رسالته.
4: إنه يأمرك أن تؤمن يحيى بن زيد وأصحابه وأن تخلي سبيلهم، فإنما هو رجل هرب واستخفى.
2: ماذا أسمع؟ أبلغ أمير المؤمنين أن على السمع والطاعة، والآن سأبعث رسالة إلى والي خراسان نصر بن سيار آمرا له بتأمين يحيى بن زيد وإطلاق سراحه.
1: والله ما أمر الخليفة بإخراج يحيى بن زيد من السجن إلا مخافة أن يتفاقم سخط الأمة على بني أمية لكثرة ما نكلوا بآل بيت رسول الله.
3: مولاي والي خراسان نصر بن سيار،
5: ما الأمر أيها الحاجب؟
3: نطلب الإذن لدخول السجين يحيى بن زيد.
5: حسنا فليدخل. اسمع يا يحيى.
0: أنا أسمعك يا والي خراسان.
6: لا أخفيك أنني ووالي العراق وجميع ولاة الأمصار كنا ننتظر أمر الخليفة بقتلك وصلبك.
0: لطالما تعرض دعاة الحق والعدل لسيف طاغية أو مصلبة ظالم مستكبر.
6: ما أشد عنادكم يا بني هاشم، ومع هذا ها هو خليفة المسلمين الوليد بن يزيد قد أمر بتأمينك وإطلاق سراحك. واسمعها مني نصيحة يا يحيى قبل أن يحل بك سخط خليفة المسلمين. اتق الله واحذر أن تثير الفتنة، فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.
0: وهل في أمة محمد فتنة أعظم مما أنتم عليه من سفك الدماء وأخذ ما لستم له بأهل؟
6: لو سمعك الخليفة الوليد بن يزيد لحول أمره بإطلاق سراحك إلى قتلك تعذيبا وصلبا، أما أنا فلا أملك إلا تنفيذ أمره. أيها الحراس، حلوا وثاقه وأطلقوا سراحه بأمر الخليفة.

لم يكن أمر الطاغية الأموي الجديد الوليد بن يزيد بتأمين الإمام يحيى بن زيد وإطلاق سراحه نابعا من صحوة ضمير أو من إيمان بعدالة، بل جاء أمره نتيجة الوضع المتهالك في قصور الخلافة الأموية بدمشق، حيث بدأ الخلاف يدب والصراعات تتفاقم بين الأحفاد بعد موت الطاغية هشام بن عبد الملك. لهذا آثر الوليد بن يزيد السلامة بتحاشي الصراع مع الإمام يحيى بن زيد عليه السلام وأنصاره، خاصة وقد بلغ سخط الأمة على ولاة بني أمية أشدة، في حين زاد حب الناس للإمام يحيى وتنافسوا على مبايعته والتعهد بالخروج معه واعدين له بالنصر. وهنا أدرك ولاة بني أمية ذلك التزايد في عدد الأنصار الذين بلغ عددهم 70 رجلا. وأينما حل الإمام يحيى بن زيد تعقبه ولاة بني أمية واحدا تلو الآخر ينوون

0: اوقفوا التحرك يا انصار الحق.
1: ما الامر يا ابن رسول الله؟
0: الا ترى غبار حوافر الخيل المتجهه نحونا؟
1: بلى يا سيدي اراه، يبدو انه جيش ضخم في عدده وعدته، فبماذا تامر؟
0: سننتظر قربهم منا، فقط اريدك ان تبلغ اخي المجاهد محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية أن يتراجع إلى المؤخرة ويحل محله أخي من الرضاعة الفضل مولى عبد القيس.
1: لا أراه سيدي سيوافق على تراجعه، فهو حريص على أن يكون في المقدمة.
0: هذا أمر وعليه تنفيذه، فأنا أريد أن أستبقي النفس الزكية لما يخدم جهادنا.
1: حسنا. يا سيدي، يبدو لي أن قوام عدد جيش العدو يقدر بعشرة آلاف رجل.
2: مقابل مئة رجل منا.
3: اسمع يا يحيى بن زيد،
0: ماذا تريد ومن أنت؟
3: أنا مولاك والي نيسابور عمرو بن زرارة، أما ماذا أريد فمنعك من مغادرة نيسابور وإلا السيف.
0: اسمع يا عمرو بن زرارة، إني أدعوك أنت وجيشك إلى تقوى الله.
3: هل سمعتم يا قوم؟ كلب بني هاشم يحيى بن زيد يدعونا لتقوى الله. لقد خاف من قوة جيشنا وضعف أصحابه.
4: أما آن الأوان لمواجهتهم يا سيدي؟
2: كلا يا أخ الجهاد، فأنا لا أريد مواجهتهم. أكرر
0: يا ابن زرارة، إنني أدعوك إلى تقوى الله وحقن دماء المسلمين.
3: أسمعتم يا قوم؟ كلب بني هاشم يحيى بن زيد يستجدي القبول بعدم المواجهة. أين شجاعتكم التي تدعونها يا كلاب بني هاشم؟
4: تم تنفيذ الأمر يا سيدي، وأصبح المجاهد الفضل في مقدمة المجاهدين. لقد بالغ الطاغية في السب والشتم يا سيدي، فمرنا بالانطلاق.
0: حسنا فعلت بتنفيذ الأمر يا يزيد. للمرة الأخيرة يا ابن زرارة أقول انصرف عني، فإني لا أريدك ولا أريد ولايتك، فإنما أنا ماض أريد بلخ، فتنحى عني.
3: أتنحى عنك أيها الجبان؟ والله لا يكون ذلك أبدا، إلا أن تستسلم صاغرا، وإلا لا مهرب لرأسك من سيفي.
0: عباد الله، إن الأجل محضرة الموت، وإن الموت طالب حفيظ لا يفوته هارب ولا يعجزه مقيم، فأقدموا رحمكم الله إلى عدوكم والحقوا بسلفكم. الجنة الجنة، أقدموا ولا تتكلوا، فإنه لا شرف أشرف من الشهادة، فلتقر أعينكم ولتنشرح للقاء الله صدوركم.
1: لقد انطلق الإمام يحيى بن زيد كالسهم، فإلى الجهاد يا أنصار الحق.
5: ها أنت أمامي صغيرا ذليلا يا يحيى.
0: اتق الله يا رجل، واعلم أنك تقاتل ابن رسول الله.
5: ابن رسول الله، تبا لك ولعنة الله عليك وعلى أبيك، فاستعد، إني قاتلك، فأنا أقوى فرسان ابن زرارة.
0: ما أسوأ عقيدتك يا عدو الله، فاستعد أنت، فجهنم في انتظارك.
5: سنرى من سيقتل من يا يحيى.
6: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام إليكم موجزا للأنباء. أعلنت قبائل محافظات صنعاء وإب وريما وذمر والحديدة وصعدة وحج النفير العام والتعبئة الشاملة وفتح مركز التدريب العسكري لخوض معركة استكمال تحرير كامل التراب اليمني وطرد المحتل الأجنبي وإنهاء العدوان والحصار المستمر منذ 11 عاما. استنكرت حركة حماس والمجاهدين التصريحات الصادرة عما يسمى مجلس السلام بشأن عدم وجود مكان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في قطاع غزة، مما يكشف مجددا عن دور هذا المجلس المنحاز للعدو ويكشف خطورة المخططات التي تستهدف الحقوق الوطنية والثابتة للشعب الفلسطيني. قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي محيط قرية عابدين في ريف درعا بسوريا. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله اليوم إن القوات المسلحة الإيرانية على هبة الاستعداد للدفاع عن سيادة البلاد وحماية شعبها وسيادتها، محذرا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من مغبة الإقدام على أي خطوة عدائية أو سوء تقدير تجاه إيران. استهدفت القوات الروسية منشأة الصناعات الدفاعية في كييف باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، حققت إصابة مؤكدة. هز انفجار كبير مدينة دنيبرو جنوب أوكرانيا ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلاه، فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
7: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
6: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
7: يا عيبتهم والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
6: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، الشهادة فصل من فصول الحياة النابضة بالحياة، فهي بداية حياة حقيقية يسعد بها الشهداء بعطاء الله العظيم الذي أهداه إلى أعظم عباده، إلى الشهداء الكرماء الذين نقشوا المجد في تاريخ اليمن الكبير، فكانوا وما زالوا هم أريج الوطن وتاريخه الذي كتب بالدم الغالي. وفي سبيل الله كان المسير، وكانت نقطة التحول في حياة كل الشهداء العظماء الذين عانقوا فجر الحرية وسطروا بدمائهم أغنية العشق المقدس للوطن، فسلام الله عليهم أجمعين.

الأخلاق هي الثبات على الموقف والإصرار في المضي على درب بناء الوطن والدفاع عنه. فمهما تعرض الإنسان للتهديدات، إلا أن المجاهد الحق هو ذلك الثابت الذي لا يحيد عنه. فكان شهيدنا كالجبل الأشم، لا يتزعزع ولا يميل قيد أنمله. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل عبد الرحمن علي الشامي.

هكذا هي حياة الشهداء، خطاء لا ينضب وكرم لا ينتهي وشهادة عيد لكل من أراد الوصول إليها، لكن الوصول طريقه وعر، ولا تجنى الشهادة إلا بالتضحيات الجسام، تضحية الروح والجسد، والغياب المادي للإنسان، لكن روحه موجودة وحاضرة على أرض الواقع. إنها الشهادة في معناها السامي والعميق، فهي فجر يضيء لكل من رحل في ركابها ومضى على نهج الشهداء الأبرار الذين رسموا ملامح الحياة الكريمة لهذا الشعب اليمني العظيم الساكن أعماق التاريخ.

الشهداء هم مهر اليمن، وهم معينه الذي لا ينضب، وهم رحيق الكرامة وذاكرة المسك وعطره الذي لا ينتهي، وهم صفحة التاريخ الأكثر إشراقا في تاريخ اليمن قديمه وحديثه. هم أريج المجد وروح الحياة وألق القادم وعزة الماضي، وكيف لا، وهم من علموا الدنيا بأسرها كيف يدافع عن الأوطان، وكيف يصنعون المجد في أبهى صوره وعظمته المنقطعة النظير. الشهداء هم قناديل الفجر ومشاعل الحرية ورمز لكل عطاء، عطاء قابله الله بعطاء أكبر. شهداؤنا اليوم دافعوا عن أرضهم وعرضهم بصولاتهم وجولاتهم وبحضورهم في جبهات العزة والشرف والكرامة، دافعوا عن اليمن الكبير

سامعين الأكارم، استشهد الشهيد البطل عبد الرحمن الشامي لأنه إنسان ثابت على موقفه باغتيال ظن العدو أنه أسكت صوت الحرية والكرامة والصمود. رحيل هذه الأرواح كانت إذانا برحيل قوافل الشهداء الذين ضحوا من أجل كرامة الإنسان والوطن أرضا وتاريخا عظيما. فسلام الله على الشهيد البطل عبد الرحمن علي الشامي.

إضاءة. هناك الشهداء الذين يشهدون على ثبات هذا الشعب، على صموده، على إصراره في موقفه الحق وفي تمسكه بقضيته العادلة وعلى مظلوميته.

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ زوجة الشهيد البطل عبد الرحمن الشامي الحديث في مراحل حياته العطرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا زوجة الشهيد العقيد الضابط الأمن السياسي عبد الرحمن علي الشامي، الذي اغتيل في عام 2013 في يوم 24. والحديث عن الشهداء العظماء الذي سطروا هذا التاريخ بدمائهم، تحققت الانتصارات العظيمة في بلادنا، لسقطت ورقة الخونة والمنافقين الذين يعني رهنوا البلاد الأجندات الخارجية، انكشفوا على حقيقتهم جميعهم، فتجسدت هذه الدماء العظيمة التي سقطت في هذه الفترة بانتصارات، بفتوحات، بسقوطهم، بانكشاف يعني وجوههم الحقيقية الذي كانوا يتغنوا بالوطنية الدفاع عن الوطن وعلى الحماية وبالروح والدم نفديك يا وطن، وهم كانوا هذه مجرد شعارات زائفة، وكان الواقع هو شراء الذمم وجعل البلاد يعني حديقة خلفية لمملكة الشر. فنحمد الله ونشكره، يعني في هذه الفترة الزمنية كانت حكومة الوفاق، وهي حكومة النفاق اللي كان يديرها حزب الإصلاح، وتمت في هذه الفترة اغتيالات كثيرة للسياسيين، المفكرين، العلماء، الضباط، لأنهم كانوا يحملوا مشروع سقوط اليمن من بعد ما سقط حكم عفاش الذي كان يعني يرهن البلاد لهم، وكان تحت أوامرهم، كان ينفذ مشاريعهم الخاضعة لهم، ولا سيادة ولا كرامة، فسقطت اليمن من أيديهم، فأصبحوا يعني خلاص يريدوا أن يقسموا اليمن مثل ما حصل في ليبيا، في العراق، في سوريا، في بعد الربيع العربي، كيف أنهم دمروا البلاد، كيف أنهم سيطروا على يعني حققوا مشاريعهم فيها من الانقسامات، من التفكيك، من كل شيء، من السيطرة على الثروات. في هذه الفترة احنا كنا ساكنين في شارع تونس، وهذه الفترة سمي شارع تونس بشارع الموت، اغتيل فيه بأول شيء بدأوا بالشهيد عبد الرحمن الشامي الذي هو زوجي، وبعدها بالشهيد سلام الله عليهم جميعا الدكتور عبد الكريم جذبان، وبعدها بالدكتور أحمد شرف الدين، وكثير من السياسيين والعسكريين. يعني في نفس الفترة كانوا يتابعوا، يعني ما كان نسمع يمر أسبوع له وفي اغتيال، يمر أسبوع له في اغتيال. كان هذه الحركة القائمة، الانفجارات، لا ننسى انفجارات السبعين العرضي، يعني في كل مكان كانت يعني بداية سيطرة القاعدة وداعش، هذا ما كانوا يريدوا أن ينفذوا في بلادنا. ولولا هذه الدماء الطاهرة الزكية التي ضحت والتي حملت هذا المسؤولية العظيمة على أكتافها، كان في هذه الفترة الشهيد عبد الرحمن يعني كانت في هذه الفترة تشترى الذمم، تشترى الضمائر، يشترى الموقف السياسي من أجل أيش؟ أن ينفذوا هذا المشاريع الهدامة الذي كانت هي من خلفها أمريكا وإسرائيل ودول الخليج، والمنافقين كانوا غير المنفذين. الشهيد عبد الرحمن تعرض إلى تهديدات عديدة، تعرض إلى ضغوطات منهم، إلى معاملات سيئة، ولذلك صمد. يعني كان في عمله منضبط، كان في عمله يعني يجسد معنى الوطنية، وأنه كله من أجل الوطن، من أجل الحفاظ على ديننا، على وطننا، على ليش هذا الخونة يبيعوا الوطن بهذه السهولة. فكان يتعرض للتهديد، يتعرض إلى المضايقات منهم كثير. ففي هذه الفترة يعني سبحان الله عظيم. يعني أنا عشت معه من البداية، كان يعلمني، كان يفهمني، كان يشرح لي الكثير من القضايا السياسية، يشرح لي الكثير من القضايا الدينية، من المذهب الزيدي، من يعني من نناصر، من نوالي، من نؤيد. فسبحان الله العظيم، فكانت يعني مرحلة كأن الله بيهيئني لهذا الموقع اللي أنا فيه، أنني يعني أتحمل هذه المسؤولية وأني أفهم وأني، فلها الحمد لها الشكر. يعني كان يعني كنا نقضي كل حياتنا، يعني أغلبية أوقاتنا في قراءة الكتب، المعرفة، يعني نفهم ما هي الأحداث، ما هي المخططات الخبيثة للأعداء، ما يتآمروا به على بلادنا. فهذه الفترة ولله الحمد لها الشكر، يعني نعمة من الله عز وجل أنه اصطفاه يعني شهيد لإخلاصه، لإيمانه، لتفانيه في هذا الطريق.

0: فسلام الله على الشهداء جميعهم، يعني الذين قدموا دماءهم وأرواحهم رخيصة من أجل الله سبحانه وتعالى، رفع راية الإسلام من أجل اليوم ما تعيشه بلادنا من كرامة، من عزة، من استقلالية في الرأي، كل بفضل هذه الدماء العظيمة. يعني خرجت اليمن من تحت مظلة الهيمنة،
1: وفي الختام رسالة.

اليوم الياس يكبر وبطل إن شاء الله يطلع في الانتقام من هؤلاء العناصر الخبيثة التي أرادت أن تدمر بلادنا التي أزهقت كثير من الأرواح والدماء الطاهرة بسبب أفعالهم الخبيثة الذي أرادوا من خلالها تحقيق مشاريع أمريكا وإسرائيل في بلادنا. فلولا هذه الدماء العظيمة الطاهرة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من انتصارات، من عزة، من كرامة، من استقلالية في الرأي، من هذا المشروع القرآني العظيم الذي اليوم ينتشر في بلادنا، اليوم الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور لمعرفة القرآن الحقيقي، القرآن العملي المتحرك في واقعنا. ما الفائدة أن احنا بنقرأ قرآن وواقعنا غير كتاب الله عز وجل؟ فأتى هذا المشروع القرآني لتحريك الناس، لتحريك الناس بحركة القرآن الكريم. فلها الحمد ولها الشكر على هذه النعمة العظيمة وهي نعمية الهداية. وهؤلاء شهداءنا العظماء ما نحن في ذكراهم إلا لنفتخر، إلا لنرفع رؤوسنا بما بذلوا، بما فعلوا، بما كانت مواقفهم عظيمة جدا. فلله الحمد ولله الشكر والمنة على كل شيء.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
17: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
13: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
18: هنا صنعاء.
19: تعرض اليمن للكثير من المؤامرات من أجل إخضاعه والسيطرة عليه، وخاصة من جارة السوء ومملكة الشر التي أوجدها الاستعمار البريطاني ككيان يستطيع من خلاله تمرير أجندته وأطماعه الاستعمارية في منطقة الجزيرة العربية بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام. وفي إرشيف إذاعة صنعاء هناك الكثير من البرامج والوثائق الصوتية التي توثق ما تعرضت له بلادنا من مؤامرات في ستينيات القرن الماضي.
20: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد إلى الشعب الأخ السيد عبد الوهاب شيبان. بعد أن قضى فترة في السعودية افتضحت له خلالها أكاذيب الرجعية السعودية والاستعمار، وتبين له أن الحكام السعوديين يطمحون إلى احتلال اليمن فقط والسيطرة عليه، ولا يقدمون الملايين حبا في سواد عيون أحد من أبناء هذا الشعب. مرحبا يا أخ عبد الوهاب.
21: حياكم الله وبياكم.
20: يمكن تشرح لنا قليلا عن انطباعاتك في السعودية خلال بقاك هناك؟
21: لا، قد قاسيت أنواع العذاب الأهوال والمقاسات وإجبار الملك فيصل لنا على أن نلتحق بالمعارك نقاتل إخواننا اليمنيين.
20: أيوة.
21: ونحن ذوي حقوق وأولاد وأرحام من نساء وأطفال، لو هبت الريح على بعضهم لأشفقت العين من الغمض. فنحن تبرعنا من هذا فأوجب علينا حصارنا في جدة.
1: أيوة.
21: وأخيرا قطع مقرراتنا وجرى بنا من الإهانة ما جعلني سأطلب الالتحاق ببيروت، ثم سجنت في بيروت فعدت إلى جدة وسجنوني في جدة.
1: أيوة.
21: ثم استعنت بإخوان لي أوفياء يمنيين.
1: نعم.
21: فأخرجوني بخفية متسلل إلى ظهر الباخرة وزودوني بأربعة رجال إلى أن أوصلوني إلى محافظ الحديدة، فوصلت إليه وأكرمني وعزني وشرفني، ثم أعطاني سيارة خاصة صحبة أربعة من الجنود كتشريف لي إلى أن إلى عبس بن ثواب. لا أستطيع أن أصف لكم حتى ذلك.
1: نريد أن نعرف، هل شعور هؤلاء الموجودين في السعودية، هل تعتقدون إنها عندما تقدم ما تقدمه من أموال الشعب المحروم في نجد والحجاز يعني لوجه الحق، يعني وهي تحارب يعني عن حق، أو أنها معتدية وتريد أن تضرب هذا الشعب، أنها يعني أيضا طامعة في احتلال اليمن؟
21: والله عندي حقائق كثيرة وكثيرة، ولكن سأوافيكم بها في المناسبة الأخرى. سلطان بن عبد العزيز وخالد بن عبد العزيز تقربا إلى الملك وقالوا يجب أن تحول سياستك حول اليمن، فقال لهم إن وليلتحق خالد بنجران ويلتحق سلطان بجيزة،
1: يعني ويبقوهم متولين الحرب،
21: يبقوهم متولين الحرب. يعني بمعنى هذا أنا ما قصدت لا أتدرع بهم لا أقل ولا أغل.
1: ونترككم إذا كنتم تريدون أن توجهوا كلمة إلى الإخوة. هؤلاء الأخوة الذين لا يزالون فارين في السعودية.
21: ولن أنسى في هذه المناسبة أن أدعو إخواني المقرر بهم في السعودية، أدعوهم بالعودة إلى حضيرة إخوانهم في اليمن الأم والانتماء إلى صفوفهم لخير وشر، فللوطن حقوق وواجبات على كل إنسان تمرغ بتربته أيام طفولته وتغذى بخيراته، وحب الوطن من كرم المحتد، وليتقوا الله في أولادهم وأرحامهم وكل حق لهم في اليمن، فهم يعلمون جميعا أنه سيأتي في القريب العاجل اليوم الذي سيسقط فيه عرش فيصل أو يموت بعلته التي يشرف منها على الممات ما بين يوم وآخر، ونظرة من الجميع إلى نتائج ذلك وما سيحدث، فكأني بالكل وقد سقطوا صرعا في أيدي الجيش السعودي الناجم على سياسة الملك فيصل حول اليمن واليمنيين، أو يسلموهم إلى الحكومة أو يسلموهم إلى حكومة الجمهورية اليمنية. هذا هو المتوقع، وحديث كل واحد منا كان همسا وسرا وجهرا. وإلى متى نمشي في الظلام أيها الإخوان الأعزاء على إخوانكم في الوطن؟ فلنترك الطمع جانبا ولنا عبرة بما قد مضى، ومن الواجب الذبح عن كرامة وطننا والدفاع عنه بكل ما عندنا من إيمان وقوة. وأود أن أقول لإخواني في جدة والطائف في جازان ونجران أن اليمن اليوم غيرها بالأمس، رغم تكالب الأعداء عليه ورغم مؤامرة السعودية بعشرين مليونا من الريالات السعودية التي تصرف شهريا في شكل 700,000 جنيه من الذهب الأحمر عدا الأسلحة والمؤن الأخرى، كما قال الأمير سلطان بن عبد العزيز في مؤتمره الذي عقده معنا بوزارة الدفاع بجدة ثالث شهر محرم، والذي وجه فيه تلكم الإهانة التي يندالها الجبين، وتأبى كل نفس شريفة أن تتحملها، ولعلكم لن تنسوها. وليس ثمة شيء من تلكم الإشاعات والبلبلات المغرضة التي توجهها الدعايات والأبواق الفيصلية من أن في اليمن عنصرية وضائفية، فالكل يعيشون وحدة واحدة في أمن وأمان وإطمئنان واستقرار ورخاء كأسرة واحدة. كل ذلك ليتحقق أهداف فيصل والاستعمار، لتفكيك وحدة الصف العربي وسفك الدم العربي ليفقى فيصل والاستعمار. ولكنه سينتهي فيصل في القريب ويبقى الشعب العربي في عموم الجزيرة العربية وسائر البلدان العربية. وإني لآسف على السنوات التي تجرعتها في السعودية تحت خضوع سلطاتها، وهذا مني كنصيحة أخوية قبل أن تقعوا في الفخ، وهذا هو ما أوعدت بتوجيهه إليكم على مواجهة أثير مذياء صنعاء الحر، كما أسأله تعالى أن يحقق للشعبين العربيين في اليمن والسعودية ما ينتظرانه من سقوط عرش العمالة الفيصلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كانت هذه أيها الأخوة هي الكلمة التي وجهها

0: أوغل في الحرام وفي الفجور هي جارة السوء التي تشقى بحبل من شعير.
1: جارة السوء، جارة السوء، مسلسل في حلقات يكتبها جمال عبدالله الرميم.
2: أقول يرى
3: سم يا سمو الأمير.
2: سم الله عدوينك يا سمو الشيخ. أقول إن إحنا اليوم في بلاد غير بلادنا، وارض ما هي برضنا، وجيناها فزعة لإخواننا اليمنيين نحررهم من العفافيش والروافض.
3: صادق بالله، بس ما هي بفزعة، هذه أرضنا وأصلنا وفصلنا، وجيناها وايب وحق.
2: أي أي بالله، الإخوان الإماراتيين أصول من هذا المكان، أرض مارب الأجداد، بس إحنا السعوديين ما لنا فيها لا مغرم ولا مغنم.
3: العاد ليش جينا الجميع؟
2: فزعة، فزعة مثل ما قلت لكم، والواجب الأول على صاحب الأصل والفصل.
3: تكفى وأنا أخوك، بس أقول يعني إن
2: ما فيها قول يا شيخ، إحنا على ويش متفقين؟
3: أي متفقين على البر واليو، اليو عليكم والبر علينا.
2: اي والتكاليف كلها علينا، علينا نحن، حنا المملكه.
3: لحد اريد اطمن، اريد اطمن منك على شيء واحد مهم.
2: ها وش هو؟
3: انت متاكد انكم ضربتوا كل الاهداف المطلوبه في اليمن؟
2: افا عليك يا شيخ، افا عليك، ما انتوا كنتوا تضربون معنا بطائراتكم.
3: اي صحيح، بس انتوا اللي وضعتوا بنك الاهداف
2: بمساعده عملائنا اليمنيين، والعالم كله يعرف ان احنا دمرنا 95% من الاهداف، جيش وسلاح
3: وصواريخ
2: كلها يا سمو الشيخ.
3: يعني احنا الان نحارب نيابه عنكم، سيطرون على مارب واليوف وصعده وصنعاء اولا،
2: ومعاكم جنود من الشرعيه وحق هادي كبش فداء اذا لزم الامر.
3: وبعدين
2: بعد ما تسيطرون انتم على هذه الاماكن لصالحنا، نجي احنا نسيطر على عدن لصالحكم.
3: هذا اللي كان ودي اتوكد منه،
2: وحنا نضمن بقاء اليمن خاضعه لنا، وانتم تضمنوا بقاء عدن نايمه، ما تنافسكم شفي دبي ابد.
3: وامام الجميع حنا مع الشرع. وضد التوسع الإيراني من خلال الحوثيين.
2: نعم اي بالله، وضد الجيش العائلي من خلال العفاشيين.
3: والحين أطمن جنودنا البواسل أن الجيش والليان اللي مع الحوثيين وصالح وكل سلاح اللي معاهم اتدمر بالكامل.
4: الله أكبر، الله أكبر،
2: يعني ما باقي إلا شيء يسير، ونحن نعتمد عليكم في تحرير اليمن، اخواتنا وعزوتنا، وسيكتب التاريخ اسماءكم باحرف من نور.
3: ونضيف واقول انكم ما انتم في معركة،
2: اي
3: ترى انتم في مقناص.
2: اي بالله في مقناص،
3: وريد اول شيء ترفعون علم الامارات فوق سد مارب.
4: ابشر يا شيخ، ترانا نرفعه الحين.
3: اي انا ما عندي في ذلك شك.
2: نعم،
3: ما عندي في ذلك شك.
2: نعم والله نعم، ما في ذلك شك.
3: اليوم حنا في صحن الين، وباكر ننتقل بعدتنا وعتادنا ومعانا الخونة، أقصد رجال الشرعية.
2: أي شرعية،
3: وهنيك نحتفل مقدما بالانتصار.
2: أي ما في ذلك شك. أي والله، أي بالله.
3: بسم الله. والحين أسترخصكم أروح ألتقي بالمندات والضابطات اللي معانا.
2: معاكم حريم
3: مندات
2: والله واجن نروح الجميع.
3: لا لا لا لا لا سمو الأمير، خليك مرتاح، ترى أنا أقوم بالواجب.
2: إيه ما عليه، روح أنت، هذا واجب وحنا ما عندنا واجب.
3: قلت شيء؟
2: لا ما قلت شيء، روح أنت، باكر نجيب مرتزقة ونلتقي مثل ما بتلتقون.

0: يمن الصمود من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، أيها الأحبة، تواصلنا معكم مستمر حول مستجدات الأحداث، مستجدات العدوان على أرض اليمن، على أرض العروبة. معنا وعلى خط الهاتف الناطق الرسمي لوزارة الدفاع. أهلا ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم وشكرا على التواصل. نحن في الحقيقة نمسك بزمام المبادرة ونطمئن الجميع بأن الموقف لا يقلق أحد، وليس كما يروج له الأعداء عبر إعلامهم المهووس.
0: إذن نحن نسأل بإلحاح، ماذا عن تجمعات الأعداء في منطقة مارب؟
1: نعم، هناك تجمعات كبيرة وعتاد حديث من دول العدوان والجماعات المرتزقة من العرب والأفارقة، وطبعا جميعهم في مرصدنا ولا نقلق أيضا من وجودهم.
0: يراهنون على تدمير الجيش واللجان الشعبية وما تملكه اليمن من سلاح، ما حقيقة ما يقال؟
1: لا نريد أن نخوض المعركة الكلامية كما يفعلون، لأننا كما قلت نرصد الوضع بدقة ولدينا إجاباتنا العملية في واقع الميدان. طبعا هناك تواجد لقواهم في مأرب فعلا،
0: طيب،
1: لكنه تواجد مؤقت ولنا فيه نظر.
0: نعم، ماذا عن الخيارات الاستراتيجية المعلن عنها؟
1: كما يعلم الجميع فالمعركة لم تبدأ بعد، على الأقل بالنسبة لنا، كون العدوان حتى اللحظة يعتمد على الطلعات الجوية وقصف المنازل والمشاريع الخدمية والمدارس وغيرها. نحن نحتفظ بكل أوراقنا حتى الآن، بينما استخدم العدو كل أوراقه ولم يبقى لديه سوى ورقة الميدان.
0: إذن ما هي الأدوات التي استخدمها العدو حتى الآن؟
1: استخدام أوراق المال وشراء المواقف المؤيدة ابتداء من الأمم المتحدة ودول الأطلسي والإعلام الخارجي والاستخباراتي.
0: نعم.
1: استخدام ورقة الطيران والتفوق الجوي المرتزقة جامعة الدول العربية.
0: نعم.
1: معظم دول الخليج وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وكذلك العملاء.
0: صحيح.
1: وقبل هذا كله الحصار الجوي والبري والبحري.
0: إذن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع، شكرا جزيلا لك على بقائك معنا في برنامج يمن الصمود. شكرا جزيلا لك والنصر قريب بإذن الله تعالى. يمن الصمود من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، مستمرون معكم أيها الأحبة، أيها الأحرار، أيها اليمنيون.

0: كيف تشوف الوضع يا سمو الأمير؟
1: والله انتو أدرى، الجنود جنودكم والمعركة معركتكم، وإحنا مجرد سند وعوة.
2: هذه معركتكم انتو، انتو اللي تريدون السيطرة على مارب واليوف، مو احنا.
1: وحنا بديل عنكم في عدن، من تعينكم على عدن.
2: اي وعلى سقطرة بعد.
1: العد موقفنا الجميع.
2: بس انتم متوكدين ان كل شيء تم قصفه؟
1: افا عليك يا شيخ، افا عليك.
2: الجيش الجيش كله؟
1: اي، واللجان وتجمعاتهم بالكامل.
2: وسمو الامير،
1: ايه؟
2: والصواريخ انتم متوكدين منها؟
1: عندك شك انت يا سمو الشيخ؟
3: ما في ذلك شك على قولك.
1: وللتأكيد اكثر اذكرك بان الطيارين اللي معنا هم من اكفأ الطيارين في العالم، في العالم.
2: انتو عندكم اكفأ الطيارين؟
1: ايه، وافضلهم بعد.
2: لا عاد في ذلك شك.
1: ما اقول طيارين يا سمو الشيخ، انا اقول اللي عندنا
2: منهم.
1: ايش بلاك يا سمو الشيخ؟ من اسرائيل وامريكا. اي خلاص، هذا سر.
2: الحين انا مطمن.
4: اقول يا سمو الشيخ،
2: وش تريد؟
4: الجماعه يسالون متى يكون المقناص.
2: شفت يا سمو الامير؟ شفت مقدار الشياعه اللي عند جنودنا؟
1: اي مطمئنين، لان احنا قمنا بالواجب. اي
4: وش قلتوا؟
2: أقول ما نستعجل، خلونا الحين نحتفل بتدشين المقناص.
4: أقول يا شيخ، حنا رفعنا العلم على سد مارب.
2: والله والنعم، والله والنعم. كيف رفعتوه؟
4: حاجة بسيطة، خلال دقائق.
2: دحين نروح نشوف وش يقولون في إعلامهم. قوموا.

0: من أعجب المضحكات ما يدعيه العدو عن رفع علم أحدى بلدانه على سد مأرب. هناك تبة مطلة على السد في مكان يقيم فيه النازحون، ومتفق عليه من الجميع يكون محمي، ومن الجميع أيضا يعني كذب وقلة أصل.
1: إحنا قليلا أصل.
2: هي في اللي قاعد، هي اللي قالت.
3: أنا أقترح نبدأ المقناص الحين.
1: هي أعلن للجميع الاستعداد والانطلاق.
3: تحت أمرك طال عمرك.
2: هي والله عاشو عاشو عاش النشامة عاشو.
1: إيه بالله نشامة، إيه بالله نشامة.

0: سمو الشيخ، يا سمو الامير، يا ويلي يا ويلي ما يردون.
1: توكد منهم، هم احياء.
0: وش تقول؟
1: اقول ما في نفس.
0: وش هو هذا اللي جان؟
1: صاعقه من السماء.
0: الجنود كلهم انذبحوا،
1: والشيخ والشيخ انذبح. يا ويلي،
0: والامير بعد مات.
1: يا ويلي، والمقناص اللي جينا له،
0: هذا هو المقناص؟
2: ما في ذلك شك.
3: جارة السوء، جارة السوء، مسلسل في حلقات، يكتبها جمال عبدالله الرميم. من الإرشيف،
4: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
3: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
5: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
3: من الإرشيف،
6: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
7: وقفة إعلانية.
8: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً. الهيئة العامة للزكاة.
9: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
10: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
12: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
13: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
14: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
13: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
15: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
14: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى الحلقة 12 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، فأهلا بكم.

0: سامعينا الأفاضل، في هذه الحلقة سنتناول الأوضاع بين الغزاة الأحباش واليمنيين الأبطال الذين أعلنوا مواجهة ومقاومة أولئك الغزاة المحتلين الطامعين بالسيطرة على أرضنا اليمن الحرة الكريمة.
1: وفي هذا السياق يقول الباحث عبد الله بن عامر: تتضارب روايتان حول تفاصيل أحداث ما بعد هزيمة المخاء ومقتل الملك يوسف عام 525 للميلاد، فهناك من تحدث عن استمرار الحروب الضارية بين اليمنيين والأحباش حتى عام 533، وهو العام الذي قررت فيه الحبشة إرسال حملة عسكرية أخرى تمكنت على إثرها من احتلال أغلب المناطق اليمنية.
0: ويمضي الباحث قائلا: أما الرواية الثانية فتؤكد أن اليمن أصبحت تحت النفوذ الحبشي من العام 525، وأن المقاومة اليمنية استمرت لكنها لم تحقق أي إنجازات، وأن المعارك انتقلت من المناطق الساحلية إلى المناطق الجبلية الداخلية.
1: المستمعون الأكارم، وتذكر مراجع تاريخية بأن ديجدا ابن دي نواس تولى قيادة المقاومة بعد مقتل أبيه الملك يوسف، حيث تمكن من شن حملة عسكرية على نجران وحاصرها حتى سقوطها.
0: وفي هذا التوقيت يظهر على الساحة اليمنية والد سيف بن ذي يزن محاولا جمع ما تبقى من جيش الملك يوسف ولم شمله وسحبه من السواحل إلى المناطق الجبلية كي يتصدى للتوغل الحبشي، حيث إن الأحباش لم يكونوا حينها قد تمكنوا من بسط سيطرتهم ونفوذهم على عموم المناطق اليمنية، وذلك بسبب المقاومة الشرسة والعنيفة من قبل اليمنيين الذين قاموا بشن هجمات عسكرية منظمة بقيادة ذي جدن على معاقل وتجمع الأحباش حتى لا تتمكن تلك المجاميع من التواصل والالتحام بالجيش الحبشي الكبير الذي وصل من الحبشة إلى تهامة مؤخرا.
1: وعلى ما يبدو أن ذا جدن كان قد تمكن من محاصرة الأحباش وأتباعهم المرتزقة في نجران، كما كان قد تمكن من شن عدة غزوات على معاقلهم في المناطق الشمالية والغربية.
0: المستمعون الأعزاء، لا ننسى أن نذكركم بأنه عندما تقدم الجيش الحبشي نحو صنعاء لقي مقاومة عنيفة من قبل اليمنيين الأبطال الذين تصدوا له ببسالة وشجاعة على امتداد الطريق من المخا حتى صنعاء، حيث كان اليمنيون يلجؤون إلى الحصون والقلاع التي كانت ملاذا آمنا لهم.
1: كما كانت تلك الحصون والقلاع مراكز للحشد والتعبئة ضد الأحباش، ومنها انطلقت مجاميع المقاومة الباسلة لاستهداف جيش الغزاة المحتلين وكل من له علاقة به.
0: وتذكر بعض المراجع أن المواجهات الشرسة التي جرت في منطقة السحول من مناطق إب وفي حقل شرعة كانت من أشرس المعارك التي خاضها اليمنيون ضد الغزاة الأحباش، وإن كافة المناطق التي شارك أبناؤها في التصدي والقتال ضد الأحباش ضمن جيش الملك يوسف قد أبدت مقاومة عنيفة ضد الأحباش عقابا لهم على قتلهم أبناء تلك المناطق الذين قاتلوهم إلى جانب الملك يوسف.
1: سامعين الأكارم، تذكر النقوش اليمنية أسماء الأقيال، يعني كبار وجهاء البلاد الذين كان لهم شرف الدفاع عن الوطن، وهم اليزنيون والأرحبيون والحمدانيون وكذلك مدحج وكندا. وهذا يؤكد أن معظم المناطق اليمنية قاومت وقاتلت بكل شراسة وعنف ضد الاحتلال الحبشي،
0: ذلك الاحتلال الذي ارتكب العديد من الجرائم اللا إنسانية بحق أبناء الشعب اليمني، وأبرز تلك الجرائم الإعدامات الجماعية والتصفيات الجسدية لعدد من الأقيال والأذواء الذين تم أسرهم أثناء معارك المخا الضارية، كما أن هناك نقش وجد في حصن الغراب يشير إلى أعداد الأحباش المتواجدين في اليمن بأعداد كثيرة، وأنهم قاموا بقتل ملك حمير والأقيال الحميريين والأرحبيين عام 525، وإنهم أثناء ما كانوا في طريقهم إلى صنعاء ومن ثم إلى ظفار قد استهدفوا البشر والحجر.
1: ومن تلك الجرائم والاعتداءات الحبشية ما أصاب التراث الحضاري اليمني من تدمير شامل، حيث كان الأحباش يعمدون إلى تدمير القلاع والحصون والمعالم الأثرية، ولا تزال بقايا عاصمة الحميريين ظفار شاهدة على حجم التدمير والخراب الذي أصابها، وإن ذلك يعود إلى زمن الاحتلال الحبشي بحسب تأكيد الكثيرين من المؤرخين.
0: المستمعون الكرام، إن من جرائم الأحباش اللا إنسانية في حق الشعب اليمني قد تمثل في تدمير وهدم المدن والقرى، وأبرزها بينون وظفار وسلحين بمأرب والتقيب وقصور في صرواح ودوران وغيرها، كما تعرض جزء من قصر غمدان العظيم إلى الهدم والتدمير في عهد أرباط الحبشي.
1: ومن تلك الجرائم الحبشية استهداف الزراعة بواسطة الآفات الزراعية والسموم المبيدة، وكذلك مضايقة المزارعين ومصادرة أراضيهم، مما أدى إلى تعرض اليمن في تلك الفترة إلى دمار اقتصادي شامل.
0: ومن أخطر تلك الجرائم الحبشية إجبار اليمنيين على تغيير دياناتهم ومعتقداتهم وثقافتهم، ومما تتداوله المصادر التاريخية إن ملك الحبشة إيلا أشيجا قد أوصى قادة الحملة العسكرية المكلفين بغزو واحتلال اليمن أن يقتلوا ثلث الرجال ويسبوا ثلث النساء ويحرقوا ثلث الأرض الزراعية، فلما وصل القائد أرباط إلى اليمن نفذ وصية ملكه بحذافيرها.
1: إن السيطرة الحبشية على اليمن قد اتسمت بالضراوة والقسوة والوحشية، وخاصة في عهد أبرهة الأشرم، والذي سنتناول الحديث عن جرائمه ووحشيته وطغيانه في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى.
0: مستمعين الأفاضل، يتجدد لقاؤنا بكم في حلقتنا القادمة من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، فحتى ذلكم الحين تقبلوا أرق التحايا وخالص الأمنيات، ودمتم بألف خير، ودام اليمن شامخ الهامات في طريق العزة والمجد والنصر العظيم في غد مشرق عزيز لأمة يمنية واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
0: ومن التقديم أروى حنيش،
1: إسكندر المعطري،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
0: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
1: ومن الإخراج أنيسة حسن العماري.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله، الثقة بالله، الدرس الأول. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أن من أهم المقاصد القرآنية والغاية الكبرى من الغايات الأربع في قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أن نعلم في قرارة أنفسنا أنه لا إله إلا الله، فلنعبد أنفسنا له ولنلتجئ إليه ونتوكل عليه ونثق به. لأن القرآن تحدث عن غاياته بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، أبرز غاية وأهمها وليعلموا أنما هو إله واحد. ثانيا أننا متى ما آمنا بأنه هو وحده إلهنا إيمانا واعيا وليس فقط مجرد كلام سنتقيه، سنسلم أنفسنا له، سنثق به، سنتوكل عليه، نلتجئ إليه، نرغب فيه، نخاف منه. ثالثا أن الشهادة بوحدانية الله لأهميتها هي التي تجعلك تكفر بكل من يبرز لك إلها في هذه الدنيا غير الله، وإن كان هوى نفسك قد يبرز الهوى إلها لك، ويبرز الخوف إلها لك، ويبرز الطواغيت آلهة لك، وتبرز الدنيا إلها لك، وتبرز المطامع كلها آلهة لك. فعندما تكون مقررا في نفسك ألوهية الله وحده فسوف تقهر كل من يبرز في هذه الدنيا إلها آخر غير الله لك. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ألم يقول الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ ألم يكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالما بهذا؟ هو رسوله وقد اصطفاه، هو الذي يبلغ رسالة الإله الذي لا إله إلا هو. فما معنى هذه العبارة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين؟ يتقرر في نفسك دائما بشكل واع، وهو مجال واسع ودرجات متفاوتة جدا، ترسخ العلم بأنه لا إله إلا هو. إذن الله قال لرسوله، ورسوله هو من اصطفاه، هو من يبلغ رسالة الإله الذي لا إله إلا هو، قال الله له فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما هو المطلوب؟ أي أن يتقرر في نفسك دائما بشكل واسع، وهو مجال واسع جدا ودرجات متفاوتة جدا، ترسخ العلم بأنه لا إله إلا هو. يعني الناس متفاوتين في مستوى العلم، في مستوى ترسخ العلم بأنه لا إله إلا هو. ألسنا جميعا نقول لا إله إلا هو، لكن هل علمنا بأنه لا إله إلا هو كعلم الإمام علي عليه السلام؟ لا. هل علمنا بأنه لا إله إلا هو كعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لو كنا نعلم أنه لا إله إلا هو لانطلقنا في هذه الدنيا صواريخ، لا أحد يوقفنا أبدا، ولا أحد يخيفنا أبدا، ولا أحد يخدعنا أبدا، ولا أحد يستطيع أن يضلنا أبدا، ولا أحد يستطيع أن يقهرنا أبدا. لكننا نلاحظ بأن درجة علمنا بأنه لا إله إلا هو هابطة جدا. كلمة تصرفك عمن لا إله إلا هو وعن طريقه، ما هذا يدل على أنك تفقد العلم بكله أو متدن جدا في علمك به. أليس عندما ينقدح في نفسك خوف من غير الله فتتراجع يدل على أنك ضعيف في علمك بأنه لا إله إلا هو؟ إن معنى لا إله إلا هو يرتبط بها كل ما تقدم، يرتبط بها كل ما تقدم وكل ما يمكن أن تستعرضه في القرآن الكريم. هو الخالق، هو الرازق، هو الذي سيجمع الناس يوم القيامة، هو الذي بيده النار، بيده الجنة، هو الذي وعد أولياءه بوعود كثيرة، هو صادق الوعد والوعيد، هو الرحمن الرحيم، هو عالم الغيب والشهادة، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، هو إلى آخره. فعندما تخاف من غير الله فعلا يدل على ضعف علمك بأنه لا إله إلا هو. فنحن لو سردنا أياما جلسات طويلة نرسخ في أنفسنا لا إله إلا هو، ولو سنة كاملة يترسخ في نفوسنا بشكل واع لا إله إلا هو وكلمة لا إله إلا هو، لكانت السنة هذه قليلا في مقابل ما نحصل عليه من ترسيخ معنى لا إله إلا هو. عندما يأتي شخص يعطيك مبلغا من المال ويجندك ضد أولياء الله، أو يصرفك عن نهج الحق، أو تدخل معه في باطل، أليس هذا يدل على أنك لا تعلم أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا الله؟ فانصرفت عن نهج الله الذي وصف نفسه بهذه الأوصاف العظيمة، من له ملك السماوات والأرض، ورغبت في مبلغ زهيد من المال قدم لك من هنا أو هنا أو من هنا مقابل ولاء معين، أو موقف باطل تدخل فيه، أو عمل باطل تقوم به، أليس هذا يدل على أنك لا تعلم بالله ولا تؤمن بالله؟ فاعلم، هكذا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهو من يعلم، لكن لها عمقها البعيد البعيد البعيد. الرسول يعلم بأنه لا إله إلا الله، لكن هذه لها عمقها في أن يرسخ معناها بشكل أكبر وأكبر وأكبر. وترسيخ معنى لا إله إلا الله في النفوس درجات متفاوتة، يختلف من شخص لآخر. ما الذي يجعلنا ضعفاء، خائفين، متوجسين، غير صادقين مع بعضنا بعض، غير متعاونين على البر والتقوى؟ لا ننفق في سبيل الله، نفوس ضعيفة، نفوس مهزومة. ما هو؟ أننا لا نعلم بما يريد الله منا أن نعلم أنه لا إله إلا هو. فهو من نرغب فيه، هو من نخافه، هو من نتوجه بتوجيهاته، هو من نقبل إرشاداته، لأنه لا إله إلا هو. ولأن كل واحدة مما أرشدك إليها يمكن أن تقول وراءها لأنه لا إله إلا هو أن أنا لن أخاف إلا هو. لماذا؟ لأنه لا إله إلا هو. أنا لن أرغب إلا فيه. لماذا سترفض كل شيء وترغب في الله وحده؟ لأنه لا إله إلا هو، أي ليس هناك من هو جدير بأن أأله إليه فأرجوه أو أخافه إلا من؟ إلا الله. عندما أثق به أعظم من ثقتي بغيره، لأنه لا إله إلا هو. ولهذا كانت هي قاعدة عامة انطلق منها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجه إليها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هل جاء بعدها بشيء؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين. متى ما علمت أنه لا إله إلا هو فستجدها أمامك في كل موقف من مواقف الحياة، ستجدها هي من توجهك إلى الله، هي من تجعلك تعتصم بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلنعمل دائما على أن نرسخ في أنفسنا لا إله إلا هو. كم كنا نقرأ آيات، نحن نقرأها جميعا ونمر عليها مرور الكرام، نأخذ عبرة من هذا. إذا كنا في هذه الجلسة يبدو وكأننا نريد أن ننطلق في حديث آخر، هذا شيء معروف، لا إله إلا الله ولا إله إلا هو، فخذ عبرة من أن يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو في معرفته بالله، فيقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله. لو علمنا ولو علم المسلمون معشار ما علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه لا إله إلا هو لحلت المشكلة بكلها التي سببها أزمة الثقة بالله، لأن الله بدا لنا وكأنه ليس إلها، بل بدت آلهة أخرى نحن نأله إليها ونرفضه. إذن البعض يعني عندما تأتي لتحدثه من أجل أن ترسخ في نفسه معنى لا إله إلا الله قد يقول لك نعم لا إله إلا الله هذا معروف لا حاجة للحديث عنه، ولكن خذ عبرة من هذا أن يخاطب الله نبيه محمدا ويقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله، يدل على أهمية الموضوع، على ضرورته، على ضرورة أن تتذكر هذا باستمرار وأن يترسخ هذا في نفسك. أصبحنا أسوأ من المشركين، أصبحنا في واقعنا في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى أسوأ من المشركين. كان المشركون يعبدون آلهة متعددة ويعدون الله واحدا منها، فيرجونه ويرجون هذا ويرجون هذا ويرجون هذا، وقد يكونون يرجون الله أكثر. أما نحن أصبحنا في واقعنا وهو الذي يدل على عدم ثقتنا بالله. أصبح الله عندما يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه لا نثق به، كما نثق بواحد منا عندما يقول يا خبير أعطني 1000 ريال وأنا سأعيده لك غدا، أليس كذلك؟ أليس هذا يدل على أننا لم نعد نتعامل مع الله تقريبا كإله، إلا فقط نذكر مجرد اسمه شهادة على أنفسنا يعتبر حجة علينا يوم القيامة. يعني عندما يأتي شخص يقول لك اقرضني 1000 ريال وأنت عارف له لديه أموال ولا يمكن أن يكذب، بسرعة تعطيه. الله الله عندما يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه لا تثق، عندما لا تثق يدلل على أنك تعيش أزمة ثقة بالله لدرجة أنك لم تعد تتعامل معه كإله. يعدنا الوعود الصادقة فلا نثق. لو يأتي علي عبد الله فيعدك يقول تحرك وأنا وراءك، ألست ستتحرك؟ لو يأتي فيقول لك انطلق أنت وأنا وراءك ضد أمريكا وإسرائيل، ألستم ستنطلقون بسرعة لتصرخوا؟ هذا الكلام في الماضي، عن سيدي حسين كان يحث الناس على الجهاد والانطلاقة، فكان لدى البعض تخوف من النظام، يخاف من علي عبد الله مثلا ولا يخاف من الله، أو ينظر إلى حجم الإمكانات فلا ينطلق لأنه ليس لديه إمكانات ولكن معه الله. هنا ضرب مثال، قال له يجي علي عبد الله آنذاك يوم كان زعيما يخاف الناس من بطشه وظلمه فيقول لأي إنسان تحرك وأنا وراءك، ألست ستتحرك؟ فتقول يا أخي هذا رئيس الجمهورية بكله سيدعمني، إذن سأتحرك، معي ظهر. ألستم ستنطلقون بسرعة لتصرخوا وتأخذوا بنادقكم وتتحركوا؟ لكن يقول الله، والله أكبر من علي عبد الله، لكن يقول الله، إيش بيقولوا؟ والله خائفين من علي عبد الله، وخائفين من فلان، خائفين من فلان، إذا ما تحركنا ضد اليهود والنصارى. يعني هذا ماذا؟ أن ثقتنا بالله ضعيفة، أي أننا لم نعد نتعامل مع الله كما نتعامل مع علي عبد الله. أصبح علي عبد الله في الواقع هو إله بالنسبة لنا، نخافه ونرجوه أكثر مما نخاف ونرجو الله. أليس هذا هو الواقع؟ حتى في مقام الرغبة، وما أكثر ما ينحرف الناس بالترغيب والترهيب، وسببه أنهم لم يترسخ في أنفسهم أنه لا إله إلا هو. فقد يستجيب الإنسان لأنه لم يرسخ في نفسه معنى لا إله إلا الله، قد يستجيب لرئيس أو لوزير، قد يعمل على أن يتقرب من رئيس أو وزير، قد يخاف من رئيس أو وزير أكثر مما يخاف من الله، قد يثق بالرئيس والوزير أكثر مما يخاف الله. وهذا يدل على أنه لم يترسخ ماذا؟ معنى لا إله إلا الله. إذا كان الله قد قال لك إنه يمكن أن يكون هواك إلها، ما الذي سيعمل هواك؟ أليس رغبات يشدك إلى رغبات معينة؟ هو نفسه ما يعمل الآخرون من خارج نفسك أنت، تجعلهم آلهة عندما تخاف وترغب في مقابل ما خوفك الله منه ورغبك به. أليس الله هو الذي يملك الجنة ونحن نؤمن بهذا؟ أليس هذا صحيحا؟ هو من يملك الجنة ونحن نؤمن بها. لكن متى ما أتت رغبات من آخرين، من تجار أو مسؤولين أو من أشخاص آخرين، ننطلق وراءها ونترك الجنة. ماذا يدل هذا عليه؟ يدل على أن إيماننا كله إيمان أجوف، وسطحيات كلها هكذا، إيمان لا يتجاوز تراقينا، لم ينزل إلى أعماق نفوسنا. النار ألسنا نؤمن بها؟ والقرآن يعرضها دائما، يصورها لنا في تلك الصور البشعة، يتحدث عن طعام أهلها شجرة الزقوم، يتحدث عن ثمر هذه الشجرة، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. بعض الناس وجبة واحدة دسمة على أيدي أحد الناس الذي هو في طريق باطل تصده عن الحق، وجبة واحدة دسمة يؤثرها، ولا يخاف تلك الوجبات المرة الشديدة التي تغلي في البطون كغلي الحميم، يؤثر تلك الوجبة الدسمة على تلك الوجبات العظيمة في الجنة. على ماذا يدل هذا؟ أليس هذا يدل على ضعف إيمان؟ ضعف إيمان في من؟ في الله الذي يملك الجنة والنار. أي أننا ننطلق مع الآخرين فنتعامل معهم كآلهة، بل وأصبحنا لا نعد الله في تعاملنا معهم كإله. الناس يخافون عندما يقول أحد يجب أن يكون لنا موقف من إسرائيل، الناس يخافون من هذا، موقف من إسرائيل، من أمريكا، يجب أن نصرخ، يجب أن نحذر من أن يترسخ الرعب منهم في أوساط الناس، يجب أن نخاف من أن تسود كلمة إرهاب فتصبح هي الكلمة التي تسيطر على أذهان الناس، وتصبح مبررا سيئا جدا أمام كل ولي من أولياء الله أن يضرب. يقول الناس إرهابي ما على أبوه، عندما تنتشر كلمة إرهاب بالمصطلح أو بالمعنى الأمريكي الذي تريده أمريكا، فيفتح المجال ليضرب أولياء الله تحت عنوان ومسمى إرهاب. عندما نقول يجب أن نتحرك ونصرخ في وجه أمريكا وإسرائيل ونلعن اليهود ونرفع ذلك الشعار في كل مكان، يقولون نحن نخاف من الدولة، الدولة ستقوم ضدنا، نحن سنكلف على أنفسنا، نحن سنكلف على الناس، الدولة ستضرب الناس. إذن أنت لم تعلم أنه لا إله إلا هو. خذ هذه قاعدة، وهي القاعدة التي أعطاها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كصمام أمان في كل موقف. متى ما برز الخوف أمامك فإنما يبرز كإله آخر، متى ما برزت المرقبات الأخرى لك لتتخلى فإنما تبرز كآلهة أخرى. فاعلم أنه لا إله إلا هو وتحرك هنا، اعلم أنه لا إله إلا هو واترك هذا، اعلم أنه لا إله إلا هو وانطلق منها، وهكذا. هذه قاعدة مهمة، اعلم أنه لا إله إلا الله وانطلق على أساسها، لا تخف من أحد ولا ترغب فيما عند أحد. ولنعمل جميعا على ترسيخ هذه في نفوسنا بشكل كبير من خلال تأملنا لكتاب الله سبحانه وتعالى ومن خلال دروس متتابعة. لا قيمة لأي حديث إذا لم نحاول بكل جهد أن نتولى الله، لأنها هي أول خطوة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا يمكن أن نتجافز على هذه واحدة بعد واحدة حتى نصل إلى عند حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، نتصور هذا. لا، واحدة واحدة نتولى الله. كيف نتولى الله؟ حتى نرى أنفسنا عظيمي الثقة بالله. علامة أنك متولي لله أنك عظيم الثقة بالله. ثم انطلق إلى رسوله، ثم انطلق إلى الذين آمنوا، ثم ستصبح فعلا أنت وإخوانك حزب الله، وستكونون أنتم غالبين. بعض الناس، بعض الشباب متى ما تعلم وسمع من يقول يا جماعة نحن يجب أن نتحرك، يجب أن نعمل، يقول ماذا نعمل؟ خلونا مدرسين كذا. لكن قل له تعال أعرض لي وعيك، أعرض لي فهمك الإيماني، أعرض لي نظرتك إلى الدين ونظرتك إلى الحياة حتى أعرف بأنه قد ترسخ في داخل نفسك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمتى ما تعرضت لمصائب لشدائد ستكون هينة عليك، لأنها جاءت من آلهة أخرى لا قيمة لها عندك، ولأنها أشياء بسيطة لا أثر لها عليك في مقابل ما تخافه من الله الذي لا إله إلا هو، وهي جهنم. ثم المرغبات الأخرى، أنت بعد لم تمر بمراحل فتجرب نفسك، مرقبات تعرض عليك ومرهبات تعرض عليك حتى نعرف مدى تمكن لا إله إلا هو في نفسك، وتترسخ معنى لا إله إلا هو في نفسك. وهكذا القرآن الكريم عندما يحدثنا كيف نكون أنصارا لدينه، هو يؤهلنا في الوقت نفسه بدءا من توليه هو، لأنها ثلاثة أشياء نمشي فيها بشكل واع في تولينا، تولينا لله، تولينا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تولينا للإمام علي عليه السلام. ولا نكون مستعجلين ونحن نحضر دروسا ترسخ إيماننا بالله، نحن بحاجة إلى إيماننا بالله في كل مجالات حياتنا، نحن بحاجة إلى الإيمان بالله في هذا العصر أعظم من أي عصر مضى، حتى لا نكون عرضة للمضللين. وافهم، اجعل هذه عبرة، أن يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. أصحاب علم الكلام يعتبرونها من الأدلة على وجوب النظر، هو أن يصل إلى اليقين. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصل إلى درجة اليقين بالله؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عظيم الثقة بالله، يقينه بالله عظيم. لكن المسألة مهمة، المسألة واسعة الأعماق، واسعة الأعماق. حاول أن تشقلها شهرا واحدا وانظر كيف ستصبح. حاول أن تأخذ ورقة في جيبك واكتب فيها: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. وشقلها شهرا وانظر كيف ستكون أنت أمام كل من يرغبك. أعرض عليه وأعرض على نفسك لا إله إلا هو، وانظر كيف أنه لا أحد يستطيع أن يؤثر فيك أبدا، من يخوفك، من يرغبك، من ينصحك بأشياء أخرى قد تمسك بها، لتعلم أنها بمثابة جيش لتشقل مشاعرك في كل مواقفك، في كل ميادين الحياة كلها، في مجال نصر دين الله، وفي مجال مقارعة أعداء الله، وفي مجال تحصين نفسك من أي ضلال. افعل ذلك شهرا حتى تعرف أثرها، أو أسبوعا واحدا تذكر نفسك بهذا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لأنه عادة، حتى ربما بعد كل درس نجلس فيه، لا يأتي نصف الليل إلا والإنسان قد هبط كثير من روحيته التي كان عليها وهو هنا أو هنا في هذا المكان أو في تلك القاعة، يهبط قليلا الأمبير، أي أنها تحدث أشياء داخلية، يتوجه ذهنك إلى أشياء خارجية تؤدي إلى تأثيرات في هبوط معنوياتك وتأثيراتك النفسية من خلال ما سمعت. فلتشقل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، تترك على حالة سليمة مستقيمة، لأنك بتمر بأشياء تحرف توجهك، لكن لتبقى فاعلم أنه لا إله إلا الله شقالة لتحافظ عليك سليما مستقيما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، صدق الله العلي العظيم. انتهت الملزمة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار شديد. أولا، أن الذي يجعلنا ضعفاء، خائفين، متوجسين، غير صادقين مع بعضنا بعض، غير متعاونين على البر والتقوى، لا ننفق في سبيل الله، نفوس ضعيفة، نفوس مهزومة، هو أننا لا نعلم بما يريد الله منا أن نعلم أنه لا إله إلا هو. ثانيا، أنك متى ما علمت أنه لا إله إلا هو فستجدها أمامك في كل موقف من مواقف الحياة، ستجدها هي من توجهك إلى الله، هي من تجعلك تعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثالثا، أنه متى ما برز الخوف أمامك فإنما يبرز كإله آخر، متى ما برزت المرغبات الأخرى لك لتتخلى فإنما تبرز كآلهة أخرى، فاعلم أنه لا إله إلا هو وتحرك هنا. اعلم أنه لا إله إلا هو واترك هذا. اعلم أنه لا إله إلا هو وانطلق منها. هذه قاعدة مهمة. رابعا، حاول أن تأخذ ورقة في جيبك واكتب فيها: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. وشقلها شهرا، قال حتى ولو أسبوعا، وانظر كيف ستكون أنت أمام كل من يرقبك. أعرض عليه وأعرض على نفسك: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وانظر كيف أنه لا أحد يستطيع أن يؤثر فيك أبدا، من يرغبك، من يرهبك، أعرض عليه وأعرض على نفسك: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وسوف تحافظ على نفسك سليما بإذن الله تعالى. انتهت الملزمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يرسخ إيماننا حتى نعلم أنه لا إله إلا هو، وأن تكون هي القاعدة التي ننطلق عليها في كل حياتنا، من منطلق الإيمان الصادق الراسخ بأنه لا إله إلا هو، حتى نرفض كل آلهة سواه في داخلنا وفي خارج شخصياتنا وفي واقع الحياة كلها من خلق الله أجمعين، نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أيضا أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: تشتي درس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول. الهيئة

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. كثيرة ولا حصر لها هي أوجه معاناة الشعوب المستضعفة المطحونة تحت رحى جبابرة الجور والطغيان والكفر والفجور وسفك الدماء والإبادات وتدمير الأوطان وأكل حقوق المستضعفين في هذا العالم، الذين لا تكاد تنقطع متوالية مشاريعهم الظلامية الدموية الوحشية ومخططاتهم الشيطانية بكل ما فيها من إجرام وفساد وإفساد وجرأة مسعورة ضارية على الحقوق والمقدرات والحرمات والمقدسات. وعلى رأس هؤلاء الوحوش المسوخ العتاة الصهيونية العالمية ومن طوى في جيوبها اللعينة من مستكبرين وعنصريين واستباحيين وإباحيين ومنافقين، درج الحال في تعريفهم بالمستعمرين والكولونياليين المنطلقين قديما وحديثا في مسالكهم الإجرامية بحق الشعوب المستضعفة من جحور الظلام النفسي والروحي ومنابت الثقافة المادية العنفية الجامحة في الغرب الأوروبي وتاليا الأمريكي، حيث لم تنقطع جحافل هجمتهم الضارية متعددة الأشكال والميادين والمجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية على فرائسها وضحاياها في مختلف أرجاء العالم منذ قرون، لا سيما القرنين الأخيرين. وفي قلب مهداف هذه الزحوف الهاجمة المسعورة خشنها وناعمها شعوب وأوطان أمتنا، وفي قلب القلب فلسطين التي من رحم مأساتها القطبية المركزية تولدت المآسي وتناسلت المظلوميات المترابطة كأحجار الدومينو في إطباقها اللا

0: الناس الجارح على نطاق واسع شاسع من جغرافيا هذه الأمة وفق ما آل إليه الحال اليوم. لكن ورغم كل شيء يبقى لهذه الأمة المظلومة المنصورة بتأييد الله وعزائم شرفائها عزاء في أن دوام الحال من المحال، وأن الحرب سجال، وأن من السنن الإلهية في الخلق والوجود الذي اشترحه الله بإرادته المحقة الحكيمة ومشيئته المقتدرة النافذة وفطر السماوات والأرض لمحضره وصيرورة الأمر والغاية الإلهية الكلية فيه، أنه سبحانه وتعالى يمهل الظالمين والمجرمين ويملي لهم لا لتحقيق خير أو نفع لهم كما يتوهمون، بل ليزدادوا إثما ويراكموا موجبات هلاكهم وسقوطهم المؤلم المخزي من الآثام والجرائم والموبقات. وهذا ما أوضحه وبينه سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه المحفوظ المجيد القرآن الكريم، ومصادق ذلك وشواهده لا حصر لها في التاريخ والأحداث والوقائع، وآخرها ما نعيشه اليوم من انتصارات عظيمة على عدونا الغاشم المركب، انتصارات يشترحها رجال الله في المحور المجاهد المقاوم محور القدس في كل جبهات المواجهة، باذلين الغالية والنفيس من الدماء والأرواح الطاهرة الزكية، مجاهدين ميامين أبرارا وقادة أفذاذا على أعلى المستويات القيادية، وتؤسس لعصر جديد يعلو فيه شأن الأمة المستضعفة وتقف على قدميها من جديد. بل إن بشير المسار يبشر بما هو أعم وأعمق وأوسع، ويطال البشرية بأسرها التي أنكى بها طغيان اليهود المفسدين المجرمين ومواليهم وأدواتهم. هؤلاء صهاينة الاستكبار ومقرفي أبشع الجرائم والإبادات بحق الشعوب المظلومة المقتولة المستباحة المستلبة طمعا في ثرواتها ومواردها وخيراتها. نعم، إنما يجري يعد بنظام عالمي جديد مغاير لهذا الذي ساد منذ عقود بالجور وبالميزان المعوج المائل لصالح الطغاة والمتسلطين، وعلى رأسهم أمريكا الشيطان الأكبر ومنظومتها الصهيونية المجرمة. فعادة ووفق ما تحكيه التجربة التاريخية ويرمقه القراء والمتابعون، تولد الأنظمة العالمية من رحم الحروب والصراعات المفصلية. والأمثلة في التاريخ السياسي العالمي الحديث والمعاصر تشير بوضوح إلى أن نظام ما بعد مؤتمر وستفاليا في العام الميلادي 1648 الذي أسفرت عنه الصراعات والحروب الطاحنة التي عصفت بأوروبا حينها، ولاحقا أتى نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى وما تسمت بعصبة الأمم، ثم حل محله وعلى أنقاضه نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى ما انتهى إليه الوضع العالمي بعدما عرفت بالحرب الباردة وسقوط الكتلة الشيوعية واحتكار أمريكا وطغمتها الغربية الهيمنية للنفوذ الدولي العدواني المتوحش، والذي أوصل العالم إلى ما وصل إليه اليوم من فوضى وقلاقل وحروب وفتن ومآس لا حصر لها وسيادة لقانون الغاب.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. يبدأها بالعناوين الرئيسة: نفير قبلي مسلح وتعبئة شاملة بمختلف المحافظات. حركتا حماس والمجاهدين تستنكران تصريحات مجلس السلام والإدارة الأمريكية بشأن مستقبل الأنروا. وباكستان تعلن تقدما في محادثات الدوحة بين طهران وواشنطن. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت قبائل محافظات صنعاء إب ريمة ذمار الخديدة صعدة وحجة النفير العام والتعبئة الشاملة وفتح مراكز التدريب العسكري استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي لخوض معركة استكمال تحرير كامل التراب اليمني وطرد المحتل الأجنبي وإنهاء العدوان والحصار المستمر منذ 11 عاما وانتزاع الثروات الوطنية النفطية والغازية المنهوبة ومواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة، مؤكدين التفويض المطلق للقيادة الثورية باتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة، ومجددين الالتزام بمعادلة وحدة الساحات والجهوزية التامة للتصدي لأي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف قطاع غزة أو أي ساحة من ساحات محور الجهاد والمقاومة. استنكرت حركتا حماس والمجاهدين التصريحات الصادرة عما يسمى بمجلس السلام بشأن عدم وجود مكان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، مؤكدين أن هذا الموقف ينسجم مع سياسة العدو الصهيوني الهادفة إلى استهداف الوكالة وتقويض دورها. حركتا حماس والمجاهدين أوضحتا في تصريح صحفي أن وكالة الأونروا تمثل شاهدا دوليا على نكبة الشعب الفلسطيني وتجسيدا للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. قصف العدو الإسرائيلي بالمدفعية مناطق في الجنوب السوري ما أثار حالة من القلق في أوساط الأهالي، في حين لم ترد أي أنباء عن أضرار بشرية أو مادية. هذا التصعيد يأتي في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب السوري وسط مخاوف من اتساع رقعة الاستهدافات واستمرار التوتر العسكري في المنطقة. حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش الإيراني من أن أي تدخل أمريكي بمضيق هرمز سيجابه برد سريع وحازم من القوات المسلحة الإيرانية وسيعرض أمن السفن المخالفة للأخطار. وأشار في بيان إلى أن مضيق هرمز ليس ساحة هيمنة لأمريكا المعتدية، بل هو مجال السيادة المطلقة لإيران، وأن أمن واستقرار هذا الممر المائي الحيوي هو خط أحمر للقوات المسلحة لبلاده، مؤكدا أن جميع السفن الناقلة والتجارية ملزمة من أجل أي عبور آمن في مضيق هرمز بالسير من خلال المسارات التي تحددها طهران. كما حذر قائد مقر خاتم الأنبياء اليوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من مغبة الإقدام على أي خطوة عدائية تجاه بلاده، مؤكدا أن أي إجراء من قبل الأعداء سوف يواجه برد حاسم، وأشار إلى أن القوات المسلحة تمتلك من الجاهزية والقدرات ما يمكنها من الدفاع عن البلاد وإفشال أي مخطط يستهدف أمنها أو سيادتها. على صعيد المفاوضات، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن إيران وأمريكا توصلتا خلال المحادثات غير المباشرة في الدوحة إلى تقدم في الموضوعات المتعلقة بمذكرة تفاهم إسلامباد، واتفقتا على مواصلة الحوار في الفترة المقبلة. النبأ الأخير. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم
إن قواتها نفذت عملية عسكرية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة ضد منشآت مجمع الصناعات الدفاعية في كييف والبنية التحتية للمطارات العسكرية بمقاطعات ديمبرو بيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرناغوف. وأوضحت الوزارة أن الهجوم جاء ردا على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت البنية التحتية المدنية داخل الأراضي في روسيا. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها تذكير بالعناوين. نفير قبلي مسلح وتعبئة شاملة بمختلف المحافظات. حركتا حماس والمجاهدين تستنكران تصريحات مجلس السلام والإدارة الأمريكية بشأن الأونروا. وباكستان تعلن تقدما في محادثات الدوحة بين طهران وواشنطن. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. الزميلة أماني عامر توفيكم بالمتابعات الإخبارية بعد قليل.

أهلا وسهلا بكم متابعينا ومستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفيها فصائل المقاومة الفلسطينية تصدر بيانا بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان، ومخططات كيان العدو الصهيوني مستمرة للسيطرة على المياه والأرض في سوريا ولبنان. أهلا بكم. ألف يوم من العدوان الصهيوني الإسرائيلي الإجرامي على قطاع غزة، عاث فيه الكيان فسادا وإرهابا وسفكا لدماء الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين، مستخدما أفتك الأسلحة المحرمة دوليا وسلاح التجويع والقتل البطيء، في ظل صمت دولي وعربي وأممي مخزن ومشاركة أمريكية بريطانية مستعربة وحشية. وفي هذه الذكرى أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم أن مرور 1000 يوم على العدوان على قطاع غزة يجسد واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية واللوبيات الغربية، مشددا على أن شعب فلسطين يواصل صموده وتمسكه بحقوقه رغم حجم المجازر والدمار، مبينة في بيان لها أن 1000 يوم التي مضت من الحرب والمواجهة بين المنظمة الاستعمارية الصهيو أمريكية والغربية المدججة بمختلف أنواع الأسلحة الأمريكية والغربية وبين الشعب الفلسطيني الأعزل كشف حقيقة الشراكة الأمريكية والغربية في الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، موضحة في ذات السياق أن معركة طوفان الأقصى والعبور المجيد شكلت محطة مفصلية في مسيرة نضال الفلسطينيين وجهاده المتواصل منذ اغتصاب أرض فلسطين عام 1948، مؤكدة أن هذه المعركة جاءت ردا طبيعيا على الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة. وجددت الفصائل الفلسطينية التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل والأشكال التي يكفلها القانون الدولي، داعية إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية والقدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية، كما رفضت أي وصاية أو تدخل أجنبي في الشأن الفلسطيني، مؤكدة أن إدارة قطاع غزة شأن وطني داخلي يقرره الفلسطينيون وحدهم بعيدا عن أي إملاءات خارجية. وحثت على إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل يؤسس لشراكة سياسية حقيقية ويضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة المرحلة المقبلة ومعالجة القضايا الوطنية الكبرى بما يعزز وحدة الصف الفلسطيني، مطالبة بموقف عربي إسلامي فاعل وضاغط من أجل تثبيت وقف العدوان الصهيوني بصورة شاملة وكاملة والعمل على إلزام الاحتلال بوقف عدوانه وجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني. كما أكدت ضرورة استثمار جميع أوراق الضغط العربية والإسلامية وتفعيل دور الجماهير والأحرار في مختلف أنحاء العالم ومواجهة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني المجرم باعتبارها مسؤولية وطنية قومية وأخلاقية. وفي ختام بيانها حيت فصائل المقاومة الفلسطينية شهداء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم القادة والمقاتلون الذين ارتقوا في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، كما حيت شهداء جميع ساحات وجبهات المواجهة الذين امتزجت دماؤهم بدماء أبناء الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن فلسطين وقضيتها.

إن قضم المزيد من التلال والقمم الحاكمة في سوريا يأتي ضمن مخطط استراتيجي صهيوني أوسع تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض مشروع الشرق الأوسط الجديد وإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى كأمر واقع في المنطقة. هذا ما أكده الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان محذرا الأبعاد العسكرية والعقائدية الخطيرة لتوغلات العدو الإسرائيلي المستمرة في الأراضي السورية واللبنانية، وموضحا في حديثه للمسيرة أن خرائط التوسع التي عرضها العدو الصهيوني خلال عامي 2024 و2025 تترجم اليوم ميدانيا حيث استغل العدو سقوط النظام في سوريا ليتوغل بشكل متسارع في مناطق جغرافية بالغة الأهمية العسكرية، مبينا أن المسار الميداني للعدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم من خلال السيطرة على جبل الشيخ الذي يمثل ركيزة أساسية لفكر العدو الصهيوني ويوفر إطلالة استراتيجية وعسكرية كاشفة على مستويات واسعة من سوريا ولبنان، ويمنح العدو أفضلية للتحكم واستهداف تحركات المقاومة، وكذلك التوغل نحو القنيطرة وريف دمشق الغربي وصولا إلى مناطق قطنة وتلة رخلة المحاذية للحدود اللبنانية، وتطويق جبهة البقاع والسعي للتقدم من هضبة الجولان وجبل الشيخ باتجاه قضائي راشية وحصبية لمحاصرة منطقة البقاع اللبنانية عمق المقاومة من الجغرافية الأقل تعقيدا وصعوبة مقارنة بجنوب لبنان. وأكد شمسان أن العدو الصهيوني يتحرك وفق سيناريو عسكري مدروس يهدف إلى السيطرة على المرتفعات والقمم الأساسية للمراقبة الجغرافية، بما يمنحه القدرة على المشاهدة والتحكم بكافة مسارح العمليات الخاصة بالمقاومة، مستندا إلى تموضع القواعد الأمريكية في المنطقة التي مهدت له الطريق التي يصل من خلالها إلى نهر الفرات والأراضي العراقية، وكاشفا عن أبعاد حرب المياه الصامتة التي يشنها كيان العدو. ومستشهدا بمقولة المجرم بن غوريون بأن ثبات إسرائيل واستمرارها قائم على السيطرة على المياه، والاحتلال بات يسيطر اليوم على قرابة 80% من مصادر المياه داخل سوريا، وبين الأهداف الرئيسية لنهر اليرموك ونهر الأردن والسيطرة عليهما تخضع دول الطوق كالأردن لتحكم العدو الإسرائيلي الكامل، مؤكدا أن نهر الليطاني يمثل الهدف المائي التاريخي والتكتيكي للعدو في جنوب لبنان لاستكمال دمج مصادر المياه الإقليمية ضمن حدوده، مبينا أن الفكر الصهيوني يربط بشكل مباشر بين توسيع الكيان وبين الخراب الكامل لدمشق وتحويلها إلى ركام كشرط مسبق لما يسمونه بخلاص بني إسرائيل. وأكد على أن العدو يسعى جاهدا لتحويل الأساطير والنبوءات التلمودية التوراتية إلى واقع ميداني عبر تمزيق الجغرافيا السورية وخلق صراعات طائفية وقضم أراضي دول الطوق من الفرات إلى النيل، مما يستدعي رفع مستوى الوعي والجاهزية لمواجهة هذه المخططات الشاملة. وحول الجماعات المسلحة التي وصلت إلى السلطة في سوريا وعلى رأسها القوات الأمنية والتشكيلات التابعة للجولاني إلى جانب ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية قسد التي تؤدي أدوارا وظيفية محددة لخدمة الأجندة الصهيونية والمشاريع الأمريكية في المنطقة. وأوضح شمسان أن غياب هذه الجماعات بشكل تام عن مواجهة العدو الصهيوني الإسرائيلي رغما عن امتلاكها أرتالا عسكرية كبيرة وقوة ضاربة وجهتها لاستهداف أبناء الساحل السوري والعلويين، يؤكد طبيعة نشأتها ودورها الوظيفي الذي جئت من أجله. وعن الترابط الجغرافي لهذه المخططات لفت شمسان إلى أن ما حصل في منطقة السويداء سابقا من أحداث كان مرتبط بمسألة وهم ما يسمى بممر داوود الصهيونية، مؤكدا على أن هذا الممر أعدت له العدة الهندسية ليلتقي في النقاط والمناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها قوات قسد، مما يثبت وجود عملية هندسة شاملة للجغرافيا السورية تساهم فيها الأنظمة والسلطات الجديدة التي وصلت إلى سوريا ولبنان لتفكيك المجتمعات برعاية أمريكية صهيونية مشتركة.

وصلنا مستمعينا إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها إلى فصائل المقاومة الفلسطينية تصدر بيانا بمناسبة مرور 1000 يوم على العدوان، ومخططات كيان العدو الصهيوني مستمرة للسيطرة على المياه والأرض في سوريا ولبنان. لكم التحية من الإعداد بسام النجار، من الطبع والإنترنت طه سلامة، ومن التنفيذ يحيى مهدي، ومن التقديم أماني عامر. دمتم بخير.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

الحرمان للشعوب من ثرواتها حتى يتسنى للآخرين إحكام السيطرة عليها ثم النهب لها بالكامل، هذا مما يحصل وحصل خلال فترة العدوان وإلى اليوم. الحرمان لشعبنا اليمني من ما هو موجود من ثروته النفطية وثروته الوطنية محروم إلى الآن، فالأعداء هم يحاولون أن يستأثروا بثروات هذه الشعوب وخيراتها، وأن تبقى هذه الشعوب في نفس الوقت سوقا استهلاكية لبضائعهم، لا تكون شعوبا منتجة، ثم يستغلون هذه الموارد والثروات في سبيل رخائهم الاقتصادي، قوتهم الاقتصادية، الإمكانات المادية الهائلة التي تعينهم حتى في مخططاتهم العدوانية لاستهداف أمتنا الإسلامية.

لا لم يكفه كل ما قد عمله، سيتجه إلى خطوات جنونية غبية. لا يمكن أبدا أن نقف مكبلين مكتوف الأيدي أمامها. إذا كان في حسابات النظام السعودي أننا بانشغالنا بالمعركة المباشرة بيننا وبين الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لن نستطيع أن نعمل شيئا تجاهه عندما يقدم على مثل هذه الخطوات الجنونية الغبية التي يريد أن يبيد فيها شعبنا بالجوع والمرض والأوبئة والحصار الشديد، فهو مخطئ. لأننا سنعتبر ما سنقوم به في التصدي لعدوانه ذلك وفي إطار معركتنا لمواجهة الأمريكي، هو فيما يفعل يفعل خدمة لإسرائيل، يفعله خدمة لإسرائيل طاعة لأمريكا، جزء من المعركة مع أمريكا. لذلك نحن في مثل هذه الحالة لن نقف لنتفرج على شعبنا يتضور جوعا، ينهار وضعه الاقتصادي بأكثر مما هو قائم. وضعه القائم لا يطاق،

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدراً محتوماً لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغراً ذليلاً.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
2: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
2: برع ولا الليل يكويك التيار،
3: برع،
2: برع ولا الليل يكويك التيار،
3: برع.
0: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
4: في معركة الحرية والاستقلال خيار اليمن واحد مهما كانت التحديات والتضحيات. وفي مسار المواجهة مع دول العدوان والاحتلال أعلن اليمن التعبئة العامة، وقد آن الأوان ليقطف الشعب ثمرة صبره وصموده وإنهاء الاحتلال والعدوان الأمريكي السعودي، والعيش بحرية وكرامة وعزة بعيدا عن التبعية والتدخلات الخارجية، بما يحقق للشعب اليمني استقلاله الكامل واستعادة حقوقه وثرواته الوطنية. وتلك عزة اليمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن وبقية المحافظات المحتلة تعيش ظروفا إنسانية هي الأكثر قسوة نتيجة تردي الخدمات واتساع رقعة الانهيار المعيشي والانفلات الأمني وسط صمت معيب ومخجل من قبل سلطة الاحتلال وحكومة الخونة.
2: في وقت يعيش فيه المواطنون في عدن وبقية المحافظات المحتلة الخاضعة لسلطة رئاسي وحكومة المرتزقة تحت وطأة انقطاع الكهرباء وتوقف المياه وارتفاع الأسعار الجنوني، تكشف وثيقة رسمية مسربة عن فضيحة مالية جديدة تفضح أولويات مجلس رئاسي الخونة وحكومته الموالية للتحالف السعودي. الوثيقة الصادرة عن مدير مكتب الخائن العالمي المرتزق يحيى الشعيبي تضمنت توجيها لرئيس وزراء الخونة المرتزق شائع الزنداني بصرف مبلغ 10 ملايين ريال سعودي، ما يعادل نحو 3 مليارات ريال يمني، لعمرو بن حبريش بذريعة تغطية مديونية سابقة. هذا المبلغ الضخم الذي يكفي لتشغيل محطات الكهرباء في عدن المحتلة لأشهر أو لصرف رواتب آلاف الموظفين الموقوفة منذ شهور تم تحويله لتسوية ديون شخصية، في مشهد يعكس الانفصام التام بين واقع المواطن الغارق في الظلام والفقر وبين ترف سلطة المرتزقة التي تستنزف موارد الدولة لخدمة مصالحها الخاصة. تأتي هذه الفضيحة ضمن سلسلة من الصفقات المشبوهة التي تكشف حجم الفساد المستشري، حيث سبق أن فجرت تقارير صحفية قضية صرف مليون ريال سعودي قيمة عسل للعالمية، إضافة إلى ميزانية قصر المعاشيق التي تبلغ 138 مليار ريال سنويا.
0: لحج، فوضى مستمرة واحتجاجات غاضبة وقطع للطرقات بعد أن أصبحت المحافظة مسرحا لعبث الميليشيات في مشهد لا يمكن فصله عن حالة الصراع والاستقطاب على النفوذ بين الرياض وأبو ظبي.
3: شهدت مدينة الحوطة بمحافظة لحج اندلاع احتجاجات غاضبة تنديدا بقرار إقالة المدعو عواد الشلل من منصبه كمدير لأمن الحوطة، وأوضحت المصادر أن محتجين قاموا بقطع عدد من الطرقات الرئيسية وإحراق الإطارات في شوارع المدينة، ما تسبب في تعطيل حركة السير وخلق حالة من الشلل المروري في عدد من المناطق. وأضافت أن المدينة تعيش حالة من التوتر وسط استمرار الاحتجاجات في ظل غياب أي توضيحات رسمية بشأن ملابسة قرار الإقالة وتداعياته. ومن ورائه جدير بالذكر أن المحافظة الجنوبية والشرقية المحتلة الواقعة تحت سلطة تحالف العدوان باتت مسرحا للتقطعات والفوضى عقب كل قرار تغيير أو إقالة في إطار صراع الكيانين السعودي والإماراتي على المناصب التي باتت أكبر مشكلة تهدد حكومة المرتزقة الموالية للرياض.
0: مأرب تغرق في الظلام رغم ما تزخر به من ثروات نفطية وغازية كبيرة في ظل ما تعيشه بقية المحافظات المحتلة من أزمات متلاحقة وخدمات منهارة في ظل عجز حكومة المرتزقة.
4: مؤسسة كهرباء مأرب المحتلة تعلن آلية جديدة لفصل التيار بعد عجزها عن تزويد مديريتين بالكهرباء، مبررة ذلك بالأحمال الزائدة وداعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك.
5: أوضحت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة مأرب أنها تواجه ضغوطا متزايدة في الطلب على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، أدى ذلك لارتفاع الأحمال الكهربائية مضطرها لوضع جدول إطفاء مجدول على جميع الخطوط.
4: والمفارقة أن المحطة نفسها كانت قبل العدوان على اليمن تغذي محافظات الجمهورية بالكهرباء.
6: وكانت المحطة الغازية قبل عام 2011 تغذي كثيرا من المحافظات اليمنية، لكنها منذ اندلاع الحرب انحصرت على محافظة مأرب فقط.
7: هو جالس يستثمر ويبني أبراج في السعودية وفي تركيا وفي أمريكا وفي إيرلندا وفي بريطانيا وفي كل دول العالم، وجالس يعمل استثمارات. سلطان العرادة يشتري قصور الملوك في داخل أسبانيا، من أين له هذا؟
4: واليوم تتكرر الأزمة في مأرب كما تمتد إلى المحافظات المحتلة الأخرى، وفي مقدمتها حضرموت وشبوة، رغم ما تزخر به هذه المحافظات من ثروات هائلة.
8: محافظات نفطية كما حضرموت وشبوة هذه يعني مفروض تكون أكثر استقرار لأن النفط يطلع من عندهم.
4: أزمات متلاحقة وخدمات منهارة ومعاناة تتفاقم ووضع معيشي يزداد قسوة يوما بعد آخر، وفي تعز تتصاعد أسعار الكهرباء التجارية وسط اتهامات بالجشع وعجز رسمي عن ضبط السوق.
9: تعز له 11 سنة بدون كهرباء، 11 سنة والمحطات التجارية تفرض أسعار خيالية عن بقية المحافظات، 1600 ريال بقية المحافظات 6 ريال.
4: ثروات هائلة وخدمات تتهاوى وأزمات تتواصل ومواطنون يدفعون الثمن يوما بعد آخر، بينما تتواصل الاتهامات بهدر الموارد وسوء إدارتها في مشهد يعكس اتساع فجوة المعاناة وتراجع الخدمات الأساسية.
0: وفي المهرة وشبوة مظاهرات غاضبة بسبب انهيار خدمة الكهرباء وتنديدا بتردي الخدمات الأساسية في ظل وعود كاذبة وحلول غير منفذة.
3: خرج سكان مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة في تظاهرات احتجاجية حاشدة للمطالبة بوضع حد لانهيار خدمة الكهرباء الذي وصل إلى أكثر من 15 ساعة يوميا. ويأتي هذا التحرك الشعبي في ظل تفاقم أزمة الكهرباء وبقية الخدمات الأساسية مع ارتفاع درجات الحرارة دون أي تحرك من قبل الحكومة العاملة التابعة للاحتلال السعودي. وجاب المتظاهرون شوارع المدينة مرددين هتافات تطالب بتوفير الكهرباء، منددين بما وصفوا بعجز حكومة التحالف عن توفير أبسط الخدمات الأساسية. كما رفع المحتجون اللافتة تتهم حكومة المرتزق الزنداني بنهب الإيرادات المالية وتجاهل معاناة المواطنين المستمرة منذ أسابيع في كافة المناطق المحتلة.
0: وفي المخا مشكلة الكهرباء تتضاعف معها المعاناة الإنسانية بعد تعطيل المحطة الحكومية وتحويلها إلى ملكية خاصة للخائن طارق عفاش والاستثمار الخاص الذي ترعاه الشركة الإماراتية في مدينة أنهكها الفقر والحرمان.
4: المخا تتجرع مرارة الطمع، اتهامات مباشرة للخائن طارق عفاش بتحويل الكهرباء من منحة إنسانية إلى مشروع استثماري خاص. التعرفة تقفز إلى 490 ريالاً للكيلووات في مدينة أنهكها الفقر والحرمان.
10: بيقول لك البخيتي في تحول لافت في المصطلحات، ما بدا كهبة إنسانية مدعومة إماراتياً استقر أخيراً كأنموذج استثماري خاص بطارق عفاش، والنتيجة الكيلو ب 490 ريالاً.
4: المصادر تكشف أيضاً أن المحطة البخارية الحكومية أعيد تأهيلها ثم أوقفت لتمنح لشركة تجارية تابعة لأقارب الفار عفاش. مولدات، شبكات، مخازن بمليارات تحولت إلى ملكية خاصة.
11: عطلت المحطة وتوقفت بحجة عدم توفر مادة المازوت وهي من أرخص أنواع الوقود. تعرضت معداتها ومولداتها للنهب لصالح شركة كهرباء خاصة يطلق عليها جو جرين باور.
4: حتى مشروع الطاقة الشمسية الذي طالما تغنى به الاحتلال الإماراتي صار تجارة بنظام الدفع المسبق. عدادات إلكترونية تباع بأكثر من 200,000 والأسعار تفوق كهرباء عدن بعشرين ضعفا. مواطن يشغل مكيفا واحدا يدفع 417,000 ريال شهريا.
12: التعرفة بالريال السعودي. كهرباء المخا من منحة إماراتية إلى مشروع استثماري.
4: هكذا تنهب المخا وهكذا يستغل الناس تحت شعارات زائفة باسم الجمهورية.
1: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الفصل الأخير في ملحمة الصمود. على مدى أكثر من 11 عاماً واليمن يواجه جملة من التحديات والمخاطر داخلياً وخارجياً نتيجة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واستمرار الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة. ومن أبرز التهديدات التي يواجهها الأطماع السعودية والإماراتية قديماً وحاضراً، وما يجري في المحافظات الجنوبية المحتلة من تدمير لمقدرات البلاد ونهب خيراتها وثرواتها الطبيعية والسيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية عبر ميليشيات مسلحة تم تشكيلها لهذا الغرض، ليس سوى صورة واضحة للأطماع القديمة ومؤامراتها على مدى العقود الماضية لإبقاء اليمن فقيراً وضعيفاً تحت هيمنتها ووصايتها تحت إشراف اللجنة الخاصة السعودية.
4: اللجنة الخاصة حكاية نفوذ امتد لعقود في اليمن. في عام 1965 بدأ التدخل السعودي بضرب الجبهة الداخلية اليمنية. كان الشعار المعلن مواجهة النفوذ المصري، لكن الهدف كان مختلفاً، إحلال نفوذ جديد مكان نفوذ قديم. بدأ الاختراق من داخل صفوف الجمهوريين، ومن مؤتمر خمر الأول تقدمت أدوات النفوذ خطوة بعد أخرى، أبعد السلال واغتيل الزبيري، واتسعت دوائر التأثير حتى وصلت إلى مراكز القرار. في مؤتمر خمر الثاني تحول نفوذ اللجنة الخاصة إلى سلطة فوق السلطة، تعاظم حضورها وتراجع مشروع الدولة، ثم جاء اغتيال إبراهيم الحمدي وتعثر مشروع الوحدة وتأجل حلم البناء الوطني. مع مرور السنوات أصبحت اللجنة الخاصة اللاعب الأبرز، وصارت تدير المشهد عبر شبكة واسعة من الأدوات الرخيصة. كل مسؤول كان مطالباً بالعمل ضمن سقف الإرادة الخارجية، وأي مشروع وطني مستقل كان يواجه العراقيل. في تلك المرحلة ترسخت ثقافة التبعية السياسية، وتعمق الارتهان للخارج، وأصبحت الثروة والقرار بعيدين عن إرادة الشعب. تحولت السيادة إلى ملف تديره الرياض، وبقي المواطن اليمني بعيداً عن ثرواته وحقوقه.
13: لكن أنا أفهمكم، السعودية هل هي من اليوم عدو؟ لا، السعودية من يوم عرفنا أنفسنا وفهمنا السعودية هي عدو لنا، وببين لكم ليش عدوة السعودية. في 69 في شركة بان أمريكان في ثوف ترفوت، الله كعبر سليم وبرنسي عرفوها في ترفات، وطلعت نفط، جت سعودية وشلتها دفوت إيس، بعتها لها وشلتها. بعدها جت شركة جزائرية ومسحت والسعودية شلتها.
4: سقط نظام عفاش، لكن نفوذ اللجنة الخاصة لم يسقط معه.
14: وفي هذه الوثيقة التي تعود إلى عام 2011 تظهر التوجيهات من مساعد وزير الداخلية محمد بن نايف بالصرف لعلي محسن وعثمان مجلي المبالغ المالية التي اقترحتها وزارة الدفاع التي كان على رأسها سلمان بن عبد العزيز.
4: بل خرج من الظل إلى العلن، وجاءت المبادرة الخليجية لتكرس الوصاية السياسية، لكن الشعب اليمني رفض البقاء تحت الوصاية، وارتفع الشعار واضحاً في 21 من سبتمبر 2014، لا وصاية على اليمن. ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة مواجهة طويلة عنوانها استعادة القرار الوطني المستقل، بعد أن سلبه السعودية عبر لجنتها الخاصة منذ عقود.
0: تعددت أساليب وأشكال التدخل السعودي في اليمن، ما بين التدخل العسكري المباشر وغير المباشر، بما يضمن سهولة السيطرة عليه وإخضاعه للوصاية والتبعية المطلقة للرياض. وقد تجلى الوجه القبيح للنظام السعودي في عدوانه الإجرامي على بلادنا في 26 من مارس عام 2015، وحربه العبثية لتدمير اليمن، وتفخيخه بالجماعات الإرهابية، وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وإغراقه في الفتن والصراعات والفوضى، وحربه الاستخباراتية القذرة لزعزعة الجبهة الداخلية. وفي أقرب مشهد لإشعال نيران الفتنة والصراع بين أبناء محافظة الجوف وبقية المحافظات اليمنية، اصطنع المخطط السعودي مسرحية فدغم وابنة صدام حسين لتحريك نخوة القبيلة اليمنية.
4: لم تكتفي السعودية بعدوانها الغاشم على اليمن، ولا بحصار خانق فرضته على الشعب اليمني لأكثر من 12 عاماً، بل تمادت في غيها لتدفع بمرتزقتها نحو أعمال تخريبية وقطاعات مسلحة يقودها قاطع الطريق حمد ابن فدغم الحزمي.
15: أنا أريد قطاع مكثف، أريد قطاع السحاري ينقبض.
4: هذا المرتزق أقدم مؤخرا على اعتراض المسافرين في صحراء الجوف ومأرب، حيث يقوم بنهب الشاحنات ومصادرة ممتلكات المواطنين بلا رادع.
15: هذا يزكمون أصحاب الجوف بعد العقيمين، قادع علينا أصحاب عمران، إحنا أصحاب عمران 15 قادر، لا بذنبنا من ميرا ولا نحن دخل من ميرا.
4: فادغم الذي تبنى كذبة سمية الزبيري ثم ظهر لاحقا في مقطع مستفز داخل صنعاء ليقبض عليه ثم يطلق بضمانات قبلية، غير أنه عاد اليوم ليصنع فوضى جديدة مستهدفا المسافرين الأبرياء في الطرقات ومتجاهلا مشايخ الجوف الذين ضمنوه، لينخرط بعدها في أعمال التخريب والتقطع التي ترفضها وتستنكرها كافة الأعراف القبلية والدينية، ويؤكد بأفعاله حقيقته الجلية بأنه ليس إلا قاطع طريق ومرتزقا باع شرفه وكرامته بالريال السعودي.
0: كلما تسعى إليه السعودية يهدف إلى زعزعة واختراق الجبهة الداخلية، لا سيما بعد أن رأت حجم النفير القبلي والشعبي الواسع والالتفاف الجاد حول دعوة السيد القائد لرص الصفوف وتوحيد الجهود لانتزاع الحقوق وكسر الحصار.
16: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
17: في خطابه بمناسبة عاشوراء كما في رسالته بداية العام الهجري الجديد، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يثبت عناوين المرحلة وأولوياتها ويرسي مداميك استراتيجية وطنية، استراتيجية قوبلت بترحيب واستنفار واسع شعبيا ورسميا في جبهة وطنية متماسكة.
16: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
17: استراتيجية صنعاء ليست تصعيدا من طرف واحد كما قد يفسرها البعض، بل خيار ضرورة ورد مشروع على خطوات عدوانية تصعيدية بقيادة أمريكية وتنفيذ سعودي اقتصاديا وإنسانيا وأمنيا طيل 4 سنوات خلال مرحلة أسميت بمرحلة خفض التصعيد، انتقل فيها تحالف العدوان من عدوان عسكري ظالم إلى حرب مركبة لا هوادة فيها.
0: المرحلة القادمة بحسب كل المؤشرات لن تكون مرحلة ترقب وانتظار، فقد انتهى زمن خفض التصعيد وبدأ زمن الحسم، وكل أوراق السعودية ومؤامراتها ستسقط أمام وعي الشعب اليمني وحكمة قيادته الثورية والسياسية. وقد بات أبناء اليمن يدركون أن المعركة الحقيقية هي إنهاء سجل العدوان والحصار والوصاية. في هذا السياق وللوقوف على آخر الأحداث والمستجدات، يسرنا أن نستضيف الشيخ علي الحميري وكيل محافظة المهرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر. أهلا بكم شيخ علي معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
18: أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا،
0: حياكم الله شيخ علي. في مشهد غير مسبوق من التلاحم والجهوزية، أعلن الشعب اليمني بكافة مكوناته وأطيافه استجابته الكاملة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي دعا فيها إلى تضافر الجهود رسميا وشعبيا للتصدي للعدوان والاحتلال وإنهاء الحصار. أمام هذا المشهد عملت الرياض على استنساخ أدوات جديدة للفتنة الداخلية في محاولة لإشعال الفتنة في محافظة الجوف لتفجير الصراع بهدف زعزعة واختراق الجبهة الداخلية لإشغال صنعاء والهروب من استحقاقات السلام. سؤالي لكم شيخ علي، هل ستتمكن السعودية من تمرير مخططاتها التدميرية في ظل هذا الوعي المتنامي والتحرك الجاد للشعب اليمني؟ وكيف تقرؤون مستوى التلاحم القبلي في مواجهة هذه المخططات؟
18: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثانيا نتطرق إلى الوضع الحالي وإلى توجيهات القائد السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله بالتوجه إلى التحشيد لتحرير باقي الأراضي المغتصبة والمحتلة من أرض الوطن وإلى آخر شبر من أرض الوطن. بعد 10 سنوات من المحاولات، كل المحاولات التي باءت بالفشل، المحاولات السعودية الأمريكية الصهيونية التي باءت بالفشل خلال 10 سنوات، ما زال العدو السعودي والعدو الأمريكي هو الأساس، والعدو الصهيوني وأدواته السعودي والإماراتي والخليجي وغيرهم من الأدوات، أدوات المتزقة من الإصلاح ومن المؤتمر، من المؤتمر المنحرفين سنقول، ما زالوا يعملون على أساس أنهم يحققوا ولو مكسب بسيط. اليوم أصبح الشعب واعي أكثر مما سبق، لقد دارت عليه الأحداث وعلم بكل شيء وتنوعت، فأصبح يمتلك درجة من الوعي كبيرة جدا ليتصدى لمحاولات العدو في زعزعة اللحمة الداخلية. ولذلك نحن نرى ما حدث مؤخرا من إثارة بلبلة وإثارة فتنة باسم ميرا صدام حسين التي ليس لها وجود، التي ينكرها حتى أبناء شعبه، ينكرها حتى أخوة أبناء صدام حسين بينكروها، بيقولوا لا وجود لأخت لنا اسمها ميرا. هذا جانب تمام. وما يثيره هو قاطع الطريق حمد فدغم التي لقيت إليه وقص الشعر، وما من هذا الخبر. أصبحت هذه كلها محاولات واهية، محاولات فاشلة لن تثني الشعب اليمني عن تحرير أرضه المحتلة وعن تحرير ثرواته مهما فعلوا ومهما لجأوا إلى حيل وإلى خدع. اليوم نحن نرى ما فعله هذا فدغم، محاولات السعودية وفدغم بتحشيد القبائل اليمنية وبالنكف النكف المحتال، النكف الذي لا يقوم على أساس أسلاف ولا على أساس أعراف قبلية، إنما هو حيلة وهو يعتبر من أدوات الإصلاح. هذه الحقيقة، فدغم يعتبر أداة من أدوات الإصلاح، وما يقوم به اليوم من تنكيف سواء في القبل المخدوعة سنقول في المناطق المحتلة اسمها لإجابة هذا النكف والوصول إلى مطارح الريان من تحشيد، هذه كلها تمام أعمال قطع طريق. وحتى من تحرك من القبائل التي في المناطق المحتلة استجابة لإجماع دعوة حمد فدغم، هم من الإصلاح، هم منتمين لحزب الإصلاح، هذه حقيقة. والقلة القليلة منهم من انخدعوا ووصلوا إلى مطار الريان تمام انسحبوا بعد ذلك، مثل ما حدث لمن لوفد قبائل نهد التي أتت من حضرموت، أتت إلى مطار الريان، فلما وصلت إلى هناك تمام بدأ يملي عليهم حمد فدغم، يملي عليهم الشروط وقال لهم بايعوني على الخلافة بهذا المنطق. فقام تمام قاموا له وفد نهد قالوا له احنا جينا تمام من باب تلبية للنداء من باب القبيلة ما جينا من اجل ان نكون اتباع ولا نبايعك وانسحبوا فعلا. وعندما انسحبوا بلغ قوات الاحتياط قوات الطوارئ تمام في الصحراء في صحراء ثمود بلغهم وقال لهم انهم تقطعوهم وفعلا حاصروهم وتقطعوهم ووقع بينهم اشتباكات وتصوب منهم وسقط منهم من قبائل سماء ما بين سماء جريح وقتيل من قبائل النهد تمام. لماذا؟ لانهم رفضوا ان يبايعوه او ان يكونوا مجرد ادوات بيده يحركهم يمينا او شمال. ولذلك الحر لن يقبل ان يكون اداه بيد صدغم او غير صدغم. اليوم من نراهم يتجمهرون في مطار الريان ليسوا من الأحرار تأكدوا.
19: الحر مجرد عملاء.
18: نعم هم كلهم عملاء. اللي هنا كلهم عملاء
19: دفعت بهم السعودية
18: أغلبهم وكلهم عباد الريال السعودي والدولار الأمريكي. البارح تمام بالأمس تم استدعاء حمد فضغم إلى الرياض تركهم لا يجدوا ما يتعش يعني وجبة العشاء لا يوجد معهم في مطار الريان تمام قيمة وجبة العشاء. والذين ذهبوا إلى هناك تمام ودفعوا بعضهم دفع ما عنده اليوم لا يستطيع أن يوفروا حق حق الوجود لكي يرجعوا لكي يعودوا إلى مناطقهم وإلى ديارهم. فتركهم وأنا متأكد أنه لن يرجع لن يعود. السعودية تعمل ألف حساب وحساب
19: حتى لو عاد يعني
18: بعد أن التمست جدية الجانب اليمني جدية تمام صنعاء بأنها ستقوم باستهداف أرامكو. ماذا سيفيدهم إذا ضربنا أرامكو؟ ماذا سيفيد السعودي؟ هل سيفيد حمد بن فضغم ولا من يتجمع؟
19: هم دفعوا به شيخ علي هم دفعوا به لإيجاد ثغرة في الجبهة الداخلية، لكن القبائل اليمنية كانت واعية وتعرف بأن السعودية تحاول أن تزعزع أو أن تضرب صورة القبيلة اليمنية من خلال مثل هذه الأحداث.
18: يا سيدتي ما نراه اليوم من نكف قبلي تمام على جميع الجبهات في دمار في اسمها
19: في حج في الحديدة في كل مكان
18: في اسمها في عمران في على مستوى حتى في الحديدة في كل مكان هناك نكف قبلي داعم متحرك مستجيب لتوجيهات القائد العلم حفظه الله. نحن اليوم مستعدون لتحرير أرضنا المغتصبة من يد الأمريكي والسعودي والصهيوني. لقد اكتفينا من الوعود ومن اسمه يعني من الموعود الكاذبة ومن الآمال الواهية. لقد مل الشعب، لقد ملينا ونحن رهن إشارة السيد عبد الملك في أي ساعة يحركنا ويطلب منا أن ننطلق. نحن مستعدون أن ننطلق ليس بالآلاف وليس بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف.
19: نعم هذا
18: فقد بلغ السيل الزبا وبلغ الحلقوم بلغت الروح الحلقوم.
19: نعم شيخ علي في ظل المعطيات والأحداث يمكن القول إن عداء السعودية لا يرتبط بنظام معين أو حزب أو قبيلة، وإنما بوجود أي مشروع وطني يتمسك بالحرية والكرامة والسيادة. في ظل هذه الأحداث والمتغيرات، هل ما زالت السعودية اليوم تراهن في إدارتها للملف اليمني على عامل الوقت وضعف الجبهة الداخلية نتيجة تراكم المعاناة المعيشية والصراع القبلي والمذهبي في مختلف المحافظات والتي قد تشغل صنعاء وتعجزها عن الرد على العدوان وإنهاء الحصار وفق ما دعا إليه بيان التعبئة العامة ودعوة السيد القائد؟
18: السعودية تراهن على عامل الوقت، هذا شيء أكيد، وتراهن على تجديد الحصار على الشعب اليمني. ولكن الشعب اليمني لم يعد يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك. هي الآن تحاصر وتشدد الحصار على وعسى أن ينفجر الوضع من الداخل على من على تمام يعني على الفئة الصادقة، الفئة المجاهدة، الفئة المؤمنة تمام، الفئة التي تشكل خطر كبير على النظام السعودي والأمريكي والصهيوني في المنطقة. هم يراهنون على هذا الشيء، على الجوع، على الأزمات، على استغلال الأزمات، على استغلال الجوع وإرغام الشعب اليمني باسم الحصار والتجويع.
19: صحيح.
18: ولكن هذا الشيء سينقلب ضدها. لقد بلغنا إلى مستوى يعني لا نستطيع فيه أن نتحمل أكثر من ذلك، ولا نستطيع فيه أن نعود إلى الوراء. هذه حقيقة، لم يستطع هناك مجال لأن نعود إلى الوراء أبدا. أمام قدام. هذا الشيء الذي يجب أن يعيه السعودي، أنه حتى يعني أنا سأطرح مثل الدم إذا حصرتها في ركن، هل ستسكت؟ ستهاجم. ستهاجم عليه، وهم كذلك. هم لا يحسبوا أننا خلاص، هم حشرونا في الزاوية، ما معنى ما نفعل إلا نهاجم. هذا الحقيقة. فنحن نعرف أن السعودي محاصر اليمني من زمان. محاصر الشعب اليمني، السياسة اليمنية، هو لا يريد اليمن أن يطلع من القمقم، هكذا هو يحبسنا في القمقم. كأننا يعني المارد هذاك الذي يحبسه في القمقم وقت ما يريده، أو يريد يخرج الشعب يمسح على القمقم فيخرج فيقول لبيك شبيك عبدك بين يديك. لا، هذا الكلام انتهى. اليوم نحن الحمد لله لدينا قيادة حرة، قيادة كريمة، قيادة تمتلك العزة والكرامة.
19: صحيح.
18: تمام. لم نعد جني المصباح، قيادة اليمن لم تعد جني المصباح بيد السعودي. تمام. وقت ما مسح على القمقم خرج فقال له شبيك لبيك عبدك بين يديك، انتهى الأمر. يجب أن يدرك السعودي أن القيادة تمام حرة، القيادة الحرة الكريمة الحمد لله أصبحنا نمتلكها، الشعب الحر الكريم الحمد لله أصبح يعي تمام ويثق في قيادته. ثقة عمياء، وليس ثقة يعني موهة، بل ثقة عمياء، وهو مستعد للانطلاق ولتحرير كل شبر من اليمن، وكذلك من أراضينا في جيزان وفي نجران وفي عسير. سنحررها قريبا بإذن الله. أما السعودي فهو واهي ومنتهي، وهو إلى زوال لا محالة
19: بمشيئة الله.
18: أما من ناحية القبائل الذين يراهنون بعضهم، أو المرتزقة سنكون بصدق، الذين يراهنون على السعودية سينتهوا، والقبائل التي لديها وهم ولا منخدعة، عندها منخدعة بالسعودي وبأنه بما يفعله لدولته، أنا أحب أن أبلغهم، أن أفهمهم، ويمكن هم يدرون بهذا الشيء، بس للذي لا يدري، تمام؟ السعودي لا يؤمن بالتركيبة القبلية. السعودي أول ما دخل، آل سعود أول ما بسط نفوذ على الجزيرة العربية دعس القبيلة العربية في السعودية في الجزيرة العربية، دعسها، قتل مشايخها، سحبهم سحب، تمام؟ وكلنا نعرف اغتصب نساءهم. كان عبد العزيز بن سعود يأخذ بنت اسمه رئيس العشيرة، تمام، رهينة عنده بدون زواج، يأخذها جارية، تمام، أو أخته، أو المهم أحد من عرضه يأخذها عنده جارية، حتى امتلأ قصره بأكثر من 52 امرأة التي كانت محسوبة زوجة له، وهي ليست زوجة، هم جواري، مجرد جواري. من هم؟ كلهم بنات المشايخ، مشايخ القبائل، فلا ينخدعوا بآل سعود. الذين يراهنون مخدوعين بآل سعود، عادهم لا يراهن على آل سعود. آل سعود يحتقر الرجال ويحتقر القبائل، وهذا الشيء الذي لم نقبله نحن في اليمن.
19: شيخ علي، المحافظات الحرة تعلن النفير العام لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي للتحرر الشامل واستعادة السيادة والثروات المنهوبة، وقد كشفت الأيام الماضية مستوى ذلك النفير العام والاستعداد القتالي الكامل والاحتشاد القبلي الذي أثبتت فيه القبيلة اليمنية من جديد أنها الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها كل مؤامرات وأوهام دول الاحتلال. وبينما تتهيأ هذه المحافظات لمرحلة جديدة من مراحل المواجهة، تعمل جارة السوء ومن خلفها الشيطان الأكبر أمريكا والصهيونية على زعزعة أمن واستقرار المحافظات الجنوبية المحتلة وإبقائها تعاني من الفقر والحرمان لتظل تستجدي معونتها ودعمها. سؤالي لكم شيخ علي، من المفارقة العجيبة، هل كان الأحرى أن هذا التحرك بتكامل جميع القوى والمكونات في جميع محافظات الجمهورية اليمنية وفق ما دعا إليه السيد القائد، وهل هناك استجابة لهذه الدعوة من القبائل والمكونات في المحافظات المحتلة لإنهاء الاحتلال ومعاناة المواطنين في تلك المحافظات؟
18: بلا شك أن الدعوة هذه شملت كل القبائل والمكونات سواء السياسية أو الشعبية، مثلما في المناطق المحررة كذلك في المناطق المحتلة.
19: لقد
18: في المناطق الحرة قصدي أو المناطق المحتلة، هناك تجاوب شعبي كبير وهناك تواصل يومي بيننا وبين سواء قيادات المكونات السياسية والشعبية، وكذلك بين قيادات القبائل، بين زعماء القبائل ومشايخها. يوميا هناك تواصل في المناطق التي تخضع للاحتلال، يوميا هناك تواصل بهذه المكونات سواء شعبية أو سياسية. وهناك زخم شعبي كبير جدا، والله أنهم يقولوا لنا بهكذا باللسان: متى سكأتوا؟ لقد مللنا، لقد بلغ السيل الزبا، طفح الكيل، خلاص لا يستطيعون أن يتحملوا أكثر من ذلك. تمام، متى سكأتوا بهذا المنطق؟ متى سكأتوا يا أنصار الله؟ وهذه حقيقة، هذه حقيقة، سواء في المهرة، سواء تمام في شبوة، سواء في حضرموت، سواء في أبين، لقد يأس الناس، لقد تعب الناس، لقد مل الناس، ضاق بهم درعا الاحتلال وما يفعله الاحتلال 10 سنوات، ويبدع فيهم المجلس الانتقالي باسم القضية الجنوبية وباسم هو الإمارات. واليوم تمام أخذت استلمت الدفة السعودية وحزب الإصلاح، ورجعنا إلى موضوع الشرعية، إلى الموال الأول. الفساد ذبح، الغلاء المعيشي قتل الشعب، قتل الشعب في المناطق المحتلة.
19: صحيح.
18: قتلهم الغلاء المعيشي، قتلتهم الفساد الإداري والمالي بشكل كبير جدا. الوضع سيء جدا، هم أصبحوا جاهزين أكثر منا نحن الذين نوجد في المناطق الحرة، هم أكثر جهوزية منا، ومستجيبين ومتفاعلين لتوجيهات السيد القائد حفظه الله بتحرير الأرض. يريدوا بس مننا أن نبدأ، وهم سينطلقوا كالصواريخ، وسيمثل لنا ساند وعون بإذن الله. فنحن اليوم ما نراه من خروج للقبائل، من نكث للقبائل اليمنية تمام الحرة المساندة والمستجيبة لتوجيهات السيد القائد عبد الملك يحفظه الله، هذا عامل مهم في جميع المناطق، في المناطق الحرة هذا يعد عامل مهم لتحفيز روحية القبائل في المناطق الجنوبية المحتلة. نحن نطلب منهم الزيادة في النكف، الزيادة في مظاهر التحشيد ومظاهر وإبراز مظاهر القوة، لأن هذا يعمل حافز مهم جدا ورئيسي في تحفيز أخواننا وقبائلنا في المناطق المحتلة جنوب. بإذن الله.
19: شيخ علي، ما تعيشه المحافظات المحتلة من انهيار خدمي وفوضى وصراع، تعد هذه الأيام الأكثر قسوة ومعاناة على مدى سنوات العدوان الماضية، خاصة بعد أن تحولت ثروات اليمن النفطية والغازية إلى الخزينة السعودية وجيوب قيادات المرتزقة، بينما ترك المواطن في تلك المحافظات يعاني من أوجاع الجوع والألم. وليس هذا فحسب، بل سعت قوى العدوان والاحتلال إلى تفخيخ تلك المحافظات بالميليشيات والجماعات الإرهابية لمواجهة أي احتجاجات وتحرك شعبي. إلى متى ستظل تلك المحافظات مرتع لتلك الجماعات والعبث السعودي والإماراتي؟ وهل أصبحت تلك المحافظات أقرب إلى التقسيم والفوضى أم أقرب إلى الثورة والتحرير في ظل ما تعيشه من معاناة، خاصة وفرصة التحرير هي الأقرب للخروج من ذلك المستنقع؟
18: لا بلا شك، ما تعمل له السعودية وما تخطط له السعودية هو التقسيم. السعودية لا تهتم بالمحافظات المحتلة كعموم كامل، لا، هي تهتم المحافظات التي تمتلك الثروات، هي تهتم بالثروات، هي لا تريد تسيطر إلا على الثروات، لا تهتم بباقي المحافظات وتركيبتها الاجتماعية. ماتوا جوعا، ماتوا، لا يوجد خدمات، لا إشكالية عندها. ولذلك نحن نراهن على أن الاحتقار الشعب التي سببته السعودية هذا عامل مهم جدا إلى يعني تفجير الوضع داخليا، ثانيا على التحرك الشعبي في المناطق الحرة، لأن هذا سيعمل يعني سيعمل دافع قوي جدا لتحرك القبائل والمجتمع في المناطق المحتلة الثورة ضد السعودية. اليوم السعودية استلمت الزمام مثل ما يقولوا من بعد الإمارات، هو أساسا هي أصلا مستلمة الزمام الأول، الإمارات هي أداة من أدوات السعودية. ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء، ما زالت الكهرباء والمعاناة مستمرة، ما زالت المياه وانقطاع المياه مستمر، تردي الخدمات العامة مستمرة، لا يوجد تغيير، هو إلى الأسوأ ثم الأسوأ ثم الأسوأ. ولذلك نحن نراهن مثل ما قلنا على التحرك الشعبي الداخلي، وكذلك على الدعم والمساندة من قبل قبائل أبناء المناطق الحرة.
19: شيخ علي، في ظل ما تعيشه المحافظات المحتلة وفي ظل دائرة الصراع الظاهر والخفي بين السعودية والإمارات، يبدو أن هناك تقاسم للأدوار والمناطق بين الرياض وأبوظبي، فتحركات المحتل السعودي محدودة في عدن والمهرة وحضرموت، بينما المحتل الإماراتي وميليشياته يسيطر على الجزر والموانئ والسواحل الغربية، وكل هدف التحركات تلك هي طبعا كلها تصب في مصلحة وخدمة الكيان الصهيوني. فكيف تدعي السعودية أنها حررت تلك المناطق من الإمارات وما زالت في صراع مع ميليشياتها حسب ما تدعيه وتتناوله وسائل إعلامها؟ وهل أصبحت التحركات الإماراتية تسير بهدوء بما يتوافق مع الأجندة الصهيونية في الساحل الغربي وباب المندب، بينما السعودية تحاول إشغال المحافظات الجنوبية المحتلة بالفوضى والصراع؟
18: بلا شك أن الإمارات لم تخرج، هذه حقيقة، وما زالت موجودة بأدواتها، إن لم تكن هي موجودة مباشرة، رغم أني أنا أعتقد أنها موجودة كذلك في ميون، ما زالت هناك في قوات إماراتية في ميون وفي المخا، هناك باقي ضباط إماراتيين. ولذلك ما تحاول السعودية فعله بأنها يعني استطاعت أن تخرج أو تزيح الإمارات من المشهد وأدوات الإمارات، المسألة هي أنهم قد تقاسموا الأدوار. ما الذي حدث؟ هم تقاسموا الأدوار. الإمارات لها المحافظات اللي هي المحميات الغربية، والسعودية لها المحميات الشرقية. عندما طمعت الإمارات بأن تستحوذ على الكل، هنا انقلب السحر على الساحر. عندما أعطت الإشارة الخضراء أو الضوء الأخضر لعملائها ومرتزقتها أن يزحفوا إلى حضرموت وأن يضموا باقي المحافظات إلى اللي هي المحميات الشرقية إلى المحميات الغربية، هذه عندها في ذاك الوقت بالذات انقلب السحر على الساحر، وأتت السعودية وخرجتها يعني أزاحتها من المشهد. تمام، ولكن مش بصورة، ليست بصورة كاملة، ما زالوا أدواتها موجودين، وما زالوا حتى وإن فقدوا يعني السيطرة اللي هي الظاهرة، لكن ما زال هم يسيطرون يعني على جميع مفاصل الدولة. تمام، بشكل خفي. هم ما زالوا موجودين، ولذلك هي تحاول أن تبقي الوضع على ما هو عليه. لماذا؟ دعوا المحميات الغربية على ما هي عليه الآن، مدام لا يشكل علينا أي خطر، ونحن عندنا أهم شيء في المحميات الشرقية هو النفط، كيف ننهب النفط، كيف ننهب الغاز، وكيف ننهب باقي الثروات المعدنية. سواء من ذهب سواء من برونز سواء من عدة أشياء هناك كذلك واليورانيوم وأشياء كثيرة جدا في المحميات الشرقية تعد أرض يعني
19: مليئة بالخيرات
18: أرض قصبة بالثروات
19: نعم
18: وبكافة الأشكال ولذلك هي تبقي على هذه السياسة الآن السعودية هي تبقي على هذه السياسة سياسة التجويع سياسة الأزمات اسمها تتابع الأزمات الاقتصادية سياسة عدم توفير الخدمات تدويخ الشعب تدويخ الشعب تمام لتبقى المناطق اللي هي المحميات الغربية

0: يفعلوا ما يريدوا.
1: نعم.
0: هم أهم شيء عندهم أن يغتصبوا، أن
1: ينهبوا الثروات وينهبوها،
0: أن يحصلوا على منفذ إلى البحر، بحر العرب، تمام، من أجل أن يصدروا منه نفطهم وتجاوزوا مشكلة مضيق باب هرمز، مضيق هرمز عفوا.
1: نعم. شيخ علي، السؤال الأخير لكم، مهما كانت التهديدات والمخاطر، فإرادة الشعب اليمني وعزيمته ماضية بعون الله لانتزاع الحقوق وإنهاء الحصار وتحقيق الاستقلال التام والكامل في جميع المحافظات. ما هي الرسالة التي يجب أن تستوعبها اليوم قوى الاحتلال، خاصة السعودية ومرتزقتها، خاصة بعد أنه لم يعد أمامها إلا خيار واحد، إما السلام وإما الحرب؟ وفي الجانب الآخر، ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به أو يقوم به إخوتنا في المحافظة المحتلة لتحريك عجلة التحرر والتخلص من المعاناة والنفير لطرد المحتل ومرتزقته؟
0: أولا، على صعيد المرتزقة، نحن نقول لهم، المرتزقة الذين يراهنون على السعودية وعلى دول الخارج، نقول لهم لقد جربتهم من قبل أيها المرتزقة، لقد جربتم السعودية وجربتم الإمارات، الدول هذه لا تهتم إلا بمصالحها. اليوم الذي ستستهدف فيه القوة الصاروخية منابع نفطهم ومصافيهم ومراكز اقتصادهم، سيترككم لوحدكم في الميدان. هذا الشيء يجب أن تفهموه من الآن.
1: نعم.
0: وهذا قد جربتموه عدة مرات، فالأولى لكم أن لا تراهنوا على هؤلاء وأن تعودوا إلى حضن الوطن، تمام، وأن تعرفوا وأن تتوبوا، توبوا إلى الله وعودوا إلى حضن الوطن. هذا من جهة المرتزقة. أما من جهة العدوان السعودي، الإماراتي، الخليجي، الأمريكي، كذلك نقول لهم قد جربتمونا من قبل وأوجعتكم صواريخنا وأشعلت نفطكم وأشعلت شركاتكم ومصافيكم، وتأكدوا بأنها ستعود ونفس المشهد سيعود. واليوم بفضل الله عز وجل نحن نمتلك من الصواريخ ومن المسيرات ما هو أقصى وأبعد وأدق في إصابة الهدف.
1: نعم، الحمد
0: وموجع
1: لله.
0: بشكل كبير جدا، ستحصرون كل شيء إن استمريتوا في حصاركم وفي طاعتكم العمياء لأمريكا، ستحصرون كل شيء.
1: نعم.
0: أمريكا لم تحصر شيء، أمريكا ستنسحب من المنطقة وستتركلكم بعد أن تحكم إحراق كامل. ننصحهم بأن يلجأوا إلى السلام،
1: هو الأفضل،
0: وأن
1: يكون هناك حسن جوار بيننا وبينهم،
0: يجاهلوا هذا الشعب، أن يسالموا هذا الشعب.
1: نعم.
0: أن يصافحوا، أن يضعوا أيديهم بأيدي هذا الشعب، تمام.
1: نعم.
0: هو الذي سيبقى لهم في المنطقة، أمريكا لن تبقى لهم في المنطقة.
1: صحيح.
0: أما إلى أخوتنا على صعيد أخوتنا في الداخل المحتل،
1: نعم،
0: الأراضي المحتلة، نقول لهم أخرجوا، لا تسكتوا، تحركوا.
1: نعم.
0: تحركوا بمظاهرات، اطلبوا بحقوقكم، اطلبوا بحقوقكم، اخرجوا في مظاهرات، اطلبوا بحقوقكم، اطلبوا بالخدمات، لا تسكتوا مهما بلغ. هذا العدو لن يتحرك حتى يعني لن يتحرك، سيبقى مثل ما هو ولن تجدوا اي شيء، ولن سيظل يعني ضاغط عليكم وعلى انفاسكم حتى يقضي عليكم.
1: صحيح.
0: انتم لا تهموه، ما يهمه هو النفس. اليوم الذي ستتحركون فيه لمواجهته، حتى ان خسرتم كم ستخسرون؟ 1 2 3 10 100، تمام، لكن هذا يعتبر ثمن بسيط ستدفعونه في مقابل الحرية والكرامة وتحرير الأرض.
1: نعم، هذه هي الحقيقة فعلا. إذن اليمن سيكتب بفضل الله فصلا جديدا من فصول الحرية والعزة والكرامة بإرادة الرجال وثبات المواقف الصادقة، وسيمضي في معركة انتزاع الحقوق وإنهاء الحصار حتى يتحقق النصر الكامل ويطوي سجل العدوان والحصار والوصاية إلى الأبد. وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ختاما نشكركم كثيرا شيخ علي الحميري، وكيل محافظة المهرة، مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار.
0: أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا.

0: برا يا استعمار، برا يا استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برا يا استعمار قاوم،
2: قاوم فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
3: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: مقاومة الاحتلال ومواجهة الفوضى والتضليل الإعلامي والسياسي تحتاج إلى وعي صادق وموقف حازم، والمواقف الصادقة في مواجهة الهيمنة الخارجية هي سبيل النجاة وحرية الشعوب والأوطان.
4: استجابة لدعوة قائد الثورة، أعلنت قبائل اليمن النكف القبلي العام، هبة جماعية ونفير شامل، استعداداً لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوق اليمنيين.
5: سننتزع حقوقنا بأيدي
6: ونوسرها
5: بسم الله لقلوبنا في غري غري.
4: من القرى والعزل والمديريات ارتفعت الأصوات وأقيمت الوقفات، إعلان للتعبئة الشاملة وتجديد للخيارات الاستراتيجية، ورسالة واضحة للسعودية: القبيلة اليمنية أشد بأساً وأقوى حضوراً في معادلات الردع القادمة وفق محددات لا تقبل المساومة، السيادة الكاملة واستعادة الحقوق ورفض نهب الثروات.
5: هذه الفرصة الأخيرة للسعودي، وأن احنا قادمين لا ينبع على الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا بالأكوتر.
4: قوافل العطاء تسير ومعسكرات التدريب ترفد بالمقاتلين الأشداء، مرحلة جديدة من النضال الشعبي تحطم رهانات العدوان الأمريكي السعودي، جهوزية لا تعرف التراجع وسيادة لا تقبل الانتقاص، وعلى الباغي تدور الدوائر.
1: إرادة الشعب اليمني قادرة على إسقاط الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته، كما أسقطت الاحتلال البريطاني وأذلته، واليمن لن يبقى كعكة تتقاسمه أطماع القوى الاستعمارية وتنهب ثرواته. وقرار صنعاء اليوم هو العنوان الأبرز لحرية اليمن وسيادته واستقلاله، كما سيبقى برا يا استعمار هتاف كل الأحرار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
7: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
8: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
7: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
9: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
7: برع يا استعمار، برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
1: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت قبائل محافظة صنعاء إب ريمة ذمار الحديدة صعدة وحجة النفير العام والتعبئة الشاملة وفتح مركز التدريب العسكري استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لخوض معركة استكمال تحرير كامل التراب اليمني وطرد المحتل الأجنبي وإنهاء العدوان والحصار المستمر منذ 11 عاما. قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم إن منظومة العدو الإسرائيلي تواصل ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في تعبير صارخ عن مستوى التوحش الذي بلغت وتحويل جرائم التعذيب إلى أداة للاستعراض والإذلال العلني. اعتقلت قوات العدو الصهيوني 15 مواطنا بينهم امرأة من قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة. فجر العدو الإسرائيلي مسيرة في منطقة مشاع المنصوري جنوب لبنان. أصيب عدد من السوريين بجروح جراء انفجار وقع في مقهى قرب القصر العدلي بالعاصمة دمشق. حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش الإيراني من أن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيجابه برد سريع وحازم من القوات المسلحة الإيرانية وسيعرض أمن السفن المخالفة للأخطار. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن إيران وأمريكا توصلتا خلال المحادثات غير المباشرة في الدوحة إلى تقدم في الموضوعات المتعلقة بمذكرة تفاهم إسلام أباد واتفقتا على مواصلة الحوار في الفترة المقبلة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
6: وقفة أعلانية.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
11: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
12: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
13: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
14: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: عقيدتك يا عدو الله، فاستعد أنت، فجهنم في انتظارك.
2: سنرى من سيقتل من يا يحيى.
1: خذها يا عدو الله.
2: رأيتني وأنا أسرع رجلين من أصحابك يا ابن زيد.
1: وأنا سأقتلك مرتين يا عدو الله، فخذ الضربة الأولى.
2: قطعت درعي وفخذي وكتف خيلي.
1: والآن خذ الضربة الثانية يا فارس البغل.
2: قتلتني يا كلب بني هاشم.
3: أيهزمنا يحيى بن زيد بمئة رجل وجيشنا يصل إلى 10,000 رجل؟ الجميع يتحاشم مواجهة يحيى بن زيد. يا لقوة هذا الرجل وشجاعته.
4: الله أكبر، وقل جاء الحق وزهق الباطل. لقد قتل الطاغية عمرو بن جرارة.
3: لقد حلت بنا والله الهزيمة يا جند الخليفة وتفرغت بنا السبل، فعلى كل واحد منكم أن ينجو بنفسه.

0: يا جند الله وأنصاره، لقد أبليتم بلاء حسنا وأنتم تقارعون وتنازلون أعداء الحق وجنود الطغاة المستكبرين بإيمانكم وثباتكم وصبركم وإخلاصكم في نصرة الحق والعدل، اكتسبتم نصر الله وتأييده ومؤازرته. فلولا ذلك التأييد الإلهي، ولولا إيمانكم بعدالة هدفكم وسموه، لما كان لجيش قوامه 100 رجل أن يهزم جيشا قوامه 10,000 رجل من خيرة فرسان جيش خلفاء الطغاة من بني أمية. واعلموا يا جند الحق وأنصاره أن نصركم اليوم قد قذف الرعب في قلوب الطغاة. جزاكم الله خير الجزاء، والرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا.
1: ماذا قلت يا رجل؟ ما سمعت يا سيدي أمير خراسان نصر بن سيار؟
2: 100 شخص يهزمون جيشا من أقوى فرسان الخلافة، قوامه 10,000 جندي، ما الأمر؟ ربما حدثت خيانة.
1: كلا يا سيدي، إنما انطلق جيش يحيى بن زيد كالسهم، وأحس جيشنا أنه يقاتل جنا أو مردا.
2: دع هذه الأعذار الواهية والخرافات الكاذبة، بل هو سوء القيادة من ابن زرارة والي نيسابور.
1: بل كانت مبادرتهم بقتله أهم سبب في هزيمتنا.
2: هل قتل عمرو بن زرارة؟

0: عشرة آلاف من خيرة فرساننا يهزمون أمام مئة رجل تجمعوا حول يحيى بن زيد؟ يا لخزينا وعارنا أمام الأمة بأسرها.
1: هون عليك يا أمير العراق، فحركتك هذه لا تغير من الأمر شيئا.
0: كيف لا أحترق يا ابن الجهم؟ فهل سمعت عبر التاريخ بهزيمة كهذه؟
1: يبدو أن جيشنا قد راكبه الغرور واطمأن إلى كثرة عدده وعدته فتراخى في قتاله.
0: بل قل لم يقاتل البتة، فلو أن 100 فارس من جيشنا واجهوا فارسا واحدا من جيش يحيى بن زيد لقضى عليهم في طرفة عين. أردنا يا حارث بن الجهم أن نكسب رضا الخليفة الوليد بن يزيد، فإذا بنا نخسر ما تبقى لنا من أمل في ثقته ورضاه.
1: هل تريد أن تسمع مني رأيا شريطة أن يضل سرا بيني وبينك؟
0: قل يا ابن الجهم، فبيننا من الصداقة والثقة ما يحفظ الأسرار.
1: أرى أن الخلل في نظام الحكم الأموي أصبح بارزا.
0: ماذا تقول؟
1: أجل يا سيدي الوالي، عصر بني أمية أراه متدايا، فالخلافات تستفحل فيما بينهم، وأصبح العديد من كانوا ناصرونهم طمعا في مال أو جاه أو منصب ينفضون من حوله.
0: لماذا تعتقد هذا يا حارث؟ ومال الوليد بن يزيد ما زال يشتري ولاءات ضعفاء النفوس وذمامهم.
1: لكن لا تنسى يا سيدي أن سجون الوليد تمتلئ بمن بايعوا ابن عمه وأعلنوا خلعه.
0: معك حق يا حارث، ولكن لكي لا نصبح من نزلاء سجن الخليفة لابد من ترضيته برأس يحيى بن زيد. ولكن كيف وانكسارات جيشنا الضخم تتكرر أمام قلة قليلة من أصحابه؟
1: الأخبار الواردة من خراسان تفيد أن واليها نصر بن سيار قد جمع جيشا من خيرة فرسان الشام قوامه يفوق جيوشنا السابقة.
0: أجل نصر بن سيار، وما علينا إلا انتظار ما يحمله لنا ابن سيار من أخبار.

0: سيار والي خراسان.
1: قبل أن تناديني بوالي خراسان، هل أحضرت أشهر رماة البلاد بأسرها أيها القائد؟
0: كلا يا سيدي، فقد رفض القتال معنا.
1: ماذا؟ فما حجته؟
0: قال إنه مدرء في منامه أنه قتل نبيا عاهد نفسه على ألا يرمي بسهم بعد تلك الرؤيا.
1: بل إن رؤياه هذه زادتني تصميما على مشاركته في المعركة.
0: فبماذا تأمر يا سيدي؟
1: عد إليه وأخبره أن يحيى بن زيد ليس نبيا، ولكنه مشعل للفتن بين المسلمين، واغره بالمال حتى لو طلب كل ما في خزينة الولاية.
0: السمع والطاعة يا مولاي.
1: واسمع أيها القائد، لن أعتمد كثيرا على سيوف الفرسان بعد أن أظهروا تراخيهم وفشلهم، فهذه المرة سأعتمد على الرماة وعلى رأسهم هذا المسمى عيسى، فقد وصفوه بأنه لا يوجه قوسه نحو شيء إلا أصابه وظفر به.
2: بلغني يا أخي محمد بن عبد الله بأنك تتساءل عن سبب أمر تأخيرك وتقديم أخي من الرضاعة الفضل مولى عبد القيس.
3: أجل، وليتك سيد الإمام تجلو همي بالإجابة عن هذا التساؤل.
2: حسنا، سأجلو هم النفس الزكية. والله يا أخي ما أخرتك لأدنى شك في شجاعتك وإقدامك وقدراتك وكفاءاتك، ولكنني أردت أن أستبقيك لشؤون جهادية، فثورتنا ضد الظلم مستمرة.
3: ولماذا لم تستبقي نفسك سيد الإمام؟
2: لأنني القائد، ومن شأن القائد أن يكون في مقدمة جيشه. ثم لا أخفيك أنني عندما رأيت ضخامة جيش العدو أمام جيشنا أيقنت أنني سأظفر بالشهادة. وهنا لا أريد أن أضاعف الفرحة والسعادة في نفوس الطغاة باستشهادنا معا.
3: بأبي أنت وأمي يا سيد الإمام، لقد آثرتني على نفسك.
2: لأني بعلمك وحكمتك وشجاعتك وأفكارك الممتلئة من أفكار الإمام الشهيد زيد بن علي، أتوسم أنك أكثر بني عمومتنا أهلا لحمل سيف الحق والعدل والدفاع عن المستضعفين المظلومين من أبناء الأمة.
3: أشكر حسن ظنك بي يا سيدي، وسأظل جنديا من جنودك ما حييت.
4: سيدي الإمام يحيى بن زيد،
2: ماذا هناك يا أخ الجهاد؟
4: الأخبار الواردة من خراسان تؤكد أن نصر بن سيار قد أرسل تعزيزات ضخمة لجيش العدو.
2: هذا أمر كان متوقعا، فعلينا أن نرتب أمر من تبقى من أنصار الحق، فاجمعهم يا يزيد فلي معهم حديث.
5: إنه شهر رمضان عام 126 للهجرة، حيث جمع الإمام يحيى بن زيد أصحابه وكان مشفقا عليهم من الزج بهم في معركة ربما تكون غير متكافئة. أراد الإمام تحاشي المواجهة على الأقل خلال شهر رمضان، ورأى أن تأجيل المعركة فرصة لجمع أنصار آخرين، فجمع أصحابه وخاطبهم قائلا:
6: يا قوم، إنا كنا عزمنا السير إلى العراق وكان من هؤلاء ما كان، وهذا حدث عظيم قد أتيناه ولم نجد بدا من ذلك، وليس لنا في العراق بعد هذا اليوم دار، فارجعوا بنا إلى خراسان، فإما أن نحيا أعزاء أو نسقط في ساحات القتال كرماء.
5: وتوجه ركب الإيمان أنصار الحق والعدل والمساواة نحو خراسان، وقد انضم إليهم مجاهدون كثر من العلماء والفقهاء ممن عرفوا بالفضل والدين والورع. ولم تمض أيام حتى أقبل جيش نصر بن سيار والي خراسان بقيادة مسلم بن أحور ومعهم أشهر رماة النبال المسمى عيسى، ولم تملك القلة المؤمنة بدا من مواجهة جيش شر طغاة الأرض، وتقابل جيش الإيمان على قلته أمام جيش الطغيان على كثرته.
7: يا جيش الحق، يأمركم الإمام يحيى بن زيد أن تتداخلوا وتلتحموا مع جيش العدو تحاشيا لسهامهم ولبالهم.
8: لقد زج يحيى بن زيد رجالهم في معركة غير متكافئة، كثرتنا القوية ستقضي على قلتهم البائسة.
7: ولكن الإيمان بالله يرجح كفة القلة المؤمنة، فخذ يا عدو الله. فداركوا الإمام من انهيال السهام والنبال.
9: فأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، فذتك نفسي وحماك الله بجسدي.
5: واستمرت المعركة حتى مالت شمس ذلك اليوم المغرب، وظهر في صفوف الكثرة الفاجرة الإعياء والتعب، وصار فرسانها يتحاشون مواجهة فرسان القلة المؤمنة، خاصة مواجهة الإمام يحيى بن زيد عليه السلام، بعد إدراك الأعداء أنه ما وقف أمامه أحد من فرسان العدو إلا قتله. غابت شمس ذلك اليوم دون حسم للمعركة، وفي تعادل القلة المؤمنة مع الكثرة الفاجرة ما يدل على تفوق جيش الإيمان والحق. توقفت المعركة في انتظار صباح اليوم الثاني، حينها التقى الإمام بأنصاره وأثنى عليهم ووعظهم وذكرهم بكتاب الله، ثم انفرد بابن عمه المجاهد محمد بن عبد الله النفس الزكية.
2: ألسنا يا أخي محمد قد حملنا أمانة نصرة المستضعفين ومجاهدة الطغاة المستكبرين؟
10: بلى يا سيدي.
2: فأين المستضعفون من أبناء الأمة؟ لماذا لا يخرجون معنا لمقارعة الظلم والطغيان الأموي؟
10: منهم يا سيدي من أغري بالمال، وآخر بالجاه والمنصب ومؤاثرة الدنيا على الآخرة.
2: أنا لا أتحدث عن من آثروا حب الحياة وأعماهم بريق الدينار ورنين الدرهم، أنا أتحدث عن السواد الأعظم من أبناء الأمة، من يعانون من الفقر والجوع وشظف العيش، وهم يشاهدون قصور الطغاة في ترف وبذخ وتخمة. أليس في هؤلاء من يدفعه جوعه وفقره وظلمه إلى الخروج ضد من سرق حقه في العيش وحقه في الحرية والعزة والكرامة والشرف والإباء؟
10: كلامك يا سيدي لا يختلف عليه اثنان، فالخروج عن الحكام الطغاة الظلمة واجب على كل أبناء الأمة المظلومين. ولكن يا سيدي أحيانا تتفوق قدرات الطغيان ويرتفع جبروت الطغاة وتشتد قبضة السيطرة حتى يكاد أبناء الأمة يختنقون في حصار يمنعهم حتى من التنفس. ناهيك عن الخروج في وجه الطغاة.
2: هذا ليس مبررا ولا عذرا، وأنت تعلم هذا يا محمد، بل هذا خضوع وخنوع ومذلة واستكانة. ولو أن جميع الناس فكروا بهذا التفكير لما علت للحق والعدل والخير راية. أشرف للأمة أن تموت في ساحات الجهاد ضد الطغاة من أن تموت جوعا وفقرا وظلما ومذلة وخنوعا.
10: سيدي الإمام، لو أن الناس يفكرون بمثل هذه الأفكار والرؤى التي نحملها نحن وأجدادنا لما كان على وجه الأرض مظلوم ولا على الدنيا ظالم.
2: معك حق يا محمد، فدورنا منذ استشهاد جدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، مرورا بمأساة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين وأنصاره عليهم السلام، ومأساة كناسة الكوفة واستشهاد الإمام زيد بن علي ومن معه عليهم السلام، أن نكون شموسا تهدي الناس إلى تلك الرؤى والأفكار.
10: نعم يا سيدي، شموس تضيء للأمة دروب الحق والعدل، وتشكل للناس ضوءا ساطعا ينير لهم الطرق المعتمة للسير نحو القضاء على طغاة الأرض في كل زمان ومكان. أنا يا سيد الإمام على يقين بأننا والأجداد من قبلنا قد كتبنا ونكتب شريعة جهادية ضد الظلم، ستتوارثها الأجيال من بعدنا حتى قيام الساعة.
2: حديثك هذا يا محمد أشعرني بالطمأنينة بأن هناك من سيحمل المشعل من بعدي.
10: ما هذا الذي أسمعه منك يا سيدي أطال الله في عمرك؟
2: لا آمرك يا محمد أمرا، بل أرجوك رجاء، فلعل رجائي أكثر قبولا لديك.
10: ورجاؤك أمر يا سيدي ولن أخالفه أبدا.
2: رجائي أن لا تشارك في معركة الغد.
10: ماذا؟ ماذا تقول يا أخي؟
2: وإذا ما وصلك خبر استشهادي فانج بنفسك.
10: ماذا؟ لا لا يا سيدي، أرجوك أرجوك يا سيدي لا تستكثر علي شرف الشهادة في سبيل الله.
2: وأنت يا محمد لا تستكثر علي تحقيق أملي في حمل مشعل الجهاد من بعدي.
10: هناك غيري من قد يحمل هذا المشعل.
2: ولكنني أريدك أنت يا محمد بن عبد الله، أنت أيها النفس الزكية، فدعني أمت قرير العين بسماع موافقتك على رجائي هذا.
10: حسنا حسنا، كما تريد كما تريد يا سيدي، كما تريد يا مشعل النور في دروبنا المعتمة.

0: وبعد يوم ثان من المواجهة غير المتكافئة واستشهاد الكثير من أصحاب الإمام يحيى بن زيد، انبلج صباح اليوم الثالث وكان يوم جمعة، ليتواجه الجمعان مجددا، جمع قليل في عدده وعدته ولكنه كثير بإيمانه ومبادئه وبأفكاره المنيرة بضياء الحق والعدل ونصرة الله ورسوله وأهل بيت الرسول الأعظم، وجمع كثير في عدده وعدته يحمل سيوف الشر والطغيان، وقد عززوا جيشهم بقوة مضاعفة لما خسروه في معركة الأمس. أما جيش الحق وأنصار العدل فقد تناقص عددهم، وليس لديهم من تعزيز سوى قوة الإيمان والثبات والصمود وعشقهم للشهادة والتدافع إليها. وبدأت المعركة.
1: ما أقوى إيمانكم يا جند الحق، لقنوا أعداء الله درسا لا ينسونه.
2: لكم الله يا أنصار الإيمان، تجاهدون في سبيل الله صائمين، وقد أصابكم الإعياء والتعب، فصبرا جميلا يا رجال الله.
1: اللهم لا اعتراض، رجال الحق الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه يتساقطون شهداء الواحد تلو الآخر.
3: يا الله، الإمام يحيى بن زيد يقف في الميدان وحيدا، يضرب من على يمينه ويساره ومن خلفه وأمامه.
1: فدتك نفسي يا نصير المستضعفين.
4: أين رميتك المشهورة يا عيسى؟
5: ألا ترى يا القائد أن فرسان بني أمية قد طوقوا يحيى بن زيد ولم يتركوا منفذا إليه؟
4: وكأنك تخشى أن تصيب فرساننا بسهامك.
5: هذا ما أخشاه أيها القائد.
4: ارمي بسهمك ولا تبالي، ونل من يحيى بن زيد حتى لو أفنيت جميع فرساننا فرأسه بجيشنا كاملا.
5: حسنا، ابتعد عني قليلا أيها القائد وسأرميه بسهم يحسم لكم المعركة.
4: ارميه يا عيسى، ارميه يا عيسى.
1: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله.
6: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضارا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي.
0: بعطر النبوة ودلالة الوحي وبركات الكوثر، كانت وما زالت أعظم الثورات لأكرم الأحرار في وجه أعتى الطغاة الأشرار.
1: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حافظه، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تنتشوا ولا تقولوا ما ينقص من قدركم. أستودعكم.
0: ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة، سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء في هذه السلسلة من الحلقات ذكرى ثورة عاشوراء. نتحدث ونكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية، حركة وانتهاء حركة مسلم بن عقيل، ثم ما تلا ذلك من خروج الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء. في آخر الأمر مسلم بن عقيل في بين يدي عبيد الله بن زياد مقبوضا عليه ومأمورا به إلى القتل، ويلحق بهانة بن عروة المرادي. هناك دار جدال عنيف قبيل مقتل مسلم بين مسلم بن عقيل وبين بن زياد. من الأهمية بمكان أن نسمع هذا الجدال، لأنه يكشف لنا النفسيات، ويكشف لنا أيضا التفكير وطبيعة التفكير و الأهداف التي يتحرك كل منها، وأيضا الدعايات الإعلامية التي كان يستخدمها الطغاة والظالمون ضد أهل الحق، ويسجل رؤية كل من طرفي الحادث تجاه الآخر ودوافع موقف كل منهم. قال ابن زياد: إيهن يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة لتشتتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على بعض؟ قال له مسلم: كلا، لست أتيت، ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. قال ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق؟ أولم نكن نعمل بذاك فيهم وإذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ قال: أنا أشرب الخمر؟ والله إن الله لا يعلم أنك غير صادق، وأنك قلت بغير علم، وإن أحق بشرب الخمر مني وأولى من يلغ في دماء المسلمين والغاء، فيقتل النفس التي حرم الله قتلها، ويقتل النفس بغير النفس، ويسفك الدم الحرام، ويقتل على الغضب والعداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن الله كأن لم يصنع شيئا. قال له ابن زياد: يا فاسق، إن نفسك تمنيك ما حال الله دونه ولم يرك أهلا. قال: فمن أهله يا ابن زياد؟ قال: أمير المؤمنين يزيد. أمير المؤمنين يزيد؟ فقال: الحمد لله على كل حال، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. قال: كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئا؟ قال: ما هو والله بالظن، ولكنه اليقين. قال: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام. قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه، أما إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة، ولا أحد من الناس أحق بها منك. ثم أمر به فقتل، ثم رمي به بجثته من فوق القصر. هنا يتبين لنا عدد من الدروس. الدرس الأول أن أهل الحق لا يهزمون، الحق لا يهزم حتى ولو أسيل دمه ولو أزهق روحه، متمثلا في مسلم بن عقيل. الدرس الثاني أن هناك فارق بين الأهداف التي أعلنها مسلم بن عقيل والأهداف التي يعلنها عبيد الله بن زياد. الدرس الثالث: ابن زياد يكذب إعلاميا ويحاول أن يشوه صورة مسلم بن عقيل كما يفعل أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان عندما يكذبون على أهل الحق، لكن مع ذلك يتبين لنا الموقف العظيم الذي وقفه مسلم وثبت منتصرا لمبدئه، ولئن لم يحقق الانتصار للأمة لكنه حقق انتصارا شخصيا عظيما لنفسه، وضرب مثلا رائعا للمسلمين كيف يجب أن يثبتوا في مكانهم وألا ينهزموا. عندئذ رفع ابن زياد تقريره عما حصل إلى يزيد، وأثنى عليه يزيد بأن كتب إليه: كنت كما أحب عملت عمل الخادم وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش. وهذا يدل على تواصل ابن زياد بالعاصمة دمشق كلما جد جديد، أن هناك خط ساخن، كان هناك خط ساخن بين الكوفة وبين دمشق يزيد وكوفة ابن زياد. انتهى هذا المشهد في الكوفة بهانة المرادي سيد مدحج ومسلم بن عقيل سفير الحسين للكوفة، ورأساهما في دمشق وجثتاهما مصلوبتان في سوق الكوفة. قال الشاعر يرثيهما: إن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل، إلى بطل قد هشم السيف رأسه وآخر يهوي من طمار قتيلي. طمار القصر يسمى طمار قصر الكوفة، قصر الإمارة. أصابهما أمر الأمير فأصبح أحاديث من يسعى بكل سبيل. الإمام الحسين يواصل الطريق وهو لا يعلم بأن مسلم بن عقيل قد استشهد وقد قضي على ثورته، حتى أنه خرج يوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الذي قتل فيه مسلم، قتل مسلم في يوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي خرج فيه الحسين من مكة. لحقه الحجاج وسبقوه بعد أن أتموا حجهم، وكانت رسالة مسلم التي تستحثه على الإعجال إلى العراق لأن الناس لا يريدون به بدلا حافزا له، ظنا منه أن الأمور تسير في طريقها الصحيح. قبل أن يرسل ابن زياد المقاتل لتطبيق عزل العراق عن مكة وقتال الحسين، جمع المقاتلة وفرق عليهم عطاءهم حتى يضمن ولاءهم، ملأ غرائر أشراف الكوفة بالدنانير والدراهم، كل شريف كل شيخ يعطيه غرارة مملوءة بالدنانير والدراهم، أعظم الرشاوة لهم. ثم أرسل الحسين بن تميم قائد الشرطة لوضع طوق أمني على الكوفة، طوق الكوفة بطوق أمني من جميع الجهات فلا يستطيع أن يخرج منها خارج ولا يدخل إليها داخل. فنزل الحسين هذا هو جيوشه التي فرقها في محطات هناك في مسالح جمع مسلحة أو محطات يعني أو نقاط أمنية، نزل في القادسية ونظم الخيل ما بينها إلى خفان وما بين القادسية إلى القطقطانة وإلى لعلع. المهم وضع الكوفة في دائرة أمنية مشددة لا يستطيع أن يخرج منها خارج ولا أن يدخل منها داخل، وأمره ابن زياد أن يقبض على كل من لم يعرفه، وأرسل الحسين قواته إلى مواقع متقدمة على طريق مكة، وقد أمره ابن زياد بأخذ كل من يجتاز بين واقصة إلى طريق الشام وإلى طريق البصرة، فلا يترك أحدا يدخل ولا يخرج، حتى أن الأعراب لم يستطيعوا الدخول والخروج. كل ذلك يحدث والحسين لا يعلم منه شيئا، بل أرسل الإمام الحسين رسولين اثنين واحدا بعد الآخر وهو لا يعلم بالتطورات الأخيرة، هما قيس بن مسهر الصيداوي أرسله الإمام الحسين. فلما وصل هذا الرسول وهذا السفير إلى القادسية قبض عليه الحسين بن تميم وأرسل به إلى ابن زياد، فأمره ابن زياد بالصعود إلى القصر والإطلاع على الناس ليسب كما قال الكذاب بن الكذاب الحسين بن علي، هكذا أمره. لكن قيسا وهنا يعلمنا درسا عظيما في التضحية والفداء وعدم الانهزام أمام الباطل والوقوف بكل شموخ، صعد قيس بن مسهر إلى أعلى القصر ثم قال: أيها الناس، إن هذا الحسين بن علي خير خلق الله، ابن فاطمة بنت رسول الله وأنا رسوله إليكم وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه. ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه واستغفر للإمام علي بن أبي طالب فأمر به عبيد الله بن زياد أن يرمى به من فوق القصر فتقطع فمات. وكذلك أرسل بعده مباشرة الإمام الحسين عبد الله بن بقطر وهو أخوه من الرضاعة، أرسله تم القبض عليه في من قبل هذه النقاط الأمنية والإرسال به إلى الكوفة ولقي نفس المصير الذي لقيه سابقه وسلفه قيس بن مسهر الصيداوي. الإمام الحسين لما وصل إلى زرود، لما رحل من زرود تلقاه رجل من بني أسد من قبيلة بني أسد استطاع التسلل من النقاط الأمنية التي يقودها الحسين بن تميم، فأخبره بصورة التطورات الأخيرة المنقضية بمقتل مسلم بن عقيل. فقال الإمام الحسين عليه السلام عند ذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام الحسين عليه السلام وصل إلى زبالة وهي منزل معروف بطريق مكة من الكوفة، يعني بين واقصة والثعلبية كما يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان. وقد جاءه نبأ مصرع رسوليه وخذلان أهل الكوفة له، وكان قد تلاحق به بعض الأعراب الذين حسبوا أنه سيقدم على بلد آمن. الإمام الحسين يريد أن يعلمهم درسا في الشفافية، في النزاهة، في الرحمة، رحمته بالأمة. قال لهم: أيها الناس، خطب فيهم وجمعهم وقال لهم: أيها الناس، حتى لا يبقى معه إلا من كان له بصيرة في الجهاد. قال لهم: أيها الناس، إنه قد خذلتنا شيعتنا وقتل مسلم وهان وقيس بن مسهر وابن بقطر، فمن أراد منكم الانصراف فلينصرف. فتفرق الناس الذين صحبوه في الطريق من أجل الدنيا، ولم يبقى معه إلا من صحبه من الحجاز. كان الإمام الحسين بن علي عليه السلام بعد هذه اللحظة على موعد مع الموت في أي طريق سلك. إن عاد فالجيوش الأموية تترصد له بالقبض وتستأمره وسيلاقي نفس المصير، إما أن يبايع أو يقتل. إن تقدم فكذلك، هناك الطوق الأمني وهناك الجيوش ترسل واحدا بعد الآخر من قبل الكوفة، وهو مخير بين البيعة ليزيد أو الموت. وأمره قد شهر وشأنه قد ظهر، كان يستشعر أنه لن يترك وشأنه وأن الأمويين لابد أن يقتلوه إن لم يبايع. فبالتأكيد الإمام الحسين مضى واستمر في طريقه محاذيا لتلك النقاط الأمنية، وكان ابن زياد من جانبه حريصا على إذلال الإمام الحسين، كان يريد أن يذل الإمام الحسين قبل أن يقتله. فأرسل فرقة بقيادة الحر بن زياد الرياحي التميمي التي أراد بها أن يمد يد السلطة حتى يظفر بالفريسة القادمة. ويتضح أن مهمة هذه الفرقة من الجيش تقتصر على إجبار الحسين، أمره أن يتعتع بالحسين على الذهاب إلى ابن زياد والدخول في حكمه وعدم تمكينه من الرجوع إلى المدينة. لكن الحسين عليه السلام من أول وهلة قد حسم خياره بألا يبايع ليزيد وألا يمكن من نفسه. لكنه منذ ذلك الحال الذي بلغه فيه استشهاد مسلم ومن معه والرسل الذين أرسلهم بعده اتخذ سياسة دفاعية. بدأ واضحا أن سياسة الإمام الحسين العسكرية عندئذ هي ألا يبدأ أحدا بقتال، أي أنه اتخذ وضعية دفاعية وردد أنه إنما جاء إلى الكوفة حسب طلب أهلها. الحر الرياحي التميمي كان عسكريا محترفا وعمل بذكاء، استطاع إيجاد خيار ارتضاه هو والحسين فتجنب المصادمة مع الإمام الحسين. طبعا الله عز وجل وفق هذا الرجل الحر، وقد أحسن الإمام الحسين بنوع من الاحترام لهذا القائد الذي وصل لتوه. وبمجرد أن وصل الإمام الحسين بادأهم بحسن النية وأمر أصحابه بسقيهم ورشف خيولهم بمجرد وصولهم. شجعه ذلك على أن حاول كسبهم إلى جانبه، وألقى الإمام الحسين فيهم عدة مواعظ هدف من ورائها إلى إقامة الحج عليهم ولعلهم ينضمون إليه، وكان عددهم 1000 مقاتل. اجتمع بهم وصلى بهم صلاة الظهر وخرج في إزاء والرداء ونعلين إليهم فحمد الله وأثنى عليهم. ثم قال الإمام الحسين، قال لأصحاب الحر الرياحي: أيها الناس، إنها معذرة الله عز وجل إليكم، إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم، أن اقدم علينا فإنه ليس لنا إمام ولعل الله يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم، وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين.

0: عدوان، يقول: وإن أنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت علي رسائلكم انصرفت عنكم. قال له الحر: إن والله ما ندري ما هذه الكتب. فأخرج له الإمام الحسين خرجين مملوئين صحفا ورسائل فنشرها بين أيديهم. فقال الحر: فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك. يعني صحيح أن الحر لم يكن من بينهم، من بين الذين كتبوا إلى الإمام الحسين، لكن مع ذلك يستمر الإمام الحسين عليه السلام ليبين ويواصل التوعية وهداية الأمة ويبين لهم أهم لماذا خرج الإمام الحسين. يقول لهم في يوم في ذات مرة: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير، وقد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تمت علي بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، نفسي مع نفسكم وأهلي مع أهلكم إلى آخره. فالإمام الحسين كان حريصا على إقامة الحجة والبيان والتوضيح، وهذه قضية يهتم بها أعلام الهدى في كل زمان وفي كل مكان. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع ثورة لكل الأزمنة، ثورة لكل الأزمنة سلسلة حلقات خاصة يكتبها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.

محمد زينة الدنيا وبهجتها.

محمد طابت الدنيا ببعثته.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله تعالى من قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 155 إلى 57 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيات تأتي بعد الآيات التي قرر الله فيها قبلة المسلمين بأنها البيت الحرام، وبعد أن وعدهم بأنهم سيكونون أمة وسطا وشهداء على الناس، وختم تلك الآيات بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم بدأ الخطاب لهم من جديد بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن هذا العرض السريع لما سبقها من الآيات يتضح أن المؤمنين بالله مسؤولون عن إقامة دين الله والدفاع عنه بالجهاد في سبيل الله، ولهذا أمرهم بالاستقامة على ذكره وشكره، وأوجب عليهم الاستعانة على هذه المهام بالصبر والصلاة ليكون معهم، وأخبرهم أن القتال في سبيل الله هو الحياة الحقة في الدنيا والآخرة، وأن من يقتل في سبيل الله هو الحي عند الله، وإنما الموت هو الذل والاستضعاف للطغاة. وما دام الأمر كذلك، وما دام شأن المؤمنين هو ذلك، فإن من الطبيعي أن ينالهم الخوف والجوع، وأن يتألب عليهم أعداء الحق وطغاة الأرض ليردوهم ويفتنوهم عن دينهم. وإذن لا بد أن ينالهم نقص من الأموال، ولا بد أن تذهب نفوس تفوح شذا في سبيل الله، ولا بد أن ينشغلوا بالدفاع والمهمات عن الاهتمام بالزرع والثمرات. لكن ذلك في الواقع ليس خوفا ولا جوعا ولا نقصا، بل هو ابتلاء ليقوى عودهم، وليظهر الصادق من الكاذب، وليعلم الله الصابرين من المتخاذلين، وليمحص الله الذين آمنوا، ويطهر صفوفهم من المنافقين الذين يروجون للتخاذل ويبثون الخبال. فإذا اتضح وبان الصادق وظهر الصابر المصابر، تمحض المؤمنون للصبر والجلاد وتحملوا المشقات والبذل والجهاد، وبهذا يصبح الخوف أمنا والجوع والنقص نموا والفناء في سبيل الله حياة وخلودا. إن الإيمان حين يكون صادقا لم يخالطه شك ولا ريب، فإن كل مخيف لا يخيف، وكيف لا وقد وعد الله المؤمنين بأن الأمن حق لهم، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنه لوعد حق وصدق، وبهذا فإن الله يختم الآية الأولى مما نحن بصدده بقوله: وبشر الصابرين. وما هي هذه البشارة وبماذا يبشرهم؟ إن الله قبل أن يبين البشارة يصف الصابرين ويبين خصائصهم ويوضح مواصفاتهم الممتازة، وكأن الآية مسوقة لإيضاح هذه الخصائص ولإبراز هذه الصفات للصابرين. فبماذا يصفهم الله؟ ها هو الله يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي سمات الصابرين، وهذا هو موقفهم أمام كل المصائب وفي مواجهة أي مصيبة مهما كبرت أو صغرت ومن أي نوع كانت. إنهم يعلنون قولا ويسلكون عملا يؤكدون بأنهم لله، إنا لله، وهي حقيقة لا تنكر ولا تنسى، ولكن غير المؤمنين ينسونها فيتزلزلون أمام أي نكبة وينهزمون إذا أي مصيبة. أما المؤمنون الصابرون فإنهم يعلنون أنهم لله قولا ويجسدونه عملا، وعليه فإذا ابتلى عباده ومملوكيه المؤمنين بشيء من الخوف أو الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فإنما هو خير منه ورحمة وتمحيص وتطهير، يزدادون به إيمانا وثباتا وصمودا في سبيل الله وجهادا. يعملون ذلك لأنه المالك المتصرف وهم المملوكون، ولأنه فعال لما يريد وهم المأمورون. إذن فلماذا يتزلزلون وكيف يقنطون وهم بين يدي مالكهم الرحيم وهو معهم أينما كانوا وبأحوالهم عليم؟ ومع هذا الموقف النابع من أنهم لله مملوكون فإنهم أيضا يؤمنون بحقيقة أخرى هي وإنا إليه راجعون. نعم إنهم إليه راجعون، فيجازي الصابرين بما يستحقون وينالون من عطائه ما هو به جدير وبما هو أهله من الجود والسخاء. إذن فهم للرجعة إليه لمشتاقون وعلى اللقاء به لمتسابقون. وكيف لا وهو لقاء بذي الجلال يوم يأتونه بوجوه مشرقة مسفرة وبوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، فيا له من جلال ويا له من فوز عظيم ومقام كريم لمثل هذا فليعمل العاملون. وأمام هذه الصفات للصابرين من رب العالمين ندرك أن الصابرين في هذا التعريف القرآني طراز من الناس رباني يسمو على الضعف الإنساني ويرقى على الأنموذج الداني. ندرك أن الصابرين ليسوا هم الخاضعين للظلم الأذلاء للظالمين، وليسوا هم المستضعفين في الأرض المذعنين للمستكبرين، وليسوا هم التابعين المتخاذلين للقوة والطغيان، وليسوا هم المذعنين أمام البغي والعدوان. كلا إن الصابرين ليسوا من هؤلاء وليست هذه سماتهم، حاشا. إن الصابرين مملوكون لله، ومن كان مملوكا لله فهو عزيز قوي بعز الله وقوة الله، وهم مؤمنون في عطاء الله. ومن كان كذلك فهو غني عن أن يستخذي للطغاة والمفسدين أو أن يكون تابعا للمسرفين والمترفين في الأرض، وهم مؤمنون بأنهم راجعون إلى الله. ومن كان كذلك فلن يستضعفه المستكبرون أبدا، ويؤمنون بأن من قتل في سبيل الله فهو حي، وأن الجهاد في سبيله حياة. ومن كان كذلك فهو يرى الفناء سبيلا للحياة، ويرى الجهاد استجابة للحياة، ويرى المجالدة للظلم والطغيان انتصارا للحياة، ويرى الموت والقتل في سبيل الله هو الحياة كل الحياة. وإذن فهو لا يخاف ظلما ولا ظالما، ولا تخيفه قوة طغيان ولا بغي، ولا ترهبه وسائل الدمار بأيدي قوى الاستكبار. هذا هو موقف الصابرين، وهذه هي فلسفتهم. وإذن فإن الفرج يأتي والرحمات تتوالى والهداية تدوم، وهذا ما يؤكده الله وهو يزف البشارة إليهم فيقول أولئك ماذا؟ استمعوا البشارة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسمعتم؟ يا له من عطاء كريم وسخاء عميم وفوز عظيم، صلوات من الله ورحمة. والصلوات تخرجهم من الظلمات إلى النور، فهم في نور دائم، ومع ذلك أيضا فهم مهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإشارة بكلمة أولئك دليل على أن الله يهتم بهم ويرتفع بهم ويجعلهم في مقام رفيع، فهم أيضا ينالون من رحمة الله ما هو جدير به وما يليق به، وهم مع ذلك وفي نوره مهتدون. الهدى طريقهم وطبعهم، مهتدون يهتدون إلى كل خير، فهم لا يضلون ولا يرتابون ولا يخدعون ولا يخدعون ولا يضعفون ولا يستكينون، دائما على طريق الله وهداه، لا يغرهم متاع ولا يلهيهم عرض تافه ولا يخيفهم طغيان زائل ولا يغويهم سرف جاهل. كلا إنهم على طريق الهدى صامدون، وفي محراب التقى دائمون، وفي مقام العبودية راسخون. لا يستزلهم شيء ولا يشركون بربهم أحدا، وكيف لا، وصلواته ورحماته عليهم دائمة، ولطفه وعونه معهم أينما كانوا، ونوره يتوالى. فأنى يرون ظلمة أو ظلما؟ كلا، اللهم اجعلنا من الصابرين وارزقنا الهداية يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

الحق ويردف القول بالفعال.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حينما نعود إلى حياة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ونتساءل عنها، هل كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله متحركا عاملا، أم أنه كان متخاذل متكاسل؟ واضح من حياة رسول الله أنه قضاها كلها عمل، كلها حركة، كلها جهاد، كلها قيام بالمسؤولية، كلها إقامة للقسط، كلها مواجهة للطواغيت، كلها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتربية للأمة. وعلى هذا أراد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، والرسول لا يفعل شيء من تلقاء نفسه إلا بأمر من الله، أراد الرسول أن تتربى الأمة على هذه الحالة، حالة من الحركة والعمل والتفاعل والشعور بالمسؤولية والمواجهة للطواغيت. لو كنا نحن المسلمين أمة غير مستهدفة، ربما لم يكن الإنسان ملوما لو قعد وتخاذل، أو كانت نسبة اللوم أقل، لكن نحن أمة مستهدفة. قال الله في القرآن أننا أمة مستهدفة، لها أعداء يحاصروها، يقتلوها، يهينوها، يحتلوها، يضلوها، يفسدوها، يبحثون عن الشقاء لها والعنت لها في الدنيا وفي الآخرة. نحن أمة لديها الكثير من الأعداء والمتآمرين وكبار الطواغيت في الأرض يستهدفون الأمة الإسلامية. القرآن قال ذلك أننا أمة مستهدفة، والتاريخ قال ذلك أننا أمة مستهدفة وأثبت ذلك التاريخ، وأثبت ذلك الواقع الحاضر الذي نعيشه، أننا أمة لا ينام عنها وهي نائمة، ولا يسكت عنها وهي ساكتة، وتتخاذل وهناك من يتحرك بكل جد واجتهاد ونشاط لاستهدافها. فتكون الحالة قريبة جدا أن تسكت الأمة وهناك من يتآمر عليها. ولهذا حينما نعود إلى القرآن كم نجد من حديث ذم وتوبيخ للمتقاعدين والمتخاذلين والمتنصلين عن المسؤولية، لأنهم أساسا مخالفين للواقع، مخالفين للفطرة، مخالفين لما يعيشونه، يعيشون حالة استهداف فينامون. حالة غريبة جدا عندما نجد حملات كبيرة جدا على المتخاذلين وعلى التخاذل والتفريط الذي يحدث في الأمة الإسلامية. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذه حالة غير صحية، غير سليمة، غير إيجابية. التخاذل والتنصل عن المسؤولية، عدم الشعور بالمسؤولية، يعني تجد إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، حال الذم لهم، توبيخ إلى درجة أن الله يهدد باستبدالهم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وعيد إلهي، وعيد من الله سبحانه وتعالى، وعيد من الكافرين. تجد في القرآن وعيد للكافرين، لليهود، للنصارى، وتجد هناك وعيد للمؤمنين الذين يصلون ويصومون ويزكون ويعملون أعمال يصفونها بأنها صالحة، ولكنهم لا يريدون الجهاد في سبيل الله، توعدهم الله سبحانه وتعالى مثلما توعد اليهود والنصارى والكافرين. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية أمام التحديات والأخطار التي تعاني منها الأمة، لا يريدون أن يتكلموا حينما يتكلم ضدهم وضد دينهم وضد أمتهم العدو، لا يريدون أن يتحركوا حينما يتحرك ضدهم وضد أمتهم وضد دينهم العدو، لا يريدون أن يشعروا بالمسؤولية، فقط هكذا يريدون إسلام بلا مسؤولية، يريدون أن يكون هناك إسلام من نوعية خاصة لم يوجد عند الأنبياء والصالحين ولم يأمر الله سبحانه وتعالى به، بل حذر من إسلام فيه تنصل عن المسؤولية. إذن هؤلاء أو هذه النوعية من الناس موعودون من الله بماذا؟ بالعذاب، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. يعني حينها كأن الله يقول لا تغني عنكم صلاتكم ولا صيامكم ولا تغني عنكم أعمالكم من النوافل والمستحبات لأنكم فرطتم في فريضة مهمة جدا، هي تدلل على مدى مصداقية الإنسان في انتمائه للإيمان. متى يمكن أن يحكم القرآن لك أن إيمانك صادق؟ حينما تجاهد. لاحظ في القرآن كم يجد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يحكم بالإيمان حينما يظهر في الجهاد والمواقف الجهادية، في مصداقيته مع الله يظهر الإسلام جهاد، مواقف، أمر بمعروف، نهي عن منكر، وهكذا تجد أن الله يتوعد بالعذاب في خطابه للذين آمنوا، للمنتمين إلى هذا الدين، لأولئك الذين يذهبون إلى المساجد ويعودون منها لكن لا يريدون أبدا أن يتحملوا مسؤولية، يرون أنه لا دخل لنا بأمريكا ولا دخل لنا بإسرائيل ولا دخل لنا بالمجرمين ولا بالمفسدين ولا بالأولياء الذين يتآمرون مع أمريكا وإسرائيل ضد الأمة والدين، يكتفون فقط من الإسلام بالصلاة والصيام ثم لا دخل لهم. كم في القرآن من وعيد لهؤلاء، لأن القعود انحراف عن خط رسول الله، ليس انسجاما مع خط رسول الله. يعني مثلا نأتي في القرآن في سورة التوبة، كم نجد من الآيات التي تبين كيف هو اتجاه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن الحالات التي يتجه فيها البعض يتنصل عن المسؤولية، يتهرب من المسؤولية، هو اتجاه منحرف مخالف لرسول الله. الذين يقتدون برسول الله لا يجمدون ولا يقعدون ولا يتخاذلون، من يقتدون برسول الله يتحركون، وأولئك الذين لو كانوا باسم عالم، لو كان باسم متعلم، مرشد، خطيب، جامع أو إمام مسجد أو كيف ما كان، وهو قاعد متخاذل، هو لا يقتدي برسول الله. يعني نجد أنه مثلا في سورة التوبة كيف يخاطب الله أهل المدينة، يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. لماذا؟ لأن رسول الله يتحرك، ما يليق بهم، لا يجوز لهم أن يتخلفوا عن رسول الله، أن تكون حركتهم مخالفة لرسول الله أو تكون حالتهم مخالفة لرسول الله، هو يتحرك وهم يقعدون، هو يعمل وهم يجمدون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما ينبغي لهم أبدا أن يتخاذلوا عن الجهاد. في الوقت الذي كان من يدعو إلى الجهاد ويقيم فريضة الجهاد هو رسول الله، القدوة الحسنة، الأسوة لهذه الأمة، الذي يجب أن يحذو الناس حذوه إذا أرادوا أن يلتقوا به وأن يدخلوا الجنة، إذا أرادوا أن يرافقوه في الجنة فعليهم أن يرافقوه في حركته وفي عمله في مواقفه. حتى في زماننا هذا عندما تريد أن تمتنع عن أداء فريضة وقدوتك في أدائها والقيام بها هو رسول الله الذي كان مجاهدا داعيا إلى الجهاد، محرضا على الجهاد، قائدا للجهاد، محركا للأمة في سبيل الله، فتأتي أنت إما لتقعد وإما لتفبط الآخرين أيضا. وهكذا ما كان لأهل المدينة ما يليق بهم أبدا ومن حولهم من الأعراب. أيضا الأمة بكلها إلى يوم القيامة ما كان لها أن تتخلف عن حياة رسول الله، عن مسار رسول الله، عن منهج رسول الله، من بعد رسول الله في زمن رسول الله ومن بعد رسول الله، ما كان لها إلى قيام الساعة أن تتثاقل ولا أن تتخاذل ولا أن تفبط ولا أن تجمد ولا أن تشطب المسؤولية في الدفاع عن نفسها وعن مبادئها وعن عرضها وعن أرضها وعن حريتها وعن استقلالها من خلال الجهاد في سبيل الله الذي يوفر للأمة المنعة الحماية يدفع عنها الخطر. ما ينبغي لها أن تتنصل عن هذه المسؤولية، لأن القدوة في أداء هذه المسؤولية والقيام بها وباعتبارها فريضة إلهية هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ونكمل إن شاء الله الحديث في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر. الله

خير العمل. حي على خير العمل. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله.

صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. سامعين الأفاضل، الساعة تمام 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مديريات بني الحارث في أمانة العاصمة وصعفان بمحافظة صنعاء ومديريات زبيد بمحافظة الحديدة وقبائل مديرية عيال سريح محافظة عمران اليوم ووقفات قبلية حاشدة أعلنوا خلالها النفير العام والجهوزية العالية استجابة لدعوة قائد الثورة للتعبئة والاستعداد التام لمواجهة أي تصعيد وإنهاء العدوان وكسر الحصار، وجدد المشاركون استعدادهم الكامل لإسناد جبهات القتال والوقوف إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن لخوض معركة الكرامة والتحرر والمضي في تطهير المحافظات والمناطق المحتلة من دنس الغزاة والمحتلين واستعادة ثروات ومقدرات البلاد المنهوبة التي هي ملك لكافة أبناء الشعب اليمني، وعبروا عن تأييدهم المطلق ومباركتهم الكاملة لما تضمنه بيان قائد الثورة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وأعلنوا الاستجابة الفورية والعملية لترجمة موجهاته على أرض الواقع ورفع وتيرة الجاهزية القتالية والتعبوية لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة مواجهة مؤامرات الأعداء ومرتزقتهم. وقامت التعبئة بأمانة العاصمة الهيئة النسائية ممثلة بالوحدة الصحية اليوم وقفة نسائية حاشدة تحت شعار جهزية واستنفار حتى رفع العدوان والحصار، وأكدت المشاركات من الكوادر الصحية والقيادات النسائية الجهوزية العالية واستمرار أداء الواجب الإنساني والوطني والموقف الثابت في مواجهة التحديات ونصرة قضايا الأمة. وأكدت كلمات الوقفة أن الكادر الصحي سيظل حاضرا في الميدان يؤدي رسالته الإنسانية في حماية الأرواح وتخفيف معاناة المرضى مهما اشتدت الظروف وتعاظمت التحديات، مستمدا عزيمته من إيمانه بالله سبحانه وتعالى ووفائه لشعبه وقدسية مهنة الطب ورسالتها السامية. ناقش وزير النقل والأشغال العامة محمد كحيم مع رئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة جوانب التنسيق والتعاون في إطار التكامل بين الأجهزة الحكومية، وتطرق اللقاء إلى سير البث بل إلى سير البت في القضايا المتعلقة بوزارة النقل والأشغال المنظورة أمام الأجهزة القضائية بما يصب في خدمة العدالة وفي تحقيق المصلحة العامة، واستعرض الجانبان آلية تعزيز التعاون المشترك بما يضمن تذليل الإجراءات القضائية وتسريع البت في القضايا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بما يحفظ الحقوق ويخدم المصلحة العامة. تفقد محافظ البيضاء عبد الله إدريس ومدير مديرية ردمان ماهر العواضي سير الأعمال النهائية بجسر حرية بمديرية ردمان محافظة البيضاء بتكلفة تبلغ 120 مليون ريال تمويل السلطة المحلية وصندوق صيانة الطرق، واستمع من المهندسين إلى شرح عن الإنجاز في المشروع التي بلغت تكلفته 90% وأعمال الشق والتوسعة والردم الجارية قبل وبعد الجسر في الطريق الاستراتيجي الرابطة بين محافظتي البيضاء ومأرب. كما تفقد المحافظ ومدير مديرية ردمان العمل بطريق المرية الفرعي الرابطة بين مديريتي الملاجم وردمان وصولا إلى ساحة الرسول الأعظم بالسوادية والذي تم تدشين العمل فيه مؤخرا. تفقد إدريس والعواضي سير العمل في حاجز روضة الحصن الترابي بمنطقة فاقع آل راجح بمديرية ردمان الجاري العمل فيه بمبادرات مجتمعية. عقدت بصنعاء ندوة علمية للتعريف بالتخصصات الطبية وبرامج الدراسات العليا وكيفية اختبارها واجتيازها، نظمتها جامعة 21 من سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بالتعاون مع فريق صدى الطب وهدفت الندوة التي شارك فيها نخبة من الأطباء والاستشاريين من مختلف التخصصات الطبية من الجامعات اليمنية، إضافة إلى خريجي الكليات الطبية من داخل اليمن وخارجه. هدفت إلى التعريف بالتخصصات الطبية وبرامج الدراسات العليا على البورد اليمني والعربي ومتطلبات الالتحاق بها، وتوضيح المسارات المهنية والمزايا والتحديات المرتبطة بكل تخصص طبي بصورة واقعية. وفي الندوة أشادت نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس إلى أن القطاع الطبي في اليمن شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية رغم الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار وشحة الإمكانيات، مؤكدا أن ذلك بفضل جهود الكوادر الطبية والمخلصين في هذا المجال. من جانبه أكد رئيس جامعة 21 من سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية الدكتور مجاهد معصار أن هذه الندوة تعد الأولى من نوعها على مستوى اليمن، التي تجمع نخبة من أبرز الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات وخريجي الطب من مختلف الجامعات اليمنية لتعريفهم التخصصات الطبية ومساراتها العلمية والمهنية ومتطلبات الالتحاق بها، كما ألقي تعدد من الكلمات أشادت بما تقدمه الندوة من محتوى علمي ومعرفي يخدم الخريجين وطلبة الكليات الطبية، مؤكدين أن الجامعة دائبت على احتضان مثل هذه الفعاليات العلمية بشكل مستمر. توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هبوب رياح على السواحل الجنوبية الشرقية وخليج عدن تؤدي إلى اضطراب البحر خلال 24 ساعة المقبلة. ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هبوب رياح معتدلة السرعة في السواحل الجنوبية والشرقية وقوية حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن، تتراوح سرعتها بين 20 إلى 40 عقدة. ونبه المركز مرتادي البحر باتباع إرشادات مصلحة خفر السواحل وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة والتأكد من وجود منفذ محترف بالقرب من الشاطئ خاصة للأطفال والمبتدئين. كما نبه الصيادين وربابينة السفن حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: في محله.
7: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
8: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
7: للما هكذا؟
8: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
7: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
8: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
7: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
8: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
7: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
8: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
7: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.
9: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع أحد أعظم كنوز اليمن في مجال التنوع البيولوجي الذي يوجد في أرخبيل سقطرى، التي تنفرد بكونها المنطقة الوحيدة التي تحتضن أكبر تجمع للنباتات المستوطنة لا يوجد مثلها في أي مكان آخر في العالم.
10: إحدى عجائب العالم وأكثرها غموضاً، وتعتبر فناً من التاريخ البشري لم ينتهي رغم قدمه. وفي حلقتنا نكشف كنوز الطبيعة بمعارفها العتيقة والعميقة في النفس والروح.
9: قبل 10 ملايين سنة انفصل أرخبيل سقطرى عن قارة جندوانا القديمة التي انقسمت قبل حوالي 180 مليون سنة إلى القارات التي نشهدها الآن أثناء عصر البلايوسين المتوسط، الذي حدث فيه انشقاق خليج عدن عن المنطقة الشمالية الغربية، كما تفيد الخرائط الحديثة المدونة عن تكوينها الجيولوجي في المحيط الهندي، وتفيد المقاييس في الأزمنة القديمة أن الجزيرة كانت متصلة باليابسة على أجزاء من شبه الجزيرة العربية بداية من منطقة القلزم إلى عدن.
10: عرفت الجزيرة منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد بأنها إحدى المراكز الهامة لإنتاج السلع المقدسة، ولذلك اكتسبت شهرتها وأهميتها كمصدر لإنتاج تلك السلع التي كانت تستخدم في الطقوس التعبدية لديانات العالم القديم. حيث ساد الاعتقاد بأن الأرض التي تنتج السلع المقدسة آنذاك أرض مباركة من الآلهة.
9: وارتبطت الجزيرة في التاريخ القديم بمملكة حضرموت، أما في العصر الحديث فكان ارتباطها بسلطان المهرة حتى قيام الثورة اليمنية. ونظراً لأهمية الدور الذي لعبه الأرخبيل في إنتاج السلع المقدسة والنفائس من مختلف الطيوب واللؤلؤ، فقد كان لها حضوراً في كتب الرحالة والجغرافيين القدماء، واستمرت أخبارها تتواتر عبر مختلف العصور التاريخية. ويصف الشيخ سليمان بن فدهن بن مسلم العجمي أحد أعيان الجزيرة بأنها طبيعة ربانية.
11: سقطرة عادة ما كساها الله بجوها الخلاب وتنوعها البيئي بمختلف أنواع الأشجار النادرة في العالم، وطبيعتها سقطرة إنها مكسوة من الجبال إلى السهول بأشجار كثيفة تمتاز بهذه الطبيعة التي أعطاها ربنا.
10: منذ فجر التاريخ وحتى اليوم تنتمي سقطرة إلى أراضي شبه الجزيرة العربية التي كانت قاعدتها اليمن، وكان أول من سكن الجزيرة بعد غرق سفينة نبي الله نوح ونجاة من تبقى على وجه الأرض قبيلة عاد العربية التي ذكرت في القرآن الكريم، والتي ينسب إليها عرب شبه الجزيرة العربية، ولا تزال آثارهم باقية في الجزيرة.
9: حظيت بمكانة هامة في السوق العالمية القديمة، وكانت ميناء تاريخيا رئيسيا لحضارات اليمن القديم التي امتد نفوذها إلى أراض واسعة من آسيا وإفريقيا، وكانت نقطة ارتكاز له قيمة فردية في الطريق الملاحي الدولي قديما، كممر تجاري بحري يربط قارات العالم القديم، وممرا بحريا لطريق الحرير والسلع المقدسة إلى بلاد السند والصين وأوروبا، كما أصبحت محطة واستراحة للسفن التجارية في العالم القديم.
10: يتبع أرخبيل سقطرة عدد من الجزر الصغيرة تقع في الجانب الغربي منها، وهي عبد الكوري، سمحة، درسة، كراعيل، فرعون، صيال. وتعتبر جزيرة عبد الكوري أكبرها مساحة وأكثرها كثافة بالسكان، وتقع على بعد 200 ميل شمال غرب الأرخبيل، وتكوينات السطح فيها تشبه جزيرة سقطرة.
9: ويوجد في الشاطئ الجنوبي لجزيرة عبد الكوري مرسى صغير يسمى بندر صالح، وأعلى قمة فيها يبلغ ارتفاعها 1750 قدما، وأغلبية السكان في الجزيرة يعملون بصيد الأسماك والغوص، حيث أن الجزيرة غنية بمصائد اللؤلؤ، وجميع جزر الأرخبيل تشكل أهم مناطق التنوع البيولوجي.
10: لا يختلف تكوين الجزيرة الجيولوجي على القاعدة في شبه الجزيرة العربية، حيث تتكون من الصخور النارية القديمة والمتحولة، ويكثر بها صخور الجرانيت، وتتوسط الجزيرة جبال يبلغ أعلى ارتفاع لها عند طرف جبال حجهر الشرقي 1500 متر، وارتفاع المناطق الوسطى 500 متر، كما تتوزع تضاريسها بين جبال وسهول وهضاب وأودية وخلجان.
9: مقاربات علمية وصفت الأرخبيل بالمكان الأكثر غرابة في العالم، كما جاء في تدوينات الرحلات الاستكشافية التي أكدت أن ثلث أشجارها ونباتاتها لا توجد في أي بقعة على وجه الأرض. وفي العام 1990 للميلاد قام فريق من الأمم المتحدة بإجراء مسح للحياة على الجزيرة محصيا قرابة 700 كائن حي لا نظير له في كوكب الأرض، ولذا اعتبرتها منظمة اليونسكو عام 2008 واحدة من أهم المواقع الطبيعية التي تشكل إرثا عالميا.
10: وفي مرحلة الاستكشاف الجغرافية كانت الجزيرة مطمعا للغزاة، حيث احتلها البرتغاليون في مطلع القرن السادس عشر عام 1507 للميلاد، ثم احتلها البريطانيون وجعلوها قاعدة خلفية لاحتلالهم لمدينة عدن عام 1839 للميلاد. الباحثة في الجغرافيا السياسية الدكتورة سيلين جيرزي ترى أن الوجود الاستعماري على الجزيرة ليس وليد اللحظة.
12: جزيرة سقطرى هي تتمتع بموقع استراتيجي مهم. جزيرة أصلا كانت مستهدفة وكانت محطة أطماع مجموعة من الدول منذ قرون وليس فقط وليد الساعة. فقد لاحظنا رغبة البرتغال في الاستيلاء عليها. كانت هناك بريطانيا. كانت هناك إشاعات نحو تواجد قاعدة عسكرية روسية. هناك كانت رغبة أمريكية في التعاون مع اليمن للتموقع بجزيرة سقطرى. هناك فرنسا أيضا وألمانيا. يعني لا يخفى على أحد أن من يسيطر على جزيرة سقطرى سيسيطر على جزء كبير من العالم. فهناك جيوسياسة المياه أو جيوسياسة المنابع. هناك مضيق هرمز. هناك قناة السويس. هناك باب المندب.
9: ظلت الجوهرة اليمنية المدهشة وذات المظهر الأكثر دهشة وبحط أطماع الدول الإقليمية والدولية على مر التاريخ. إنها لؤلؤة اليمن التي تتموضع في قلب المحيط الهندي وقربها من القرن الأفريقي جعلها واحدة من أهم الجغرافيا السياسية في العالم.
10: تعرف سقطرى بالجزيرة العذراء وتحظى بطبيعتها الفطرية بعيدا عن التلوث والصناعة والإنسان. تتمتع بطبيعة ساحرة وتنوع حيوي في وديانها وشواطئها وجبالها وسهولها وهضابها، جعلها الله آخر مستودعات الطبيعة البكر، وذلك بشهادات المنظمات البيئية العالمية، الأمر الذي جعل الجزيرة متحفا للتاريخ الطبيعي ومرتكزا للسياحة البيئية وبلا منازع.
9: وتعد من أكبر الجزر في العالم العربي بمساحة تقدر ب3700 كيلو متر مربع، وتمتد سواحلها لأكثر من 33 ميلا بحريا بنوعين من السواحل الرملية والصخرية. فالساحل الصخري له أشكال متنوعة، يمتد من حاجز جبلي كبير في الجانب الغربي لها، ولعبت التعرية المائية دورا كبيرا، حيث شكلت تضاريس عشوائية على الساحل الصخري مع ممرات ضيقة بين الصخور أضفت عليها رونقاً وجمالاً على ساحلها الصخري. وتتشكل الكثير من الخلجان والأغوار على سواحلها بفعل عوامل التعرية.
10: يعتبر شاطئ قرنسيا الرملي من أجمل مواقعها المطلة على البحر، حيث يمتاز بشواطئه الرملية والصخرية، كما تعد أكبر تجمع سكاني بعد العاصمة حديبو. وتتنوع الثروة السمكية في الجزيرة بأشكال متنوعة لموقعها البحري في المحيطات والبحار.
9: إن الجبال سمة بارزة في التكوين الجيولوجي للجزيرة، ففي وسطها هضبة شديدة التضرس يحيط بها سلسلة جبلية مكونة من الجرانيت مخروطية الشكل شديدة الارتفاع والانحدار. وتعد سلسلة جبال حجهر أكبر تظاهرة تضاريسية على ظهر الجزيرة، ويوجد فيها عدد من شلالات المياه الغزيرة التي تنتشر في مواقع مختلفة، أهمها شلالات دنجهن في حديبو، وكذلك شلالات حالة ومومي وقعرة وعيهفت. ومعظم تلك الشلالات تنبع من أعالي الجبال على مدار العام.
10: يوجد في الأرخبيل عدد كبير من الأودية التي تتخذ مسارات واتجاهات مختلفة بحسب تأثيرات السطح والارتفاع والانحدار، وتجري بعض الجداول المائية في مجاري هذه الأودية. فهناك مجاري أودية ذات مجاري طويلة تنحدر من أعالي الجبال إلى السهول الساحلية، مما أدى إلى زراعة النخيل في كثير من الواحات الساحلية، وهي ذات تصريف كبير نظرا لاستمرار جريان المياه فيها على مدار العام، مثل وادي دانجان، وادي حشرة، وادي دنيا، وادي درابعة، ووادي طوعق.
9: وعلى الجانب الآخر تجد وادي عرهر من الأودية الشمالية فيها، التي يترسب عليها الكثير من الكثبان الرملية البيضاء بفعل الرياح، حيث أصبحت أهم المواقع السياحية في الجزيرة، ويعتبر من الأودية الجارية طوال العام، حيث ينحدر الماء من أعلى الجبال فتصب جداوله في البحر في نهاية المطاف، ويعتبر من المناهر الطبيعية الصالحة للشرب.
10: ليست مميزة بسواحلها وجبالها فقط، بل لها ثروة نباتية تحوي على أغرب فصائل الأشجار والنباتات في العالم، حيث تعتبر الوحيدة في العالم التي ما زالت تحتفظ بخصائصها الطبيعية والبيئية النادرة، ما جعلها نموذجا بيئيا ومناخيا وتضاريس مناسبة ونادرة التكوين. وأنها تقع في نقطة التقاء البحر العربي بالمحيط الهندي.
9: هناك العديد من فصائل الأشجار التي تبدو من حقبة ما قبل التاريخ بأشكالها وأنواعها، ومنها شجرة التريمو، وهي شجرة عصارية يبلغ طولها من نصف متر إلى متر في المتوسط، وتتميز بانتفاخ ساقها الأملس رمادي اللون، وتسمى بوردة الصحراء، حيث تزهر هذه الشجرة في منتصف مارس، وتعتبر من الأشجار المعمرة، فقد يصل عمرها إلى أكثر من 100 عام، وتتميز الجزيرة بغطاء نباتي يصل إلى أكثر من 850 نوعاً.
10: وتعد شجرة دم الأخوين أشهر الأشجار في الجزيرة على الإطلاق، وهي شجرة معمرة يفوق عمرها 800 عام، لا تعيش إلا على ارتفاع 750 متراً فوق سطح البحر، فهي شجرة شامخة في الشكل والمكان، تجدها على ظهر التلال والهضاب، فالأراضي الصخرية والأماكن العالية تتناسب مع طبيعتها التي تتحمل الجفاف وتحتفظ بالماء لسنين طويلة، ويبلغ ارتفاعها من 3 أمتار إلى 4 أمتار، وتوجد في مرتفعات دكسام وموحي.
9: وما يميزها بالإضافة إلى شكلها الخارجي هو قيمتها الرمزية والشعبية لدى سكان الجزيرة، حيث يستخرج من لحائها نوع من الفصوص القرمزية اللون تشبه لون الدم، تستخدم في الكثير من العلاجات الشعبية كعلاج الجروح والتقرحات وتقوية الجهاز الهضمي، فكثير من سكان الجزيرة يجمعون الفصوص الحمراء فيها كمصدر من مصادر الرزق لتباع لاحقا على العطارين وتجار الطب الشعبي. ويوضح الباحث في مجال التنوع الحيوي والدراسات أحمد يحيى الحسني أن الشجرة مصدر لكثير من العقاقير والأدوية.
13: عندما تتكلم عن سقطرة يعني ذلك أنك تتكلم عن شجرة دم الأخوين، ولما تقول دم الأخوين معناته أنت تشير بذلك إلى جزيرة سقطرة. طبعا الآن بعد الدراسة التي أجريت في عام 2005 و2004 في 307 أنواع لا توجد في أي مكان آخر من العالم. طبعا أكثر ما تشتهر فيه بسقطرة هو شجرة دم الأخوين واللبان السقطري وأنواع الصباريات، لكن من أغرب الأشجار على وجه الأرض هي شجرة القرع السقطري أو الخير السقطري اللي يسموها دندريسيوس سقطرانا في اللغة الاسم العلمي لها. ليش هي من أغرب الأشجار على وجه الأرض؟ لأنه نحن معروف أن نوع الدبة والحبحب والخيار أشجار زاحفة، بينما هذا أشجار عملاقة وفي لديها جذع كبير يعني ضخم، في لهذا تعتبر من أنواع الأشجار في سقطرة وفي العالم، رغم أن الأشهر شجرة هي شجرة دم الأخوين. من حيث الاستخدامات والشهرة والكذا، طبعا في الصبر السقطري ألوي بيرا، وهذا معروف عالميا في تناوله من حيث الصحة وأحيانا في مواد التجميل و الأدوية وإلى ذلك. وفي اللبان السقطري، هذا بشكل عام باختصار شديد. طبعا في أنواع أخرى زي الكرتب، هذه الشجرة برضو مشهورة جدا في تتميز فيها جزيرة السقطرة، لحد الآن أكثر من حوالي 78 نوع من أنواع النباتات النادرة والمهددة في الإنقراض داخل هذا المجتمع المتواضع، ويعتبر هو الأول في الجزيرة.
10: وفي أرخبيل سقطرة تنتشر الكثير من الكهوف والمغارات الجبلية في مواقع عديدة فيها، فالكهوف أحد أنماط السكن للإنسان السقطري القديم، ولا يزال البعض فيها مسكونا في الماضي والحاضر القريب، ويعتبر كهف ديجب من أشهرها، ويقع في الجبال المطلة على سهل تشكل بفعل عوامل التعرية الطبيعية أو ما يعرف بالعوامل الجيومائية، وتتميز هذه الكهوف بمداخل كبيرة وبوابات متسعة العرض والطول، مما يسمح لأشعة الشمس بالنفاذ إلى داخله، كما يتميز بارتفاع كبير في السطح يبلغ 15 مترا تقريبا في بعض المواقع.
9: وتقول أسطورة مشهورة إن سقطرى موطن الإنسان الأول الذي ظهر لأول مرة على وجه الأرض، ومنها جاء إنسان الكهف والبشرية جمعاء. ويصف الباحث الجيولوجي محمد نجيب مهدي العلاقة بين الإنسان السقطري والكهوف بالعلاقة الوطيدة جدا.
14: بالنسبة لعلاقة الكهوف بالمجتمع الساكن في الجزيرة السقطرى تعتبر علاقة وطيدة جدا. معظم سكان الجزيرة يسكنوا، ولا تجد بيت من أبناء أو أسرة من أسر الجزيرة إلا ويملكوا كهف صغير. دائما إذا ما سكنوش طول السنة فيه، فهو ضروري يخصصوا فترة من الزمن ويجلسوا داخل هذه الكهوف. تعتبر من أجمل الأماكن للسكن بحكم الأمان الكائن في الجزيرة. إحنا من الناحية العلمية لدراسة الكهوف كان الهدف عدة أشياء. أولا اختراق هذه الطبقات الصخرية بهذا الشكل النموذجي والكبير جدا للكهوف سيدلنا على نوعية التركيب الصخري لهذه الأماكن، وبالتالي نستطيع أن نقدر كم سمك هذه الطبقات الصخرية، والذي تتكون من كربونات الكالسيوم، الصخور التي تعتبر من أهم الصخور اقتصاديا، الاحتواء على عدد من المكامن، مثلا مكامن المكامن المائية ومكامن النفط والغاز، حتى نوعية صخور كربونات الكالسيوم تعد من أهم الصخور التي كصناعيا تستخدم في عملية البناء، تستخدم في عملية صناعة الإسمنت بأنواع إسمنت الأسود والأبيض. ونتيجة لأنه 80% من الجزيرة من كربونات الكالسيوم ومخترقة بهذه الكمية الهائلة من الكهوف، هذا أدى إلى أنه يشكل لنا فرصة جيدة لاختراق هذه الطبقات الصخرية.
10: تتميز جزيرة سقطرى بتنوع مواردها الاقتصادية، وتعتبر من المناطق المهمة لصيد الأسماك، ويوجد بها احتياطي سمكي كبير، ولقد أسهم في توفير العديد من أنواع الترب كالتربة الهيستوسول ذات المواد العضوية وتربة الفيضية والتربة الحمراء والتربة الإبريقية وغيرها من الترب في إمكانية زراعة النخيل، والتي تتوفر لأكثر من 25 نوعا من أنواع التمور.
9: ولعل ممارسة السكان على نطاق واسع لمهنة الرعي في الجبال والهضاب مما وفر ثروة حيوانية كبيرة في الجزيرة، ويعتبر الكثير من الباحثين أنها من الأقاليم الحيوية والمهمة في توفر الموارد المعدنية كالنفط والغاز وبقية الموارد الأخرى في المستقبل المنظور.
10: يتحدث سكان الجزيرة باللغة السقطرية، وهي لغة سامية لا توجد إلا عليها، وبحسب الباحثة ميراندا موريس فإن لغتهم تمثل آخر مجموعة من بقايا 6 لغات كانت سائدة في فترة ما قبل اللغة العربية في منطقة جنوب الجزيرة العربية، وقد تم تصنيفها من قبل برنامج أطلس اليونسكو للغات العالمية المعرضة للخطر بأنها مهددة بالانقراض بشدة.
9: بنور سكانها الوضاء نختم حلقتنا. ذلك النور لا يقل ولا يتضاءل، مرتبط في أرواحهم، منبثق من أعماق الطبيعة، وفي نفوسهم دهشة وانبهار بالأرض التي يعيشون فيها وتعيش في قلوبهم، وبابتسامة التي توحي في كل موقف أن السعادة هنا ليست فقط حالة عامة بل لحظات خاطفة رغم بساطتها.
2: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم، ومرحبا بكم إلى الحلقة 12 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، فأهلا بكم.

0: وفي هذا السياق يقول الباحث عبد الله بن عامر: تتضارب روايتان حول تفاصيل أحداث ما بعد هزيمة المخاء ومقتل الملك يوسف عام 525 للميلاد، فهناك من تحدث عن استمرار الحروب الضارية بين اليمنيين والأحباش حتى عام 533، وهو العام الذي قررت فيه الحبشة إرسال حملة عسكرية أخرى تمكنت على إثرها من احتلال أغلب المناطق اليمنية.
1: ويمضي الباحث قائلا: أما الرواية الثانية فتؤكد أن اليمن أصبحت تحت النفوذ الحبشي من العام 525، وأن المقاومة اليمنية استمرت لكنها لم تحقق أي إنجازات، وأن المعارك انتقلت من المناطق الساحلية إلى المناطق الجبلية الداخلية.
0: المستمعون الأكارم، وتذكر مراجع تاريخية بأن ديجدا ابن دي نواس تولى قيادة المقاومة بعد مقتل أبيه الملك يوسف، حيث تمكن من شن حملة عسكرية على نجران وحاصرها حتى سقوطها.
1: وفي هذا التوقيت يظهر على الساحة اليمنية والد سيف بن ذي يزن محاولا جمع ما تبقى من جيش الملك يوسف ولم شمله وسحبه من السواحل إلى المناطق الجبلية كي يتصدى للتوغل الحبشي، حيث إن الأحباش لم يكونوا حينها قد تمكنوا من بسط سيطرتهم ونفوذهم على عموم المناطق اليمنية، وذلك بسبب المقاومة الشرسة والعنيفة من قبل اليمنيين الذين قاموا بشن هجمات عسكرية منظمة بقيادة ذي جدن على معاقل وتجمع الأحباش حتى لا تتمكن تلك المجاميع من التواصل والالتحام بالجيش الحبشي الكبير الذي وصل من الحبشة إلى تهامة مؤخرا.
0: وعلى ما يبدو أن ذا جدن كان قد تمكن من محاصرة الأحباش وأتباعهم المرتزقة في نجران، كما كان قد تمكن من شن عدة غزوات على معاقلهم في المناطق الشمالية والغربية.
1: المستمعون الأعزاء، لا ننسى أن نذكركم بأنه عندما تقدم الجيش الحبشي نحو صنعاء لقي مقاومة عنيفة من قبل اليمنيين الأبطال الذين تصدوا له ببسالة وشجاعة على امتداد الطريق من المخا حتى صنعاء، حيث كان اليمنيون يلجؤون إلى الحصون والقلاع التي كانت ملاذا آمنا لهم.
0: كما كانت تلك الحصون والقلاع مراكز للحشد والتعبئة ضد الأحباش، ومنها انطلقت مجاميع المقاومة الباسلة لاستهداف جيش الغزاة المحتلين وكل من له علاقة به.
1: وتذكر بعض المراجع أن المواجهات الشرسة التي جرت في منطقة السحول من مناطق إب وفي حقل شرعة كانت من أشرس المعارك التي خاضها اليمنيون ضد الغزاة الأحباش، وإن كافة المناطق التي شارك أبناؤها في التصدي والقتال ضد الأحباش ضمن جيش الملك يوسف قد أبدت مقاومة عنيفة ضد الأحباش عقابا لهم على قتلهم أبناء تلك المناطق الذين قاتلوهم إلى جانب الملك يوسف.
0: سامعين الأكارم، تذكر النقوش اليمنية أسماء الأقيال، يعني كبار وجهاء البلاد الذين كان لهم شرف الدفاع عن الوطن، وهم اليزنيون والأرحبيون والحمدانيون وكذلك مدحج وكندا. وهذا يؤكد أن معظم المناطق اليمنية قاومت وقاتلت بكل شراسة وعنف ضد الاحتلال الحبشي،
1: ذلك الاحتلال الذي ارتكب العديد من الجرائم اللا إنسانية بحق أبناء الشعب اليمني، وأبرز تلك الجرائم الإعدامات الجماعية والتصفيات الجسدية لعدد من الأقيال والأذواء الذين تم أسرهم أثناء معارك المخا الضارية، كما أن هناك نقش وجد في حصن الغراب يشير إلى أعداد الأحباش المتواجدين في اليمن بأعداد كثيرة، وأنهم قاموا بقتل ملك حمير والأقيال الحميريين والأرحبيين عام 525، وإنهم أثناء ما كانوا في طريقهم إلى صنعاء ومن ثم إلى ظفار قد استهدفوا البشر والحجر.
0: ومن تلك الجرائم والاعتداءات الحبشية ما أصاب

0: التراث الحضاري اليمني من تدمير شامل، حيث كان الأحباش يعمدون إلى تدمير القلاع والحصون والمعالم الأثرية. ولا تزال بقايا عاصمة الحميريين ظفار شاهدة على حجم التدمير والخراب الذي أصابها، وإن ذلك يعود إلى زمن الاحتلال الحبشي بحسب تأكيد الكثيرين من المؤرخين.
1: المستمعون الكرام، إن من جرائم الأحباش اللا إنسانية في حق الشعب اليمني قد تمثل في تدمير وهدم المدن والقرى، وأبرزها بينون وظفار وسلحين بمأرب والتقيب وقصور في صرواح ودورانا وغيرها، كما تعرض جزء من قصر غمدان العظيم إلى الهدم والتدمير في عهد أرباط الحبشي.
0: ومن تلك الجرائم الحبشية استهداف الزراعة بواسطة الآفات الزراعية والسموم المبيدة، وكذلك مضايقة المزارعين ومصادرة أراضيهم، مما أدى إلى تعرض اليمن في تلك الفترة إلى دمار اقتصادي شامل.
1: ومن أخطر تلك الجرائم الحبشية إجبار اليمنيين على تغيير دياناتهم ومعتقداتهم وثقافتهم، ومما تتداوله المصادر التاريخية إن ملك الحبشة إيلا أشيجا قد أوصى قادة الحملة العسكرية المكلفين بغزو واحتلال اليمن أن يقتلوا ثلث الرجال ويسبوا ثلث النساء ويحرقوا ثلث الأرض الزراعية، فلما وصل القائد أرباط إلى اليمن نفذ وصية ملكه بحذافيرها.
0: إن السيطرة الحبشية على اليمن قد اتسمت بالضراوة والقسوة والوحشية، وخاصة في عهد أبرهة الأشرم، والذي سنتناول الحديث عن جرائمه ووحشيته وطغيانه في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى.
1: مستمعين الأفاضل، يتجدد لقاؤنا بكم في حلقتنا القادمة من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، فحتى ذلكم الحين تقبلوا أرق التحايا وخالص الأمنيات ودمتم بألف خير، ودام اليمن شامخ الهامات في طريق العزة والمجد والنصر العظيم في غد مشرق عزيز لأمة يمنية واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
1: ومن التقديم أروى حنيش،
0: إسكندر المعطري،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
1: الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: ومن الإخراج أنيسة حسن العماري.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. قبائل اليمن تعلن النكف تأكيدا على الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته في المنطقة وسط صمت أممي وتخاذل عربي. باكستان تعلن عن إحراز تقدم بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بمختلف جوانب مذكرة تفاهم إسلام أباد. وإيران تؤكد أن الولايات المتحدة تظهر باستمرار استخفافها الكامل بالسلام والأمن في غرب آسيا. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت محافظات أمانة العاصمة وصنعاء وصعدة وذمار والبيضاء والخديدة وعمران وقفات قبلية حاشدة، أعلن المشاركون خلالها النفير العام والجهوزية العالية استجابة لدعوة قائد الثورة للتعبئة والاستعداد التام لمواجهة أي تصعيد وإنهاء العدوان وكسر الحصار، وجددوا استعدادهم الكامل لإسناد جبهات القتال والوقوف إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن لخوض معركة الكرامة والتحرر والمضي في تطهير المحافظات والمناطق المحتلة من دنس الغزاة والمحتلين لاستعادة ثروات البلاد المنهوبة ومقدراتها التي هي ملك لكافة أبناء الشعب اليمني. المشاركون عبروا عن تأييدهم المطلق ومباركتهم الكاملة لما تضمنه بيان قائد الثورة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. أصيب 7 مواطنين فلسطينيين بجروح مساء اليوم إثر استهداف طائرات العدو الإسرائيلي دراجة نارية في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو مدينة قلقيلية. سياسيا، استنكرت حركتا حماس والمجاهدين التصريحات الصادرة عما يسمى بمجلس السلام بشأن عدم وجود مكان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، مؤكدين أن هذا الموقف ينسجم مع سياسة العدو الصهيوني الهادفة إلى استهداف الوكالة وتقويض دورها. وأوضحت حركتا حماس والمجاهدين أن الأونروا تمثل شاهدا دوليا على نكبة الشعب الفلسطيني وتجسيدا للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، فيما أكد الناطق باسم الحركة الإسلامية حماس حازم قاسم أن الحركة تواصل لقاءاتها واتصالاتها مع الوسطاء بهدف بلورة مقاربات تفضي إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال إن الحركة تتعامل بجدية ومسؤولية مع مختلف الجهود المطروحة. أعلنت وزارة الحرب في الكيان الإسرائيلي أن عدد الإصابات في صفوف قواتها منذ اندلاع الحرب على مختلف الجبهات في 7 أكتوبر 2023 بلغ نحو 26,200 جريح تلقوا العلاج. وأفادت في بيان تزامن مع مرور 1,000 يوم على اندلاع الحرب بأن نحو 9,000 من المصابين صاروا يعانون إعاقات دائمة، فيما تشير البيانات إلى أن 65% من الجرحى الصهاينة يعانون اضطرابات نفسية أو أعراضا مرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة. وبحسب أحدث معطيات العدو فقد قتل
964 ضابطا وجنديا صهيونيا منذ بدء الحرب على قطاع غزة،

0: أعلنت وزارة الصحة في لبنان ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 16,494 شخصا، بينهم 4,298 شهيدا و 12,196 جريحا منذ بداية العدوان الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. إلى ذلك دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله دعا السلطة اللبنانية للتراجع عن خيارها التنازلي الخادم للاحتلال ومشاريعه التخريبية في البلاد، مطالبا في تصريح السلطة بالعودة إلى حضن شعبها وموجبات الميثاق والدستور بدلا من تقديم تفسيرات متناقضة لتلك التنازلات، وإلا فإن عمرها الدستوري المتبقي لن يحصد إلا الفشل. جددت قوات العدو الصهيوني اليوم قصفها المدفعي على مناطق جنوب سوريا في استهداف هو الثاني من نوعه خلال ساعات. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف المدفعي استهدف محيط قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك وتلة المغر بريف درعا الغربي، قبل أن يوسع العدو من نطاق قصفه ليشمل محيط بلدة كودنة وقرية بريقة وذلك في ريف القنيطرة الجنوبي. هذا التصعيد يأتي في سياق الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الأراضي السورية وسط صمت مطبق من قبل السلطات الحالية. من جانب آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحصيلة الأولية للتفجير الذي استهدف اليوم مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق ارتفعت إلى 15 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 4 قتلى و 11 مصابا وفق المعلومات الأولية. حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش الإيراني من أن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيجابه برد سريع وحازم من القوات المسلحة الإيرانية وسيعرض أمن السفن المخالفة إلى الخطر. وأشار المقر في بيان إلى أن مضيق هرمز ليس ساحة لهيمنة أمريكية معتدية، بل هو مجال السيادة المطلقة لإيران، وأن أمن واستقرار هذا الممر المائي الحيوي هو خط أحمر للقوات المسلحة في البلاد. وعلى صعيد المفاوضات، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن إيران وأمريكا توصلتا خلال المحادثات غير المباشرة في الدوحة إلى تقدم في الموضوعات المتعلقة بمذكرة تفاهم إسلامباد، واتفقتا على مواصلة الحوار في الفترة المقبلة. وأشارت باكستان إلى أنه سيتم تحديد موعد الاجتماع القادم في أقرب فرصة ممكنة. هذا وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنه تم إحراز التقدم في الاجتماعات المنعقدة بشكل منفصل مع الوفدين الأمريكي والإيراني في الدوحة، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار. إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن اسم وفكر المجاهد الكبير قائد الثورة الشهيد سيخلدان في ذاكرة الأمة إلى الأبد، فيما دعا القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أبناء الشعب الإيراني إلى المشاركة في مراسم وداع وتشييع القائد الشهيد وتجديد العهد معه، بما يعكس الالتزام بأهداف وتطلعات الثورة والإمام الشهيد. وأشار إلى أن القائد الشهيد الذي شغل أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة قدم طوال حياته أنموذجا في الشجاعة والبصيرة ومواجهة الاستكبار العالمي. من جانب آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن الولايات المتحدة أظهرت باستمرار استخفافها الكامل بالسلام وبالأمن الحقيقيين في غرب آسيا، معتبرا أن السياسات الأمريكية أسهمت في زعزعة استقرار المنطقة. وقال بقائي إن الاجتماعات التي تعقدها الولايات المتحدة ليست إلا استعراضات شكلية تهدف للتستر على سياساتها المزعزعة للاستقرار وسلوكها الخارج عن القانون في المنطقة. وأضاف أن على الدول في المنطقة أن تبقى يقظة وحذرة وأن تستخلص الدروس من أحدث الاعتداءات العسكرية والأعمال التي نفذتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، معتبرة أن ذلك شكل انتهاكا للسلام وللأمن الإقليميين. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة: قبائل اليمن تعلن النكف تأكيدا على الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. العدو الصهيوني يواصل انتهاكاته بحق المدنيين في المنطقة وسط صمت أممي وتخاذل عربي. باكستان تعلن إحراز تقدم بين طهران وواشنطن. وإيران تؤكد أن الولايات المتحدة تظهر باستمرار استخفافها الكامل بالسلام والأمن في غرب آسيا. إلى هنا سامعينا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. هنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في قراءة في خطاب المرحلة. وسنناقش في قراءة اليوم التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية، وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحمصي. مرحبا بك أستاذ عبد الله.
3: مرحبا بكم أستاذ عبد الرزاق وبالمستمعين الكرام.
2: نبدأ أولا بالشأن المحلي والنكف القبلي الذي أخذ مساحة واسعة من الوقفات القبلية استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في تعزيز التعاون رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والحصار. نكفت قبائل اليمن وهبت هبة رجل واحد إعلان النفير العام وتعبئة الشاملة والجهوزية الكاملة لمواجهة كافة التحديات والمخاطر الناتجة عن التصعيد العدائي الشامل ضد الشعب اليمني. طيب أستاذ عبد الله، بعد النفير العام والتعبئة الشاملة والنكف القبلي، ما هي الرسالة التي توجهها قبائل اليمن للعدوان والحصار بعد بيان السيد القائد في للعام في بداية العام الهجري 1848، خاصة في ظل ما يحدث على الساحة اليمنية حاليا؟
3: نعم، بالتأكيد بأن رسالة السيد في ذكرى المولد، في ذكرى
2: الهجرة النبوية، نعم
3: نعم، وما بعده حتى بيان قائد الثورة،
2: نعم،
3: في ذكرى يوم عاشوراء، جميعها توجه أو تؤكد بأن اليمن واليمنيين وصلوا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها في ظل ما يجري من مخططات وما يجري من مؤامرات وما يجري التحضير له من إعدادات وتجهيزات ومحاولة لإثارة الفتن على المستوى الداخلي. من المعروف بأن صعود أسماء أو شخصيات تحاول أن تثير الخلاف وأن تثير النعرات وأن تثير المشاكل القبلية. اليوم تواجه هذه القبائل بإعلان النكب وقطع الطريق أمام الأعداء في استغلال هذه الورقة أو التلاعب بها. إضافة سيد العزيز، لا ننسى بأن الأيام الماضية شهدت حراك على المستوى الخارجي من أجل مضايقة اليمن، ما يحصل على سبيل المثال فيما يسمى بعرض الصومال والتحركات الإماراتية والتحركات الصهيونية وإنشاء قواعد عسكرية داخل هي التهديد.
2: أستاذ عبد الله لو سمحت ممكن تأخذ مكان أستاذ عبد الله؟ في هناك انقطاع من الهاتف، لكن أتمنى أن تأخذ مكان مناسب حتى يكون الصوت واضح.
3: نعم، الآن في هذا الإطار سيدي، عندما نتحدث عن هذه المشكلة وعن هذه النظرة وعن هذه الدعوات وأعمال النكافية بالفعل أصبحت مثل نقطة مهمة و ومنطلق أساسي كما ذكرت لك لقطع أيدي الأعداء في استكمال مشروعهم، إضافة إلى النقاط التي ذكرها قائد الثورة حدد بضرورة أن مرحلة إنهاء الاحتلال وإنهاء العدوان ووقف الحصار المفروض على اليمن، وهذه ثلاث نقاط مهمة. اليوم هناك نستطيع أن نقول تصويت رسمي وتصويت شعبي لقائد الثورة باتخاذ أي خطوات تصعيدية ضد الأعداء في حال استمر الحصار والعدوان واستمر المؤامرات على اليمن من خلال العدوان المباشر.
2: نعم. طيب أستاذ عبد الله، لأهمية هذا الموضوع تناول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي مرة أخرى في يوم عاشوراء. نستمع سويا لهذا المقطع من كلام السيد القائد، من ثم نعود اللقاء، وأنتم أعزائنا المستمعين ابقوا معنا ثم نعود اللقاء بكم.
4: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز الحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
2: كما استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أستاذ عبد الله، لن نقبل بالحصار عبارة مختصرة، ما سر تلاقي التحرك الشعبي القبلي مع قرار السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن؟
3: نعم، تلاقيه يأتي في إطار ما وصلت إليها الأوضاع الراهنة بالفعل. الأوضاع الاقتصادية في اليمن ونتيجة استمرار الحصار باتت الأوضاع المتردية بشكل كبير، باتت الأوضاع تسوء من سيء إلى أسوأ بشكل كبير وبشكل واضح، نتيجة إغلاق المطارات، نتيجة منع السفن من دخول أو الرسوخ في ميناء الحديدة، كذلك إضافة إلى المواد المهمة والأشياء المهمة التي يحتاجها خاصة على وجه التحديد المستشفيات وغيرها، يتم منع الكثير من المواد، هناك دائمة حظر يتم منع دخولها إلى اليمن بسبب استمرار الحصار، وهذا ما جعل اليمن كما ذكرت لك في ظل تردي هذه الأوضاع. لا بد أن يكون لها تصرف ولا بد أن يكون لها موقف في هذا الإطار، والموقف اليمني أعتقد أن الموقف اليمني اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه، خاصة بعد الانتصار الذي حققته اليمن سواء في معركة البحر الأحمر أو في طوفان الأقصى في مساندة إخواننا في غزة أو حتى على مستوى محور الجهاد والمقاومة وما قام به من إسناد ودعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي مما أدى إلى انتصار كبير حققته وأصبحت اليوم محور المقاومة يمثل قوة إقليمية كبيرة لا يمكن لأحد التجاهل. لذلك انطلاقا من هذه القوة أصبح على اليمن والزاما يعني أصبح بالفعل أن تنهي مسألة الحصار المفروض عليها والذي يزداد الأوضاع تزداد الأوضاع فيها سوء بشكل كبير وبشكل والد وبشكل واضح. لذلك سيد العزيز رسالة السيد القائد هي بمثابة الرسالة الأخيرة للأعداء سواء للسعودية أو من يكون خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في أن يوقفوا حصارهم على اليمن وأن تعود اليمن على ما كانت عليه. ما لم فاليمن لديها الكثير من الأوراق التي قادرة على استغلالها وقادرة على استخدامها من أجل وصف العدوان ومن أجل فك الحصار عن الجمهورية اليمنية.
2: نعم. طيب أستاذ عبد الله، هناك بعض المواقع الإخبارية تداولت أخبار أن هناك تحذير عماني للسعودية بشأن الهدنة مع اليمن. يتزامن ذلك مع بلوغ الاحتقان ذروته وسط إعلان التعبئة العامة وتحشيدات عسكرية، وهذه تعتبر المرة الأولى التي تحذر فيها سلطنة عمان السعودية منذ إبرامها اتفاق هدنتها مع صنعاء قبل سنوات، يمكن في 2023 أو 2022. طيب طعم صح 2022. طيب أستاذ عبد الله، كيف تفسر توقيت الموقف العماني تجاه الرياض مع وصول الاحتقان في صنعاء إلى ذروته وإعلان التعبئة العامة؟
3: نعم، هي بمثابة اليوم فترة عمان، وكما أثبتت في الفترات الماضية مدى يعني مدى سعيها إلى إحلال السلام ومدى محاولتها أيضا إلى إنهاء العدوان على اليمن والخروج بنتائج أو الخروج بنتائج من شأنها إحلال السلام. اليوم حتى ربما هناك رسائل مبعوثة من صنعاء إلى سلطنة عمان وكذلك إلى حتى الأمم المتحدة واللقاءات نائب وزير الخارجية خلال الفترة الماضية مع عدد من المسؤولين في الأمم المتحدة، وجه من خلالهم رسالة واضحة إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، وهي رسالة أيضا وجهت باعتقادي إلى سلطنة عمان باعتبارها وسيط لأن اليمن لن يسكت، وبأن اليمن في ظل يعني في ظل تجاهل السعودية لإتمام خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها والتي بموجبها دخلت اليمن مرحلة لا حرب ولا سلام، بأن عليهم اليوم بقوة سلطة وباعتبارهم كانوا مشاركين حتى في مسألة المفاوضات، أن عليهم أن يضغطوا على السعودية ما لم ولسان حال حتى صنعت في هذه الفترة ما لم تلوجه من الوجه أبيض، وسيكون هناك موقف كبير وسيكون هناك تصعيد كما ذكرت لك، سيكون هناك عدة أوراق ستستخدمها صنعاء ضد يعني ضد من يقومون بحصار اليمن وضد من يقومون أو يواصلون اعتداءاته ومن يحتلون حتى المحافظات بقية المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة العدوان.
2: نعم. نذهب إلى القضية الفلسطينية وأهميتها عند السيد القائد في كل خطاباته. نستمع إلى هذا المقطع من كلام السيد القائد من ثم نعاود اللقاء. ابقى معنا أستاذ عبد الله.
4: نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات.
2: طبعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كل خطاباته في كل بياناته في كل طلة يطلع على الشعب اليمني بخطاب أو بكلمة لابد أن تكون فلسطين هي الحاضرة والمساحة الأكبر. طيب كيف استطاع الشعب اليمني تحويل هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية إلى ثبات على المسار التحرري الجهادي ليبقى متمسكا بقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية؟
3: من المعروف سيد العزيز بأن ما جاءت به وما انطلقت به المسيرة القرآنية وما أبسى مدامكها قائد الثورة خلال بعد ثورة 21 من سبتمبر من إعلان حرية شعار الحرية والاستقلال، وأتى لم يتجاهل منذ اللحظات الأولى لم يتجاهل فيها القضية الأساسية بل كانت هي الركيزة الأساسية والمحور الرئيسي لليمن. لماذا القضية الفلسطينية؟ لأننا سيد العزيز لو ربطنا حتى ما تتعرض له اليوم المنطقة وما يتعرض له إيران وما تتعرض له لبنان والعراق وغيرها جميعها تنظر في مصب واحد أن هذه أن أي دولة أو أي كيان أو أي حركة أو أي محور يحاول أن يساند القضية الفلسطينية هنا يظهر العدو الحقيقي ويظهر حتى أدوات الأعداء. اليوم لماذا نتساءل حتى لماذا العدوان على اليمن طيلة 10 سنوات؟ العدوان على اليمن اليوم تتضح معالمه بأنه يأتي امتداد للمشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني فيما سواء ما يسمى بإسرائيل الكبرى أو ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط. واليوم هذه المسألة القضية الفلسطينية التي كانت يتغنى بها حتى حكام الخليج والتي يقولون بأنهم يدعمونها اليوم يتخلون عنها بكل سهولة بل على العكس تماما، اليوم يدعون ويدعمون الحركات الانفصالية التي هي ضد الفلسطينيين ويؤيدون ويدعمون الصهاينة بشكل كبير. في الوقت الذي اليوم العالم يا سيد العزيز اليوم العالم أصبح يدرك حقيقة الكيان الصهيوني، اليوم الكيان الصهيوني أصبح ممدود إلا من دول الخليج التي أثبتت بأنها دول وظيفية وبأنها دول تم صناعتها وتم غرسها في قلب الأمة العربية لكي تمارس أدوار خبيثة. لكن نحن القضية الفلسطينية وكما يحددها سيد الثورة بأنها المكياس الحقيقي اليوم فعلا للمواقف، وهي المكياس الحقيقي الذي نستطيع أن نقول بين الحق والباطل، وهذا ما يؤكد عليه سيد الثورة ونذهب إليه.
2: نعم. طيب لو تكلمنا عن آخر المستجدات في القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة، استمرار القصف وتوسيع السيطرة والاحتلال الصهيوني، استشهاد يومي للفلسطينيين رغم إعلان وقف إطلاق النار، تصعيد المستوطنين وجيش الكيان في الضفة الغربية المحتلة، تهجير قصري وتطهير عرقي للفلسطينيين، اعتقالات واسعة، اعتداءات يومية للمقدسات وتدنيسها. طيب استاذ عبد الله، إلى أين يمضي المشهد الفلسطيني بعد ما يسمى وقف إطلاق النار المعلن الذي لم يتوقف وما يسمى أيضا مجلس السلام؟
3: هي حقيقة يعني بمنتهى الصراحة ما يحصل اليوم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هو يكشف لك حقيقة المعاهدات أو محاولة إيهام الرأي العام بأن إسرائيل ستلتزم بأي اتفاقيات أو بأي خطوات بما فيها حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت بأنها شكلت ما يسمى بمجلس السلام الترامبي، اتضح اليوم حقيقته بأنه لم يمارس أي دور. اليوم يا سيد العزيز الأوضاع داخل قطاع غزة تزداد سوء، اليوم قصف مدفعي، الحصار مستمر، التحذيرات اليوم لم تأتي حتى من الداخل الفلسطيني. اليوم نتيجة الأوضاع المأساوية تخيل بأن يقول نائب وزير الخارجية النرويجي بأن ما يحصل في قطاع غزة يعتبر جريمة حرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وبأن هناك وبأن مجلس ما يسمى بمجلس السلام لم يحدث أي فارق ولم يحدث أي تغيير على أرض الواقع، على العكس تماما، هناك جرائم، هناك انتهاكات، هناك حصار، هناك تهجير قصري، هناك محاولة يعني محاولة للضغط على الفلسطينيين، ومن يوم إلى آخر نشاهد أن الكيان الصهيوني يمد ما يسمى بالخط الأصفر يتوسع حتى على حساب يعني نسبة 70% من نسبة القطاع الذي يحتلها الكيان الصهيوني، يتقدم أكثر وأكثر ويحشر الغزاوين يحشرهم في منطقة ضيقة جدا جدا، وهذا يعتبر جريمة حرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لذلك الموقف سيد العزيز ومن خلال حتى دعوة سيد الثورة هناك تأكيد على أن يكون لابد أن تكون هناك لحمة عربية
2: وإسلامية
3: في هذا الإطار بالفعل.
2: نذهب إلى لبنان، والحدث الأبرز فيها هو الاتفاق الذي حدث بين الكيان الصهيوني وحكومة الارتزاق اللبنانية، وهذا الاتفاق برعاية أمريكية. أهم ما جاء فيه هو سيطرة حصرية للجيش اللبناني بعد أخلائه من حزب الله، نزع سلاح المقاومة لحزب الله والقوات الأمنية العسكرية اللبنانية، فقط هي المرخص لها بحمل سلاح جنوب لبنان، انسحاب للكيان الصهيوني المشروط بعد نزع سلاح حزب الله بالكامل، لكنها تبقى حاليا في المنطقة الآمنة بجنوب لبنان. طيب أستاذ عبد الله، إذا كان الاتفاق يربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله بالكامل، من يضمن أن المنطقة الأمنية لن تتحول إلى شروط أو شريط حدودي دائم كما حدث في عام 2000 أو ربما يتوسع أكثر؟
3: هو بالتأكيد اليوم ما يسمى باتفاق العار، اليوم هناك إجماع حتى في المجتمع اللبناني أو الداخل اللبناني إجماع على أنه اتفاق عار بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، حتى بمن فيهم من كانوا يصنفون بأنهم مثلا ضد حزب الله أو من غير المؤيدين له، لكنهم وصلوا إلى نتيجة بالفعل بأن ما تم الاتفاق عليه ما بين سلطة لبنان، السلطة الحالية القائمة في لبنان، وما بين الكيان الصهيوني هو برعاية أمريكية. أولا بأنه يعتبر اليوم لأن ما لم تستطع أن تحققه الكيان الصهيوني بقوة السلاح اليوم تمكنها الحكومة اللبنانية والسلطة اللبنانية، تمكن الكيان الصهيوني من تحقيق أهدافه عبر هذا الاتفاق. ثم هناك نقاط مهمة ليست نقطة أو نقطتين. ما جل ما جاء في الاتفاق خطير جدا. أنا أذكر لك منها أحد البنود الذي جاء في الاتفاق والذي كان بموجبه أو يمنع بموجبه السلطات اللبنانية بالمطالبة في المحافل الدولية بالتحقيق أو بإجراء تحقيقات حول جرائم حرب ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان. وهذا في حد ذاته يعتبر فضيحة بكل ما بكل المقاييس. يعني لماذا لا يتم معاقبة ومحاسبة المجرم على إجرامه والمجازر التي ارتكبت؟ نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 4000 ونايف من الشهداء الذين سقطوا خلال هذه خلال العدوان على لبنان. لذلك اليوم
2: هذا بمثابة أستاذ عبد الله ولو قطعت كلامك، هذا بمثابة تنازل عن العدوان الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي على لبنان.
3: نعم، ليس فقط على مجرد أنه تنازل بل تمكين
2: صح
3: الصهيوني
2: من التمدد
3: الذي فشل في تحقيقها عبر العمليات العسكرية. لكن أنا أؤكد لك سيد العزيز، اليوم الورقة الأخيرة التي يلعب بها العدو ليس في لبنان فحسب، وإنما حتى في العراق وفي اليمن
2: وفي سوريا
3: الأدوات وفي سوريا نعم من تحريك الأدوات هذه اليوم أعتقد بأنها ظهرت لأنها ستنتهي بالفعل، وكأنها تهيئة من المولى عز وجل أن يفضح وأن يظهر للسطح ليتم تصفيتين لكي تكون هناك يعني تصفية كاملة لمن هم عملاء ومن هم خونة ويتضح حقيقة المواقف في هذا في هذا في هذا الاتجاه. لذلك لا خوف لا على سلاح المقاومة ولا خوف على حزب الله طالما هناك حاضنة شعبية كبيرة جدا اليوم تقف وتؤيد وتساند المقاومة اللبنانية في لبنان.
2: نعم، طيب أستاذ عبد الله، في ظل بقاء الاحتلال جنوب الليطاني ورفض حزب الله التنازل عن السلاح، كيف سيكون تأثير هذا المشهد على المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
3: نعم، هذا المشهد يمكن تصنيفه بحسب ما جاء في صحيفة تذكر على صحيفة الجنرال والجنرال شريت ونقلتها حتى القناة 14 العبرية، قالت بأن اتفاق أو اتفاق لبنان واتفاق الكيان الصهيوني هو يعتبر بمثابة ورقة ابتزاز يسعى من خلالها العدو الأمريكي إلى الضغط على الكيان
2: على المقاومة
3: والمقاومة بشكل عام من تقديم تنازلات. ثم أنه يأتي لقطع الطريق، تخيل يعني يأتي تصريح من مسؤول أمريكي بهذا اللفظ، قالت بالحرف الواحد قال بأن المفاوضات بين السلطة اللبنانية وما بين الكيان الصهيوني الهدف الحقيقي منها هو قطع الطريق أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمطالبة بالانسحاب من جنوب لبنان. هذه فضيحة بكل ما تعنيها الكلمة، أن يكون هناك اهتمام من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طرد المحتل من جنوب لبنان، بينما السلطات العميلة والخونة يحاولون من خلال المفاوضات أن يبطوا على هذا الاحتلال القائم في مكانه.
2: لكن أستاذ عبد الله، الاتفاق الذي وقع بين حكومة لبنان المرتزقة وبين الكيان في أمريكا، حدث هناك احتجاجات ومظاهرات شعبية داخل لبنان، وتصريح الرئيس مجلس النواب نبيه بري قال أن الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي لن يمر وغير قابل للتنفيذ، وهو يمثل اتفاق عام 1983 يعني في 17 أيار، وهذا يؤكد أن ما فعله نواف سلام وعون يعتبر غير شرعي وفقا لاتفاقية الطائف عام 1989، لأن هذا القرار يلزمه إجماع وطني لبناني لا يستبعد مصالح أي طرف في لبنان. وهنا أنباء تقول أن قائد المنطقة المركزية الأمريكية سيزور لبنان الأيام القادمة، وسيتم عرض تعاون استخباراتي مع السلطة اللبنانية العميلة ضد المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله. طيب، كيف تقرأ المشهد اللبناني القادم حسب المجريات الآن على الميدان وتصريحات أن هناك في قادم الأيام سيكون هناك قائد المنطقة المركزية الأمريكية في لبنان؟
3: وجود قائد المنطقة وزيارة المتكررة حتى من قبل المسؤولين الأمريكيين إلى لبنان على وجه التحديد هي تأتي في إطار تحضير وفي إطار تجهيزات وفي إطار مخطط جديد يتم التحضير له في على مستوى جنوب لبنان. فكما ذكرت لك، بعد فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه بالحرب المباشرة يسعون اليوم من خلال التحايل ومن خلال تواصل حتى العملاء في السلطان من في التواصل مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد بدائل. لكن أنا أؤكد لك سيد عزيز في هذا الجانب، لأن محور الجهاد والمقاومة بما فيها حتى حركة المقاومة الإسلامية في لبنان ممثلة بحزب الله، لديهم قناعة يعني لديهم استعداد لكل الاحتمالات وكل السيناريوهات مطروحة، ولديهم القدرة على مواجهتها. واجهوا عسكريين وسيستطيع وهم قادرين على مواجهتها دبلوماسيا كما هي حال المفاوضات اليوم اللبنانية، المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي تنتصر فيها إيران على الأمريكيين، وكذلك ستنتصر فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية عفوا حزب الله واللبنان. أهم ما يمكن المعادلة الحقيقية اليوم التي يعني تعتبر التي ستغير حتى من أي تحركات أمريكية هي معادلة الحاضنة الشعبية. اليوم الحاضنة الشعبية يا سيدي العزيز عندما تشاهدها داخل لبنان هي مؤيدة كما ذكرت لك حتى من كانوا يناهضون حزب الله اليوم يقفون في صفه. لذلك ما دامت الحاضنة الشعبية اليوم مع المقاومة فأي خطوات أو أي تصعيد أو أي محاولة لتأجيج الفتن والفوضى داخل لبنان هو مشروع فاشل ولن يتم للكيان الصهيوني ولا حتى للولايات المتحدة الأمريكية. وهناك بدائل وأوراد كثيرة لدى حزب الله ولدى الأوفياء والشرفاء في حزب الله، لديهم الكثير من الأوراق التي ستظهر بحسب حجم التصعيد الأمريكي الذي سيحضر. وعلى فكرة أنا أؤكد لك ليس فقط المخالفة لما جاء أو للقرارات أو للاتفاقيات التي تمت في الطائف وفي اتفاقيات حتى 1981 أو
2: 83
3: نعم 83 وحتى مخالفة للقرار مجلس الأمن رقم 1071 الذي يؤكد يؤكد على أحقية لبنان في بسط سيطرتها على كامل جنوب لبنان. لذلك اليوم يعني نستطيع القول بكل ما تعنيها الكلمة من معنى بأن هناك يعني مهما كانت التحضيرات لكن المفاجأة السيد العزيز ستكون بانتظار من يحاول المساس أو التلاعب بأمن واستقرار لبنان.
2: يعني هل نقول هل سيستطيع نبيه بري بكتة المقاومة داخل لبنان ستتخطى هذه العقبة بدون يعني دون اشتعال حرب أهلية التي يسعى إليها الكيان الصهيوني وأيضا التآمر الأمريكي؟
3: يا سيد العزيز حرب أهلية هم يحاولون تخويف الشارع ويحاولون التهويل منها بينما
2: لكن الشارع الآن يا أستاذ عبد الله الظاهر الآن الشارع خارج كامل مسيحي وسني وشيعي مع المقاومة
3: بالتأكيد. ولو قارناها بما كانت عليه في الثمانينات وفي التسعينات كانت يعني لم تكن المقاومة تمتلك للسلاح ولا تمتلك القوة ولم تمتلك الحاضنة الشعبية التي أصبحت عليها اليوم. لذلك الرهان على هذا المسألة ومسألة أن هناك حرب أهلية هي مجرد ضغوط أمريكية ومحاولة أو بروباغندا أمريكية تحاول فقط الضغط من خلالها على حزب الله وعلى المساندين له والداعمين له بأن يقدموا التنازلات للكيان الصهيوني. وكما ذكرت لك سيد العزيز هناك الكثير من الأوراق التي أنا أدرك بأن حزب الله وبأن كتلة الوفاء وبأن حزب أمل كذلك يمتلكها لكنهم لا يريدون أن يظهروها إلا في الوقت المناسب.
2: نعم نختم حلقة اليوم من قراءة في خطاب المرحلة لآخر المستجدات من جمهورة إيران الإسلامية وتصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم في إسلام أباد تتضمن التزامات واضحة وملزمة وفي مقدمتها مسؤولية الولايات المتحدة في كبح اعتداءات الكيان الصهيوني ومنعه من تقويض أمن واستقرار المنطقة محذرا من أي انتهاكات بنود المذكرة ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن الأقليمي. طيب أستاذ عبد الله إيران أوقفت المفاوضات في سويسرا الآن والكيان الصهيوني لم ينسحب من جنوب لبنان والآن أمريكا أخلت ببعض بنود مذكرة التفاهم. طيب كيف تقرأ مسار مذكرة التفاهم أولا مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية؟
3: أنا أعتقد في هذا الجانب أن يعني كما يقال عادت حليمة لعادتها القديمة. أمريكا هي بطبيعتها دائما ما تخالف الأعراف، دائما ما تخالف المعاهدة، دائما ما لا تلتزم حتى بما تم الاتفاق عليه منذ اليوم الأول. يعني لو لاحظنا مذكرة التفاهم واضحة في كثير من الجوانب فيما يتعلق بموضوع هرمز، فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق بالأموال المجمدة وغيرها وغيرها، لكن أمريكا تحاول التلاعب بهذه الورقة وإما يعني تريد أن تمد فترة اللا حرب واللا سلام إلى أقصى حد وأن تبقي على الأوضاع كما هي عليه في في حين أنها قد يعني قد تقوم بين الحين والآخر بعمليات عسكرية محدودة، لكنها ما تخشى يا سيد العزيز، هي تخشى بالفعل أن تكون أن تدخل في حرب مستمرة أو حرب مباشرة أو حرب كما كانت على خلال 40 يوم أو حرب 12 يوم. هذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن التحذيرات الإيرانية خلال الفترة الماضية هي تحذيرات واضحة بأن عملية التصعيد أو أي عملية عسكرية ستقام سيقابلها تصعيد آخر، وربما بالفعل يعني سنشهد عودة الحرب من جديد، طالما وأن العدو لم يلتزم أو يوفي بمعاهداته وبالتزاماته. والمشكلة الحقيقية اليوم يا سيد العزيز في أنها تحاول اللعب بأكثر من ورقة، تحاول اللعب بورقة جنوب لبنان من خلال يعني من خلال تحريف عملاء
2: من أجل الضغط، نعم من أجل الضغط على إيران.
3: وهذه أنا في اعتقادي كما ذكرت لك هناك اليوم مهمة أساسية أو شغل كبير جدا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتمثل تشييع سماحة السيد علي خامنئي رضوان الله عليه ورحمة الله عليه. وبعدها أنا في اعتقادي بأن هناك ستكون تغييرات، وبأن إيران قادرة على أن تعيد أو أن تؤدب الأمريكيين بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
2: نعم، حتى هناك تحذيرات عرقي قال من تداعيات خطيرة، يعني حذر من تداعيات خطيرة عند أي خروق يفتح الباب أمام تفجير المرحلة المؤقتة 60 يوما. طيب ما هو سقف الرد الإيراني وأثره على البلدان الحاضنة والمستوعبة للقواعد الأمريكية في المنطقة، وكذلك أيضا الرد الذي يكون أكثر زلزالا هو مضيق هرمز وإغلاقه أمام في وجه العالم؟
3: نعم، اليوم اتضح بالفعل بأن مضيق هرمز يعتبر بمثابة، كما يصنف حتى الإعلام الأمريكي بأنه بمثابة قنبلة نووية استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن توجهها وأن تحقق أهداف كبيرة من خلال، إضافة إلى مثلا القواعد العسكرية اليوم ووجودها في أركان الصين، إضافة إلى أن هناك
2: إذن في المناطق العربية. نعم
3: نعم، وكثير من هناك الأوراق يعني قد تمتد حتى الحرب القادمة في حال لا قدر الله ولم يلتزم العدو الأمريكي بما تم الاتفاق عليه، وهناك تصعيد عسكري جديد. أنا في اعتقادي بأن هناك أوراق جديدة من ضمنها استهداف حتى المصالح الأمريكية في المنطقة، ليس فقط على مستوى القواعد العسكرية وإنما على على على مستوى حتى استهداف استهداف المصالح الأمريكية، وندرك تماما مدى خطورة أو مدى أهمية هذه المصالح وما تجره من أموال على الخزينة العامة لأمريكا. لذلك هناك خشية كما ذكرت لك، وأنا أؤكد لك بأن أمريكا من خلال ما يذكر في وسائل الإعلام بأنها تخشى بأن ترامب على وجه التحديد يخشى فعلا أن تعود الحرب إلى ما كانت، أو أن تعود إلى حرب مباشرة وحرب طويلة الأمد. لذلك هي فقط مناوشات ومحاولة استغلال للأوضاع لكي يقدموا تنازلات، لكن إيران أثبتت بأنها غير قابلة بأي تقديم أي تنازل للولايات المتحدة الأمريكية، بل على العكس ربما سترتفع شطف المطالب خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد تشييع سماحة السيد علي خامنئي.
2: يعني سقف المطالب الإيرانية؟
3: نعم، سقف المطالب الإيرانية بالفعل، لأن لديها الكثير من الأوراق. واليوم محور المقاومة يا سيد عزيز عندما نتحدث عن محور المقاومة غير ما كان عليه في السنوات السابقة، اليوم أصبح يتمتع بالقدرة العسكرية وأصبحت لديها الكثير من الأوراق، وأصبح وسبق وأن علم الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها دروسا لن ينسوها، وهناك تحضيرات كبيرة جدا لأشياء ومفاجآت سيحملونها للأعداء
2: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله الحنبصي على هذا على هذه التحليلات الجيدة لحلقة اليوم من قراءة في خطاب المرحلة.
3: شكرا لكم وللمستمعين الكرام.
2: وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة، التي ناقشنا فيها آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، حمادي البيلي، محمد الشيعاني، محمد سنهوب، وأجمل التحايا أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ النيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
5: إعلانية.
6: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. كثيرة ولا حصر لها هي أوجه معاناة الشعوب المستضعفة المطحونة تحت رحى جبابرة الجور والطغيان والكفر والفجور وسفك الدماء والإبادات وتدمير الأوطان وأكل حقوق المستضعفين في هذا العالم، الذين لا تكاد تنقطع متوالية مشاريعهم الظلامية الدموية الوحشية ومخططاتهم الشيطانية بكل ما فيها من إجرام وفساد وإفساد وجرأة مسعورة بارية على الحقوق والمقدرات والحرمات والمقدسات. وعلى رأس هؤلاء الوحوش المسوخ العتاة الصهيونية العالمية ومن طوى في جيوبها اللعينة من مستكبرين وعنصريين واستباحيين وإباحيين ومنافقين، درج الحال في تعريفهم بالمستعمرين والكولونياليين المنطلقين قديما وحديثا في مسالكهم الإجرامية بحق الشعوب

وفي قلب مهداف هذه الزحوف الهاجمة المسعورة خشنها وناعمها شعوب وأوطان أمتنا، وفي قلب القلب فلسطين التي من رحم مأساتها القطبية المركزية تولدت المآسي وتناسلت المظلوميات المترابطة كأحجار الدومينو في إطباقها اللاسع الجارح على نطاق واسع شاسع من جغرافيا هذه الأمة وفق ما آل إليه الحال اليوم. لكن ورغم كل شيء يبقى لهذه الأمة المظلومة المنصورة بتأييد الله وعزائم شرفائها عزاء في أن دوام الحال من المحال، وأن الحرب سجال، وأن من السنن الإلهية في الخلق والوجود الذي اشترحه الله بإرادته المحقة الحكيمة ومشيئته المقتدرة النافذة وفطر السماوات والأرض لمحضره وصيرورة الأمر والغاية الإلهية الكلية فيه، أنه سبحانه وتعالى يمهل الظالمين والمجرمين ويملي لهم لا لتحقيق خير أو نفع لهم كما يتوهمون، بل ليزدادوا إثما ويراكموا موجبات هلاكهم وسقوطهم المؤلم المخزي من الآثام والجرائم والموبقات. وهذا ما أوضحه وبينه سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه المحفوظ المجيد القرآن الكريم، ومصادق ذلك وشواهده لا حصر لها في التاريخ والأحداث والوقائع، وآخرها ما نعيشه اليوم من انتصارات عظيمة على عدونا الغاشم المركب، انتصارات يشترحها رجال الله في المحور المجاهد المقاوم محور القدس في كل جبهات المواجهة، باذلين الغالي والنفيس من الدماء والأرواح الطاهرة الزكية، مجاهدين ميامين أبرارا وقادة أفذاذا على أعلى المستويات القيادية، وتؤسس لعصر جديد يعلو فيه شأن الأمة المستضعفة وتقف على قدميها من جديد. بل إن بشير المسار يبشر بما هو أعم وأعمق وأوسع، ويطال البشرية بأسرها التي أنكى بها طغيان اليهود المفسدين المجرمين ومواليهم وأدواتهم. هؤلاء صهاينة الاستكبار ومقرفي أبشع الجرائم والإبادات بحق الشعوب المظلومة المقتولة المستباحة المستلبة طمعا في ثرواتها ومواردها وخيراتها. نعم، إنما يجري يعد بنظام عالمي جديد مغاير لهذا الذي ساد منذ عقود بالجور وبالميزان المعوج المائل لصالح الطغاة والمتسلطين، وعلى رأسهم أمريكا الشيطان الأكبر ومنظومتها الصهيونية المجرمة. فعادة ووفق ما تحكيه التجربة التاريخية ويرمقه القراء والمتابعون، تولد الأنظمة العالمية من رحم الحروب والصراعات المفصلية. والأمثلة في التاريخ السياسي العالمي الحديث والمعاصر تشير بوضوح إلى أن نظام ما بعد مؤتمر وستفاليا في العام الميلادي 1648 الذي أسفرت عنه الصراعات والحروب الطاحنة التي عصفت بأوروبا حينها، ولاحقا أتى نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى وما تسمت بعصبة الأمم، ثم حل محله وعلى أنقاضه نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى ما انتهى إليه الوضع العالمي بعدما عرفت بالحرب الباردة وسقوط الكتلة الشيوعية واحتكار أمريكا وطغمتها الغربية الهيمنية للنفوذ الدولي العدواني المتوحش، والذي أوصل العالم إلى ما وصل إليه اليوم من فوضى وقلاقل وحروب وفتن ومآس لا حصر لها وسيادة لقانون الغاب.

0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
0: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
7: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
6: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
8: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
6: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
9: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
6: برع يا استعمار.

0: براعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
1: في معركة الحرية والاستقلال خيار اليمن واحد مهما كانت التحديات والتضحيات. وفي مسار المواجهة مع دول العدوان والاحتلال أعلن اليمن التعبئة العامة، وقد آن الأوان ليقطف الشعب ثمرة صبره وصموده وإنهاء الاحتلال والعدوان الأمريكي السعودي والعيش بحرية وكرامة وعزة بعيدا عن التبعية والتدخلات الخارجية، بما يحقق للشعب اليمني استقلاله الكامل واستعادة حقوقه وثرواته الوطنية. وتلك عزة اليمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن وبقية المحافظات المحتلة تعيش ظروفا إنسانية هي الأكثر قسوة نتيجة تردي الخدمات واتساع رقعة الانهيار المعيشي والانفلات الأمني وسط صمت معيب ومخجل من قبل سلطة الاحتلال وحكومة الخونة.
2: في وقت يعيش فيه المواطنون في عدن وبقية المحافظات المحتلة الخاضعة لسلطة رئاسي وحكومة المرتزقة تحت وطأة انقطاع الكهرباء وتوقف المياه وارتفاع الأسعار الجنوني، تكشف وثيقة رسمية مسربة عن فضيحة مالية جديدة تفضح أولويات مجلس رئاسي الخونة وحكومته الموالية للتحالف السعودي. الوثيقة الصادرة عن مدير مكتب الخائن العالمي المرتزق يحيى الشعيبي تضمنت توجيها لرئيس وزراء الخونة المرتزق شائع الزنداني بصرف مبلغ 10 ملايين ريال سعودي ما يعادل نحو 3 مليارات ريال يمني لعمرو بن حبريش بذريعة تغطية مديونية سابقة. هذا المبلغ الضخم الذي يكفي لتشغيل محطات الكهرباء في عدن المحتلة لأشهر أو لصرف رواتب آلاف الموظفين الموقوفة منذ شهور تم تحويله لتسوية ديون شخصية، في مشهد يعكس الانفصام التام بين واقع المواطن الغارق في الظلام والفقر وبين ترف سلطة المرتزقة التي تستنزف موارد الدولة لخدمة مصالحها الخاصة. تأتي هذه الفضيحة ضمن سلسلة من الصفقات المشبوهة التي تكشف حجم الفساد المستشري، حيث سبق أن فجرت تقارير صحفية قضية صرف مليون ريال سعودي قيمة عسل للعالمية إضافة إلى ميزانية قصر المعاشيق التي تبلغ 138 مليار ريال سنويا.
0: لحج، فوضى مستمرة واحتجاجات غاضبة وقطع للطرقات بعد أن أصبحت المحافظة مسرحا لعبث الميليشيات في مشهد لا يمكن فصله عن حالة الصراع والاستقطاب على النفوذ بين الرياض وأبوظبي.
3: شهدت مدينة الحوطة بمحافظة لحج اندلاع احتجاجات غاضبة تنديدا بقرار إقالة المدعو عواد الشلل من منصبه كمدير لأمن الحوطة. وأوضحت المصادر أن محتجين قاموا بقطع عدد من الطرقات الرئيسية وإحراق الإطارات في شوارع المدينة ما تسبب في تعطيل حركة السير وخلق حالة من الشلل المروري في عدد من المناطق. وأضافت أن المدينة تعيش حالة من التوتر وسط استمرار الاحتجاجات في ظل غياب أي توضيحات رسمية بشأن ملابسة قرار الإقالة وتداعياته. ومن ورائه جدير بالذكر أن المحافظة الجنوبية والشرقية المحتلة الواقعة تحت سلطة تحالف العدوان باتت مسرحا للتقطعات والفوضى عقب كل قرار تغيير أو إقالة في إطار صراع الكيانين السعودي والإماراتي على المناصب التي باتت أكبر مشكلة تهدد حكومة المرتزقة الموالية للرياض.
0: مأرب تغرق في الظلام رغم ما تزخر به من ثروات نفطية وغازية كبيرة في ظل ما تعيشه بقية المحافظات المحتلة من أزمات متلاحقة وخدمات منهارة في ظل عجز حكومة المرتزقة.
4: مؤسسة كهرباء مأرب المحتلة تعلن آلية جديدة لفصل التيار بعد عجزها عن تزويد مديريتين بالكهرباء، مبررة ذلك بالأحمال الزائدة وداعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك.
5: أوضحت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة مأرب أنها تواجه ضغوطا متزايدة في الطلب على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة، أدى ذلك لارتفاع الأحمال الكهربائية مضطرها لوضع جدول إطفاء مجدول على جميع الخطوط.
4: والمفارقة أن المحطة نفسها كانت قبل العدوان على اليمن تغذي محافظات الجمهورية بالكهرباء.
6: وكانت المحطة الغازية قبل عام 2011 تغذي كثيرا من المحافظات اليمنية، لكنها منذ اندلاع الحرب انحصرت على محافظة مأرب فقط.
7: هو جالس يستثمر ويبني أبراج في السعودية وفي تركيا وفي أمريكا وفي إيرلندا وفي بريطانيا وفي كل دول العالم، وجالس يعمل استثمارات. سلطان العرادة يشتري قصور الملوك في داخل أسبانيا، من أين له هذا؟
4: واليوم تتكرر الأزمة في مأرب كما تمتد إلى المحافظات المحتلة الأخرى، وفي مقدمتها حضرموت وشبوة، رغم ما تزخر به هذه المحافظات من ثروات هائلة.
8: محافظات نفطية كما حضرموت وشبوة هذه يعني مفروض تكون أكثر استقرار لأن النفط يطلع من عندهم.
4: أزمات متلاحقة وخدمات منهارة ومعاناة تتفاقم ووضع معيشي يزداد قسوة يوما بعد آخر، وفي تعز تتصاعد أسعار الكهرباء التجارية وسط اتهامات بالجشع وعجز رسمي عن ضبط السوق.
9: تعز ليه 11 سنة بدون كهرباء؟ 11 سنة والمحطات التجارية تفرض أسعار خيالية عن بقية المحافظات، 1600 ريال بقية المحافظات 6 ريال.
4: ثروات هائلة وخدمات تتهاوى وأزمات تتواصل ومواطنون يدفعون الثمن يوما بعد آخر، بينما تتواصل الاتهامات بهدر الموارد وسوء إدارتها في مشهد يعكس اتساع فجوة المعاناة وتراجع الخدمات الأساسية.
0: وفي المهرة وشبوة مظاهرات غاضبة بسبب انهيار خدمة الكهرباء وتنديدا بتردي الخدمات الأساسية في ظل وعود كاذبة وحلول غير منفذة.
3: خرج سكان مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة في تظاهرات احتجاجية حاشدة للمطالبة بوضع حد لانهيار خدمة الكهرباء الذي وصل إلى أكثر من 15 ساعة يوميا. ويأتي هذا التحرك الشعبي في ظل تفاقم أزمة الكهرباء وبقية الخدمات الأساسية مع ارتفاع درجات الحرارة دون أي تحرك من قبل الحكومة العاملة التابعة للاحتلال السعودي. وجاب المتظاهرون شوارع المدينة مرددين هتافات تطالب بتوفير الكهرباء، منددين بما وصفوا بعجز حكومة التحالف عن توفير أبسط الخدمات الأساسية. كما رفع المحتجون اللافتة تتهم حكومة المرتزق الزنداني بنهب الإيرادات المالية وتجاهل معاناة المواطنين المستمرة منذ أسابيع في كافة المناطق المحتلة.
0: وفي المخا مشكلة الكهرباء تتضاعف معها المعاناة الإنسانية بعد تعطيل المحطة الحكومية وتحويلها إلى ملكية خاصة للخائن طارق عفاش والاستثمار الخاص الذي ترعاه الشركة الإماراتية في مدينة أنهكها الفقر والحرمان.
4: المخا تتجرع مرارة الطمع، اتهامات مباشرة للخائن طارق عفاش بتحويل الكهرباء من منحة إنسانية إلى مشروع استثماري خاص. التعرفة تقفز إلى 490 ريالا للكيلووات في مدينة أنهكها الفقر والحرمان.
10: بيقول لك البخيتي في تحول لافت في المصطلحات، ما بدا كهبة إنسانية مدعومة إماراتيا استقر أخيرا كنموذج استثماري خاص بطارق عفاش، والنتيجة الكيلو ب 490 ريالا.
4: المصادر تكشف أيضا أن المحطة البخارية الحكومية أعيد تأهيلها ثم أوقفت لتمنح لشركة تجارية تابعة لأقارب الفار عفاش. مولدات، شبكات، مخازن بمليارات تحولت إلى ملكية خاصة.
11: عطلت المحطة وتوقفت بحجة عدم توفر مادة المازوت وهي من أرخص أنواع الوقود. تعرضت معداتها ومولداتها للنهب لصالح شركة كهرباء خاصة يطلق عليها جو جرين باور.
4: حتى مشروع الطاقة الشمسية الذي طالما تغنى به الاحتلال الإماراتي صار تجارة بنظام الدفع المسبق. عدادات إلكترونية تباع بأكثر من 200 ألف والأسعار تفوق كهرباء عدن بعشرين ضعفا. مواطن يشغل مكيفا واحدا يدفع 417 ألف ريال شهريا.
12: التعرفة بالريال السعودي. كهرباء المخا من منحة إماراتية إلى مشروع استثماري.
4: هكذا تنهب المخا وهكذا يستغل الناس تحت شعارات زائفة باسم الجمهورية.
1: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الفصل الأخير في ملحمة الصمود. على مدى أكثر من 11 عاماً واليمن يواجه جملة من التحديات والمخاطر داخلياً وخارجياً نتيجة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي واستمرار الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة. ومن أبرز التهديدات التي يواجهها الأطماع السعودية والإماراتية قديماً وحاضراً، وما يجري في المحافظات الجنوبية المحتلة من تدمير لمقدرات البلاد ونهب خيراتها وثرواتها الطبيعية والسيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية عبر ميليشيات مسلحة تم تشكيلها لهذا الغرض، ليس سوى صورة واضحة للأطماع القديمة ومؤامراتها على مدى العقود الماضية لإبقاء اليمن فقيراً وضعيفاً تحت هيمنتها ووصايتها تحت إشراف اللجنة الخاصة السعودية.
4: اللجنة الخاصة حكاية نفوذ امتد لعقود في اليمن. في عام 1965 بدأ التدخل السعودي بضرب الجبهة الداخلية اليمنية. كان الشعار المعلن مواجهة النفوذ المصري، لكن الهدف كان مختلفاً، إحلال نفوذ جديد مكان نفوذ قديم. بدأ الاختراق من داخل صفوف الجمهوريين، ومن مؤتمر خمر الأول تقدمت أدوات النفوذ خطوة بعد أخرى، أبعد السلال واغتيل الزبيري، واتسعت دوائر التأثير حتى وصلت إلى مراكز القرار. في مؤتمر خمر الثاني تحول نفوذ اللجنة الخاصة إلى سلطة فوق السلطة، تعاظم حضورها وتراجع مشروع الدولة، ثم جاء اغتيال إبراهيم الحمدي وتعثر مشروع الوحدة وتأجل حلم البناء الوطني. مع مرور السنوات أصبحت اللجنة الخاصة اللاعب الأبرز، وصارت تدير المشهد عبر شبكة واسعة من الأدوات الرخيصة. كل مسؤول كان مطالباً بالعمل ضمن سقف الإرادة الخارجية، وأي مشروع وطني مستقل كان يواجه العراقيل. في تلك المرحلة ترسخت ثقافة التبعية السياسية، وتعمق الارتهان للخارج، وأصبحت الثروة والقرار بعيدين عن إرادة الشعب. تحولت السيادة إلى ملف تديره الرياض، وبقي المواطن اليمني بعيداً عن ثرواته وحقوقه.
8: لكن أنا أفهمكم، السعودية هل هي من اليوم عدو؟ لا، السعودية من يوم عرفنا أنفسنا وفهمنا السعودية هي عدو لنا، وببين لكم ليش عدو السعودية. في 69 في شركة بان أمريكان في ثوف ترفوت، الله كعبر سليم وبرنسي عرفوها في ترفات، وطلعت نفط، جت سعودية وشلتها دفوت إيس بعتلا وشلتها، بعدها جت شركة جزائرية ومسحت والسعودية شلتها.
4: سقط نظام عفاش، لكن نفوذ اللجنة الخاصة لم يسقط معه.
13: وفي هذه الوثيقة التي تعود إلى عام 2011 تظهر التوجيهات من مساعد وزير الداخلية محمد بن نايف بالصرف لعلي محسن وعثمان مجلي المبالغ المالية التي اقترحتها وزارة الدفاع التي كان على رأسها سلمان بن عبد العزيز.
4: بل خرج من الظل إلى العلن، وجاءت المبادرة الخليجية لتكرس الوصاية السياسية، لكن الشعب اليمني رفض البقاء تحت الوصاية، وارتفع الشعار واضحاً في 21 من سبتمبر 2014 لا وصاية على اليمن. ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد مرحلة مواجهة طويلة عنوانها استعادة القرار الوطني المستقل، بعد أن سلبه السعودية عبر لجنتها الخاصة منذ عقود.
0: تعددت أساليب وأشكال التدخل السعودي في اليمن، ما بين التدخل العسكري المباشر وغير المباشر، بما يضمن سهولة السيطرة عليه وإخضاعه للوصاية والتبعية المطلقة للرياض. وقد تجلى الوجه القبيح للنظام السعودي في عدوانه الإجرامي على بلادنا في 26 من مارس عام 2015 وحربه العبثية لتدمير اليمن وتفخيخه بالجماعات الإرهابية وتمزيق نسيجه الاجتماعي وإغراقه في الفتن والصراعات والفوضى وحربه الاستخباراتية القذرة لزعزعة الجبهة الداخلية. وفي أقرب مشهد لإشعال نيران الفتنة والصراع بين أبناء محافظة الجوف وبقية المحافظات اليمنية، اصطنع المخطط السعودي مسرحية فدغم وابنة صدام حسين لتحريك نخوة القبيلة اليمنية.
4: لم تكتفي السعودية بعدوانها الغاشم على اليمن، ولا بحصار خانق فرضته على الشعب اليمني لأكثر من 12 عاما، بل تمادت في غيها لتدفع بمرتزقتها نحو أعمال تخريبية وقطاعات مسلحة يقودها قاطع الطريق حمد ابن فدغم الحزمي.
14: أنا أريد أنا أريد قطاع مكثف، أريد قطاع السحاري ينقبه.
4: هذا المرتزق أقدم مؤخراً على اعتراض المسافرين في صحراء الجوف ومأرب، حيث يقوم بنهب الشاحنات ومصادرة ممتلكات المواطنين بلا رادعة.
14: هذا زكمونا أصحاب الجوف بعد العقيمي، قاتل علينا أصحاب عمران، إحنا أصحاب عمران 15 قاطر، لا بذنبنا من ميرا ولا نحن دخل من ميرا.
4: فادغم الذي تبنى كذبة سمية الزبيري ثم ظهر لاحقا في مقطع مستفز داخل صنعاء ليقبض عليه ثم يطلق بضمانات قبلية، غير أنه عاد اليوم ليصنع فوضى جديدة مستهدفا المسافرين الأبرياء في الطرقات ومتجاهلا مشايخ الجوف الذين ضمنوه، لينخرط بعدها في أعمال التخريب والتقطع التي ترفضها وتستنكرها كافة الأعراف القبلية والدينية، ويؤكد بأفعاله حقيقته الجلية بأنه ليس إلا قاطع طريق ومرتزقا باع شرفه وكرامته بالريال السعودي.
0: كلما تسعى إليه السعودية يهدف إلى زعزعة واختراق الجبهة الداخلية، لا سيما بعد أن رأت حجم النفير القبلي والشعبي الواسع والالتفاف الجاد حول دعوة السيد القائد لرص الصفوف وتوحيد الجهود لانتزاع الحقوق وكسر الحصار.
15: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق قضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
16: في خطابه بمناسبة عاشوراء كما في رسالته بداية العام الهجري الجديد، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يثبت عناوين المرحلة وأولوياتها ويرسي مداميك استراتيجية وطنية، استراتيجية قوبلت بترحيب واستنفار واسع شعبيا ورسميا في جبهة وطنية متماسكة.
15: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
16: استراتيجية صنعاء ليست تصعيدا من طرف واحد كما قد يفسرها البعض، بل خيار ضرورة ورد مشروع على خطوات عدوانية تصعيدية بقيادة أمريكية وتنفيذ سعودي اقتصاديا وإنسانيا وأمنيا طيلة 4 سنوات خلال مرحلة أسميت بمرحلة خفض التصعيد، انتقل فيها تحالف العدوان من عدوان عسكري ظالم إلى حرب مركبة لا هوادة فيها.
0: المرحلة القادمة بحسب كل المؤشرات لن تكون مرحلة ترقب وانتظار، فقد انتهى زمن خفض التصعيد وبدأ زمن الحسم، وكل أوراق السعودية ومؤامراتها ستسقط أمام وعي الشعب اليمني وحكمة قيادته الثورية والسياسية. وقد بات أبناء اليمن يدركون أن المعركة الحقيقية هي إنهاء سجل العدوان والحصار والوصاية. في هذا السياق وللوقوف على آخر الأحداث والمستجدات، يسرنا أن نستضيف الشيخ علي الحميري وكيل محافظة المهرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر. أهلا بكم شيخ علي معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
17: أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا،
0: حياكم الله شيخ علي. في مشهد غير مسبوق من التلاحم والجهوزية، أعلن الشعب اليمني بكافة مكوناته وأطيافه استجابته الكاملة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التي دعا فيها إلى تضافر الجهود رسميا وشعبيا للتصدي للعدوان والاحتلال وإنهاء الحصار. أمام هذا المشهد عملت الرياض على استنساخ أدوات جديدة للفتنة الداخلية في محاولة لإشعال الفتنة في محافظة الجوف لتفجير الصراع بهدف زعزعة واختراق الجبهة الداخلية لإشغال صنعاء والهروب من استحقاقات السلام. سؤالي لكم شيخ علي، هل ستتمكن السعودية من تمرير مخططاتها التدميرية في ظل هذا الوعي المتنامي والتحرك الجاد للشعب اليمني؟ وكيف تقرؤون مستوى التلاحم القبلي في مواجهة هذه المخططات؟
17: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثانيا نتطرق إلى الوضع الحالي وإلى توجيهات القائد السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله بالتوجه إلى التحشيد لتحرير باقي الأراضي المغتصبة والمحتلة من أرض الوطن وإلى آخر شبر من أرض الوطن. بعد 10 سنوات من المحاولات، كل المحاولات التي باءت بالفشل، المحاولات السعودية الأمريكية الصهيونية التي باءت بالفشل خلال 10 سنوات، ما زال العدو السعودي والعدو الأمريكي، أي العدو الأمريكي هو الأساس والعدو الصهيوني وأدواته السعودي والإماراتي والخليج وغيرهم من الأدوات، أدوات المتزقة من الإصلاح ومن المؤتمر، من المؤتمر المنحرفين سنقول، ما زالوا يعملون على أساس أنهم يحققوا ولو مكسب بسيط. اليوم أصبح الشعب واعي أكثر مما سبق، لقد دارت عليه الأحداث وعلم بكل شيء وتنوعت، فأصبح يمتلك درجة من الوعي كبيرة جدا ليتصدى لمحاولات العدو في زعزعة اللحمة الداخلية. ولذلك نحن نرى ما حدث مؤخرا من إثارة بلبلة وإثارة فتنة باسم ميرا صدام حسين التي ليس له وجود، التي ينكرها حتى أبناء شعبه، ينكرها حتى أخوة أبناء صدام حسين بينكروها، بيقولوا لا وجود لأخت لنا اسمها ميرا. هذا جانب تمام. وما يثيره هو قاطع الطريق حمد فدغم التي لجأت إليه وقصة شعره، وما من هذا الخبر. أصبحت هذه كلها محاولات واهية، محاولات فاشلة لن تثني الشعب اليمني عن تحرير أرضه المحتلة وعن تحرير ثرواته مهما فعلوا ومهما لجأوا إلى حيل وإلى خدع. اليوم نحن نرى ما فعله هذا فدغم، محاولات السعودية وفدغم بتحشيد القبائل اليمنية وبالنكف النكف المحتال، النكف الذي لا يقوم على أساس أسلاف ولا على أساس أعراف قبلية، إنما هو حيلة وهو يعتبر من أدوات الإصلاح. هذه الحقيقة، فدغم يعتبر أداة من أدوات الإصلاح، وما يقوم به اليوم من تنكيف سواء في القبل المخدوعة سنقول في المناطق المحتلة اسمها لإجابة هذا النكف والوصول إلى مطارح الريان من تحشيد، هذه كلها تمام أعمال قطع طريق. وحتى من تحرك من القبائل التي في المناطق المحتلة الاستجابة لإجماع دعوة حمد فدغم، هم من الإصلاح، هم منتمين لحزب الإصلاح، هذه حقيقة. والقلة القليلة منهم من انخدعوا ووصلوا إلى مطار الريان تمام انسحبوا بعد ذلك، مثل ما حدث لمن لوفد قبائل نهد التي أتت من حضرموت، أتت إلى مطار الريان، فلما وصلت إلى هناك تمام بدأ يملي عليهم حمد فدغم، يملي عليهم الشروط وقال لهم بايعوني على الخلافة بهكذا بهذا المنطق. فقام تمام، قاموا له وفد نهد، قالوا له احنا جينا تمام من باب تلبية للنداء، من باب القبيلة، ما جينا من أجل أن نكون أتباع ولا نبايعك. وانسحبوا فعلا، وعندما انسحبوا بلغ قوات الطوارئ تمام في الصحراء بسعرة ثمود. قال لهم وقال لهم أنهم تقطعوهم، وفعلا حاصروهم وتقطعوهم ووقع بينهم اشتباكات وتصوب منهم وسقط منهم من قبائل سماء ما بين سماء جريح وقتيل من قبائل مهد. تمام. لماذا؟ لأنهم رفضوا أن يبايعوه أو أن يكونوا مجرد أدوات بيده يحركهم يمينا أو شمال. ولذلك الحر لن يقبل، لن يقبل أن يكون أداة بيد صدغم أو غير صدغم. اليوم من نراهم يتجمهرون في مطارح الريان ليسوا من الأحرار، تأكدوا.
0: نعم. الحر مجرد عملاء. نعم.
17: لا نعم، هم كلهم عملاء. نعم. اللي هنا كلهم عملاء.
0: دفعت لهم السعودية.
17: أغلبهم وكلهم عباد الريال السعودي والدولار الأمريكي. البارح تمام بالأمس تم استدعاء حمد فضغم إلى الرياض.
0: نعم.
17: تركهم. لا يجدوا ما يتعش، يعني وجبة العشاء لا يوجد معهم في مطارح الريان. تمام. قيمة وجبة العشاء. والذين ذهبوا إلى هناك تمام ودفعوا، بعضهم دفع ما عنده.
0: نعم.
17: اليوم لا يستطيعون أن يوفروا حق حق الوجود لكي يرجعوا.
0: نعم.
17: لكي يعودوا إلى مناطقهم وإلى ديارهم. فتركهم، وأنا متأكد أنه لن يرجع، لن يعود. السعودية تعمل ألف حساب وحساب.
0: نعم. حتى لو عاد يعني
17: بعد أن التمست جدية الجانب اليمني.
0: نعم.
17: جدية تمام صنعاء بأنها ستقوم باستهداف أرامكو، ماذا سيفيدهم إذا ضربنا أرامكو؟ ماذا سيفيد السعودي؟ هل سيفيد حمد بن فضغم ولا من يتجمع؟
0: هم اندفعوا به شيخ علي، هم اندفعوا به لإيجاد ثغرة في الجبهة الداخلية، لكن القبائل اليمنية كانت واعية وتعرف بأن السعودية تحاول أن تزعزع أو أن تضرب صورة القبيلة اليمنية من خلال مثل هذه الأحداث.
17: يا سيدتي، ما نراه اليوم من نكف قبلي تمام على جميع الجبهات.
0: نعم.
17: في دمار، في اسمها،
0: في حج، في الحديدة، في كل مكان،
17: في اسمها، في عمران، في على مستوى حتى في الحديدة، في كل مكان هناك نكف قبلي داعم.
0: نعم.
17: متحرك مستجيب لتوجيهات القائد العلم حفظه الله.
0: نعم.
17: نحن اليوم مستعدون لتحرير أرضنا المغتصبة.
0: نعم.
17: من يد الأمريكي والسعودي والصهيوني. لقد اكتفينا من الوعود ومن اسمه يعني من الموعود الكاذبة.
0: نعم.
17: ومن الآمال الواهية. لقد مل الشعب، لقد ملينا، ونحن رهن إشارة السيد عبد الملك في أي ساعة يحركنا ويطلب منا أن ننطلق. نحن مستعدون أن ننطلق، ليس بالآلاف وليس بعشرات الآلاف، بل بمئات الآلاف.
0: نعم. هذا صحيح.
17: فقد بلغ السيل الزبا، وبلغ الحلقوم، بلغت الروح الحلقوم.
0: نعم. شيخ علي، في ظل المعطيات والأحداث، يمكن القول إن عداء السعودية لا يرتبط بنظام معين أو حزب أو قبيلة، وإنما بوجود أي مشروع وطني يتمسك بالحرية والكرامة والسيادة. في ظل هذه الأحداث والمتغيرات، هل ما زالت السعودية اليوم تراهن في إدارتها للملف اليمني على عامل الوقت وضعف الجبهة الداخلية نتيجة تراكم المعاناة المعيشية والصراع القبلي والمذهبي في مختلف المحافظات، والتي قد تشغل صنعاء وتعجزها عن الرد على العدوان وإنهاء الحصار وفق ما دعا إليه بيان التعبئة العامة ودعوة السيد القائد؟
17: السعودية تراهن على عامل الوقت، هذا شيء أكيد، وتراهن على تجديد الحصار على الشعب اليمني. ولكن الشعب اليمني لم يعد يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك. هي الآن تحاصر وتشدد الحصار على عسى أن ينفجر الوضع من الداخل.
0: نعم.
17: على من؟ على تمام يعني على الفئة الصادقة، الفئة المجاهدة، الفئة المؤمنة. تمام. الفئة التي تشكل خطر كبير على النظام السعودي والأمريكي والصهيوني في المنطقة، هم يراهنون على هذا الشيء، على الجوع، على الأزمات، على استغلال الأزمات، على استغلال الجوع وإرغام الشعب اليمني باسم الحصار والتجويع.
0: صحيح.
17: ولكن ها هذا الشيء سينقلب ضدها. لقد بلغنا إلى مستوى يعني لا نستطيع فيه أن نتحمل أكثر من ذلك، ولا نستطيع فيه أن نعود إلى الوراء. هذه حقيقة، لم يستطع هناك مجال لأن نعود إلى الوراء أبدا. أمام قدام. هذا الشيء الذي يجب أن يعيه السعودي، أنه حتى يعني أنا سأطرح مثل الدم إذا حصرتها في ركن هل ستسكت؟ ستهاجم.
0: نعم.
17: ستهاجم عليه، وهم كذلك، هم لا يحسبوا أننا خلاص، هم حشرونا في الزاوية، ما معنى ما نفعل إلا نهاجم. هذا الحقيقة. فنحن نعرف أن السعودي محاصر اليمن من زمان. محاصر الشعب اليمني، للسياسة اليمنية، هو لا يريد اليمن أن يطلع من القمقم، هكذا هو يحبسنا في القمقم، كأننا يعني المارد هذاك الذي يحبسه في القمقم وقت ما يريده، أو يريد يخرج الشعب يمسح على القمقم فيخرج فيقول لبيك شبيك عدك من عيدك. لا، هذا الكلام انتهى. اليوم نحن الحمد لله لدينا قيادة حرة، قيادة كريمة، قيادة تمتلك العزة والكرامة.
0: صحيح.
17: تمام. لم نعد جني المصباح، قيادة اليمن لم تعد جني المصباح بيد السعودي. تمام. وقت ما مسح على القمقم خرج فقال له شبيك لبيك عبدك بين يديك، انتهى الأمر. يجب أن يدرك السعودي أن القيادة تمام حرة، القيادة الحرة الكريمة الحمد لله أصبحنا نمتلكها، الشعب الحر الكريم الحمد لله أصبح يعي تمام ويثق في قيادته. ثقة عمياء، وليس ثقة يعني موهة، بل ثقة عمياء، وهو مستعد للانطلاق ولتحرير كل شبر من اليمن، وكذلك من أراضينا في جيزان وفي نجران وفي عسير. سنحررها قريبا بإذن الله. أما السعودي فهو واهي ومنتهي، وهو إلى زوال لا محالة
0: بمشيئة
17: الله. أما من ناحية القبائل الذين يراهنون بعضهم أو المرتزقة، سنكون بصدق، الذين يراهنون على السعودية سينتهوا، والقبائل التي لديها وهم ولا منخدعة، عندها منخدعة بالسعودي وبأنه بما يفعله لدولته، أنا أحب أن أبلغهم، أن أفهمهم، ويمكن هم يدرون بهذا الشيء، بس للذي لا يدري، تمام؟ السعودي لا يؤمن بالتركيبة القبلية.
0: نعم.
17: السعودي أول ما دخل آل سعود، أول ما بسط نفوذه على الجزيرة العربية، دعس القبيلة العربية بالسعودية في في في الجزيرة العربية، دعسها، قتل مشايخها، سحبهم سحب، تمام؟ وكلنا نعرف، اغتصب نساءهم. كان عبد العزيز بن سعود يأخذ بنت اسمها رئيس العشيرة، تمام، رهينة عنده بدون زواج، يأخذها جارية، تمام، أو أخته، أو المهم أحد من عرضه يأخذها عنده جارية، حتى امتلأ قصره بأكثر من 52 امرأة التي كانت محسوبة زوجة له، وهي ليست زوجة، هم جواري، مجرد جواري. من هم؟ كلهم بنات المشايخ، مشايخ القبائل، فلا ينخدعوا بآل سعود. الذين يراهنون مخدوعين بآل سعود، عادهم لا يراهن على آل سعود. آل سعود يحتقر الرجال ويحتقر القبائل، وهذا الشيء الذي لم نقبله نحن في اليمن.
0: نعم. شيخ علي، المحافظات الحرة تعلن النفير العام لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي للتحرر الشامل واستعادة السيادة والثروات المنهوبة، وقد كشفت الأيام الماضية مستوى ذلك النفير العام والاستعداد القتالي الكامل والاحتشاد القبلي الذي أثبتت فيه القبيلة اليمنية من جديد أنها الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها كل مؤامرات وأوهام دول الاحتلال. وبينما تتهيأ هذه المحافظات لمرحلة جديدة من مراحل المواجهة، تعمل جارة السوء ومن خلفها الشيطان الأكبر أمريكا والصهيونية على زعزعة أمن واستقرار المحافظات الجنوبية المحتلة وإبقائها تعاني من الفقر والحرمان لتظل تستجدي معونتها ودعمها. سؤالي لكم شيخ علي، من المفارقة العجيبة، هل كان الأحرى أن هذا التحرك بتكامل جميع القوى والمكونات في جميع محافظات الجمهورية اليمنية وفق ما دعا إليه السيد القائد، وهل هناك استجابة لهذه الدعوة من القبائل والمكونات في المحافظات المحتلة لإنهاء الاحتلال ومعاناة المواطنين في تلك المحافظات؟
17: بلا شك أن الدعوة هذه شملت كل القبائل والمكونات، سواء السياسية أو الشعبية، مثلما في المناطق المحررة كذلك في المناطق المحتلة.
0: نعم.
17: لقد يعني في المناطق الحرة قصدي أو المناطق المحتلة. هناك تجاوب شعبي كبير وهناك تواصل يومي بيننا وبين تمام سواء قيادات المكونات السياسية والشعبية وكذلك بين قيادات القبائل بين زعماء القبائل ومشايخها. يوميا هناك تواصل في المناطق التي تخضع للاحتلال، يوميا هناك تواصل بهذه المكونات سواء شعبية أو سياسية. وهناك زخم شعبي كبير جدا، والله أنهم يقولوا لنا بهكذا باللسان: متى سكأتوا؟ لقد مللنا، لقد بلغت سيل الزبا، طفح الكيل، خلاص لا يستطيعون أن يتحملوا أكثر من ذلك. تمام، متى سكأتوا بهذا المنطق؟ متى سكأتوا يا أنصار الله؟ وهذه حقيقة، هذه حقيقة، سواء في المهرة، سواء تمام في شبوة، سواء في حضرموت، سواء في أبين، لقد يأس الناس، لقد تعب الناس، لقد مل الناس، ضاق بهم درعا الاحتلال وما يفعله الاحتلال 10 سنوات، ويبدع فيهم المجلس الانتقالي باسم القضية الجنوبية وباسم هو الإمارات. واليوم تمام أخذت يعني استلمت الدفة السعودية وحزب الإصلاح، ورجعنا إلى موضوع الشرعية، يعني إلى الموال الأول. الفساد ذبح، الغلاء المعيشي قتل الشعب، قتل الشعب في المناطق المحتلة.
0: صحيح.
17: قتلهم الغلاء المعيشي، قتلتهم الفساد الإداري والمالي بشكل كبير جدا. يعني الوضع سيء جدا. هم أصبحوا جاهزين أكثر منا نحن الذين نوجد في المناطق الحرة، هم أكثر جهوزيا منا ومستجيبين ومتفاعلين لتوجيهات السيد القائد حفظه الله بتحرير الأرض. يريدوا بس مننا أن نبدأ وهم سينطلقوا كالصواريخ، وسيمثل لنا ساند وعاون بإذن الله. فنحن اليوم ما نراه من خروج للقبائل، من نكث للقبائل اليمنية تمام الحرة المساندة والمستجيبة لتوجيهات السيد القائد عبد الملك يحفظه الله، هذا عامل مهم في جميع المناطق، في المناطق الحرة هذا يعد عامل مهم لتحفيز روحية القبائل في المناطق الجنوبية المحتلة. نحن نطلب منهم الزيادة في النكث، الزيادة في مظاهر التحشيد ومظاهر وإبراز مظاهر القوة. لأن هذا يعمل حافز مهم جدا ورئيسي في تحفيز أخواننا وقبائلنا في المناطق المحتلة جنوب. بإذن الله.
0: بإذن الله. شهالي ما تعيشه المحافظات المحتلة من انهيار خدمي وفوضى وصراع، تعد هذه الأيام الأكثر قسوة ومعاناة على مدى سنوات العدوان الماضية، خاصة بعد أن تحولت ثروات اليمن النفطية والغازية إلى الخزينة السعودية وجيوب قيادات المرتزقة، بينما ترك المواطن في تلك المحافظات يعاني من أوجاع الجوع والألم. وليس هذا فحسب، بل سعت قوى العدوان والاحتلال إلى تفخيخ تلك المحافظات بالميليشيات والجماعات الإرهابية لمواجهة أي احتجاجات وتحرك شعبي. إلى متى ستظل تلك المحافظات مرتع لتلك الجماعات والعبث السعودي والإماراتي؟ وهل أصبحت تلك المحافظات أقرب إلى التقسيم والفوضى أم أقرب إلى الثورة والتحرير في ظل ما تعيشه من معاناة، خاصة وفرصة التحرير هي الأقرب للخروج من ذلك المستنقع؟
17: لا بلا شك، ما تعمل له السعودية وما تخطط له السعودية هو التقسيم. السعودية لا تهتم بالمحافظات المحتلة كعموم كامل، تمام؟ لا، هي تهتم بالمحافظات التي تمتلك الثروات، هي تهتم بالثروات، هي لا تريد تسيطر إلا على الثروات، لا تهتم بباقي المحافظات وتركيبتها الاجتماعية. أتوا جوعا، لا يوجد خدمات، لا إشكالية عندها. ولذلك نحن نراهن على أن الاحتقار الشعب التي سببته السعودية هذا عامل مهم جدا إلى يعني تفجير الوضع داخليا. ثانيا على التحرك الشعبي في المناطق الحرة، لأن هذا سيعمل يعني سيعمل دافع قوي جدا لتحرك القبائل والمجتمع في المناطق المحتلة للثورة ضد السعودية. اليوم السعودية استلمت الزمام مثل ما يقولوا من بعد الإمارات، هو أساسا هي أصلا مستلمة الزمام الأول. الإمارات هي أداة من أدوات السعودية. ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء، ما زالت الكهرباء والمعاناة مستمرة، ما زالت المياه وانقطاع المياه مستمر، تردي الخدمات العامة مستمرة، لا يوجد تغيير، هو إلى الأسوأ ثم الأسوأ ثم الأسوأ. ولذلك نحن نراهن مثل ما قلنا على التحرك الشعبي الداخلي، وكذلك على الدعم والمساندة من قبل قبائل أبناء المناطق الحرة.
0: شيخ علي، في ظل ما تعيشه المحافظات المحتلة وفي ظل دائرة الصراع الظاهر والخفي بين السعودية والإمارات، يبدو أن هناك تقاسم للأدوار والمناطق بين الرياض وأبو ظبي، فتحركات المحتل السعودي محدودة في عدن والمهرة وحضرموت، بينما المحتل الإماراتي وميليشياته يسيطر على الجزر والموانئ والسواحل الغربية، وكل هدف التحركات تلك هي طبعا كلها تصب في مصلحة وخدمة الكيان الصهيوني. فكيف تدعي السعودية أنها حررت تلك المناطق من الإمارات وما زالت في صراع مع ميليشياتها حسب ما تدعيه وتتناوله وسائل إعلامها؟ وهل أصبحت التحركات الإماراتية تسير بهدوء بما يتوافق مع الأجندة الصهيونية في الساحل الغربي وباب المندب، بينما السعودية تحاول إشغال المحافظات الجنوبية المحتلة بالفوضى والصراع؟
17: بلا شك أن الإمارات لم تخرج، هذه حقيقة، وما زالت موجودة بأدواتها، إن لم تكن هي موجودة مباشرة، رغم أني أنا أعتقد أنها موجودة كذلك في ميون، ما زالت هناك في قوات إماراتية في ميون وفي المخا، هناك باقي ضباط إماراتيين. ولذلك ما تحاول السعودية فعله بأنها يعني استطاعت أن تخرج أو تزيح الإمارات من المشهد وأدوات الإمارات، المسألة هي أنهم قد تقاسموا الأدوار. ما الذي حدث؟ هم تقاسموا الأدوار. الإمارات لها المحافظات اللي هي المحميات الغربية، والسعودية لها المحميات الشرقية. عندما طمعت الإمارات بأن تستحوذ على الكل، هنا انقلبت سحرة على الساحر. عندما أعطت الإشارة الخضراء أو الضوء الأخضر لعملائها ومرتزقتها أن يزحفوا إلى حضرموت وأن يضموا باقي المحافظات إلى اللي هي المحميات الشرقية إلى المحميات الغربية، هذه عندها في ذاك الوقت بالذات انقلب السحر على الساحر، وأتت السعودية وخرجتها يعني أزاحتها من المشهد. تمام، ولكن مش بصورة، ليست بصورة كاملة، ما زالوا أدواتها موجودين، وما زالوا حتى وإن فقدوا يعني السيطرة اللي هي الظاهرة، لكن ما زالهم يسيطرون يعني على جميع مفاصل الدولة. تمام، بشكل خفي. هم ما زالوا موجودين، ولذلك هي تحاول أن تبقي الوضع على ما هو عليه. لماذا؟ دعوا المحميات الغربية على ما هي عليه الآن، ما دام لا يشكل علينا أي خطر، ونحن عندنا أهم شيء في المحميات الشرقية هو النفط، كيف ننهب النفط، كيف ننهب الغاز، وكيف ننهب باقي الثروات المعدنية، سواء من ذهب، سواء من برون، سواء من عدة أشياء هناك كذلك، واليورانيوم وأشياء كثيرة جدا في المحميات الشرقية، تعد أرض يعني
0: مليئة بالخيرات،
17: أرض قصبة بالثروات وبكافة الأشكال. ولذلك هي تبطي على هذه السياسة. الآن السعودية هي تبطي على هذه السياسة، سياسة التجويع، سياسة الأزمات، اسمها تتابع الأزمات الاقتصادية، سياسة عدم توفير الخدمات، تدويخ الشعب، تدويخ الشعب تمام لتبقى المناطق اللي هي المحميات الغربية تبقى بهذا الشكل معزولة عن المناطق الشرقية، وكذلك يعني غير أنها معزولة كذلك أصبح يعني الشعب سواء في المحميات الشرقية أو الغربية يعني زي ما يقولوا إيش أتعبوا الشعب، أشغلوه دوخوه عن كل شيء، أشغلوه بالسمح بالأدمات الاقتصادية، أشغلوه بالخدمات بإعدام الخدمات، أشغلوه بكل شيء غير ذلك بالمخدرات، بانتشار السحر، بانتشار يعني أشياء عدة أنهكوا الشعب. لماذا؟ ليفعلوا ما يريدوا. هم أهم شيء عندهم أن يغتصبوا، أن ينهبوا
0: الثروات وينهبوها،
17: أن يحصلوا على منفذ إلى البحر، بحر العرب تمام، من أجل أن يصدروا منه نفطهم وتجاوزوا مشكلة مضيق باب هرمز، مضيق هرمز عفوا.
0: نعم شيخ علي، السؤال الأخير لكم، مهما كانت التهديدات والمخاطر فإرادة الشعب اليمني وعزيمته ماضية بعون الله لانتزاع الحقوق وإنهاء الحصار وتحقيق الاستقلال التام والكامل في جميع المحافظات. ما هي الرسالة التي يجب أن تستوعبها اليوم قوى الاحتلال خاصة السعودية ومرتزقتها، خاصة بعد أنه لم يعد أمامها إلا خيار واحد، إما السلام وإما الحرب؟ وفي الجانب الآخر، ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به أو يقوم به إخوتنا في المحافظة المحتلة لتحريك عجلة التحرر والتخلص من المعاناة والنفير لطرد المحتل ومرتزقته؟
17: أولا على صعيد المرتزقة، نحن نقول لهم المرتزقة الذين يراهنون على السعودية وعلى دول الخارج، نقول لهم لقد جربتهم من قبل أيها المرتزقة، لقد جربتم السعودية وجربتم الإمارات، الدول هذه لا تهتم إلا بمصالحها. اليوم الذي ستستهدف فيه القوة الصاروخية منابع نفطهم ومصافيهم ومراكز اقتصادهم سيترككم لوحدكم في الميدان. هذا الشيء يجب أن تفهموه من الآن، وهذا قد جربتموه عدة مرات، فالأولى لكم أن لا تراهنوا على هؤلاء وأن تعودوا إلى حضن الوطن تمام، وأن تعرفوا وأن تتوبوا. توبوا

0: وأبعد وأدق في إصابة الهدف.
1: نعم الحمد لله.
0: وموجع بشكل كبير جدا، فتخسرون كل شيء إن استمريتوا في حصاركم وفي طاعتكم العمياء لأمريكا، ستخسرون كل شيء. أمريكا لم تخسر شيء، أمريكا ستنسحب من المنطقة. أصدقكم بعد أن تحكم إحراق كامل، ننصحهم بأن يلجأوا إلى السلام
1: هو الأفضل،
0: وأن وأن وأن
1: يكون هناك حسن جوار بيننا وبينهم.
0: اسمعي، جاهلوا هذا الشعب، أن يسالموا هذا الشعب، أن يصافحوا، أن يضعوا أيديهم بأيدي هذا الشعب، تمام؟ هو الذي سيبقى لهم في المنطقة، أمريكا لن تبقى لهم في المنطقة.
1: صحيح.
0: أما إلى أخوتنا على صعيد أخوتنا في الداخل المحتل، في الأراضي المحتلة، نقول لهم أخرجوا، لا تسكتوا، تحركوا. تحركوا بمظاهرات، اطلبوا بحقوقكم، اطلبوا بحقوقكم، اخرجوا في مظاهرات، اطلبوا بحقوقكم، اطلبوا بالخدمات، لا تسكتوا مهما بلغ. هذا العدو لن يتحرك حتى يعني لن يتحرك، سيبقى مثل ما هو ولن تجدوا اي شيء، ولن سيظل يعني ضاغط عليكم وعلى انفاسكم حتى يقضي عليكم.
1: صحيح.
0: أنتم لا تهموه، ما يهمه هو النصر. اليوم الذي ستتحركون فيه لمواجهته، حتى إن خسرتم كم ستخسرون؟ 1، 2، 3، 10، 100، تمام؟ لكن هذا يعتبر ثمن بسيط ستدفعونه في مقابل الحرية والكرامة وتحرير الأرض.
1: نعم، هذه هي الحقيقة فعلا. إذن اليمن سيكتب بفضل الله فصلا جديدا من فصول الحرية والعزة والكرامة بإرادة الرجال وثبات المواقف الصادقة، وسيمضي في معركة انتزاع الحقوق وإنهاء الحصار حتى يتحقق النصر الكامل ويطوي سجل العدوان والحصار والوصاية إلى الأبد. وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ختاما نشكركم كثيرا شيخ علي الحميري وكيل محافظة المهرة مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برا يستعمر.
0: أهلا وسهلا بكم يا مرحبا حياكم.
2: برا يستعمر، برا يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برا يستعمر، قاوم
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: مقاومة الاحتلال ومواجهة الفوضى والتضليل الإعلامي والسياسي تحتاج إلى وعي صادق وموقف حازم، والمواقف الصادقة في مواجهة الهيمنة الخارجية هي سبيل النجاة وحرية الشعوب والأوطان.
2: استجابة لدعوة قائد الثورة، أعلنت قبائل اليمن النكف القبلي العام، هبة جماعية ونفير شامل، استعداداً لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوق اليمنيين.
5: سننتزع حقوقنا بأيدي
6: ونسرّي
7: بسم الله لقلوبنا في غري.
2: من القرى والعزل والمديريات ارتفعت الأصوات وأقيمت الوقفات، إعلان للتعبئة الشاملة وتجديد للخيارات الاستراتيجية، ورسالة واضحة للسعودية، القبيلة اليمنية

0: أشد بأسا وأقوى حضورا في معادلات الردع القادمة وفق محددات لا تقبل المساومة، السيادة الكاملة واستعادة الحقوق ورفض نهب الثروات.
1: هذه الفرصة الأخيرة للسعودي، ونحن قادمين لا ينفع على الأمريكي ولا الإسرائيلي ولا بالأكوتر.
0: قوافل العطاء تسير ومعسكرات التدريب ترفد بالمقاتلين الأشداء، مرحلة جديدة من النضال الشعبي تحطم رهانات العدوان الأمريكي السعودي. جهوزية لا تعرف التراجع وسيادة لا تقبل الانتقاص، وعلى الباغي تدور الدوائر.
2: إرادة الشعب اليمني قادرة على إسقاط الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته، كما أسقطت الاحتلال البريطاني وأذلته. واليمن لن يبقى كعكة تتقاسمه أطماع القوى الاستعمارية وتنهب ثرواته. وقرار صنعاء اليوم هو العنوان الأبرز لحرية اليمن وسيادته واستقلاله، كما سيبقى برع الاستعمار هتاف كل الأحرار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
3: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
4: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
3: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
5: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
3: برع يا استعمار،
5: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار،
3: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة وذمار والبيضاء والحديدة وعمران وقفات قبلية حاشدة أعلن المشاركون فيها النفير العام والجهوزية العالية استجابة لدعوة قائد الثورة للتعبئة والاستعداد التام لمواجهة أي تصعيد، مؤكدين استعدادهم لإسناد الجبهات ومواصلة معركة التحرر واستعادة ثروات البلاد المنهوبة ومباركتهم الكاملة لمضامين بيان قائد الثورة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. وفي فلسطين أصيب 7 مواطنين إثر استهداف طائرات العدو الإسرائيلي دراجة نارية في مخيم النصيرات بقطاع غزة فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. وسياسيا استنكرت حركتا حماس والمجاهدين تصريحات ما يسمى مجلس السلام الرامية لتقويض دور وكالة الأنروا معتبرتين إياها شاهدا دوليا على النكبة، في حين أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم استمرار الاتصالات مع الوسطاء لبلورة مقاربات تفضي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا بتحرك دولي يلزم العدو بالاتفاق ويوقف انتهاكاته الميدانية. وفي لبنان وصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق التهدئة حيث شن طائراته المسيرة غارتين على محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقة بالتزامن مع تفجيرات واسعة نفذها جيش الاحتلال في محيط بلدتي كوتين والطيري بقضاء بنت جبيل في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان منذ مارس الماضي إلى 16,494 شخصا بينهم 4,298 شهيدا. وسياسيا دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله السلطة اللبنانية للتراجع عن خياراتها التنازلية الخادمة للاحتلال والعودة للموجات الدستورية والموجبات الدستورية والميثاق تلبية لرفض غالبية اللبنانيين للاتفاق المقترح. وفي قوات العدو الصهيوني قصفها المدفعي مستهدفة محيط قريتي عابدين وبريقة وتل المغر وبلدة كودلة في ريف درعا والقنيطرة بالتزامن مع ارتفاع حصيلة تفجير مقهى بالقرب من القصر العدلي في العاصمة دمشق. ختاما في الشأن الإيراني، حذر مقر خاتم الأنبياء المركزية التابعة للجيش الإيراني من أن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيجابه برد سريع وحازم، مؤكدا أن المضيق يخضع للسيادة الإيرانية المطلقة وأن جميع السفن ملزمة باتباع المسار الذي تحدده طهران لضمان عبورها الآمن. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب. والجانب الثاني أن بعض الناس اللامبالين بالنظافة يشل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
3: كلامش صحيح. من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبئة القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
5: مستمعينا الأكارم، في حلقة هذا الأسبوع لخصنا لكم عن الوقفات المسلحة الحاشدة الذي أقيمت في جميع مديريات محافظات الجمهورية. هذه الوقفات المسلحة للقبائل وأبناء المديريات في المحافظات أكدوا استجابتهم لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، معلنين في البيانات الصادرة عن هذه الوقفات المسلحة في جميع مديريات المحافظات الاستنفار الرسمي والشعبي للمساهمة الفاعلة في إنهاء العدوان والحصار والمضي قدما نحو ترسيخ الاستقلال الوطني الكامل بما يضمن للشعب اليمني عيشا كريما وحرية وتنمية مستدامة. طبعا سامعينا الكرام، نحن لخصنا لكم هذه الوقفات في مديريات المحافظات في هذه الحلقة الوقفات المسلحة الحاشدة. طبعا سنبدأ سامعينا الكرام من محافظة الضالع الذي تعبر منها القوات المسلحة والقبائل لتحرير الأراضي المحتلة من العدو السعودي والإماراتي، حيث أعلنوا جميع أبناء مديريات محافظة الضالع ومشايخها والقبائل الجهوزية الكاملة للمشاركة في إنهاء العدوان والحصار استجابة لدعوة قائد الثورة، معلنين في البيانات الصادرة عن الوقفات المسلحة الحاشدة في المديريات الاستنفار الرسمي والشعبي للمساهمة الفاعلة في إنهاء هذا العدوان والحصار.
6: خرجنا اليوم في محافظة الضالع بمديرية الدم وذلك للمشاركة في النكبة الجبلي استجابة للدعوة التي أطلقها سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، تأكيدا على الجهوزية والاستعداد للتصعيد في مواجهة العدوان والتعبير عن التمسك بسيادة اليمن وحقوقه. نؤكد أننا أبناء عزرة كنا في مديرية الدم على استعداد تام لكافة الخيارات وذلك لانتزاع ثرواتنا والدفاع عن حريته وكرامة وسيادة اليمن.
7: ذي من انتصر بالحرب لا يحلم أن تنصر ميلا في الميدان ولا دموع المرتزق فاضغم. هذا اليمن لو كان مهما كان بعون رب الكون لن يهزم. أخزاكم الباري عظيم الشان يا أهل النظير وأحفاد بن ملجم. يا أهل النظير وأحفاد بن ملجم.
6: خرجنا اليوم في هذا النكف الجبلي الكبير والواسع لنعلن جهوزيتنا
8: واستعدادنا وتلبيتنا لدعوة السيد القائد يحفظه الله. ونقول لسيدنا: يا سيدي، إنا صبر في الحرب صدق عند اللقاء، فخذ بنا قمرات الموت.
9: يا ليوس الوغى، يا أيها القوم التي لا تهدوا على ظيم ولا تقبل الظلم وتنصر المظلوم وتغيث المستجير وتحمي الحمى وتبيد الأعداء وتلبي النداء، ها قد لبينا داء السيد القائد يحفظه الله بهذا النكف العظيم، نفيرا واستنفارا ضد عدونا السعودي الأمريكي. ومن هنا لعدونا نقول: قسما سنقطع أوصالك ونحرق بترولك ودولارك ونحيل كرماد يا خائن الدين والعروبة. فهذه المحافظة الأبية قلعة الصمود قد احتشدت بقضها وقضيضها مجيبين الداعي ومعلنين الجهوزية.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بيان وقفات وجهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار. نؤكد التالي: أولاً، نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة بتاريخ 1 محرم 1448 للهجرة. كما نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات. نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى وحده، بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحترار والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في الشؤون الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. نعلن النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية ومناورات وإلى آخر ذلك. ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل بالجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى، النصر لليمن ولكل أحرار الأمة، والعاقبة للمتقين. صادرا عن وقفات جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار بتاريخ 14 محرم 1448 الموافق 29/6/2026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
8: نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتبعهم في حركاتهم الصهيونية من الغرب الكافر، والمقدمة أمريكا وإسرائيل. ولهذا فالمسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا،
11: وذلك استعدادا لكافة الخيارات في التصعيد والتصدي للعدوان ورفع الحصار واستعادة ثروات وسيادة اليمن والانتصار لمظلومية الشعب اليمني،
8: لمطالبة رفع الحصار وعادة ثروات اليمن، وهذا بتوجيهات الشعب كله للسيد.
12: إن الشعب اليمني لن يقف مكتوفي الأيادي، وإن الصبر قد زاد عن حده، ونحن جاهزون ومستعدون بالتحرك إلى جميع الجبهات في أي وقت يشير به إلينا سيدي وقائدي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لاستعادة ثروات وممتلكات اليمن.
13: ونحن جاهزين ومستعدين للتوجيه، مسلمين لأي توجيه. والله يا سيدي، إن أيدينا فوق الزناد منتظرين لك التوجيه.

0: لقاءات قبلية متعددة في مديريات المحافظات تتوعد الباغي وتؤكد أن الشعب لم يعتدي الانكسار وتعلن الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. من محافظة الجوف تواصل القبائل النفير العام حيث خرجت أبناء المديريات في لقاء قبلي مسلح لإعلان الجهوزية والنفير، واحتشدت هذه القبائل مجددة العهد والثبات على الموقف ومعلنة استجابة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي واستمرار النفير العام حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء الحصار والعدوان. نستمع ما أكدت هذه اللقاءات القبلية في محافظة الجوف.
1: محافظة الجوف جاهزين ومستعدين لكل الخيارات مهما كان العمر، نحن سنضحي وسنبذل الغالي والرخيص.
2: نقول لسيدي ومالاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن يا سيدي راه نشارتك.
3: والله إننا مستعدون لخوض أي معركة ضد المرتزقة والعدوان، وإننا نحذر كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن.
1: وبا نحضر في ميادين القتال، وبا نحضر في وجه كل متصلبط أو كل ظالم أو كل غشوم.
4: وضد السعوديين، وأنا أقول لمحمد بن سلمان ومنه في فلكه إن احنا قادمين بإذن الله إذا ما أدوا يعني نفذوا الإتفاقية الذي وقعوها واستحقاقات الشعب اليمني، فأن احنا قادمين.
5: اليمني الآن رأسه مرفوع في كل أنحاء العالم، ليس على يد الأحذية وقطاعي الطرق والمحششين، وإنما على يد رجال الرجال من أبناء المتون والزاهر والمطمة ورجال الجوف الشرفاء وبقية أحرار اليمن.
6: شونا اليوم هارجة ونفتح الخراب في البلاد أو اللي عند العميلة في البلاد،
7: ونعم
6: سوف نقطعها ونبترها ونقول لسيدنا إن اللي قاعده يقطيع علينا.
7: كفو كفو.
6: احنا على ظهر الإشارة ضد أعداء الله وضد أعداء الوطن، ورسالتنا للشمال وللجنوب إن احتفى إراقة الدم الشعب اليمني وأن يوعوا ويقبضوا عقولهم لعاد يكونوا أتباع كل ناغد وأتباع كل مرتجي وأتباع كل عميل. سوف نقطع كل يد عميلة في البلاد.
8: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
9: رسالتنا للسيد القائد إن احنا شد الظهرة،
10: ونعم
9: شد الظهرة وحزامه ومستعدين نواجه أي عدو يواجهه.
3: خرجنا في هذا اليوم المبارك تلبية لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي وذلك للإعداد والجاهزية، فنقول له تقبنا يا سيدي، فوالله إننا مستعدون لخوض أي معركة ضد المرتزقة والعدوان، وإننا نحذر كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن، فإننا مستعدون له والتنكيل به في كل مكان بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: هؤلاء دهم الأحرار، هؤلاء دهم الصمود والتصدي. يوجه رسالة لكل أعداء الوطن، لكل العملاء والمرتزقة، نقول لهم لن نسمح لكم بالمساس بأمننا واستقرارنا سواء في الجوف أو في اليمن كله، فنواجههم كل ما نملك.
1: نقول لسيد يوم الله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، نحن جاهزين، نحن محافظة الجوف جاهزين ومستعدين لكل الخيارات مهما كان العمر، نحن سنضحي وسنبذل الغالي والرخيص. ونقول لقرن الشيطان إذا لم تصرف المرتبات وتصرف الحقوق التي نهبت من الشعب اليمني والنفط الذي نقول لهم والله الذي لا حي سواه سنلقنهم درسا لن ينسوه.
12: إن شعبنا اليمني المسلم العزيز يمن الإيمان والحكمة لجديرا بحمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر الظلامية المستكبرة التي تحمل رايتها أمريكا وإسرائيل، ويتحرك بها اليهود والصهيونية العالمية التي افتضحت بجرائمها في فلسطين وعدوانها على أمتنا الإسلامية في لبنان وإيران واليمن وغيرها، وأيضا في إساءتهم المتكررة إلى القرآن الكريم والرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى المقدسات الإسلامية، ومن ذلك إساءة الكافر المجرم ترامب إلى مكة المكرمة وكذلك فيما يعانيه شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاكات لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الإقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وتجييش التكفيرين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤتمرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بأشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. ولذلك نؤكد على التالي: أولاً، نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة بتاريخ 1 محرم 1448. ثانياً، نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل. ولهذا فالمسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا هي التصدي لطغيانهم والمواجهة لشرهم والتعاون على ذلك. ولهذا نؤكد على أخوتنا الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات. ثالثا، نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية. وندعو الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام. رابعا، نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويتها الإيمانية. خامسا، نعلن النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل للدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية ومناورات. كما نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات. سادسا، ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة، والعاقبة للمتقين. والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الأنجاء اليهود، النصر لإسرائيل.

محافظة البيضاء أعلنت القبائل في مديريات المحافظة وقوفها إلى جانب القيادة الثورية والاستمرار في أداء المسؤولية والتعبئة والجهوزية واستمرار برامج التحشيد والتعبئة لرفع كفاءة المقاتلين استعدادا لخوض أي مواجهات قادمة مع الأعداء ونصرة لقضايا الأمة. داعين في البيانات الصادرة عن الوقفات المسلحة الحاشدة في المديريات داعين أبناء اليمن في مختلف المحافظات إلى توحيد الصف لمواجهة الاحتلال لتحرير كامل الأراضي اليمنية واستعادة الثروات الوطنية وتحقيق الحرية والاستقلال.

0: نعلن دوليتنا رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
1: كل الشعب نفير العام، لن يقبل أي استسلام.
2: نعلن النفير العام والتعبية العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل.
3: مديرية الزاهر وقبائل الحميقان تعلن النفير العام والجهوزية الكاملة.
4: بنعتقنا لبسنا على الحرب ونحن رجال الحرب، نعرف الحرب، خلقنا على الحرب.
5: الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد.
6: احنا جاهزين ومستعدين لمواجهة مملكة الشر، أعداء الله ورسوله، أهل سلول، أذناب أمريكا وإسرائيل.
7: ستكتوي السعودية بتلك النيران التي أوقدتها هي،
8: والشعب اليمني مستعد لانتزاع حقوقه وأخذها من داخل كبده.

الرحلة إلى محافظة إب ومديريتها، حيث أقيمت وقفات قبلية مسلحة حاشدة تأكيدا على الجهوزية والاستعداد. وأكد المشاركين في هذه الوقفات الحاشدة المسلحة في مديرية محافظة إب دعمهم لمضامين خطاب قائد الثورة وما تضمنه من موجهات تتصل بمرحلة الإعداد والاستنفار وتعزيز الجهوزية، داعين أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات إلى تعزيز الاستفاضة الوطني ووحدة الصف والتكاتف في

0: ثبت.
1: نؤكد مرة أخرى أن أبناء السبرة دوما ستقف إلى جانب القيادة السياسية حتى انتزاع الحقوق وإنهاء الحصار وكسر العدوان.
2: أنتم تعلنون نفيركم العام لمواجهة أعداء الله لتنفيذ توجيهات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله الذي دعا لإعلان النفير العام لتحرير الأرض.
3: إن حضوركم هذا اليوم ترسلون رسالة واضحة وجلية بأن شعب يمن الإيمان والحكمة على قلب رجل واحد وكامل الجهوزية والاستعداد لإسناد الجيش والوقوف معه في خندق واحد متى أذن السيد القائد حفظه الله لاستعادة الحقوق وإنهاء الاحتلال والحصار.
4: الشعب اليمني واقف بكل أبنائه من صغار وكبار ومشايخ وأعزاء في صف واحد لاستعداد حقوقهم من المملكة العربية السعودية المعتدية علينا.
5: يعني يكفي صبر الآن حد الآن يعني الآن ونعلن يعني نفورنا يعني بجاهزيتنا حسب أوامر السيد القائد بتوجيهات. وإحنا منتظرين أي توجيهات لخوض معاركنا معهم لأخذ حقنا.
6: ونقول لمملكة الشر، لمملكة الجرائم، لمملكة الخزي، هذا آخر إنذار لكم. نحن أبناء السبرة، نحن أبناء السبرة خاصة وأبناء اليمن عامة، سنقف لكم بالمرصاد، سئمنا مماطلة.
7: رسالة المسير القائد أن يثبت ونحن معه، ونحن معه قلبا وقالبا، نحن معه في السراء والضراء، سنقاتل، سننتزع حقوقنا بالقوة،
8: وسنحرر بلادنا وسنحرر القدس إن شاء الله. ونحن إحنا والمحور يد بيد وكتف بكتف.
1: أبناء السبرة دوما ستقف إلى جانب القيادة السياسية حتى انتزاع الحقوق وإنهاء الحصار وكسر العدوان وحتى ينتهي ويعيد حقوق شعبنا اليمني العظيم.
3: شعب يمن الإيمان والحكمة على قلب رجل واحد وصبا واحدا على امتداد اليمن طولا وعرضا، مستنفر وكامل الجهوزية والاستعداد لإسناد الجيش والوقوف معه في خندق واحد.
9: باسمكم جميعا نقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أننا يا سيدي ومولاي جاهزون بعتادنا وإمكانياتنا وجاهزين بأرواحنا وبدمائنا لتنفيذ توجيهاتك.
10: سنتحرك إلى ميادين القتال لنحرر أرضنا وعرضنا وشرفنا.
11: إننا جاهزون للخيارة التي أعلنها السيد، وسترون منا ما تكرهون.
12: لا نترك بلادنا ولا نترك شعبنا، نحن نعمل بقوة ورأسنا مرفوعة وقائدنا يعيننا على ما هو الحق ونحن معه.
13: الناس لنا للشعب اليمني،
14: وسنحرر البلاد من الجنوب إلى الشمال إلى كل أرض.
15: نعلن الجهوزية التامة والاستعداد لانتزاع حقوقنا من آل سعود.

0: من محافظة صعدة الأبية أكدت قبائل المديريات هناك في الوقفات المسلحة في البيانات الصادرة عنها الجهوزية للمشاركة في معركة التحرير واستعادة ثروات البلاد من تحالف الشر والمرتزقة، وذلك استجابة لدعوة قائد الثورة في التعاون الرسمي والشعبي لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
1: نحن كقبائل اليمن لن نتردد أبدا عندما يدعونا قائدنا، فنحن على أتم الجهوزية، سنلقنكم دروسا لم تشهدوها في التاريخ أبدا بإذن الله.
2: نحن جاهزين حسب إشارة سيدنا وقائدنا عبد الملك بدر الدين الحوثي.
3: هذه قبيلة خولان بن عامر بن قحطان بن تبع مع سائر قبائل اليمن، نحن جاهزون، نحن مع الله والله معنا.
4: نحن أبناء مديرية حيدان ومران وساقين جاهزين لأي خيارات يقدم عليها الشعب اليمني، وللصبر حدود، والشعب اليمني لن يتخلى عن حقوقه وعن مطالبه الشرعية والمحقة لنزع حقوقه بالقوة، وجاهزين لكل الخيارات التي يقدم عليها السيد القائد والشعب اليمني لمواجهة هذا العدو، العدو الذي لا يفهم لا لغة السلاح، والشعب اليمني القبائل اليمنية إلى الاستنفار كاملة لأخذ حقوقنا وتحرير باقي أراضينا.
5: وإن نحن ضد العدوان كاملا سواء أمريكي أو سعودي أو من كان فيكم، إن نحن جاهزين بأسلحتنا.
6: وكفى من الصبر 11 عاما، ومن هذا المكان نؤكد جهوزيتنا التامة في أي لحظة يحددها قائد الثورة.
7: نصيحة لسلمان أن يخلي يده على أهل اليمن، يسلم رواتبهم ويرفع يده مع اليمن.
5: فنحن مضحين بأنفسنا وعلى بلادنا وعلى شرفنا، ولن نتخاذل أبدا أبدا.
8: ورسالتنا للسيد حفظه الله بأننا ثابتون في الميادين وأننا متواجدون مهما كانت المراحل وكيفما كانت الصعوبات.
9: واليوم نحن مستعدين بأي خيار يقرره نقوم ضدهم،
10: وإحنا مع السيد في أي وقت يدعينا إحنا مستعدين،
11: ونقول له نحن تحت إشارتك لأي وقت.
12: نعلن الاستنفار والمكاتفة.
13: نهبوا ثروات اليمن ودمروا الشعب اليمني من السعودية والإمارات الذي دعمهم.
14: نحذر جيران المصافي ونقول اسمعوا تحذيرات السيد القائد، فإن تحذيراته تحذيرات جدية، وقد أعذر من أنذر.
15: قبائل المنبهة اليوم في أهبة الاستعداد وجاهزين لرفض الجبهات بالمقاتلين.
16: دبّلك يا شاب طه يا رمزنا والقيادة، دبّلك يا شاب طه.
0: أيضا إلى الساحل الغربي أعلن أبناء مديريات محافظة الحديدة في الوقفات المسلحة المتعددة في المديريات النفير والجهوزية استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إنهاء العدوان وكسر الحصار. وأكدوا في البيانات الصادرة من هذه الوقفات في المديريات على جهوزيتهم لإسناد الجيش والقوات المسلحة لخوض معركة الكرامة لتطهير المحافظة المحتلة من دنس الغزاة والمحتلين واستعادة ثروات البلاد المنهوبة، وجددوا تفويضهم المطلق والكامل لقائد الثورة في اتخاذ وتنفيذ كافة الخيارات والقرارات الاستراتيجية الرامية لإنهاء الحصار والاحتلال.
17: محافظة الحديدة يخرجون في هذا اليوم جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار.
18: نعلن جهوزيتنا واستنفارنا الكامل واستعدادنا لأي خيارات وأي أوامر وتوجيهات يوجهها السيد القائد سلام ربي عليه لتحرير أرضنا، كل شبر في أرضنا، واسترداد كافة ثرواتنا المنهوبة.
19: وبإذن الله سنكون حاضرون في كل الجبهات، وسننهي الاحتلال، وسننهي الحصار، وسنستعيد بإذن الله حقوقنا.
20: كل ما نريد سبيل الله.
21: نحن قلائد هامة.
20: هذا المشهد يبيض الوجه، وهو رسالة، رسالة للسعودي. هذه القبائل العظيمة السباقة ما زالت على العهد والوعد، ولن تنفعك كل أساليبك في صناعة أحذية وأدوات تدعي الكرامة، وهي لم تلبي نداء نساء أبناء غزة. لن تنفعك يا أيها السعودي وأدواتك الحديث عن الكرامة وأنتم لم تغيروا على بنت الجوف سميرة مارش ولا نساء اليمن. لم يغاروا على نساء اليمن الذي قتلهم السعودية 20,000 امرأة، قتل 20,000 امرأة وجرحهم، فلم يغاروا هؤلاء الأدوات المرتزقة للسعودية. لكن هؤلاء هم أهل الكرامة، قبائل الجوف، قبائل دهم، قبائل الزاهر، المتون، المطمة، هؤلاء هم الرجال الذين يغارون على كل نساء الأمة وعلى رأسهم نساء اليمن، وسوف يلقدون السعودية الدروس القاسية بإذن الله.
0: إلى محافظة ذمار، حيث أعلنت هناك في الوقفات المسلحة الحشدة في مديريات المحافظة الجهوزية والاستنفار استجابة لدعوة قيد الثورة لإنهاء العدوان وحصار وطرطل الاحتلال. وأكدت البيانات الصادرة عن الوقفات إلى أن أحرار اليمن لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام نهب الثروات الوطنية، وسيتحركون بكل عزم وقوة لانتزاع الحقوق المشروعة وتطهير كامل التراب اليمني من جنس الغزاة والمحتلين.
21: تستعد القبائل اليمنية من صعدة إلى المهرة من أجل خوض معركة تحرير اليمن وإنهاء العدوان والحصار.
22: القبيلة اليمنية تعرف واجبها وليست بحاجة إلى من يعرفها ما هو واجبها. واجبنا هو استرجاع ثرواتنا والدفاع على وطننا.
23: نعلن النفير العام والتعبية العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية ومناورات. كما نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات.
24: نقول لأبناء سعود ومن تحالف معهم أننا سندخل ونأخذ ثرواتنا من بدونهم كما أخذوها من المحافظة الجنوبية.
25: جاهزين ونحن مستعدين يا سيدي لله ارجع مرتباتنا وحقوقنا من آل سعود. أنت وجه ونحن سوف نلبي وسوف تأكيد القبائل اليمنية والحشود بجميع أسلحاتها.
26: نائب ثروات اليمن ومعاشات اليمن إن لم يكف عن مساره الخاطئ فسوف نستهدفه هو.
27: ومثل ما كانت أبناء محافظة ذمار هي السباقة في كل الميادين، ها هي اليوم المسارعة لإنهاء الحصار والعدوان وانتزاع الحقوق واستعادة الثروات بإذن الله.
28: رسالة جيل السعودية، والله ما فلتناهم، احنا مراعين نقول ندخلوا لا داخل.
29: ما أخذته من ثرواتنا سيستعاد إن شاء الله، وما احتليته من أرضنا سيحرر بإذن الله. وهذه الرجال وهذه الحشود مستعدة وجاهزة للانطلاقة لتحرير أرضها واستعادة ثرواتها.
30: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
31: تلبية لقرارات السيد القائد يحفظه الله وإعلانا للنفير العام والجهوزية العالية والاستعداد التام لخوض المعركة الفاصلة لإنهاء العدوان والحصار وتطهير كل شبر من أرضنا اليمنية المحتلة.
32: جاهزون، وأن صبرنا نفد أمام هذا العدوان السعودي والحصار والتغطرس والتكبر السعودي. أصبحنا متشوقين لقتاله ولمواجهته ولكسر شوكته ولأخذ وانتزاع حقوق هذا الشعب من عيونه ومن عيون هذا العدوان الذي طال وطال صبرنا وطال انتظارنا.
33: ننذر العدو السعودي، نقول له لا تظن أن حلمنا ضعفا، ولا تقول أن انشغالنا بقضيتنا المركزية القدس بأنه انصرافا عما تفعل من الجرائم. نحن والله بلغت الحلقوم، ونحن ما صبرنا إلا السيد القائد. نعلنها جهوزية، والله لا نأخذ حقنا من داخل بطنك. أقسم بالله إن لم تضع قدرا لهذا الشعب وتنتهي عن غطرستك واستكبارك أننا سندخل إلى عقر دارك.
0: أيضا محافظة ريما كان لها حضور كبير في الوقفات القبلية المسلحة في المديريات استجابة لدعوة القائد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وإعلان النفير والجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. وردد المشاركون في الوقفات إهتافات مؤكدة على الجهوزية والاستعداد لمواجهة قوى العدوان، مؤكدين تفويضهم المطلق لقائد الثورة في اتخاذ الخيارات المناسبة للتعامل مع التطورات الراهنة.
1: أبناء مديرية الجميمة، مشايخها وشبابها وشبانها، خرجنا في اليوم في هذا النكف القبلي لنقول للعالم إنا حاضرون، إن يمن الإيمان والحكمة جاهز بكل عدة وعتاد.
2: ونعلن للسعودي والأمريكي واليهودي أننا لن نصبر، فصبرنا قد طال في هذا الحصار. إما أن يفكوا عن شعب اليمن الحصار ويفكوا موانئنا ومطاراتنا والحصار جوا وبحرا وبرا، وإلا فلتعلم السعودي أن المطار بالمطار والسفينة بالسفينة والميناء بالميناء، وإننا لن نموت جوعا في شعبنا وهم ينعمون بثروات شعبنا.
3: يا سيدي عبد الملك، يا مولانا، يا سيدنا، يا قائدنا، اليوم خرجنا نعاهدك على الوفاء، على السمع، على الطاعة. سنكون جنودك المجندة وسيوفك البتارة.
4: ونحن الآن جاهزين ومستعدين لتلبية السيد القائد للنفير للقتال في الجبهات.
5: خرجنا اليوم في هذه الساحة في مديرية الشغادرة تلبية لتوجيهات السيد القائد حفظه الله بالنفير العام. نعلن نفيرنا وجهوزيتنا واستعدادنا لمواجهة الأعداء الغازين من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وآل سعود وآل نهين ومن معهم.
6: فإننا مستعدين ومجهزين لكل شيء، ولا ننتظر إلا ساعة الصف بالتوجيه من السيد.
7: ونحن في هذا اليوم ننقل رسالة إلى العدو بأننا سوف نجتثه من تحت براكين الأرض وسوف نكون له بالمرصاد وحيث يكره.
0: سامعين الكرام، أيضا في المحافظات الأخرى في مديريات أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والمحويت ومأرب وعمران وتعز، كان لهم أيضا وقفات حاشدة مسلحة للقبائل والشخصيات الاجتماعية هناك في مديريات هذه المحافظات، الذي أكدوا في البيانات الصادرة عن هذه الوقفات الجهوزية العالية لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار المفروض على اليمن منذ 11 عاما وتحقيق الاستقلال الكامل للشعب اليمني والاستفادة من ثرواته الوطنية والعيش بعزة وحرية وكرامة. معلنين النفير العام والتعبية وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورة التعبية العسكرية وتنفيذ الأنشطة التعبوية المختلفة في جميع مديريات المحافظات بما يعزز من مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات، وإسنادا لغزة ولبنان وإيران ضد العدوان الأمريكي الصهيوني وعملائهم في المنطقة، داعين أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصف والعمل المشترك لمواجهة الاحتلال وصولا إلى تحرير الأراضي اليمنية واستعادة الحقوق المنحوبة.
8: خرجنا اليوم قبيلة همدان العبية مفوضين تفويض كامل لسيد القائد المجاهد لانتزاع حقوقنا من السعودي والأمريكي رغما عن أنفه، ومنتظرين للتوجيهات من السيد العلم ونحن إشارته، وإن شاء الله تعالى سوف ندك المملكة الدكة حتى نأخذ حقوقنا من البنوك السعودية وننتزع نفطنا وننتزع غازنا وذرواتنا، ونقول له إذا لم يبادر في خارطة الطريق فإن شاء الله تعالى البحر مغلق أمام السعودي والأمريكي، البحر مغلق، البر، الجو، الصواريخ فرط صوتي، المسيرات جاهزة تدفع أرامكو والقبائل، فالنفير العام ومستعد استعداد كامل شامل لخوض غمار المعركة. لا تراجع، نحن صبرنا 11 سنة بدون مرتبات بدون حقوقنا، الآن لم نصبر ولا دقيقة واحدة. السيد القائد يأشر إشارة واحدة ونحن رهن إشارته، وإن شاء الله تعالى من واجهنا سوف نواجهه، سوف ندك أرامكو، ندك ينبع، ندك جميع مسار الطاقة في المملكة.
9: استنفع كامل حمدا كله ضد العدو الصهيوني والأمريكي ومن والاهم، طيب العبد داخلي جازة معنا دولة وحكومة تضبطه مفوضي كانت معه.
10: أقول للسعودي قد فعل فينا ما يكفي، واليمني ما ينسى شتاره ويوصي ولد الولد الولد، دمرتوا البيوت، دمرتوا المستشفيات، دمرتوا المساجد، حصار، قتلتوا 60,000 مدني، 10,000 طفل، 6,000 مرأة، والله ثم والله لا ندخل لك لا قاع دارك ونروك من هو اليمني.
11: نحن اجتمعنا في هذه الساعة مؤيد لكلام السيد حفظه الله ومؤيد له ونحن معه قالبا وقالبا، حرب، اضرب بنا اينما شئت، واين بر بر جو جو اينما يشتي، احنا باموالنا وانفسنا واولادنا واحنا تجاهه.
12: حرقنا استجابه للسيد القائد حفظه الله للنفير العام ومساندة للجان الشعبية والجيش، ومستعدين للخوض الحرب والمعركة ضد إسرائيل وأمريكا والمرتزقة ومن عاونهم، وإحنا جاهزين بسلاحنا ومالنا وأعدادنا. نفير العام للبيان السيد القائد حفظه الله للخروج للحرب ضدهم. هؤلاء المجرمين السعودية جوعتنا 11 سنة، حاربتنا قتلة المرأة والطفل والشيخ يعني ما خلت حاجة، والآن جاهزين لهم. حان الوقت خرج غضبنا 11 سنة وإحنا صابرين على الجوع والظلم، خرجنا الآن نستنقم منهم.
13: اهتف مشايخ مقبنة، كم من عبي تخرج قبائل مقبنة بسجالها.
14: سيد المفدى
15: ارفع راسك يا سيدي، نحن سلاحك، اضرب بنا احد ما شئت،
16: ولا نتراجع شبرا واحد، وسنكون معهم في كل خطوه وفي كل ميدان باذن الله.
17: نخلي البحر الاحمر اسم على مسمى،
15: كل من اعتزب ارضنا او احتلها فعليها ان يرحل، فعليها ان يرحل، فعليها ان يرحل.

0: الرسائل جاهز والجيش جاهز
1: وأننا جنودا مجندة
2: تحت قيادة السيد.
3: لن نتراجع أبدا أبدا.
4: الشعب اليمني أعلن الجهودية الكاملة بالرجال بالسلاح بالعسل استعدادا لمعركة الكرامة معركة الحق معركة استبداد الحقوق.
5: قبيلة بلاد الروس جاهزة بسلاحها وأعتادها وكل ما تملك من قوة. لنقول للسيد القائد نحن ورهن إشارتك.
6: اليوم أعلننا خياراتنا وجهدنا وحسبنا عمرنا وتوكلنا على الله واستعنا بالله وامتدينا ثورتنا من الإمام الحسين ومن الإمام زين.
7: بلاد الروس عنتار الحسين بن علي
8: علي
7: والله ما نترك طريقه لو فنينا كلنا
8: كلنا
7: ما دام والوالي علينا سيد القوم الشلي
8: شلي
7: من حقنا نفخر بقائدنا البطل من حقنا.
9: قبيلة بلاد الروس تعلن نكفها واستعدادها وجهوزيتها تنفيذا لتوجيهات سيدنا وقائدنا في فك الحصار ومواجهة العدوان ومواجهة المرتزقة والخونة والمنافقين.
10: يا أهل الشرف والعز والناموس يمة محمد يمة القرآن
1: حرب إلى يوم القيامة
11: متجهون لانتزاع حقوقنا من مملكة الشر السعودية.
12: فنحن جاهزين بالمال والرجال والدم لتلبية سيد القائد في أخذ ما هو لنا من حقوق.
1: والله يا سيدي لن نتحول إلى ذرات بعثر في الهواء. أحب لدينا وأشرف لدينا من أن نستسلم لأولئك الأمثال المجرمون المتكبرون في هذه الأرض.

0: سامعنا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا اليوم الذي خصصناها للوقفات المسلحة الحاشدة في جميع مديريات محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة، استجابا لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. في الأخير ما تبقى سامعين الكرام إلا نشكركم، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة في الأسبوع المقبل، ونواصل فيها مناقشة المكاتب التنفيذية لما تم عمله في هذه المكاتب. إلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: تطهر طوره
1: صنع
0: جهدك لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وادهل وابهل افدي تصنيعك بالطاعه
1: فجر

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم بوح عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم يصفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وموعد نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم.

0: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. نفير قبلي وشعبي واسع في العاصمة صنعاء والمحافظة تأكيدا على الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار وضرط المحتلة. العدو يواصل خرق هدنة غزة، واعتراف صهيوني بمقتل وإصابة آلاف الجنود، آلاف الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر. والاحتلال يفجر بلدات ويستهدف محيط مستشفى بالنبطية. طهران تؤكد عجز الغرباء عن حماية أنفسهم وترفض التهم الأمريكية في مجلس الأمن وتدعو لتنفيذ مذكرة التفاهم. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب جمهورية بيلاروسيا إيجور سيرجينكو بمناسبة احتفالة بلاده بعيد الاستقلال. شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة ودمار والبيضاء والحديدة وعمران وصنعاء حراكا قبليا ونكفا مسلحا واسعا أعلنت فيه قبائل آل سالم وبني الضبيبي وبني الحارث والحدى وزبيد وعيال سريح وصعفان، إلى جانب أبناء مديريتي الوحدة وصعدة النفير العام والتعبئة الشاملة. وأكدت الحشود القبلية الشعبية استجابتها لدعوة قائد الثورة والجهوزية العالية لفتح مراكز التدريب العسكري لخوض معركة التحرير وطرد المحتل الأجنبي وإنهاء العدوان والحصار المستمر منذ 11 عاما، وذلك لانتزاع الثروات الوطنية النفطية والغازية المنهوبة، كما أعلنت البيانات الصادرة تفويضها المطلق للقيادة الثورية في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الرادعة مجددة الالتزام بمعادلة وحدة الساحات لمواجهة أي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف غزة أو أي ساحة من ساحات محور المقاومة، ومباركة في الوقت ذاته الانتصارات الكبرى التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة قوى الاستكبار العالمي. أصيب 7 مواطنين فلسطينيين إثر استهداف طيران العدو الصهيوني دراجة نارية في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن إجمالي الشهداء بنيران العدو منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 1059 شهيداً و 3429 جريح بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. في المقابل أعلنت وزارة الحرب في الكيان الصهيوني أن عدد الإصابات في صفوف قواتها منذ 7 أكتوبر 2023 بلغ نحو 26200 جريح، بينهم 9000 يعانون إعاقة دائمة و 65% يعانون اضطرابات نفسية، معترفة بمقتل 964 ضابطا وجنديا وإصابة أكثر من 6400 آخرين. سياسيا أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم وصلة لقاءات مع الوسطاء لبلورة مقاربات تفضي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا بتحرك دولي يلزم الكيان الصهيوني بالاتفاق. وفي السياق استنكرت حركتا حماس والمجاهدين تصريحات ما يسمى مجلس السلام المناهضة لوكالة الأونروا، مؤكدتين أنها تتماشى مع مخططات العدو لتقويض الوكالة التي تمثل شاهدا دوليا على نكبة الشعب الفلسطيني. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني المستمر منذ 2 مارس الماضي إلى 16494 شخص، بينهم 4298 شهيدا و 12196 جريحا. ميدانيا وفي استمرار للخروقات الصهيونية السافرة لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدف طيران العدو المسير محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقة على دفعات بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال عمليات تفجير واسعة في محيط بلدتي كونين والطيري بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. سياسيا دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله دعا السلطة اللبنانية للتراجع عن خياراتها التنازلية الخادمة لمشاريع الاحتلال التخريبية، ومطالبا إياها بالعودة إلى حضن شعبها وموجبات الدستور والاستماع لمواقف غالبية اللبنانيين الرافضين للاتفاق، تفاديا لتفريطها بوحدة الوطن وسلامة أراضيه. ارتفعت حصيلة هجوم استهدف القصر العدلي ومقهى مشاورا له في العاصمة السورية دمشق إلى 29 شخصا، بينهم 9 قتلى و20 جريحا في حصيلة أولية. وأوضح المرصد السوري أن من بين القتلى 6 محامين، وذلك وسط تضارب الأنباء حول طبيعة الهجوم بين عبوة ناسفة أو هجوم انتحاري عقبه محاولة اقتحام للمبنى، ما دفع السلطات لإخلاء القصر العدلي وإغلاقه كإجراء احترازي دون اتضاح هوية المنفذين حتى الآن. وفي سياق متصل، جددت قوات العدو الصهيوني قصفها المدفعي على مناطق في جنوب سوريا مستهدفة محيط قرية عابدين وتلة المغرب بريف درعا الغربي، قبل أن يتسع القصف ليشمل محيط بلدة كودنا وقرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس حراجي أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام في المنطقة إلا من خلال نهج شامل وجامع خال من أي تدخل خارجي، متسائلا عن مدى انعدام الأمن الذي جلبته القيادة المركزية الأمريكية للمنطقة، ومشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية أثبتت عجز الغرباء حتى عن حماية أنفسهم، في إشارة للخسائر التي تكبدها الجيش الأمريكي جراء ضربات طهران الأخيرة. وفي السياق ذاته، انتقد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني عقد مجلس الأمن اجتماعا بطلب بحريني حول الوضع في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة امتناع المجلس عن الإجراءات الاستفزازية التي تقوض الدبلوماسية وتزيد التصعيد في وقت تركز فيه المحادثات الفنية بوساطة باكستانية وقطرية على تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد للوصول إلى اتفاق شامل. كما رفض إيرواني التهم الأمريكية والغربية والبحرينية، مؤكدا أن واشنطن والكيان الصهيوني خانا دبلوماسية مرتين وشنا حربين عدوانيتين ضد إيران في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، مستنكرا سياسة المعايير المزدوجة والسلوك المتسم بالرياء والذي يحاول تحميل الضحية المسؤولية ويتجاهل جذور الأزمة والعدوان غير القانوني على بلاده. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. نفير قبلي وشعبي واسع في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار وطرد المحتل. العدو يواصل خرق هدنة غزة واعتراف صهيوني بمقتل وإصابة آلاف الجنود. في لبنان آلاف الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر، والاحتلال يفجر بلدات يستهدف محيط مستشفى بالنبطية. طهران تؤكد عجز الغرباء عن حماية أنفسهم وترفض التهم الأمريكية في مجلس الأمن وتدعو لتنفيذ مذكرة التفاهم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

امكرين واستغيثي وحفي يا حشود ونويتي تموتي اذا بيت الاسد.

بمعنويات عالية فوق الصحابة، بالثقة بالله سبحانه وتعالى وبوعد الله ونصر الله، بالتفاؤل وبالأمل، نمضي قدما نحو النصر الأعظم والأكبر.

وسائل أعلام العدو الصهيوني: عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. قبل التحايا، وزارة الحرب الإسرائيلية 26,200 إصابة بين صفوف الجيش منذ بداية حرب 7 أكتوبر حتى الآن. أضيفوا صفرة على أقل القليل، 9,000 جندي منهم أصبحوا معاقين. ضيفوا صفرة. مؤسسة التأمين الوطني لدى الاحتلال الصهيوني: سجلنا 102,000 مصاب أو 102,000 مصاب صهيوني منذ بداية الحرب. قبل التحايا، القناة 12 العبرية: عجز يقدر $13.5 مليار في ميزانية الجيش الإسرائيلي وسط تحضيرات عسكرية من انعكاسات ذلك على الجاهزية والعمليات العسكرية خلال الأسابيع المقبلة. حالة من الاستياء تسود داخل الجيش تجاه وزارة المالية بسبب عدم سد فجوة تمويلية في الميزانية 40 مليار شيكل.

قبل التحايا. القناة 13 العبرية إيزنكوت يهاجم بعد تصريحات الوزير إلياهو ويقول ألف يوم من الفشل الأكثر خطورة منذ تأسيس الدولة. وزير في حكومة الفشل يجرؤ على تشويه السمعة والكذب. علامة العار ستظل خالدة على جبين أعضاء الكابينت في 7 أكتوبر.

قبل التحايا. القناة 12 الإسرائيلية تقول القناة إن الوضع الدبلوماسي لإسرائيل بعد 1000 يوم من 7 أكتوبر وصل إلى مستوى منخفض غير مسبوق، بعدما تحولت موجة التعاطف الأولى إلى عزلة متزايدة. القناة 12 الإسرائيلية. مسؤول إسرائيلي وصف إسرائيل بأنها أصبحت علامة سامة في الرأي العام العالمي، معتبرا أن إصلاح صورتها أو صورتها سيحتاج وقتا طويلا. قبل التحايا، الصحفي الإسرائيلي رون كحيليلي يقول إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وفي الضفة، ودولة إسرائيل تبيد الشعب الفلسطيني، وهناك قتل بالجملة مخطط مسبقا وبكميات هائلة من الناس، ومقاتلو الجيش الإسرائيلي هم منفذو هذا الأمر.

قبل التحايا عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني ومن القناة 13 العبرية، بعد 1000 يوم من القتال وما تحقق على الجبهات لم يتحقق أي نصر واحد حاسم. القناة 13 العبرية. إيران خرجت من الحرب وهي في وضع أقوى بعد أن حصلت على قدر من الشرعية الدولية وبدأ اقتصادها يتعافى. القناة 13 العبرية. الحرب لم تفرض على إسرائيل أثمانا بشرية واقتصادية ونفسية فحسب، بل أضعفت أيضا مكانتها الإقليمية والدولية. قبل التحايا وعبر القناة 13 العبرية. طريقة إدارة الحرب مع إيران أضرت بأحد أهم الأصول الاستراتيجية لإسرائيل، وهو علاقتها بالولايات المتحدة.

قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر قناة كان العبرية، الإخفاق الذي بدأ في غزة امتد إلى جميع ساحات القتال في لبنان وسوريا واليمن والضفة الغربية وبالطبع إيران.

قبل التحايا. القناة 12 العبرية بعد 1000 يوم على 7 أكتوبر. المسؤولون عن الإخفاق وعدونا بنصر مطلق، لكننا نعيش فشلا مطلقا في كل جبهة فتحت حتى الآن. القناة 12 العبرية. في إيران لم يسقط النظام، ولم يدمر البرنامج النووي، ولم ينتهي تهديد الصواريخ، وفي لبنان دفعنا ثمنا باهظا.

0: تحمس قبل التحايا. قبائل آل سالم بصعدة تعلن النفير العام لإنهاء العدوان والحصار. أكدت قبائل آل سالم خلال لقاء قبلي مسلح، أكدت أنها في أتم الجهوزية لبدء معركة التحرير المقدس لكل شبر في أرض الوطن. واستنكر المشاركون محاولة تحالف العدوان عبر أبواقه وأدياله تشويه القبيلة اليمنية. وأعلن بيان صادر عن اللقاء القبلي المسلح أعلن فيه التأييد الكامل لما ورد في بيان السيد القائد. وأعلنوا أيضا النفير والتعبئة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية. كما جدد البيان التأكيد على الوفاء لتضحية الشهداء والجرحى والأسرى.
1: رسالتي للعدوان بأن احنا جاهزون لكل الخيارات،
2: جاهزون على أرقى مستوى، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنطهر كل شبر في أراضينا اليمنية.
3: فإن استجاب وسمع نداءاتنا وإلا سوف يكون لنا ردة فعل ويتلقى الصفعات من أيدينا.
4: العمل الجادري مواجهة المحتل.
5: أتينا برجالنا وعتادنا وقبائلنا ونحن مستعدون لأي طائرة ورهن إشارته،
6: مستعدون وجاهزون لمواجهة العدو السعودي واستبجاع ما أخذته من أراضي الجمهورية اليمنية وثروات بلادنا.
0: قبل التحايا لقاء موسع ومسلح وحاشد لقبيلة بني الحارث، إعلانا للنفير العام وتأييدا لبيان السيد القائد، واستعدادا لرفض المعسكرات بالمقاتلين.

قبل التحايا إلى محافظة ريمة، ولقاء قبلي مسلق لأبناء بني الضبيبي، إعلانا للنفير العام والجهوزية والاستنفار، تلبية لدعوة السيد القائد. قبل التحايا إلى محافظة عمران، ونكف قبلي مسلح لقبائل عيال سريح، استجابة للسيد القائد وأعلان الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. وفي بيان نكف قبائل عيال سريح: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد، وجهوزيتنا العالية لاستعادة السيادة وانتزاع الحقوق، ونعلن نفيرنا العام على مختلف الصعد وفتح مراكز التدريب العسكري والتفويج لها، وندعو لتوحيد الصفوف في مواجهة العدو.

0: من غاصه
1: يا بني سعود يا قرن الشيطان
2: كفى حصارا وكفى عدوانا
3: فقد طفح الكيل فقد طفح الكيل فقد طفح الكيل
4: حان ود الرد والباد أظلم
5: قبل التحايا وقفتان في مديريتي صباح والطفة بالبيضاء إعلانا للجهوزية والاستنفار. حيث أعلنت قبائل صباح والطفة الجهوزية العالية لمواجهة أي تصعيد ومواصلة التعبئة حتى إنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة السيادة الوطنية والثروات اليمنية.

قبل التحايا، أبناء مديرية الوحدة بالأمانة يؤكدون الجهوزية لانتزاع حقوق الشعب اليمني. ونظم أبناء مديرية الوحدة بأمانة العاصمة وقفة مسلحة حاشدة إعلانا للنفير العام وتأكيدا للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني.

0: مجلس السبعة.
1: إلى محافظة حجة تدشين المرحلة 12 من الدورات العسكرية المفتوحة في مديريات عهم، حيث دشنت السلطة المحلية والتعبئة العامة والجانب الأمني في مديريات عهم بمحافظة حجة المرحلة 12 من الدورات العسكرية المفتوحة استعدادا للجولة القادمة وتأكيدا على الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار.

يوم الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحق. سلام ألف ألف سلام على كل الصامدين والصامدات. سلام الله عليكم أيها اليمنيون، أسكت تحايا لكم أينما كنتم. سلام على الصامدين والثابتين والواعين، سلام على الجاهزين والمستعدين لخوض غمار معركة انتزاع الحقوق من هذا العدو اللدود. وألف مليون سلام وتحية إلى رجال الله، إلى أسرة

حدود اليمن إلى حماة الوغى. سلام الله على المجاهدين الأولياء المرابطين في كل الجبهات في وحدات الجيش والأمن. سلام عليكم وأنتم قدوتنا، سادتنا، قادتنا، أطهر الناس وأشجع الناس وأنبل الناس. سلام الله عليكم.

0: بعد الموت لا لا
1: لكم أجمل التحايا أيضا من طاقم يمن الصمود لهذه الليلة.
2: واجعلوها عالمية،
1: يونس جغمان،
2: من بالي والثقة بالله قوية،
1: محمد صنهوبة،
2: والثقة بالله قوية،
3: سيدي لبك وابشر بالرجال الحيدري،
1: حماد البيلي،
3: من الإشارة رافعين الجاهزية،
1: عبد الدعوس،
2: بالله قوية،
3: دون لك صالة،
1: عبد الكريم العوام،
3: فرق بالقضية،
1: سميح عز الدين تقي،
3: فرق بالقضية،
1: هدهد الصمود بالنبأ اليقين،
2: بالله قوية، بناها بالكون كله،
1: محمد عبد الله الشيعاني.

معنويات عالية فوق السحاب بالتوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى بإبداع وإبهار كالمعتاد. ربان هذه الحلقة وهذه السفينة إخراجا إذاعيا المخرج إبراهيم عباس الحميضة.

يمن الصمود، يمن الثبات، يمن الوعي. الصوت الأول في مواجهة هذا العدوان، وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام مباشرة وعلى الهواء، نحن معكم بكل جديد بمواكبة كل الأحداث والمستجدات والأخبار، وبالنبأ اليقين أولا بأول بمتنوع الفقرات، وحتى فجر النصر.

يحاول الشيطان الأكبر وربيبه الإسرائيلي وقرنه السعودي تثبيت هشاشة الأوضاع في المنطقة بتسويات مؤقتة تحد من التحولات وتمنع التعافي وتطيل الأزمات وتفرض إيقاعها في سياق يحول المنطقة مختبرا لمجموعة من السيناريوهات المتداخلة، يحلم أن تتحقق في صورتها الصافية وأن تتقاطع عناصرها في الساحات المستهدفة. وإن عملت وفق معادلة دقيقة تتلخص في الاندفاع بما يكفي لاستعادة النفوذ والتراجع إلى الوراء بما يؤدي إلى خفض كلف الاصطدام المباشر، لكن هذه السياسة لن تجد لها في قادم الأيام متسعا ومساحة للتنفيذ، كما توحي بذلك معطيات عدة من طهران إلى صنعاء أكدت أن هامش الصبر ضاق وأن عتبة ضبط النفس باتت أقل وأن الحقوق لا توهب إنما تنتزع وأن مماطلة هنا ومناورة هناك قد تفجر بركانا في الجزيرة وآخر في الخليج. كما فاض قطاع غزة قبل 1000 يوم من الآن بطوفان مثخن بمظلومية ومآس أكثر من 75 عاما من الاحتلال والمحو والإبادة، فسجل الفلسطيني وبشكل غير مسبوق سجل محطة فارقة في جهاد فلسطين وأثبت أن شعبها كغيره من القوى الثائرة يزيده القتل نموا وثباتا، وأكد في المقابل إمكانية انقراض إسرائيل كعادة القتلة على مر التاريخ، وكرس بالتجربة حقيقة أن الخيارات ليست محدودة وضيقة أو محكومة بعقارب الساعة. وهذا ما تصدح به القبيلة اليمنية في كل محافظة وساحة وهي على أهبة الاستعداد والجهوزية، توالي رسائل نذير مفتوحة تحذر النظام السعودي وتؤكد أن اليمن يغضي مؤقتا ويصبر في انتظار ويتحمل في تربص، لكنه بعد ذلك لا يتمهل بل يستميت. وقديما قيل إن آخر العلاج الكي والعاقل من اتعظ بغيره.

وفي كل الأخبار، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي: مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران لا للقيادة المركزية الأمريكية، ولا يمكن لاجتماع عسكري في البحرين أن يرسي نظاما قانونيا وأمنيا للخليج تحت المظلة العسكرية الأمريكية، والأمن الإقليمي يتحقق بإنهاء التدخل وخروج أمريكا من المنطقة واحترام سيادة الدول والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة.

0: في كل الأخبار. اليوم هو اليوم الألف لعمر طوفان الأقصى، 7 أكتوبر 2023 للميلاد. المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ينشر تحديثا لأهم إحصائيات الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة بالتزامن مع مرور 1000 يوم على الإبادة.
1: اليوم الواحد في غزة يعني الموت المتجدد والدمار الواسع، وألف يوم من الحرب تعني مزيدا من المعاناة في الخيام وعجز عن تلقي أبسط الخدمات الإنسانية.
2: 1000 يوم إنا في الخيمة، 1000 يوم إنا في النزوح، 1000 يوم إنا في الدمار، 1000 يوم إحنا فقدنا كثير إنا أشخاص عزيزين علينا، يعني حياتنا كثير مدمرة. إحنا صار لنا 1000 يوم وإحنا في العذاب، في المرار اللي إحنا ذقناه، في النار فوقينا والنار تحتينا، كثير إحنا تمررتنا، كثير إحنا ننهلنا كثير، ندلينا كثير في 1000 يوم، فيش فيه ولا يوم كان كويس، كله دمار. معي خسرنا أعز ناس على قلوبنا. الحمد لله برغم 1000 يوم إحنا صامدين صامدين صامدين.
3: بنت أختي بالأمس تعرضت للاستهداف، تعرضت لإصابة في بطنها وفي أقدامها، طبعا هذا ما بعد وقف إطلاق النار. في اليوم 1000 للحرب، الحرب ما زالت مستمرة، 1000 يوم من المعاناة، 1000 يوم من الإصابات، 1000 يوم من قلة الماء، 1000 يوم من الجوع العطش، 1000 يوم من قلة الدواء، قلة العلاجات.
1: فألف يوم ليس مجرد رقما، بل يلخص واحدة من أكثر الحروب دموية. آلاف العائلات الفلسطينية مسحت من السجل المدني، وآلاف مثلها نجا منها فرد واحد، فيما اختفت مدن وأحياء من خارطة القطاع.
4: اليوم نتحدث عن 1000 يوم من جريمة الإبادة الجماعية، ونحن في وسط قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل جريمة الإبادة الجماعية، يواصل القتل الممنهج، يواصل التدمير. نتحدث عن أكثر من 73,000 شهيد ممن وصلوا المستشفيات قتلهم الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مسح بشكل كامل 2700 أسرة من السجل المدني، مسحهم بشكل كامل بأكثر من 9,000 شهيد، إضافة إلى 40,000 أسرة تعرضت إلى الإبادة خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، وكذلك استهداف الاحتلال الإسرائيلي لجميع القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي وتدمير المستشفيات، القطاع التعليمي وتدمير المدارس والجامعات، القطاع الزراعي وتدمير الآبار الزراعية وتدمير الأراضي الزراعية.
0: إذن في إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، بعد 1000 يوم على الإبادة الجماعية والحرب على غزة، أكثر من 2,400,000 نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي نتيجة العدوان الإسرائيلي. أكثر من 90% نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه العدو الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 1000 يوم من الإبادة. أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة يحتلها العدو الإسرائيلي بالاجتياح والنار والتهجير. العدو الإسرائيلي قصف 241 مرة منطقة المواصي التي يزعم أنها إنسانية آمنة. أكثر من 223,000 طن من المتفجرات ألقاها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 1000 يوم من الدمار. 73,066 مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية قبل 1000 يوم. استشهاد أكثر من 21,500 طفل وأكثر من 12,500 امرأة نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال 1000 يوم. 173,514 مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات خلال 1000 يوم من العدوان الإسرائيلي. 9,500 مفقود نتيجة العدوان الإسرائيلي، منهم شهداء ما زالوا تحت الأنقاض أو لا يزال مصيرهم مجهولا. 1700 شهيد من الطواقم الطبية، وأكثر من 2800 شهيد من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم العدو الإسرائيلي خلال 1000 يوم. 145 شهيد من الدفاع المدني، 262 شهيد من الصحفيين قتلهم العدو الإسرائيلي خلال 1000 يوم. أكثر من 2700 أسرة أبيدت ومسحت من السجل المدني بعدد 8574 شهيد خلال 1000 يوم من العدوان الإسرائيلي. أكثر من 39,022 أسرة تعرضت للمجازر من قبل العدو الإسرائيلي. 55% نسبة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين نتيجة مجازر العدو الإسرائيلي خلال 1000 يوم. 460 شهيد بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 164 طفل خلال 1000 يوم من التجويع الإسرائيلي. 28 شهيد بسبب البرد في مخيمات النزوح القصري، منهم 25 طفل و23 شهيد بسبب عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات. 43% من مرضى الكلى فقدوا حياتهم، و12 ألف حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية خلال 1000 يوم من العدوان. في بيان لفصائل المقاومة الفلسطينية، 1000 يوم من الحرب والمواجهة بين المنظومة الاستعمارية الصهيو أمريكية والغربية المدججة بكل أصناف الأسلحة الأمريكية والغربية والغربية الصنع ضد شعبنا الأحزل. معركة طوفان الأقصى والعبور المجيد كانت محطة مهمة من محطات شعبنا وجهاده ومقاومته المستمرة منذ اغتصاب أرض فلسطين عام 48. فصائل المقاومة الفلسطينية، معركة طوفان الأقصى كانت ردا طبيعيا على جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة في غزة والضفة والقدس. فصائل المقاومة الفلسطينية، نؤكد حق شعبنا في المقاومة بكل أشكالها وضرورة تصعيد المقاومة في الضفة والقدس وأرضنا المحتلة، ونرفض أي وصاية أجنبية على شعبنا، ونؤكد أن إدارة قطاع غزة هي شأن داخلي، وندعو إلى استثمار كل أوراق الضغط العربية والإسلامية وتفعيل دور الجماهير والأحرار ومواجهة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني. فصائل المقاومة الفلسطينية، نحيي بكل فخر واعتزاز شهداء شعبنا الأبطال، لا سيما القادة والمقاتلين في غزة والضفة والداخل المحتلة، ونحيي شهداء كافة الساحات وجبهات المواجهة الذين امتزجت دماؤهم بدماء أبناء شعبنا.
5: كأسلحة الإبادة وأنقاض التدمير الممتد على مرمى البصر يرزح قطاع غزة، تحاصره آلام الفقد وأوجاع الجراح من كل حدب وصوب، يكافح أكثر من 2,000,000 غزاوي من أجل الصمود والبقاء وسط صعوبات هائلة لا تنتهي. بعد 1000 يوم من الإبادة، يحوم الموت على رأس 47,000 أرملة و58,000 طفل، كل منهم قد فقد أحد والديه أو كليهما، جميعهم من أسر شهداء الإبادة، إبادة ما تزال تطارد من تبقوا على قيد الحياة بصنوف من نهايات قاتمة تمنع إعادة بناء حياة لا تزال مثقلة بالآلام. المؤسسات الصحية نفسها في غرف الإنعاش تطلب العناية المركزة ولا تجدها.
6: الله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك يا الله. بليتني يا رب في المرض قلت لك الحمد لله. خصفت بينه قلت لك الحمد لله. أسرت ابنه قلت لك الحمد لله. استشهد ابنه قلت لك الحمد لله. وها الله وهل من مزيد برضى الحمد لله حتى ترضى حتى ترضى يا الله.
5: وهكذا لم يعد هنالك أمل للعلاج إلا خارج القطاع، وهي فرصة بعيدة المنال. هذا النقص الحاد في الخدمات الصحية يضع حياة أكثر من 42 ألف شخص يحملون إصابات جسيمة على المحك، تماما كما يعرقل الحصار نحو 20 ألف مريض وجريح حاصلين على تحويلات طبية للعلاج في الخارج، لكنهم ينتظرون الموت تعذيبا بالحصار. في القطاع بعد ألف يوم لا غذاء ولا تعليم ولا مدارس ولا جامعات. يهدد هذا الوضع غير المسبوق بنشأة جيل بلا آفاق وبعيش مستقبل بلا مقومات حياة. الأراضي الزراعية مدمرة، شبكات المياه مقصوفة، وإمدادات الكهرباء منسوفة، والمجاعة معلنة، وكل امرأة حامل ومرضع تعاني من سوء تغذية حاد. آلاف الأطفال معاقين بأحد الأطراف قطع عن الجسد، وفيهم أكثر من هذا العدد بكثير مثخنون بذكريات مروعة، مصابون نفسيا بحالة يأس وقنوط مفجعة تزداد تدهورا ومضاعفات أمام بؤس الحاضر وقتامة المستقبل. بعد ألف يوم من الإبادة المشهودة على الهواء مباشرة، وتحت بضع مئات آلاف طن من المواد المتفجرة، وفوق ملايين الأطنان من الأنقاض والأتربة المتراكمة، يحيط الموت بمليوني عربي مسلم من كل اتجاه. يكتنف إعادة إعمار القطاع لأهله ظروف أشبه بالمستحيل، توصف بأنها لن تشبه أي عملية أخرى في التاريخ الحديث. بعد ألف يوم في القطاع المقطوع من أمة، المخذول من إخوة، الخيمة وطن لإرادة مليوني ناج من إبادة مهدد بالتهجير، والأنقاض تضاريس أرض أوتادها لحم ودم، ومناخ كل فصولها على مدار العام صبر أنبيائي جميل.
7: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يرحم أبونا، الله يرحم أبونا.

ألف يوم ليس مجرد رقم، بل ألف يوم من الإجرام، ألف يوم من الإبادة، ألف يوم من الأوجاع والتجويع والفقد، ألف يوم من الخذلان، وألف يوم من الصمود والثبات الأسطوري. بينما يمر العالم في حياته اليومية، يكمل أهلنا في غزة ألف يوم تحت القصف والحصار. ولأن صوتنا هو سلاحنا لكسر جدار الصمت العالمي، ندعوكم للمشاركة الواسعة في حملة التغريد الكبرى لتوثيق هذه المحطة الأليمة، ولإيصال صوت غزة وأطفالها ونسائها وشيوخها لكل العالم تحت هاشتاغ غزة ألف يوم من الإبادة. الموعد اليوم الجمعة الساعة 9 مساء. هذه دعوة لكل الجيش اليمني الإلكتروني بالجهاد في سبيل الله بالكلمة. اليوم عمل آخر متاح لك، وبإمكانية أي يمني أو يمنية أن يجاهد في سبيل الله وأن ينصر غزة في هذه الحملة، حملة التغريدات الكبرى تحت هاشتاغ غزة ألف يوم من الإبادة، اليوم الجمعة الساعة 9 مساء. إياكم وخذلان غزة، إياكم.

يمن الصمود كل الأخبار. قائد مقر خاسم الأنبياء اللواء علي عبد الله يقول: قائد الثورة الشهيد علي الخامنئي تمكن من إيصال قدرة الردع للجمهورية الإسلامية إلى ذروتها. الوفاء الأكبر بالعهد للقائد الشهيد يكمن في استمرار طريقة وحراسة إنجازات الثورة وتعزيز الاقتدار الدفاعي وحفظ الوحدة. ومستعدون لصون استقلال وسلامة إيران، ونؤكد التبعية الكاملة لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد مجتبى خامنئي، ونحذر أعداء إيران لا سيما أمريكا والكيان الصهيوني من ارتكاب أي خطأ في الحسابات. مقر خاتم الأنبياء. كل ناقلات النفط والسفن التجارية ملزمة بالمرور عبر المسار الذي حددته إيران من أجل أي عبور آمن في المضيق. مقر خاتم الأنبياء. أي عدم امتثال أو تجاهل للمسار المحدد سيواجه برد فوري ومقتدر من القوات المسلحة، وسيعرض أمن السفن المخالفة للخطر. مقر خاتم الأنبياء. أي محاولة أمريكية للتدخل في الشؤون الأمنية لمضيق هرمز ستواجه برد سريع وحاسم. مقر خاتم الأنبياء. استمرار تحليق المقاتلات الأمريكية فوق هرمز يتسبب في زعزعة أمن هذا الممر، ويعرض أمن المنطقة برمتها للخطر. وإيران لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء لسحق أي تطاول أو عدوان من قبل الجيش الأمريكي وحلفائه.

كل الأخبار. متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول: أمريكا تظهر باستمرار إصدارها التام للسلام والأمن بغرب آسيا، واجتماعاتها مجرد استعراضات شكلية للتستر على سياساتها المزعزعة للاستقرار، ويتعين على دول المنطقة البقاء يقظة واستخلاص الدروس من الاعتداءات الأمريكية والصهيونية الأخيرة والتي انتهكت السلام والأمن الإقليميين.

كل الأخبار. الخارجية الإيرانية وفود من نحو 100 دولة ستشارك في مراسم وداع المرشد علي خامنئي. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء الخميس عن مشاركة وفود من نحو 100 دولة في مراسم وداع قائد الثورة المرشد الشهيد علي خامنئي، مشيرا إلى أن الوفود تشمل رؤساء دول ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية وممثلين خاصين للحكومات، إلى جانب شخصيات ووفود شعبية. وقال إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي إن مراسم التكريم والوداع ستبدأ عند الساعة 8 من صباح اليوم الجمعة بمشاركة واسعة من الشخصيات والوفود الشعبية، وتستمر حتى الساعة 12 ظهرا. وأضاف إن مشاركة المسؤولين رفيعي المستوى والشخصيات السياسية ستنطلق خلال الفترة الممتدة من الساعة 1:30 ظهرا حتى 2 ظهرا. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الوفود المشاركة تمثل نحو 100 دولة وتضم مسؤولين وشخصيات سياسية على مستويات مختلفة، مؤكدا أن مراسم الوداع والتكريم ستتواصل طوال يوم الجمعة حتى ساعات المساء.

كل الأخبار. إدارة ترامب تقول إن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية على الأمريكيين.

في كل الأخبار، الخارجية الفرنسية: قوات التحالف الدولي ستنتشر في لبنان بدعم أمريكي. نشر القوات الدولية في جنوب لبنان يكون بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الرئيس الكوبي ميغيل دياز: إذا وقع هجوم فإن الشعب الكوبي سوف يرد بوحدة وحزم ودفاع عن سيادتنا. نحن لا نريد الحرب ولكننا لا نخاف منها، ونحن نستعد حتى لا نفاجأ أو ننهزم.

كل الأخبار. وزير الخارجية الإيراني ردا على إعلان القيادة المركزية الأمريكية الإرهابية الأخيرة يقول: هل جلبت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمن أم انعدام الأمن إلى منطقتنا؟ والجواب واضح تماما، لقد أثبتت قواتنا المسلحة القوية أن الأجانب غير قادرين حتى على حماية أنفسهم، ولن يكون السلام في منطقتنا مستداما إلا عندما يكون شاملا وشاملا ودون أي تدخل أجنبي. إيران.

0: الفرد الصمد.
1: كل الأخبار. المندوب الإيراني بالأمم المتحدة: دول خليجية سهلت العدوان علينا، وتواجد الأمريكي يهدد استقرار المنطقة. حيث قال مندوب إيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن بلدان خليجية سمحت باستخدام أراضيها للعدوان على بلده، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ التزاماتها في مذكرة التفاهم المشتركة لوقف الحرب. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن دعت لها دولة البحرين لإدانة ما وصفته الهجمات والعدوان الإيراني عليها. ورد المبعوث الإيراني على دعوة البحرين بالقول إن بلاده لا تشك في استخدام الأراضي والأجواء التابعة لكل من البحرين والكويت في تنفيذ العدوان الأمريكي الأخير، داعيا دول الخليج إلى إدراك أن الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها لا يسهم في تحقيق الاستقرار، وإنما يجلب الدمار والخراب للمنطقة. كما دعا المندوب الإيراني واشنطن دعاها إلى الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة، متهما واشنطن بتغليب المصالح الإسرائيلية على مصالح مواطنيها وجنودها. وقال إيرواني إن الولايات المتحدة تضحي بمصالح مواطنيها وجنودها من أجل إرضاء الجانب الإسرائيلي. وفي سياق آخر أكد المندوب الإيراني مكانة القيادة في بلاده، مشيرا إلى أن مراسم تشييع القائد الإيراني السيد علي خامنئي ستظهر حجم الشعبية التي يحظى بها النظام الإيراني.

0: يظنون أن صفحة الجمهورية الإسلامية قد طويت وأن نهايتها باتت وشيكة، لكنها اليوم أصلب من كل رهاناتهم وأكثر حضوراً من كل توقعاتهم. هنا في مصلى الإمام الخميني الراحل بطهران يبدأ العد التنازلي للقاء الأخير، لحظة وداع رجل لم يكن عابراً في التاريخ بل كان مدرسة في العلم والفكر، رجل قاد أمة بحجم إيران وركع العدو.
1: تتجه الأنظار إلى طهران ترقب مليوني لمراسم تشييع وتوديع تاريخية للقائد الشهيد السيد الخامنئي، حضور مهيب وقوافل شعبية من دول العالم ستشارك، تحضيرات واسعة واستنفار لجميع الطاقات لإقامة مراسم ترتقي إلى مستوى الحدث.
2: وفي كل الأخبار، في بيان رسمي رغد صدام حسين، تدحض ادعاءات سمية الزبيري وتنفي وجود ابنة سرية لوالدها. حسمت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بشكل نهائي وقاطع الجدل الدائر حول قضية المرأة اليمنية سمية الزبيري التي تدعي أن اسمها ميرا صدام حسين وتزعم أنها ابنة صدام حسين، واضعة حدا لكافة الروايات الشائعة والادعاءات المختلقة بخصوص هذا الملف وملفات أخرى روجت لها وروجت لها منصات تواصل اجتماعي ووسائل إعلام موالية للسعودية. إليكم نص البيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. أهلنا وإخوتنا في اليمن وسوريا وسائر أقطار أمتنا العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآونة الأخيرة تكررت روايات كاذبة يجري تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية، نقلا عن امرأة كاذبة تدعي زورا وبهتانا أنها البنت السرية لوالد الشهيد صدام حسين رحمه الله. ورغم إصرارنا نفيا واضحا وصريحا لهذه الأكاذيب في أكثر من مناسبة، إلا أن البعض لا يزال يصدق ويروج لهكذا روايات وهمية. إن الحقيقة لا تبنى على القصص الخيالية ولا تثبتها الادعاءات الزائفة المتكررة ولا حتى الأوراق التي أثبتت التحقيقات الرسمية ولأكثر من مرة أنها مزورة، وحتى الكذبة التي ذكرتها المدعوة حول مكوثها بمنزل في اليمن يعود لها هي محض كذب وافتراء كبير، إذ أن هذا المنزل يعود لعائلة عم الشهيد سبعاوي رحمه الله، وثم أو تم تبيان ذلك في أكثر من مناسبة. نجدد دعوتنا إلى الجميع لتحري الدقة والتمييز بين الحقائق والأكاذيب، ونؤكد أننا كعائلة لم نعتد يوما التنصل من أحد من أبنائنا أو أهلنا، فهذه ليست قيمنا ولا أخلاقنا ولا ما نشأنا عليه، كما ندعو كل من تداول هذه الروايات الزائفة بحسن نية إلى مراجعة ما يصله من معلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل اعتمادها وإعادة نشرها، فليس كل ما ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يستحق التصديق أو التداول، وقد يكون الإنسان شريكا في نشر الباطل وهو لا يشعر. إن استغلال الأسماء والتاريخ لتحقيق الشهرة أو إثارة الجدل أو صناعة روايات لا أصل لها لا يخدم الحقيقة ولا يغيرها، وإن الكلمة أمانة ومسؤولية كل من يكتب أو ينشر أو يعيد تداول أي معلومة أن يتحقق منها قبل أن يجعل نفسه وسيلة لتضليل الآخرين عبر نشر الأكاذيب التي تدعيها هذه الكاذبة. على إخوتنا في اليمن أن لا يدعوا هذه القصص الزائفة، وأن لا يدعوا هذه القصص الزائفة تجرهم إلى خلافات لا أساس لها، وأن لا يمنحوا مروجي الأكاذيب ما يسعون إليه من إثارة للفتنة والبلبلة. نسأل الله أن يحفظ الجميع من الزلل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنب أمتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغد صدام حسين.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحالي.
1: يريدون أن يكون اليمن بكله وهذا الشعب بكله برصيده التاريخي بهويته الإيمانية بشرفه بقبائله الحرة والعزيزة بمكوناته بكل أنواعها مجرد خول وعبيد وخدم لديكم تحت أقدامكم وأقذيتكم. هذا أبعد من عين الشمس. كم المسافة ما بين الأرض وبين الشمس؟ أليست مسافة بعيدة جدا، مليارات الكيلوهات؟ هذا أبعد عليكم من عين الشمس.

0: بكمال.
1: وفي محورنا هذا أيضا نتحدث عن العدوان السعودي الأمريكي العالمي على اليمن. هذه المرة كي لا ننسى أيضا سنتحدث عن انتصارات اليمن أمام هذا العدوان العالمي.
2: نسبح على رؤوس الأعادي السباحة، يرتفع بالنار صوت البنادق.

0: واليمن لن يخضع ولن يركع ولن يذل أبدا.
1: هذا اليمن يا تحالف لو تطاول طوق عطاني وندوم عليها بعد من الفردق.
2: هذه أرضنا يا كل غازي محتال، اجل الفلوس بعت النفوس، وهذه أرضنا لجلابان قاتل باندوس، لا بد من فزعة نحرق متارسكم لتفنكم من دون روس.

بعد أن شن العدو الأمريكي والسعودي والإماراتي والبريطاني والإسرائيلي وكل العالم عاصفة حزمهم وعدوانهم على اليمن في محاولة لاسترجاع اليمن وإعادة اليمن كحديقة خلفية وإلى حضن الوصاية السعودية الأمريكية، ثبت اليمن وأبناء اليمن تحت قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في ثبات وصمود منقطع النظير، واستمرت تلك الغارات لأكثر من 40 يوم دون أي رد يمني. وكأنها إتاحت فرصة لجارة السوء أن تعيد حساباتها قبل أن يبدأ الرد اليمني. طبعا أنا استذكر بعض المحطات مش كل المحطات بالمشاركة مع المستمعين، يعني الذي عنده فكرة ذاكر مرحلة من المراحل يذكرنا بها عبر رسالة، نتذكر مراحل الانتصارات التي حققها اليمن أمام هذا العدوان العالمي رغم الإمكانات البسيطة التي كان يمتلكها اليمن من بداية العدوان.

0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: كان أول رد يمني في أول ضربة صاروخية بالستية في 6 يونيو 2015، بعد أكثر من 70 يوما. أطلقنا صاروخ سكود نحو 12 قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيطة بمنطقة عسيرة. أول ضربة صاروخية صار فيها قائد القوات الجوية السعودية وحش في أول رد لليمن.
2: أطلق صواريخ الغضب واحمل زنادك والجعف.
1: قالوا ضربة شمسية، قالوا كانت جلطة، سفروا ألمانيا، ممنوع الزيارة، ممنوع يشوفوا جثة قدو محروقة. قائد القوات الجوية السعودية في أول

أيضا ضربات بصاروخ النجم الثاقب 1 و2 قصيرة المدى محلية الصنع 100% Made in يمن رغما في من عاداش بدأت في 9 يونيو 2015 كان مداها ما بين 45 كيلو إلى 75 كيلو متر صواريخ غير موجهة استخدمت لضرب معسكرات ومواقع ومستودعات الجيش السعودي القريبة في جيزان ونجران كضربات رد أولية

المعارك البرية طوال سنوات المواجهة فيما بيننا وبين العدوان العالمي الكوني علينا كانت هي الركيزة الأساسية التي كسرت التفوق الجوي واللوجستي لما يسمى التحالف. الجيش اليمني تحول من الدفاع في عمق المدن إلى الهجوم. تم نقل المعركة إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية. الإعلام الحربي كان مرافق لكل العمليات ووثق بالصوت والصورة اقتحام المواقع والتحصينات العسكرية السعودية مثل مواقع الشرفة والسديس والشبكة وأكثر من موقع عسكري سعودي. أثبتت هذه المعارك تفوق المقاتل اليمني بريا حيث تم إسقاط مواقع جبلية شديدة التحصين باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، كذلك السيطرة على قرى كاملة في الخوبة والربوعة، ما أجبر السعودية على الاستعانة بآلاف المجندين لحماية حدودها.

0: فتح العدو أكثر من جبهة، سواء على الحدود أو في الداخل. جبهة في الجوف، في مارب، في تعز، في البيضاء، في الحديدة، في الساحل. أكثر من جبهة فتحها العدو من أجل أن يشتت جهود وقوة اليمن، ويحاول من خلالها أن يحقق انتصارات في بعض الجبهات. رغم ذلك فشل فشلا ذريعا.
1: شوف جند الله في نجران، شوف كيف عاثوا بك، خلوك محذوب.
2: صار لنا سقاه سعودي عند محاصر.
3: لا واحد مني، لا حد الواحد. أنا أقول لك صيد.
2: صار لنا سقاه سعودي.
1: سلم نفسك يا أبو كبسة، إحنا والله ما غير خمسة.
2: صل النسقة سعودي.
3: سلموا والله ما غير خمسة.
2: صل النسقة سعودي عند محاصر.
4: سلم يا سعودي نسق والله ما نضع بطة.
2: صل النسقة سعودي. صل النسقة عند محاصر.
4: سلم يا سعودي نسق والله ما نضع بطة. سك بين الدرا كفتم نفسه. سلم يا سعودي نسق.
3: هؤلاء سلط الله، هؤلاء سلط الله في الميدان وذياب الغرس، ما هم رجال الجمهر هذي يشفروهم بالكوت.
5: فارس تحدى في الوضع ألف فارس، حافي وداعس فوق الأبرام زداعس.
6: والله من حقهم، احنا رتب 30 من حقهم، احنا خاسرين ولا حاجة، ما علينا لا نحبهم. أسهل طريقة ولا عاد 30 ولا عاد 30
0: أيضا كي نختصر، كانت الأسلحة اليمنية التي بدأنا في مواجهة العدو بها البداية صواريخ الصرخة، صرخة صاروخ واحد، صرخة واحد، صرخة اثنين، صرخة ثلاثة، قصيرة المدى، واستخدمت في الأشهر أو الأشهر الأولى في عام 2015. إلى ذلك أيضا النجم الثاقب واحد واثنين، كذلك صواريخ زلزال، زلزال واحد وزلزال اثنين وزلزال ثلاثة البالستي، أيضا صاروخ صمود، صاروخ تكتيكي بمدى 38 كيلومتر. بعدها صواريخ قاهر واحد وقاهر تو أم. بعدها أتت صواريخ بركان واحد وبركان تو أتش. بعدها أتت منظومات متطورة تعمل بالوقود الصلب، تتميز بدقة عالية في إصابة الأهداف، منظومة بدر واحد وبدر بي واحد وبدر اثنين وبدر ثلاثة. بعدها صاروخ نكال بالستي دقيقة، كان مخصص لاستهداف التجمعات العسكرية. أيضا صاروخ سعيرة وصاروخ قاسم، إلى أن وصلنا إلى صاروخ ذو الفقار. صاروخ ذو الفقار بالستي بعيد المدى برأس حربي، ينفصل لتضليل الرادارات، واستهدف العمق الإماراتي. من أسماء الصواريخ صواريخ كروز المجنحة، صواريخ قدس واحد الذي استهدف منشآت أرامكو، وقدس اثنين نسخة مطورة بمدى أبعد استهدف محطة توزيع أرامكو في جدة، قدس ثلاثة بمدى أكبر وقدرات تخفي أغلى، وقدس أربعة أحدث أجيال عائلة قدس، كان مخصص للمسافات البعيدة، واستخدم لإسناد غزة ضد أهداف في جنوب فلسطين المحتلة.
7: اتجه الأخوة الأعزاء في التصنيع الحربي إلى العمل في مختلف المجالات والمتطلبات الأساسية، وفي مقدمتها أسلحة الردع، الصواريخ فبدأوا بنشاطهم لتصنيع الصواريخ من صاروخ الصرخة وصولا إلى صاروخ ذوالفقار وقدس 2 وبركان 2، صواريخ بعيدة المدى تصل إلى مديات بعيدة وبقوة تدميرية جيدة. لا يزال العمل مستمر فيما يتعلق بالتصنيع الصاروخي.

الطائرات المسيرة بدأت من هدهد واحد، طائرة استطلاعية صغيرة الحجم مخصصة للمدى القريب وتحديد مواقع التحصينات. طائرة رقيبة، طائرة استطلاع تكتيكية قريبة المدى كانت مخصصة لجبهات الحدود والاشتباك المباشر. كذلك طائرة راصد، طائرة استطلاع ورسم خرائط ومسح جوي للميدان. بعدها أتت عائلة قاصف الهجومية، قاصف 1، أول طائرة مسيرة هجومية انتحارية تحمل رأسا متفجرا بلغ مداها قرابة 150 كيلومتر. وبعدها قاصف توكي أو قاصف كيتو، هذه النسخة مطورة ومعدلة تميزت بأنها لا تصطدم بالهدف مباشرة بل تنفجر فوقه بعشرة إلى عشرين متر لتنشر كمية هائلة من الشظايا القاتلة. استخدمت بكثافة لتعطيل رادارات ومنظومات الباتريوت واستهداف العروض العسكرية وقواعد التحالف مثل قاعدة العنهد. بعدها عائلة صمادة باسم الرئيس الشهيد صالح الصماد رضوان الله عليه. صماد 1 طائرة استطلاعية بمدى واسع يصل إلى 500 كيلومتر. صماد 2 طائرة هجومية انتحارية بعيدة المدى تصل إلى 1000 كيلومتر. وصماد 2 استهدفت مصفات أرامكو في الرياض. صماد 3 طائرة انتحارية وهي الأشهر يصل مداها إلى 1500 كيلومتر، من 1500 إلى 1700 كيلومتر. صمم هيكلها الخارجي بمواد وتكنولوجيا تمتص موجات الرادارات لتجنب الرصد. استخدمت في ضرب مطارات دبي وأبو ظبي ومنشآت أرامكو في بقيق وخريص وعمليات كسر حصار. صماد 4 طائرة هجومية غير انتحارية تتميز بحجمها الكبير وقدرتها على حمل صواريخ وقنابل صغيرة وإلقائها على الهدف ثم العودة إلى قاعدتها بسلام. أيضا طائرة خاطف انتحارية تكتيكية صغيرة الحجم، طائرة وعيد 1 طائرة هجومية انتحارية يتجاوز مداها 2000 كيلومتر، طائرة رجوم مسيرة عمودية تأتي على شكل مروحيات متعددة المقاطع، وعيد 2 طائرة وعيد 2 صممت بمدى أطول يتجاوز 2500 كيلومتر. استخدمت طبعا في قصف أهداف جنوب فلسطين المحتلة في إيلات ومرشراشة. شهابة طائرة مسيرة هجومية ذكية وموجهة، مرصادة طائرة استطلاعية تكتيكية محدثة، وطائرة يافا أحدث الطائرات المسيرة الانتحارية والتي أحدثت ضجة عالمية. تميزت بمدى بعيد جدا وقدرة فريدة على التخفي الإلكتروني وتضليل رادارات الدفاع الجوي. استهدفت يافا المحتلة في تل أبيب.

إلى المعارك البحرية أو المعارك البرية، بداية من الحدود في جيزان ونجران وعصير إلى جبهات الداخل إلى جبهة نهم وعملية البنيان المرصوص اللي كانت تمثل التهديد الأكبر. التحالف حشد فيها ولسنوات، وفي الأخير تم النصر فيها في غضون أيام بعملية البنيان المرصوص. عارفين أنه بلغت المساحة المحررة في عملية البنيان المرصوص أكثر من 2500 كيلو متر مربع، اعتبرت عسكريا هي القاسمة التي أنهت أحلام التحالف في دخول صنعاء بريا، لأنها حمت صنعاء بشكل نهائي وتم تأمينها بشكل جذري.

0: كذلك أيضا عملية تأمين وتحرير والسيطرة على الجوف، واللي كانت استكمالا لانتصار معركة نهم أو نهم، وتحركت القوات بريا لتطهير محافظة الجوف، وتمكنت العملية من السيطرة الكاملة على مركز المحافظة مدينة الحزم ومعسكر اللبنات الاستراتيجي. هذه المعركة أدت إلى انهيار خطوط الدفاع الشمالية لقوات العدوان وعزل محافظة مأرب من الجهة الشمالية بالكامل. عملية النص المبين وتأمين البيضاء بالكامل. عملية النص المبين كانت لها ثلاث مراحل. أسفرت المعارك البرية عن تطهير مديريات الصومعة والزاهر ومكيراس والسيطرة على المعاقل التاريخية للتنظيمات المتطرفة في يكلا وولد ربيع، وتم تأمين المحافظة بالكامل. عمليات ربيع النصر والتقدم أيضا في مأرب وشبوة، تم تنفيذ عمليتي ربيع النصر الأولى والثانية، ونجحت قواتنا وجيشنا مديريات جنوب وغرب محافظة مأرب وجبل مراد، وأيضا مديريات بيحان وعين وعسيلان في محافظة شبوة، ووصلت قواتنا إلى مشارف الفلج البوابة الجنوبية لمدينة مأرب.
1: ما ملك الحال، ما ملك الحال.

0: عملية نصر من الله في محور نجران، حيث تم استدراج ثلاثة ألوية عسكرية كاملة إلى وادي آل أبو جبارة في محور نجران، وأطبق الجيش واللجان عليهم الحصار من جميع الجهات، وأسفرت المعركة البرية عن تدمير وأسر آلاف الجنود والضباط بما فيهم ضباط سعوديين أو سعوديون، وكذلك السيطرة على مئات الآليات والمدرعات العسكرية الحديثة التابعة للعدو. الإعلام الحربي آنذاك بث مشاهد حية وصادمة للعدو، لطوابير الأسرى بالآلاف والآليات المحترقة، ما شكل ضربة قاسمة لسمعة التحالف، تحالف العدوان.
1: إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران استمرت لعدة أشهر، وتكبد فيها العدو حتى اللحظة خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد. وقوع آلاف من قوات العدو في الأسر، معظمهم من الخونة والمخدوعين، ومصرع وإصابة المئات. من بين الأسرى أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي.

0: والسماء.
1: أيضا من أهم المعارك معركة الساحل الغربي التي أعد لها العدو إعدادا كاملا وشاملا وحشد لها كل الإعلام العالمي سبحانه. يخدمك العدو من حيث لا يعلم، حشد لها الإعلام العالمي كله على أساس أنهم خلاص سيتم حسم المعركة في الساحل والسيطرة على ميناء الحديدة والحديدة، وأسماها العدو عملية الرمح الذهبي. كانت فيها ثلاث فصائل رئيسية: ألوية العمالقة وهي قوات سلفية، وقوات حراس الجمهورية اللي قادها طارق عفاش، وأيضا المقاومة التهامية ما اسموها بالمقاومة التهامية، وكلها بإشراف إماراتي بشكل كبير.
2: محافظة الحديدة واحدة من أهم المدن الاستراتيجية في اليمن.
3: تحشد قوات التحالف في اليمن للسيطرة على محافظة الحديدة.
4: أكد المتحدث باسم قوات العدوان السعودي أحمد العسيري أن مدينة الحديدة ومينائها هما الهدفان المقبلان تحت ذريعة أنهما يمدان الداخل اليمني بالسلاح والذخيرة.
5: استمرار تدفق السلاح للميليشيات الحوثية عبر عدة مناطق وأهمها ميناء الحديدة.
6: وعلى لسان قائد المنطقة المركزية الأمريكية جوزيف فوتل، تسوق أمريكا مبررات وذرائع التصعيد في الساحل الغربي.
7: أكد أن هناك تساؤلات بشأن عمليات تهريب السلاح عبر ميناء الحديدة الحيوية.
8: ميناء الحديدة الشريان الاقتصادي والرئة الأساس التي يتنفس منها اليمنيون باتت اليوم في دائرة الاستهداف بقرار أمريكي ورغبة سعودية.
9: هي معركة أمريكية إسرائيلية بامتياز، يحضر فيها السعودي والإماراتي كأدوات فقط.
10: البريطاني أيضا له موقف واضح، والبريطاني دائما هو الدلال حق أمريكا في المنطقة بحكم تجربته الاستعمارية السابقة، وما اهتمام أولئك إلا نتاج لتوجه الأمريكي والإسرائيلي. الإماراتي السعودي كل منهما يتجه ليلعب هذا الدور كعميل وجندي مجند في خدمة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا. الكل متكالبون والكل شهيتهم مفتوحة للسيطرة على بلدنا بكله وليس فقط الحديدة والساحل.
1: هذه المعركة معركة الساحل الغربي، طبعا كل المعارك التي ذكرناها عناوين يعني مش بالتفصيل، أن هناك عدة عمليات وكل العمليات التي كان فيها نصر كبير من الله سبحانه وتعالى في البنيان المرصوص فأمكن منهم نصر من الله ربيع النصر. كان السيد القائد سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لم يكن يظهر بعد كل انتصار في هذه العمليات، ما كانش يظهر في خطاب طبيعي في عملية الساحل الذهبي. بعد أن استشعر العدو بأنه حقق شيء من النصر ووصل إلى مشارف الحديدة، وكان الناس يعني قلوبهم وجلة خايفين كيف ذا، ظهر السيد القائد سلام الله عليه في أحلك الظروف، ظهر مطمئن واثق بالله وواثق من النصر. ولأول مرة في تاريخ، لأول مرة في التاريخ يظهر القائد قائد المعركة ويعطي تفاصيل الخطة على الهواء مباشرة. طمن الناس والجيش ويعني تفاصيل المعركة معروفة، والمعركة يوم لك ويوم عليك وكذا، وبنعمل كذا وبنقطع من هنا على الهواء مباشرة، ورجال الله بينفذوا توجيهاته اللي أصدرها على الهواء إلى أن دحروا العدوان وقواته، إلى أن وصل التهديد والرعب والذعر إلى قلب الإمارات في أبو ظبي ودبي، إلى أن انسحبوا رغما عن أنفهم من مواقع كثيرة بعد أن طحنهم الجيش واللجان طحن. وتم توثيق هذه المعركة عبر مشاهد للإعلام الحربي، وانت خاطي بالسيارة وبتصور المدرعات والآليات المحروقة والمضروبة من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية.
0: ندعو أيضا من جديد الحكومة إلى تكثيف جهودها في هذه المحافظة لمواجهة ما يعانيه أبناء هذه المحافظة ومواجهة أيضا التصعيد من قبل دول العدوان. لذلك نحن ندعو الأخ المحافظ والأخ قائد المنطقة ومدير الأمن والقيادات الأمنية والعسكرية وقيادات السلطة المحلية إلى حالة استنفار، حالة اهتمام. اللجنة الأمنية العليا تعاود جلساتها باستمرار وتبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ومتابعة الأحداث، وبالذات يكون من أولوياتها تقديم المتاح والممكن للأخوة المواطنين، وبالذات في مقدمة من النازحين الذين ساءت بهم الأحوال المعيشية، وأيضا استهدفهم العدوان استهداف ممنهج كان آخرها ما تم في استهداف مخيم النازحين الأخير الذي راح فيه عشرات الشهداء والجرحى، لأنهم يريدون أن ينشروا الرعب والذعر بين أوساط أبناء هذه المحافظة ليهزموا الناس نفسيا. الهم في ميدي 3 سنوات وكسور. لذلك نطمئن الجيش واللجان الشعبية بالتكاتف معكم يا أبناء تهامة سيمثلون سياجا فولاذيا على هذه المحافظة وغيرها من المحافظات ولا قلق أطلاقا. أهم شيء رسائلنا توصل للعدو، إذا به ناس بشجعه وناس يكذبوا عليه انمعه وطأة قدم في الحديدة، عليه أن يفهم أن أبناء الحديدة على قلب رجل واحد.

وتعددت الجبهات في الساحل الغربي، وكانت الانتصارات في كل الجبهات بفضل الله سبحانه وتعالى، من الدريهمي إلى الفازة إلى الجبلية إلى التحيتة إلى الجاحة إلى أكثر من منطقة ومن جبهة إلى ميدي أيضا، الذي اعتقد العدو بأنها ستكون جبهات سهلة كي يحقق في الانتصارات بحكم أنها أرض مفتوحة، لكن لم يرى فيها العدو إلا الموت الزؤال أمام رجال في تلك المنطقة المفتوحة أثبتوا بأنهم جبال والله.

أيضا عملية توازن الرضع اللي حقق فيها الجيش اليمني انتصارات عظيمة أمام العدو السعودي والإماراتي بعدة مراحل في عملية توازن الرضع. كذلك أيضا لا ننسى الضربات الموفقة والمسددة من الله سبحانه وتعالى لصاروخ توشكا الذي استخدم أكثر من مرة، وأبرز محطتين لصاروخ توشكا كانت الأولى في صافر في مأرب، واللي حصدت الضباط والجنود الإماراتيين والخلاوجة، شوية من قطر شوية من بحرين شوية من السعودية، بس الأغلبية طبعا من المرتزقة اليمنيين أغلبيتهم كانوا من الإمارات. وسمعنا عويلهم مش لليمن بس، سمعوها إلى بلاد الواق الواق، وهم يبكون صرعاهم وقتلاهم الذي أمرهم محمد بن زايد بأن يأتوا إلى اليمن، وأتوا متبجحين كأنهم أتوا في رحلة صيد، رجعوا مشويين متفحمين

0: ذاك الزحمة.
1: أيضا من الضربات المشهورة والمؤيدة والمسددة من الله سبحانه وتعالى ضربة توشكا في شعب الجن بباب المندب. هذه الضربة التي مزجت كل الدماء المعتدية على اليمن، الدم السعودي والإماراتي والجنجويدي وبلاك ووتر ودماء القاعدة ودماء المرتزقة، الكل تم جندلتهم في شعب الجن بباب المندب بصاروخ توشكا الذي أيضا استهدف منظومات باتريوت، ما أدى إلى اصطدام سفينتين بحريتين حربيتين. كانت ضربة موفقة ومسددة من الله، سار فيها قائد القوات البرية السعودي عبد الله السهيان وأيضا قائد القوات البرية الإماراتي السلطان الكتبي وقائد بلاك ووتر وقائد الجماعات الداعشية وضباط وجنود من المعتدين، كلها في ضربة واحدة، ضربة باب المندب شعب الجن.

0: إلى جانب الكثير من العمليات التي حقق فيها الجيش اليمني واللجان الشعبية آنذاك انتصارات عظيمة وثقها الإعلام الحربي بالصوت والصورة في كل الجبهات. تلك المشاهد التي كانت تبعث فينا الفخر والعزة والثبات والصمود أمام أولئك المعتدين الذين كانوا يفرون كالفئران أمام ضربات رجال الله بالأطقم والمدرعات، يفرون أمام جندي يمني واحد. أكثر من موقعة وأكثر من مشهد تم توثيقه، كان فيها عظمة، كان فيها إعجاز إلهي سبحانه وتعالى. قد لا نتذكر الكل، لكن نذكر بعض تلك المشاهد. مشاهد المجاهد الذي حمل زميله الجريح أمام كل الضربات التي كان يحاول الأعداء استهدافه، ورغم ذلك نجا من كل الرصاصة لكل الأعداء وهو يحمل رفيق دربه في الجهاد، إلى عملية طومر المعروفة وهو يحاول إنقاذ زملائه في أكثر من مرة وبأكثر من آلية حتى استشهد ولقى الله شهيدا، إلى معركة السلالم اللي مات واحد فيها وصلوا رجال الله إلى الموقع ووجدوا جثته ولا فيها ولا طلقة ولا فيها دم ولا فيها، هذا مات بس من الفجيعة من البهررة، إلى المجاهد ما عاد أذكرش اسمه صلوات الله على محمد وعلى آله اللي حاربهم بالحجار بعد ما نفذ ذخيرته وتهاوشوا أمامه وفروا كالجرذان، إلى تلك العملية التي تصاعدوا فيها من أعالي الجبال رعبا وخوفا من الجنود والضباط والجندي اليمني المقاتل اليمني، إلى تلك المشاهد التي كانت تفر فيها الطقومات وتتصادم فيما بينها البين خوفا ورعبا من المقاتل اليمني، مشاهد كثيرة وعظيمة، إلى محاولات العدو أكثر من مرة لزرع الفتنة في الداخل في محاولة لتحقيق أي انتصار عبر أي وسيلة، عمل معركة في الجوف بقيادة أمين العكيمي وكان مدعوم بالطيران السعودي والإماراتي، انتهت بالهزيمة والفشل المدوي. في حجة حاول أيضا في معركة حجورة والتي أشعلها الزعكري وانتهت بهزيمة مذلة، إلى معركة البيضاء اللي أشعلها ياسر العواضي وانتهت بفشل وهزيمة مدوية، إلى أكبر فتنة ومحاولة إشعال فتنة داخلية، فتنة ديسمبر اللي كانوا مخططين لها تخطيط من أجل إنهاء الوضع في الداخل وحسم المعركة، وانتهت في خلال يومين بالقضاء على عفاش وفتنته وأدواته. كلما حاول هذا العدو أن يستخدم ورقة أو كرت كانت تحسم بفضل الله لصالح اليمن، ولا يحصد هذا العدو إلا الهزائم المدوية والنكراء، ورغم ذلك لا زال بيغامر وبيراوغ وبيقامر، ومثل ما قلنا في الحلقة الماضية بينقبش فوق راسه. هذا كله بفضل الله وتأييد الله، وكان لدى الجيش اليمني القليل من الإمكانات والإمكانيات والأسلحة البسيطة والمتوسطة. اليوم بفضل الله نملك أعظم مما كنا نملك في البداية، ولازلنا نملك الإيمان بالله والسلاح الأساسي والثقة بالله والتوكل على الله، لازلنا نملكه بل ونزداد يقينا وإيمانا وثقة وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، إلى جانب ما أمدنا الله به من قوة مادية عسكرية وترسانة عسكرية.
1: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
2: زمان نصر ما يأتينا قالوا اسم لا يأتينا مهدنا الراسة مروفة كل موادع ظلمة تارسنا

0: تخرجوا من هذه الدورة العسكرية القتالية التي فيها الإعداد لأعداء الله والجبروت وتقوان أمريكا وإسرائيل.
1: يا أهل الجرائم والجنابي والجهز، من باع شعبه لعنب ومن قد بزاه، من يشتي العزة وفوق العز عز، فهذا الحرب يا عزته ولا عزاه.

المجاهد أبو قاصف. أي والله سلام الله على المستمعين اللي بيوافونا بالرسائل. أبو قاصف الذي واجههم بالحجارة بعد أن نفذ ذخيرته وتعشرهم وتعشرهم تعشار من رأس الجبل بحجار سبحانه، وهم يحملون السلاح والرصاص الحية، رغم ذلك تعشرهم وطافرهم تعفر.

0: تربح.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء؟ كل الأعداء. كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
2: يا الله لك الحمد. آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبر ثم لا ينصر.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم في الميدان من عوائق من تحديات من أخطار أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
2: يا الله سدد، يا الله وما رميت هذا رميت ولكن الله،
1: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله
3: ونعم بالله. هو الله أولا وأخيرا، هو الله الذي سدد، هو الله الذي مدنا بالقوة والعزيمة والصبر والصمود.

أدي لكم معلومتين عن هذا الزمل، معلومتين قد يكون البعض عارف لها والبعض مش عارف لها عن هذا الزمل. هو الله، هذا الزمل من كلمات الشاعر المجاهد رياض الصايدي رحمة الله تخشاه، أكيد الصامدين والثابتين يعرفوا الشاعر رياض الصايدي رحمة الله تخشاه. هذا من كلماته. المعلومة الثانية يمكن البعض يعرفها والبعض لا، هذا الزامل هو الله معظمه هو أحب الزوامل للسيد القائد يحفظه الله، من أحب الزوامل للسيد القائد هذا الزامل.

إلى جانب الكثير والكثير من الانتصارات العظيمة والمؤيدة من الله سبحانه وتعالى في جبهات القتال في ميادين العزة والرجولة، كان أيضا من أعظم الانتصارات هي الجبهة الداخلية بثباتها وصمودها أمام كل تلك الغارات والهجمات والعدوان الفاشي الغاشم الذي استهدف كل اليمنيين في كل المحافظات والقرى والمدن والمديريات.

0: بعد كل جريمة يرتكبها العدو في أي منطقة، في أي محافظة، في أي مديرية، في أي قرية، استهداف الآمنين في بيوتهم، يخرج رب البيت أو من تبقى من أهل هذا البيت أو من كان خارج هذا البيت كي يظهر في الإعلام ويدلي بأول تصريح له، والبعض منهم عد أهله تحت الركام، ليقول الحمد لله، هذا في رضا الله، والله لن نتخاذل ولن نتزلزل ولن نخضع ولن نتراجع، وقادمون بإذن الله لأخذ الثأر من هذا العدو. كانت هذه هي غالبية تصريحات أهل الشهداء والجرحى في كل مكان.
1: من يبون لعبكم أمريكا وصائي متحاصيت الأعراب، مهما قتلوا ومهما دمروا ومهما حاصروا لن نتراجع ولن نتنازل، ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها، هيهات من نبلة،
2: هيهات من نبلة، هيهات من نبلة.
3: ما نقاتل لو ضربنا بالقنابل في محرم ضربها في أي حالة، لو نضحي لو نقدمها قوافل في ملاكين الوطن وأرسالة، ما نفرط في اليمن من أجل فاشل لو فدينا عاد وكنا في رمالة. يا سعودي لا تحاول لا تحاول، باعنا لله ودمانا بداية، فانقاتل

القوات، استعرض القوات والدنيا تراك وتسمعك، وأنا أشهد إن الشعب قد رويتها وسمعتها. واظهر سلاحك من رصاصة بندقك لا مدفعك لا طائراتك لا الصواريخ التي صنعتها، وقف وقنف واملي عيون من أراضي ضعضعك، واعرض أمام عداك بالأنفال ذي جمعتها، ويحق لك تشمخ براسك للسماء. من يقمعك هذا بفضل الله والروس التي شيعتها. سر الصمود إن الله أودع فيك سرها، وأودعك خليفته في الأرض، وانت لأمرها استودعتها. ما دام وانت مع ابن بدر الدين والباري معك، كل الأيادي ذي أرادت تجمعك قطعتها. ثامن سنة وانت تعك عداك في الجبهة تعك، وانهلت فيها ضرب لكن ضرب لا مشبعتها. وبأول العدوان كانت نجدة تشتي تخضعك، وفي الأخير أخضعتها وأخضعتها وأخضعتها. بداية العدوان كانت نجد تشتي تخضعك، وأخضعتها وأخضعتها وأخضعتها وأخضعتها. حصارها المفروض، حصارها المفروض من بعض النواحي وسعك، وأعمالها ضدك لصالح موقفك طوعتها. كانت تهز أوتادك العظمى عسى وتزعزعك، وانت اقتلعت أوتادها ما هو فقد زعزعتها. لضربها في خدها لا زالت آثار أصبعك، ومن كاس هذه جرعت شعب اليمن جرعتها. من با تكون ومن أبوها عن حقوقك تمنعك، تعودت ما تستجيب إلا متى موجعتها. أنت الوحيد، أنت الوحيد ومن يصلى مستواك وموقعك. تكفي علاقاتك مع إسرائيل ما طبعتها، وذي هجم ضدك في الآخر ما عاد أقدر يردعك، والمعركة ذي حاولوا تضييقها وسعتها. يا جيشنا يا جيشنا لله درك في النوايب مشعك، كل الجيوش تخاف منك الكذر ما فجعتها. لا حميرك لا شمرك لا يكربك لا تبعك، درع يمنا بالجماجم مثل ما درعتها. رفعت راس الشعب أمام العالم الله يرفعك، وبعث من ربك حياتك والبلد ما بعتها. تحالفت ضدك جيوش الأرض لجل تركعك، واليوم استعرض جيوشك بعد ما ركعتها، واليوم استعرض جيوشك بعد ما ركعتها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سلامتكم.

تعودت ما استجيب إلا متى موجعتها. مشي حق رضا راح أكسلنا من باتكون من أبوها عن حقوقك تمنعك. تعودت ما تستجيب إلا متى موجعتها. بفضل الله ومن من الله سبحانه وتعالى تحول الجيش واللجان الشعبية وانصهروا في وحدة واحدة هي القوات المسلحة اليمنية لتشكل صورا عظيما وحصنا حصينا لهذا البلد بكل تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية.

على طول

واليوم وبعد بيان السيد القائد يحفظه الله في بداية العام الهجري لعام 1448 للهجرة، وأمام كل هذه الوقفات والنكف القبلي لقبائل اليمن الحرة، هذا الاستعداد، هذه الجهوزية الكاملة لانتزاع الحقوق اليمنية من هذا العدو، لم يعد أمام السعودي إلا خياران أو خيارين: إما أن يتعاملوا مع محمد عبد السلام، أو يتعاملوا مع بيانات العميد يحيى سريع، والخيار لهم.

0: بينبوعك يا علم.
1: القبيلة لا تدخلوها السياسة ولا تزيدوا من قفاها فقعاسة ولا تبيعوها بسوق النخاسة ولا تدلوها على كل بخاسة. احنا حرسنا مستواها حراسة واحنا لها عسكر وقادة وحراسة ودين قدس محتواها قداسة ودين قدس محتواها قداسة واحكامها تبقى على العين والراسة. فسلاف ماضيها درسنا دراسة واعراف حاضرها وضعنا لها ساسة ولا نلبس شيخها لا مقاسة ولا نقدس ناس زايد على ناس ولا نطوبر خلف هجن الرياسة ولا تصعر خدنا يد تكساسة ولا نصلي في ثياب النجاسة ولا نضلي في فناديق الانجاسة. هذا ويفهم من براسه خساسة ومن قلب نفسه مراسل معواسة. لا تفرثوا يا قوم قبل الدحاسة ولا تقولوا وضع الانصار حساسة. من هو يبانا يفعل اللي براسة خط التماس الليلة يكفي تعساسة. ذي فيه بسباسة وعنده حماسة يرحب على مساق بارود الانقاسة. لا شمها الخرمان يفقد حواسة ولا يفيق الا على فكس ابو فاسة. من انتكاسة ندخله لانتكاسة وفي النهاية بايقع قطع الانفاسة. والحرب عند انصار ربي وناسة مثل الخليجيين في لعبة الكاسة. لا تدق طبلة كل من شد باسة وتقتل بجبهاتنا ساحات أعراسة وتقتل بجبهاتنا ساحات أعراسة. الله قوة الله. الشاعر المجاهد أمين الجوفي سلام الله عليه صح الله لسانه.

0: وبالمنصة اكس أضعكم في بعض التغريدات الهامة. في تغريدة عدة حسابات أرفقوا فيها تصريح الأستاذ محمد البخيتي محافظ محافظة دمار والذي لا يمتلك أي حسابات في هذه المرحلة بعد أن تم حذف حساباته من قبل السوشيال ميديا. تصريح مهم ورسالة يوجهها إلى الشعب اليمني الأستاذ محمد البخيتي
1: المكوني. لذلك وفي النهاية هنا لابد أن نكرر ما سبق وأكدناه، وهو أن دعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لأبناء القبائل اليمن وأبناء الشعب اليمن للاستعداد لخوض معركة تحرير كل الشبر من أرض اليمن واستعادة سيادة واستقلال اليمن وثرواته واستجابة أبناء الشعب اليمني وأبناء القبائل اليمنية لهذه الدعوة، نقول لهم ونؤكد للجميع بأن تحركنا العسكري سيكون ضد دول العدوان وعلى رأسها السعودية، وأننا لا نستحدث أي مكون يمني بما في ذلك حزب الإصلاح. الشعب اليمني اليوم والقبائل اليمنية يستعدون ويحتشدون لخوض معركة تحرير اليمن من الاحتلال السعودي ضد السعودية، ولا نستهدف أي مكون يمني. وننصح حزب الإصلاح وبقية المرتزقة إذا لم ينخرطوا معنا في خوض هذه المعركة المشرفة عليهم على الأقل أن يلزموا الحياد، كما الآن معظم خصومة الآن غالبية خصومنا في الداخل التزموا الحياد عدا حزب الإصلاح الذي يتبنى هذه القضية. ونذكر حزب الإصلاح أن افتعال مثل هذه القضايا التي لا أساس لها من الصحة واللجوء إلى قطع الطريق هو ليس في صالحه، فالذي أوصل أنصار الله إلى صنعاء هو قيام حزب الإصلاح بافتعال قضايا تافهة وسخيفة ولا أساس لها من الصحة بهدف قطع الطريق على صعد ومحاصرة الصعدة في عام 2013. قاموا بافتعال قضية في حاشد وافتعال قضية في كتاف وبعد ذلك في الملاحيض حتى أطبق والحصار على صعدة، اضطر حينها أنصار الله لإنهاء ذلك التقطع. كان يلجأ الإصلاح إلى إيش؟ نقل القطاع إلى مناطق أخرى، وهكذا حتى وصل أنصار الله إلى صنعاء لأنهم حملوا قضية باطلة. لذلك ننصحهم أنهم يراجعوا حساباتهم. وبالنسبة لنا هذه القضية أو افتعال هذه القضية التي لا أساس لها من الصحة وأيضا المعيدة هي لن تضرنا، هي ستضر بمن بالمرتزقة وعلى رأسهم حزب الإصلاح. لماذا؟ لأنها تعري. أنا كنت أعتقد أن قضية طوفان الأقصى وخذلان حزب الإصلاح لطوفان الأقصى واصطفاف حزب الإصلاح في خندق واحد مع أمريكا والكيان الصهيوني ضد محور المقاومة، أنا كنت أقول أنه هذه القضية قد عرتهم ولا يمكن وجود قضية أخرى تعريهم أكثر، لأنهم اليوم افتعلوا هذه القضية ليعروا أنفسهم بشكل أكبر. تخيلوا اليوم يستعدون لخوض معركة ضد حكومة صنعاء من أجل إرغام حكومة صنعاء أن تقوم بأخذ فتاة يمنية حرة من بين أسرتها وعشيرتها وقبيلتها وتسليمها لقاطع الطريق يدعي أنها صاحبة. يعني الآن إذا في واحد جاء قاطع الطريق وقال أن فلانة صاحبتي نروح ناخذها من بين أسرتها رغم عنهم ونسلمها، أي سقوط أخلاقي وصل إليه حزب الإصلاح؟ لكن لا غرابة أن يصروا لهذا السقوط الأخلاقي، وقد انتهكت أعراضهم في السجون الإماراتية على يد الضباط الإماراتيين والجنود الإماراتيين وكلابهم ولم يتحركوا عسكريا احنا وقتها قلنا لهم تحركوا ورسالتكم الى جانبكم، لان ما حصل في حقكم هو انتهاك الكرامة اليمنيين، احنا نقف الى جانبكم. انهم ما حشل، استمروا في خندق واحد مع الاماراتي والسعودي، وحتى اليوم بيحشدوا، وهذا المعركة لصالح دول العدوان. لذلك هم فضحوا انفسهم مرة اخرى وعروا انفسهم وسيخسروا. وفي الاخير نقول كما نكرر دائما، نقول اللهم انصر الحق واهله واهلك الباطل وحزب، ونتحداهم يقولوا يا رب استجب، نتحداهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز الحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

من التغريدات أيضا هاشم وجه الدين بيقول في تغريدة: نناشد قيادتنا الحكيمة والشجاعة ألا تقبل أي مساعي أممية أو وساطة دولية كانت وسيطة في المرحلة أو الأولى أو تسعى إلى تكرار التهدئة مع النظام السعودي مجددا. فمن أضرار تلك المساعي هو أسلوب تخدير وامتصاص الحماسة والجاهزية وطي معركة الفصل العسكري بمعركة الحوار المجرب. طبعا السعودية حست بالحماء وبدأت تتداول الموضوع مع الأمم المتحدة والمبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن بحيث أنه يبدأ يحرك الوساطة من جديد. اليوم التقى مدير مكتبة المبعوث الأممي إلى اليمن بنائب وزير الخارجية اليمني في محاولة إلى تهدئة الوضع، والسعودية موافقة لكن نبدأ نناقش من جديد ومن هؤلاء الخبيرات حقهم.

0: اسمعوا هذا الكلام من مدير التوجيه السابق في ما تسمى الشرعية، أحد منهم من المرتزقة. اسمعوا ماذا يتحدث عن محافظة الجوف والسعودية ورأيها وطمعها وأطماعها في محافظة الجوف.
1: طيب، منطقة الجوف، الأخوة في المملكة العربية السعودية قالوا لعبد الرب منصور هادي نريد هذا الخط إلى العبر إلى المهرة، ونريد إعادة النظر في اتفاقية الحدود. قالوا اتفاقية الحدود موقع عليها في الأمم المتحدة وصادق عليها مجلس النواب ونسخة منها في الأمم المتحدة، يعني ويمنع منعا باتا دخول أي معدات حفر إلى الجوف لمدة 100 سنة، لأن الجوف تسمى القاع الصخري للجزيرة والأرض، وكميات النفط اللي فيها كميات هائلة وبلا حدود. يعني بدأوا في بعض المناطق في الحدود السعودية في الجوف يحفروا بشكل مائل ليصلوا إلى هذا.
0: وليام فرغم بيقول أنه سعودي، إيش هو يمني؟ وإن قبائل دهم تعود إلى ولاية آل سعود، قبائل دهم ولاية أمرها آل سعود، تاريخ قبيلة دهم آلاف السنين وتاريخ المردخاي 100 سنة ومدري 150 سنة،

0: في هذا الفيديو أيضا الناشط السعودي عمر عبد العزيز يتفاجأ بطريقة تعذيب المرتزق السعودي حمد بن فدغم وهو يتحدث عن أنواع التعذيب. السماء
1: أساليب التعذيب التي تعرض لها الشيخ حمد بن فدغم الحزمي مع ربيعته في سجون تلك العصابة الإجرامية.
2: أعظم أنواع التعذيب وهي هذا. أيوة. وهي من أعظم أنواع التعذيب.
3: أيوة. إيش هي الحين أنا يوم قال الشيخ أنواع التعذيب قلت أنا حسب الله عليهم ذولي حقهم صنعاء المجرمين. أيوة.
2: وهي تقليل الغذاء والدواء الذي هي أعظم مقومات الحياة.
3: تقليل الغذاء والدواء. أوكي. جريمة ارتكبوها خصوصا فيما يتعلق بالدواء، هم ما منعوه من الأكل والشرب، قللوا الغذاء والدواء. طيب أوكي، في النهاية نتكلم عن اليمن ما نتكلم عن كندا. حلو، قللوا. طيب شيء ثاني،
2: وإجبارنا على توقيع وبصمات محاضر خاطية.
3: إجبار على توقيع محاضر خاطية. طيب
2: في أمرها وإجبارنا بتوقيع أشياء مكذوبة.
3: وإجبارنا بتوقيع أشياء مكذوبة. طيب الآن أنا معلش أنا عندي كلام برضو من الشيخ. يا شيخ الفاضل، شباب أبو 17-16 ينصعقون كهرباء في السجون صعق ما يكتب ما يكتب تنازل توقيع واحد. شباب أعمار 16-17 سنة في السجون في مصر عند السيسي في سوريا في هذا يتسطرون تسطير مع كل أنواع التعذيب. هذا مش تعذيب ترى، هذا أنا أقول لك تعامل سافر تجاوز، ما حشموا شيبتك. نعم ممكن، بس هذا مش تعذيب يا شيخ. تعرفون التعذيب يا شيخ، أنتم أهل حروب وقتال أيش من تعذيب هذا؟ هذا مش تعذيب، هذا دلع. هذا الناس تتشبك بال 220 وبال 400 فولت وتصعق كهربائي ولا يكتب تنازل، ما في ضربة واحدة في وجهك ولا في ضربة واحدة في جسدك يا شيخ. كيف كتبت تنازل؟ قل له والله ما أكتب لك شيء. كيف تقول لي أنا أجبرني؟ أجبرك بإيش؟ يعني أنت جلست شهر شهرين في السجن، أجبرك بإيش؟ أنا هنا فكرة أجبرني. أنا ليش أتكلم الموضوع هذا عندي حساس خطير، لأنه ممكن يسبب حرب الآن، حرب جديدة في اليمن تشتعل وفي أطراف قاعدة تسعر الموضوع. كيف أجبرك؟ كلامك تغير يوم رحت عند هناك، يوم رحت مناطق الشرعية. لو كلمتني قلت والله جو الحوثيين صعقوني كهرباء بقول لعنة الله عليهم يا أخي مجرمين. أجبر الرجل تعرض لتعذيب بشع، انتزعوا منها اعترافات تحت التعذيب، يسمونها كذا انتزاع اعترافات تحت التعذيب، بس ما صار لك شيء يا أخوي. شباب في غزة يا رجل يمسكونهم الاحتلال ينشرونهم نشر ما يعلم على اسم قيادي، مش اكتب تنازل عند دخيل يقول نعم وقد حلت الدولة القضية. كيف كذا قللوا لي الطعام والشرب؟ شيخ شيخ محترم ما يصلح الكلام هذا، مش منطق. يعني في ناس يا رجل، وليد السناني عندنا في السعودية شيخ معروف 20 سنة يقولوا له اطلع اكتب تعهد 20، وكم صار كم له 30 سنة الآن في السجن، 30 من 94 32 سنة يقولوا له اكتب تعهد ونطلعك، قال ما أبغى. 32 سنة أنت تقول قللوا لي الطعام والشراب وأجبروني اكتب تعهد، أجبرك بإيش؟ يعني لما يجي واحد يقول لي أنا الآن أنا سجلت موقف وجو الجماعة والله عذبوني تعذيب، هذه أثار التعذيب في جسدي، أنا بقول والله مجرمين. أنا مجرد سجنك أنا أشوف أنه ظلم، أنا لا أقبل به. أنا لا فكرة السجون عندي مشكلة كبيرة فيها أنا أصلا، وأنا متأذي متضرر جدا. موضوع السجون من الأمور التي تجعلني أشعر بالغضب والسخط يوميا. موضوع السجون عندي إخواني أنا وأصحابي وأصدقائي لهم 8 سنين ظلم في سجون شولون، وأعرف ما حصل لإخواننا في غزة في سجون المعتقلات، وشفت إيش صار في صدنايا وغيرها وغيرها. الوضع اللي كنت فيه أنت 5 نجوم ترى، فكيف كيف ينتزعوا منك اعتراف؟ أجبروك، هذا مش منطقي. إذا يعني أنا كنت أنتظره يقول لقد عذبوا ضربوني ضربا مبرحا وصعقوني بالكهرباء وانتزعوا اعتراض. يقول له انتزعوا اعتراض بعدين رجع يغير كلام. كمل تفضل.
2: ولكن غلبنا ولله الحمد.
3: غلبنا ولله الحمد. ارجع مرة ثانية. أساليب التعذيب الذي تعرض لها الشيخ حمد بن فضغم الحزمي مع ربيعته في سجون تلك العصابة الإجرامية.
2: أعظم أنواع التعذيب وهي ثلاثة.
3: والله يوم سمعت يوم قال أعظم أنواع التعذيب قلت الله المستعان حسبي الله ونعم الوكيل. أعظم أنواع التعذيب ثلاثة. واحد ما أقدر أقول احترام من المتابعين المشاهدين. إن شاء الله ما يصير في اليمن لا نسمع يسوون السفل والمجرمين. النوع الثاني الصعق الكهربائي. النوع الثاني الصعق الكهربائي أجارنا الله وإياكم منه. النوع الثالث في تحريق. بعض السجون تستخدم أنواع التحريق يعني يصلخونك صلخ. يعني ما يعني أتكلم في هذا. أنا أنواع التعذيب قللوا لي الأكل والدواء.
0: أعظم أنواع التعذيب. في أشياء أيضا ما اعترف بها الشيخ فدغم. عذبوه هنا في صنعاء هو في السجن. طبعا حكاية السجن لما قال الناشط السعودي انه ضد السجون اكيد، لكن لما يكون واحد مخالف للقانون فالسجن اكيد انه مصيره. على العموم من انواع التعذيب الذي تم استخدامها في تعذيب الشيخ حمد بن فضغم الى جانب انهم قللوا له الغذاء والدواء، ايضا القات قللوا له يعني بدل ما كان يدول الروس كان يدول القتل. هذا كان من اشد انواع التعذيب. الماء كان يشتي ثلج يدول بارد، كان يشتي صبه يدولش. كانوا يعذبوه ويجبروه على انه يتابع قناه المسيره. كان يشوفها وتحس انه ما عم يتكلم شو الجني اللي داخله. ايضا من اشد انواع التعذيب يدوله عصير يمني، هو يشتي عصير سعودي. فواجه أشد أنواع التعذيب. تخيلوا كانوا يقوموا فجر يصلي يقول لهم ما لكم دخل ما بلاكم صلي، والماء مش حامي يعني بارد عادي يعني احنا في أيام حما، بس كان من أشد أنواع التعذيب. هذا دلوع. هذا قال لك شيخ

تعليقات أيضا لعبد الرحمن القحوم بيقول: مغادرة ثلاثة أرباع المتواجدين في مطار الريان بالجوفة بعد صدور بيان رغد ابنة صدام حسين. عافيهم عقل. تمام حلو. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام معكم مباشرة وعلى الهواء حتى فجر النصر.

نبدا في الفقرة أمانة قبل ما ابدا الان في الفقرة سلام الله عليه بدون ذكر الاسماء اكيد اللي لا دائما نقول هي دائما رسالته يقول كتب الله اجرك ورفع الله قدرك ورحم الله والديك سلام ربي عليك كل خميس كل اسبوع بداية الحلقة ينفق لله وفي الله لوجه الله سبحانه وتعالى 10,000 ريال بيوصلها أثناء الحلقة وأحيانا قبل الحلقة واليوم بدأها قبل أن ندخل في الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

0: إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان، أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: يا رب إني مؤمن وبالجزاء.
2: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات. وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد، إن كنت تقدر فالأيام تارات. واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. العسر واليسر ساعات وأوقات، يوم لك ويوم عليك. نسأل الله أن لا تكون على أحد بإذن الله، وأن يفرجها الله على الجميع. لكن المرحلة مرحلة صعبة، مرحلة معاناة بالتأكيد، لا ينكرها أحد منا. سببها واضح، وهو عدوان عالمي على اليمن، تعمد واستماتة في زيادة معاناة الناس والتي بلغت الحلقوم. الناس بيعانوا، كل الناس وغالبية الناس، غالبية الناس. الأسر اللي كانت متوسطة الدخل أصبحت تحت خط الفقر. رحمة الله فقط، بنعيش برحمة الله، بألطاف الباري سبحانه وتعالى، وبمن يستشعروا مسؤوليتهم، المنفقين البادلين الواثقين في الله سبحانه وتعالى بأن الله بيخلفهم أضعاف أضعافها اللي بيقدموا لآخرتهم حتى وإن كانوا قليلا. بيدرح الله البركة في إنفاقهم سواء عبر هذا البرنامج أو غيره. اللي بيستشعروا بالناس بيتلمسوا هموم الآخرين الفقراء والمساكين، لأن البعض آخر اهتماماته أنه ينفق للمساكين، آخر اهتماماته. وكأن الناس المساكين بيمثلوا عليه تمثيل بأنهم في أشد الحاجة وأشد الفقر. يقول لك ما عاد بنعرفش المسكين من لذلك آخر اهتماماته، آخر ما يفكر فيه أنه يقدم إنفاق للناس المحتاجة.

بعض الأسر بحكم تعاملنا مع هذه الأسرة الفقيرة المتعففة، بعض الأسر الألف ريال والألفين، الألفين ريال كأنها تفريج كربة. تعرف أنت لما تكون في أزمة بتعاني بحاجة دخل أو مبلغ أو كذا تقضي بحاجتك، ويكون لك يعني يوصل لك مبلغ وقدره، تحس أن الله فرج همك، تقدر تملي البيت، تقدر تعمل كذا، تسدد كذا، تقضي دين مبلغ. تخيل لما تجي أسرة بألفين ريال تشعر بأن هذا مبلغ وقدره، بيفرج كربة عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. جبهة اجتماعية، جبهة إحسان، بذل وعطاء وإنفاق، تكاتف وتراحم فيما بيننا. يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع عبر أثير إذاعة جمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. هذه الجبهة تعنى بتقديم المعونات للأسر الأكثر فقرا والأشد حاجة، والأولوية للأسر المتعففة الذين لا يسألون الناس إلحافا، لا يمكن يطلب من حد أبدا، وفي أشد الفقر والحاجة. بفضل الله سبحانه وتعالى بنوصل لبعض هذه الحالات وهذه الأسر، بنقدم معونات بقيمة مواد غذائية لهذه الأسرة، أو بنقدم معونات بقيمة بعض العلاجات للحالات الطارئة لأمراض مزمنة، لا يجدون قيمة علاجات، لا سكر لا ضغط لا دهون، لا بعض العلاجات رخيصة وحانبين أو حانبين فيها، وحياتهم مهددة بالخطر علشان قيمة علاج بألفين أو أربعة أو خمسة أو ستة ألف.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. بنستقبل الإنفاق من المنفقين والباذلين والمتاجرين مع الله، اللي بيقدموا لآخرتهم، اللي بيلتمسوا ويتلمسوا هموم الآخرين، بيستشعروا أن هناك أسر فقيرة محتاجة إلى مبلغ يفرج كربتهم. بنستقبل هذا الإنفاق عبر برنامج الناس للناس على رقم البرنامج الخاص بالناس للناس 77-806-8023. الرقم مرة أخرى 77-806-8023. بإرسال رسالة قصيرة SMS على هذا الرقم، رسالة يكتب فيها أريد أن أنفق، أنا أبو فلان، أنا أم فلان، أنفق معكم بكذا عبر برنامج الناس للناس، أو أريد أن أنفق بس، وبنرسل الرسالة من نفس الرقم بطريقة إيصال إنفاقه، أو يوصل إنفاقه على هذا الرقم 77-806-8023 عبر أي محفظة إلكترونية، عبر محفظة جيب. يوصلنا الإنفاق مباشرة وبنعلم به عبر محفظة جيب، وفي الملاحظات يقدر يكتب من أبو فلان بدون ذكر الاسم حسب اشتراطات المنفق.
1: كذلك من الأشياء المهمة التي يجب أن تكون حاضرة باستمرار كما كانت في الماضي، أن تبقى وأن تقوى وأن تكون أكثر تنظيما، هي الاهتمام بالتكافل الاجتماعي والإحسان إلى الفقراء. هذا شيء في غاية الأهمية، جزء من تجسيدنا للقيم الإيمانية والإنسانية والأخلاقية، هو الاهتمام بهذا الجانب، وجزء أساسي من عوامل تماسك مجتمعنا هو الاهتمام بهذا الجانب. وفي كل المجالات التعاون على البر والتقوى، الإحسان إلى الفقراء، الاهتمام بالضعفاء، يجب أن يكون اهتماما من الجميع رسميا وشعبيا وفي كل الجوانب، في الجانب الصحي وفي جانب الغذاء، في الاحتياجات الأساسية في الحياة.
0: وهذا ما بيجسده برنامج الناس للناس والكل بالله. المعونات اللي بنقدمها كمعونات غذائية بقيمة مواد غذائية أو علاجات لحالات طارئة بحاجة إلى، يعني أصحاب أمراض مزمنة بحاجة إلى علاجات شهرية. بنحاول قدر المستطاع وبحسب الإنفاق اللي بيوصلنا نقدم لبعض الحالات سواء علاج أو قيمة مواد غذائية.

التكافل والتراحم فيما بيننا مهم والله، مهم جدا في كل شيء، التوحيد للجبهة الداخلية، في الموقف، في الكلمة، في الرأي، في الوعي، وفي الإحسان. وفي الإحسان احنا قادرين رغم الظروف الصعبة اللي بيمر بها الشعب اليمني أن نتكافل وأن نتكاتف فيما بيننا، لأن الحبة جنب الحبة وكالت، وقطرة جنب قطرة وسالت. لو كل واحد استشعر مسؤولية بالإنفاق في سبيل الله، إنفاقا لله ولوجه الله، ابتغاء مرضات الله وثواب الله سبحانه وتعالى بالمبلغ اللي يقدر عليه، نستطيع أن نقدم معونات لعدد أكبر من الأسر. أنت لا أنوي بنية صادقة، برغبة صادقة في الإنفاق بالمبلغ اللي تقدر عليه، وكل واحد منا بيسمع قادر ينفق حتى 1000 ريال لا يترددش أبدا. أجرها عظيم في هذه المرحلة. نعيد ونكرر، الناس حالتهم حالة، بقدر المستطاع نتكاتف، نتراحم، نستشعر مسؤوليتنا أمام الله وأمام هذا الشعب العظيم.

إذن بنسك بالرسائل المنفقين الباذلين على الرقم البرنامج اللي أعلناه. وفي مثل هذا الوقت من كل خميس مساء كل خميس من كل أسبوع بنوضعكم في تفاصيل الأسبوع من برنامج الناس الناس من الإنفاق وما وصلنا من إنفاق فيما تم إنفاقه. الأسبوع الماضي ما وضعناكمش في التفاصيل وقلنا بإذن الله أنه هذا الأسبوع بنوضعكم في تفاصيل أسبوعين، الأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبله. بسم الله نبدأ. الأسبوع قبل الماضي، تفاصيل الأسبوع قبل الماضي اللي هو من الجمعة 19 من شهر يونيو وحتى 25 من شهر يونيو، كان المتبقي في حساب الناس للناس من الأسبوع اللي قبله علينا بالسالب 18500 ريال دين على البرنامج. وصلنا إنفاق أثناء الحلقة من أبو إسماعيل السقاف، قال إلى روح الولد إسماعيل الطاهرة 10000 ريال للصاروخية. وصلنا من أبو محمد نجيب الطالعي من خولان بني بهلول إلى برنامج الناس الناس 1000 ريال. من حاء ألف حاء عين ألف 1000 ريال إلى برنامج الناس الناس. أحمد الرزا النصيري من المنفقين 500 ريال. من أبو علي الحرزي قال مني ومن صديقي، مني 500 ومن صديقي 500، 1000 ريال. المنفق لله وفي الله، كتب الله أجره ورفع الله قدره ورحم الله والدينا ووالديه، كل أسبوع 10000 ريال الأسبوع قبل الماضي. مجاهد في سبيل الله، هكذا قال، أعلنها باسم مجاهد في سبيل الله 1000 ريال. زيد ناصر أحمد شارب 4000 ريال. أبو مؤمن وديع 3000 ريال. المنفق معنا أبو سليم من صعدة، قال هذه المرة من حصالة صغيرة البراءة نعمة، تجارة مع الله وبنية إن الله يصلحها ويحفظها من كل سوء، قال 1000 ريال وأوصل 1500 ريال. من ألف شين ميم ميم ألف 5000 ريال. فعلت خيرة، قالت بدون ذكر الاسم لو سمحت عبر برنامجكم الناس الناس 30000 ريال. مجموعة من المنفقات معنا بنفقين، ما هي الأول مرة، مجموعة من المنفقات 15000 ريال عبر الناس الناس بدون ذكر الاسم لو سمحت أستاذ سند عبركم الناس الناس 6000 ريال. محمد أبو صالح 3000 ريال. من عين صاد ألف ألف عبركم الناس الناس 10000 ريال. أبو هلال فقط 5000 ريال. بدون ذكر الاسم أستاذ سند 2500 ريال.

المتاجر مع الله، المنفق معنا كل أسبوع سلام الله عليه فترة طويلة من بعد البرنامج، يعني بفترة، ولا زال منفق كل أسبوع مرة مرتين ثلاث في الأسبوع أحيانا. المتاجر مع الله 5000 ريال

الساحل وصحراء. من محمد محمد قايد أحمد شيبان، ما هي الأول مرة من المنفقين 5,000 ريال؟ هذا المنفق عمل مشروع صغير بسطة، وقال بدأنا المشروع وبإذن الله وعون الله إنه جزء من الأرباح أو مخصص منها سيكون لوجه الله، وبينفق 5,000 ريال. أحد المنفقين باسم المحسن فقط سلام الله عليه 30,000 ريال. أيضا من المنفقين معنا، ما هي لأول مرة، السعداني فقط، هكذا قال السعداني فقط، 12,700 ريال. من المنفقين معنا دائما ورسالته دائما باسم لنية طالبها لإجراء عملية أو علاج للمحتاجين المتعففين، هكذا رسالة دائما 5,000 ريال. الراجي عفو الله وغفرانه، البادل لله وفي الله، المنفق في سبيل الله، الراجي عفو الله وغفرانه، قال الأسبوع اللي قبله، قال مساهمة الأسبوع القادم اللي هو قبل الماضي 10,000 ريال المساهمة الأسبوعية، و5,000 ريال بنية الشفاء للوالد حفظه الله، شفاه الله وعافاه يا رب، و5,000 ريال قيمة علاجات للأشد احتياجا، 20,000 ريال أوصلها الراجي عفو الله وغفرانه، 20,000 ريال، وأوصل 30,000 ريال الراجي عفو الله وغفرانه، قال سلموها للحيفي، سلمناها للعزيز عبد الله الحيفي. أم المجاهد أحمد المشكي كل أسبوع، سلام ربي عليها، بذل وعطاء لله وفي الله، أم المجاهد أحمد المشكي 2,000 ريال. من شين واو شين عين ألف 500 ريال، انفاق وبذل باللي يقدر عليه. وجراح من المنفقين معنا، ما هي الأول مرة، 300 ريال، انفاق لله. أحد المنفقين، ما هي الأول مرة، برهوم، قال الاسم يعني إبراهيم الحميضة، بس احنا نقول له علي برهوم، 5,000 ريال كذب أجرك. وأحد المنفقين أبو عبد الرحمن 10,000 ريال. يحيى أحمد ناصر أحمد انفق لله تعالى 3,000 ريال. هذا ما وصلنا في الأسبوع قبل الماضي، خلال أسبوع ما وصلنا من المنفقين والبادلين والمتاجرين.

أبو موسى وهارون سلام الله من المنفقين. ما هي الأول مرة؟ قال إن شاء الله 10,000 ريال للفقراء والمساكين تصلك الصباح. من المنفقين أبو موسى وهارون سلام الله عليه. أريد أن أنفق بدون ذكر الأسماء. طيب لازلنا في الأسبوع قبل الماضي وضعنا لكم فيما وصلنا من المنفقين وإجمالي ما وصلنا في الأسبوع قبل الماضي 200,000 ريال 200,000 ريال بالتمام والكمال. هذا إجمالي ما وصلنا في الأسبوع قبل الماضي. والإنفاق كان نحو التالي: أولا سداد دين البرنامج 18,500 ريال من رأس المبلغ أنه بيخصم تلقائي. قيمة علاجات في الأسبوع قبل الماضي قدمنا معونات بقيمة علاجات لأربع حالات. الحالة الأولى ب 3,600 ريال والحالة الثانية ب 8,100 ريال الحالة الثالثة ب 6,500 ريال والحالة الرابعة ب 6,700 ريال. إجمالية قيمة العلاجات للأربع حالات 24,900 ريال. أيضا من الإنفاق قدمنا معونات لأسرتين متعففتين جدا، قيمة مواد غذائية لهذه الأسرتين بواقع 20,000 ريال لكل أسرة يشتروا محتاجوا من مواد غذائية. ما بنلزمش أنفسنا ونشتري أشياء يعني سلة غذائية ونوصلها لهم. البعض مشوا بحاجة كذا أو يعني حسب حاجته، فواقع 20,000 ريال لأسر متعففة جدا قيمة مواد غذائية بصير في محلها بالتأكيد. قدمنا 40,000 لأسرتين. أيضا قدمنا معونات في الأسبوع قبل الماضي لمواجهة مستلزمات العام الدراسي، قدمنا لأسرتين واقع 15,000 ريال إجمالي 30,000. وقدمنا معونة لتسع أسر لمواجهة مستلزمات العام الدراسي بواقع 10,000 بإجمالي 90,000 ريال من 10,000 لتسع أسر، وأسرتين من 15,000 30,000، وأسرتين متعففتين جدا قيمة مواد غذائية ب 20,000 40,000. إجمالي الإنفاق إجمالي ما وصلنا 200,000 وإجمالي ما تم إنفاقه 203,400 ريال 203,400 ريال. المتبقي كان علينا أيضا بالسالب دين على البرنامج 2,400 ريال للأسبوع اللي بعده اللي هو الماضي. عدد الحالات 17 حالة بفضل الله، 17 أسرة.

برهوم عندنا وابراهام لما يصير مع الشيخ فدغم عصير مع الشيخ فدغم الله لا قال. أين الفزعات؟ أين الرسائل؟ أين المنفقين؟ أين الباذلين؟ هذا انفاق لله، الانفاق